رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات جميعا، مرحبا لكل من بعد تعليق وما قدرتش أرد عليه جماعة التيك توك سامحوني، بس جماعة الفيسبوك لنا تعليقاتهم تقعد ثابتة نقرأ منة الله الخمسي، سلاما على من كتب الحروف فأتقن جمال رسمها، وسلاما على من قرأ الحروف فأبدع في فهمها، فتعانقت الأرواح دون أن ترى بعضها أو بعضها بعضها بعضها بعضها، لا يكتمل المساء إلا بقلوب راقية، فأنتم روعة المساء أحبائي وأنتم زهور صفحتي، وبكم أستمر يسعد مساكم أحبتي في الله. اللهم بارك لنا في اليوم وفرحتي، أنار الله مساءكم عافية وبهجة، وظللكم الله بالورود، وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود. مساء الخير للغالين، وعيد أضحى سعيد عليكم، مساء الورد لأهل الورد، مساء الفل والياسمين، مساء الورد ملوكة لأهل الورد، مساء الفل والياسمين، وكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك. شكرا، بارك الله فيك. نسمة الشتاء تقول كثرة العطاء، كثرة العطاء يعلم الاستغناء والاكتفاء في كل شيء له، كل شيء له قدر بسيط بالتوفيق. شكرا شكرا. العقرب يقول مساء الخير وعطر يومكم بذكر الله، قالت منة الله. الأصيل يبقى أصيلا مهما تغيرت الظروف، فعندما أو عندما يكون الإنسان معدنه أصيل يتغير الزمان يتبدل المكان، يبقى الأصيل أصيلا مهما دارت عليه الحياة، فهو كالذهب لا يصطى. جميل منة الله، جميل. أيضا قالت لي كيف حالك، الحمد لله طيبة، الحمد لله، بارك الله فيك يا منة الله، شكرا على تعليقاتك الجميلة، الله يبارك، معلق الله يبارك، الله يبارك. لطيفة القمودي تقول مساء الورد ملوكة، نمسي على الجميع كادر السرايا والمستمعين الحلوين، شكرا يا لطيفة نورتي. وايناس مرحبا مرحبتين، ومن طبرق يمكن التواصل معكم، مساء الورد والياسمين، مرحبا بناس طبرق وكل أهلنا في المناطق الشرقية والمناطق الغربية والمناطق الجنوبية وأهل الوسط والأهل على البحر واللي على الجبل وعلى غيرهم وغيرهم، مرحبا بكل أهلنا في ربوع ليبيا الحبيبة. إيش أخبارك أستاذة ملاك؟ الحمد لله في نعمة وعافية. ما أجمل العطاء حين يكون مختلفا، كمن يهدينا كلمة طيبة تهون علينا ثقل الأيام. جميل، كيفك ملك العام بخير؟ الحمد لله. تحية عطرة من الجزائر، أهلا وسهلا بكم. نعيش بما نكسب، ولكن نصنع معنى لحياتنا بما نعطيه للآخرين. جميل جميل. حكمة اليوم يا جماعة الخير في موضوع الحلقة، الطيبة مش ضعف، لكن لازم يكون معاها وعي. الطيبة مش ضعف، لكن لازم يكون معاها وعي. الإنسان الطيب مش مطلوب منه يرضي الجميع، ركزوا في الكلمة، الإنسان الطيب مش مطلوب منه أو مجبور إنه يرضي الجميع، فلهذا الطيبة ما هيش ضعف، ومش ضعف، حطوا تحتها خطوط بالخط العريض، الطيبة مش ضعف، لكن لازم يكون عندنا وعي، وعي وإدراك، أمتى نعطوا الطيبة، وأمتى نكونوا طيبين، وأمتى نكونوا معطائين. تمام، هذه أهم النقاط. بها كيف نحافظوا على التوازن يا ملاك، يا مستمعين الكرام اللي تسمعوا فينا وين ما تكونوا حاليا، كيف نقدروا نحافظوا على التوازن، كيف نعطوا ولكن بحدود، كيف ما نقعوش في نفس الفخ اللي تحطي فيه يا ملاك، ولا تحطي فيه يا مخرج، ولا تحطي فيه يا مستمعين، إلى ما ذلك. كيف نحافظوا على التوازن هذا؟ كل شيء في الحياة له ميزان،
لو الميزان زاد كفة على كفة حيركب كفة وحتنزل كفة، هذه هيك. لكن لازم احنا ايش نديرو؟ نوازنوا الكفة باش تحافظ على نفسك، باش تحافظ على نفسك، مش تحافظ على الآخرين. لا، الآخرين ما ينحفظوش، فهمتوا؟ الآخرين متقدرش تحافظ عليهم، الناس متقدرش تحافظ عليهم في حياتك، را مهما حاولت انك انت تحافظ على الناس اللي متواجدين في حياتك مش حتقدر تحافظ عليهم. مهما كنت حريص مش حتقدر، لأن الناس عبارة عليه محطات عبور. كل يوم تتعرف على فلان بيخدلك فلان أو بتخدله وبيمشي في حاله، بيجي لي بعده وكذا كذا كذا، هذه هي الحياة. فإحنا مش حنحافظوا على الناس أو مش حنحافظوا على تواجد الناس، إحنا نبوا نحافظوا على أنفسنا، لأن النفس لها حق عليك. أول شيء لازم تتعلم إنك أنت تقول لا. تاني نقطة، أعرف حدودك مع الآخرين، مع المقربين، مع الأهل، مع كذا كذا كذا. حاول دائما تعرف حدودك، وأعطي حدودك للآخرين، وحط حدودك بينك وبين الآخرين. ليش؟ للحفاظ على نفسيتك، للحفاظ على مسافة الأمان ما بينك وما بين الأشخاص. كل ما كسرت الحاجز هذا، مسافة الأمان بينك وبين الأشخاص، كل ما أنت بتنكسر، كل ما أنت بتنخدم. فهمتوا؟ فأعرف كيف تبني حدودك، وأعرف كيف تعطي حدودك، وأعرف كيف تحط حدودك بينك وبين غيرك. النقطة الثالثة يا جماعة الخير، ساعد بقدر استطاعتك. رد بالك تساعد فوق من مجهودك، فوق من قدرتك. حاول انك انت تساعد بقدر المستطاع. قدرت تساعد، خلاص ساعد. ما قدرتش، قول لا ما نقدرش، قولوا لا ما نقدرش. فدائما ساعدوا الأشخاص في حياتكم بقدر المستطاع، ورد بالك تنتظر المقابل. علاش؟ في ناس يا جماعة الخير ينتظروا في المقابل، لكن رد بالك تنتظر المقابل، لأن الحاجة اللي بتديرها ديرها بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك، بس ما تنتظرش المقابل. يعني انت مرات عطائك زائد، بس الشخص المقابل عطائه محدود. ممكن انت واثق في الشخص هلبة، بس الشخص المقابل مش واثق فيك. ممكن الشخص المقابل ما يعطيكش زي ما انت اعطيته، بس انت اعطيته من كل شيء. شفتوا كيف؟ فانت لازم تقيس نفسك، ما تقيسش الناس اللي حواليك، لان انت لو قد ما بتعطي تطلع مش عاطي. تمام، خلي جزء من وقتك ومجهودك لنفسك، خلوا الجزء من وقتكم مجهودكم لأنفسكم يا جماعة الخير، ما تعطوش للناس، ما تعطوش للناس. قاعد نقول ما تعطوش للناس، نصيحة، ما تعطوش وقتكم. الوقت ثمين يا جماعة الخير، الوقت ثمين، كل دقيقة فيه غالية هلبة. ما تعطوش جهدكم، ما تعطوش تعبكم، ما تعطوش. حاولوا تعطوا بقدر. يعني مثلا العطاء اللي لازم يكون مفروض، انك انت مثلا تعطي امك، ابوك، اخوتك، اخواتك، تمام، العائلة، صح، من الدرجة الاولى. لكن عطائك مع الناس ابدا،
رد بالك تعطي، حتى كان بتعطي أعطي ولو حورك هي لأنها مش حتلقاها أمرا. هذه المعضلة. فأنا حابة نسأل نفسي ونسألكم أنتم، تمام؟ بس نشوف جماعة الفيسبوك. أها في تعليقات. بح تمام. رحاب تقول مساء النور والسرور، مساءك مع مغمور بالفرح والزهور، كل عام وانتي بألف خير. نسمة اشتالة تكم يابسا فتكسر فتنكسر أو للين فتنعصر، صح؟ فخير الأمور الوسط، دائما الأمور الوسط خير الأمور يا وسطها يا جماعة الخير. وتقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الحق يقول بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا، بارك الله فيك. نعم أنا الشاي متصور، يقول كلام جميل. والغفيرة يقول عطاء الأهل ولله فقط. رامي يقول الله يبارك فيك. والحق يقول أحسنت التعبير من الكلمات الطيبة. أنا نحاول بقدر المستطاع لننتقي الكلمات الطيبة، ما ننحدرش تحت أي مسمى، فهمتوا؟ فنأخذ دائما الكلمات الطيبة لأن عنواننا دائما الكلام من القلب، حتى ولو كان جارح لبعض الناس، حتى لو كان مؤذي لبعض الناس، ولكن هذه الحقيقة يا جماعة الخير. صدق الناس الناس بالناس والناس بالله يقولوا، وكل رب العالمين. شكرا يا صادق، شكرا. لو مثلا رجع بنا الزمن إلى الخلف، شن هي الحاجة اللي ممكن احنا نقدروا نغيروها في طريقتنا مع تعاملك مع الناس؟ شفتوا لو انا رجع مثلا بي الزمن، وانا قلت لكم انا حنتكلم على لسانكم، واعذروني لو انا قصرت، لو رجع بي الزمن حنقول ممكن ما نغير الشيء. صح صدمتكم، صح ما نغير شيء. عارفين علاش ما بيش نغير شيء؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب لي ان هالشيء بيصير معي، فعلاش نغير فيه؟ لو غيرته مش حنعرف نوايا الناس. فانا مش حنغير شيء، لأن أي موقف يصير في الحياة لو بنغيره بنحاول إن نغيره مش حيصح إلا الصحيح، فاللي كتبوه يا ربي حيصير. فأردوا بايكم تقولوا السؤال هو لو رجع بي الزمن حنرجع شيء، مش حنرجع شيء. صح ولا مش صح يا مخرج؟ لو رجع بي الزمن حن نرجع شيء او نغير شيء؟ لا طبعا. لو يعطوني مش عارفه كده مقابل الشيء هذا حنقول لا، لان بصراحه الشيء اللي بيصير معك صار معك، ولو بترجع يعني انت تحاول تمحي شيء بتلقى نفس الموضوع، يعني ما عرفتاش اليوم تعرفه غضوه، مسحته امس تلقى اليوم تلقى عندك غضوة، يعني هي نفس الفكرة. فردوا بالكم، ردوا بالكم، تقولوا احنا نبغى نغيروا شيء، لانه والله ما في حاجة تتغير، واللي كاتب له ربي بيصير له شيء بيصير له شيء يعني. ان شاء الله تكونوا يا رب فهمتوا هالجواب، هذا كلام صح في كلام صح لكن جميل. هذه الحقيقة يا جماعة الخير. توا مجيكم وأنا بقول لكم يا مخرج شو رأيك، أنا نجيهم توا مديرنا أسلوب إذاعي جميل، بنقول لهم لو رجع بك الزمن شنو الحاجة اللي كنت حتغيرها في طريقة تعاملك مع الناس؟ شو بنقول يعني؟ فهمتني؟ يعني لما أنا نعطيها لكم بصراحة، لأن هو الموضوع أصلا البرنامج اسمه من القلب، يعني صراحة تامة، أنا ما نعرفش نكذب، بنجينا نكذب عليكم ونقول لكم برجع كيف نتعامل مع الناس، مش حنتعامل ومش حنغير شيء، فهمتوا؟ مأكولات نورتي، كل عام وانتي بخير. فسبحان الله، يعني الواحد لما يكتشف شيء خلاص ماش في داعي، يعني فهمتوا؟ الواحد ماشي يفكر،
إن بصراحة يعني أنا كشخصيتي أنا ما نقدرش تجيني ساعات لحظات كإنسانة زيني زيكم نقول الله كان أرجع بي الزمن الخلف راني كذا راني تصرفت كذا را كذا. لا لا فيش حد بيرجع للخلف، احنا قاعدين نمشي لقدام. في حد يقدر يرجع لأمس؟ فيش حد يقدر يرجع لأمس، لكن احنا ماشيين لغضوة ساعات قليلة تفصلنا عليه غضوة اللي هو يوم اثنين. فشفتوا كيف نحن ما نمشوش الخلف، احنا نمشو قدام. ولو بنرجع حاجة للخلف شن بيغير اللي قدام؟ مش هيغير شيء. بنتعلمه من اخطاء الامس مش نعرفه نتصرفه في المستقبل. ايه نعم، لكن لو بيرجع بي الزمن شن اكتر حاجة مغيرها؟ والله بنقول لكم انا لو رجع بي الزمن حنكون بنفس الوعي وبنفس الطريقة وبنفس معالجتي لبعض الأشياء، يعني حنقول لك نفس الموضوع. فليش احنا لازم نتعلم نقول اللي فات فات واصبح الماضي نحن في الحاضر. بالضبط يا رامي، يعطيك الصحة. مساء الخير يا هاني. الصقر يقول أول واحد يتعلم كان البني آدم يعرف قبل كيف يتعامل معاش ما كانش بيصير. ريت احنا لازم نتعلم من التجارب، لازم نصير لنا مواقف معينة، لازم ننكسره، لازم نخدله، لازم كده وكده وكده. كيف نتعلم؟ كيف نتعلم؟ يجينيش حد يقول لي لا لا والله ما كانش، أنا را سمعت من بوي أو أمي أو سمعت من أختي أو أخوي أو كده أو صديقة أو... لا لا، مش زي اللي يديه في النار زي اللي يديه في مية باردة. فرق كبير، ومش نفس المواقف، نفس الدرس اللي بناخدوه بس تختلف كل واحد وموقف جاه. كيف مش قالك الحياة مدرسة واحنا قاعدين نتعلم؟ احنا لما قرينا من صف الاول لصف الجامعة باش تخرجنا واخدنا شهادة دراسية وكذا وكذا، ان احنا متعلمين صح ولا؟ من الناحية شني؟ من الناحية التعليمية او من الناحية الدراسية. لكن في الحياة من يوم تولد على الدنيا من الساعة الاولى الى حد ربي ياخذ الاجل كويس، واحنا نتعلمه. ليش؟ لان في الشهادة الاخيرة امام الله سبحانه وتعالى، يا اما انت كنت صالح يا ما كنت طالح، يا ما كنت من الناس الخيرة كنت من الناس الشريرة. فهذه الحياة مدرسة شهادتها يوم غضوة مش اليوم، مش اليوم. جميلة الأغنية هذه، جت في وقتها والله. جت في وقتها سبحان الله وأنا قاعدة نتكلم يعني. فزي ما قلت لكم المدرسة مدرسة الحياة من يوم جيبنا أمنا في الدنيا تمام بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى حد الأجل وما يحطونا في مكاننا، وإحنا نتعلم في الحياة هذه. الشهادة بعدين مش توه، فهمتوا يعني مش توه؟ بس الشهادات التعليمية والشهادات هي سيورك تقرأ سنة سنتين 6 سنين 7 سنين سيورك تتخرج، ها دكتور مهندس إعلامي مش عارفة شيني محامي كذا وكذا. به هذه الشهادات الدنيوية اللي هي في المسيرة التعليمية كويس، بس مسيرتنا احنا واللي خلقنا من أجلها هي دار النهاية، هي دار الآخرة صح؟ واحنا توا حاليا نجري كنا على خاطر نفس الموضوع ونفس السبب، ان لازم هذا كله بنديروه
للآخرة بشنوقف أمام الله سبحانه وتعالى ونتحاسبوا على أعمالنا اللي قاعدين نقوم بها، سواء كانت خير سواء كانت شر. فأحسنوا دائما الظن بالله، واسعوا في الدنيا هذه لرضا الله سبحانه وتعالى باش يجيك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أنا بنعطيكم شيء هيك من سياق الموضوع، وحاب أنكم أنتم يعني تفكروا فيه كويس. الإنسان المعطاء اللي هو المعطاء بشكل مفرط بسبب الطيبة الزايدة، سبحان الله، هو صح عطيه، هو صح وقف، هو صح اسند، هو كذا كذا كذا كذا كذا بشكل مفرط، لكن الله سبحانه وتعالى بيعلم درس وبيوري الناس اللي كانوا ما قدروش الشيء هذا بيوريهم الدرس. يعني مش انت بس تتعلم، حتى الطرف الاخر يتعلم الشيء هذا. يعني بدل ما انت تتعلم وتقول خلاص الله سبحانه وتعالى اعطاني درس، باش انا اهلا يا ميمة وعليكم السلام، باش الله اعطاني درس، خلاص مفروض اني خلاص تعلمت اني ما نعطيش العطاء الزائد، صح؟ لكن حتى الطرف الاخر اعطاه درس. فسبحان الله، على نياتكم ترزقون. فكل ما كان نيتك مع الله سليمة وكانت مش خبيثة وكانت نية سليمة صافية لله سبحانه وتعالى، كل ما الله سبحانه وتعالى ينصفك، كل ما الله سبحانه وتعالى ياخد حقك، كل ما الله سبحانه وتعالى يعطيك بقدر الشخص اللي ما يستاهلش الشيء هذا، يعطيك مرات رزق، يعطيك فرص، يعطيك محبة، لأن محبة الناس ليك ما هيش حاجة عادية يا را. تعرف مخرج معناها محبة الناس ليك، لما الناس تشوفك اهي صح نعمة. هي غير بس نقول حاجة هي مهمة، لما المحبة الناس ليك بمعنى لما تخش للمكان معين ما تعرفش حد بس يعرفوك. فلما الناس تحبك بدون مقابل، لما الناس تجري على رضاك مش لشيء، مش لمصلحة فيك، لا، هكي ربك ازرع فيك القبول، ازرع فيك محبة الناس. فهمتوني؟ فمحبة الناس هذه كنز وعطاه من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ركزوا معي، ليش الله سبحانه وتعالى زرع القبول؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطاك محبة الناس؟ زي ما قالت ميمة، من أحبه الله حبب الخلق فيه. كل ما يخسر ناس كل ما يجدد ناس في حياته، كل ما يخسر مناصب كل ما كذا وكذا، كل ما هيك سبحان الله، كل ما يكيدوا للناس كل ما ينوض هو إلى ما ذلك. فسبحان الله، سبحان الله، الإنسان اللي يبدأ يعني كيف نقول لكم، أنا مش شرط يكون مثلا معروف مشهور مش عارف شيني كذا، هو لا، في حتى ناس للأسف الشديد مشهورة وتحت مسمى مشهورين وكذا واحد، لكن سبحان الله ملايكتهم كي ما تستلطفهاش، يعني كي ما فيش قبول، ما فيش كذا، مع انك انت ما احتكتش به الشخص هذا وما تعرفهاش شخصيا، بس انت هيك بناء على احساسك. بينما في اشخاص تانيين بمجرد ما تشوفهم هيك ترتاح لهم نفسيا، تحس ان تعرفهم من سنين، او شبحهم في مكان معين، او متلاقي انت وياهم، او مشبهين عليك في فلان. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء الجميله يا جماعه الخير، هذه من الاشياء الجميله. ردوا بالكم، ردوا بالكم، ريام نورتي، اهلا وسهلا، ردوا بالكم، تعطوا العطاء الزايد والعطاء المفرط، نصيحه، ردوا بالكم. نسمة الشتاء تقول العطاء قيمة عظيمة،
لكنه يزدهر حين يكون مقرونا بالحكمة. فمن لا يمنح نفسه حق الراحة والاهتمام قد يجد نفسه يوما عاجزا عن مواصلة العطاء. الاهتمام بالنفس ليست أنانية بل مسؤولية تضمن لنا التوازن والاستمرار بعطاء نابع من القلب مطمئن وروح متجددة. الراحة ليست أنانية بل وقود للعطاء. فكما نمنح الآخرين من وقتنا واهتمامنا، يجب أن نمنح أنفسنا نصيبا من الرعاية لنستمر في العطاء بمحبة دون إرهاق أو استنزاف. كلام جميل، وفعلا العطاء قيمة عظيمة وقيمة جميلة جدا لازم نحافظ عليها، بس لازم نوازنه. وقبل ما تعطي أعطي لنفسك، أعطي لنفسك صقري، وزي ما يقول المثل أعطيني الخبزة أعطي الخبزة اللي ما عندها سنون. يعني أنا أعرفها أعطيني الهبرة اللي ما عندها سنون، بس هذه ما أعرفش الخبزة ما عندها سنون. عاد الخبزة يديرها مع حليب وشاي أو عصير أو كذا تنبل وتمشي في أمورها. ايه هذه يمكن اعرفها، لكن اللحمه بمجرد ما عندك سنون حتنغص بها وقصه. وعليكم السلام يا محمد، نورت، كنت سنورتي. عموما هذا هو موضوع الحلقه لليوم اللي هو العطاء المفرط. وعليكم السلام فاديه، نورتي، اهلا وسهلا. قطوفها دانية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عموما أنا بس نمر عليه مرور الكرام الموضوع زي ما كنا نحكو فيه بعجالة، وبناخده فاصل وبعدها نختمه بإذن الله تعالى. تكلمنا على العطاء المفرط، قلنا هل في عمركم أعطيتوا شخص كل اهتمامكم كل وقتكم كل جهدكم، وفي النهاية حسيتوا أن هالشخص هذا أو أنك أنت للأسف الشديد خسرت نفسك، خسرت عطائك إلى ما ذلك؟ هل مرة حسيتوا أنكم تعبتوا من كثرة ما تساعدوا في الناس وما لقيتوش نفس التقدير أو نفس المساعدة؟ فتكلمنا اليوم بكل صراحة عن العطاء وعن الفرق بين أنك أنت تكون إنسان معطاء وبين أنك أنت تنسى نفسك بالكامل. لأنك كل ما تكون أنت إنسان معطاء فوق اللزوم وزيادة عن الحد دائما تنقلب إلى ضد. سبحان الله الموضوع يبدأ مستنزف، يستنزف صحتك نفسيتك كل شيء حتى تفكيرك. فالعطاء يا جماعة الخير احنا ما نبوش نعمم الموضوع ونقوله هذا حاجة سلبية، إنما العطاء بشكل محدود دائما حاجة جميلة ومطلوبة. لكن المشكلة اللي تصير لما الواحد يعطي على حساب نفسه، على حساب صحته، على حساب مجهوده، على حساب كذا وكذا وكذا. يعني انك انت تساعد الكل وانت محتاج مساعدة، انك انت توقف مع الناس وما تلقاش حد واقف معاك، انك انت تسامح في كل مرة رغم انك انت مجروح من قبل. السؤال دائما اللي نسأل فيه، هل العطاء بدون حدود يعتبر طيبة ولا ممكن يكون ظلم للناس؟ في بعض من الإجابات يقولوا إن العطاء يعتبر طيبة، ولكن الطيبة الزايدة تعتبر استغباء، وفي نفس

سؤال، شنو الموقف اللي خلاكم تغيروا حياتكم أو تغيروا نظرتكم للناس؟ ممكن موقف خلاك أقوى وخلاك تعطي أقل وخلاك تعرف قيمة نفسك أو خلاك تراجع حساباتك بالكامل، ترتيب حياتك، مسؤولياتك، اهتماماتك، أشخاص اللي في حياتك إلى ما ذلك. العيب مش في العطاء بل في طريقة العطاء. نعم يا أستاذة زينب. فأني نعطي في حدود مقدر مقدرتي فقط. شكرا يا قطف ودانية، هذا هو اللي نحكو عليه، أنك تعطي دائما في حدود مقدرتك فقط، ما تعطيش فوق مجهودك أو طاقتك المعينة. فإحنا تكلمنا على المواقف اللي غيرت، مرات الموقف هذا خلاك أقوى وخلاك تعطي أقل وتعرف قيمة نفسك، وأيضا خلاك تراجع حساباتك الموجودة بالكامل من كل النواحي. أيضا في بيت شعر يقول: لا تعطي سرك من لا يحفظ سر عنده، ولا تضع المعروف في غير موضعه. شفتوا كيف؟ بح، شنو اللي تعلمناه من خلال الحلقة اليوم؟ إن الحياة كل يوم تعلم فينا حاجة، إن الحياة تعلم فينا كل يوم حاجة. من أبسط الأمثلة قلنا بما أن العطاء الزائد فأكيد في شيء مقابل ليه، في انكسار، في خذلان حيصير معاك، أو موقف صعب مريت فيه من أقرب الناس ليك. تعلمنا إن احنا ما نقولوا كلمة لا، إن احنا ما نتقوش بسرعة في الناس، إن احنا نديروا حدود، وإن احنا نحافظوا على كرامتنا أكتر. هذه أكثر الأشياء اللي لازم نتعلموها. فلور تقول: كثرة المواقف والخذلان والكذب والتبلي على الناس. رامي يقول: مثل السر اللي بين اثنين مو سر. اي والله. خصائية تقول: الحياة مدرسة والمواقف دروس والعاقل من يطعد. نعم. الصقر يقول: كل عام وانت بخير وانت بخير. بح، قلنا علاش نعطوا أكثر من اللازم. ليش احنا دائما نعطوا اكثر من اللازم؟ لان احنا في شقين، في ناس ينقسموا الى طرفين. في ناس يعطوا لانهم طيبين، لانهم عندهم فطرة طيبة، لانهم تربوا على الطيبة، لانهم هم طيبين في الاساس كويس. وفي ناس يعطوا خوفا من خسارة الناس، يعني يعطوا باش الناس يحبوهم، باش انهم ما يخسرهمش. بينما الحقيقة اللي هي في ناس يعتقدوا اعتقاد جازم يا جماعة الخير إن محبة الناس ليهم لازم يتبتوها بالتضحية المستمرة. لكن الحقيقة الصعبة واللي هي لازم تسمعها أنت أو تسمعها أنت، إن الإنسان اللي ما يهتمش بنفسه وما يحبش نفسه مع الوقت يتعب ويستهلك وينهك، لأنك ما تقدرش تعطي من كوب فاضي. زي ما احنا قلنا، أبسط مثال الكوب الفاضي. كيف الكوب الفاضي؟ مثلا خد كوب توا حاليا ماء واعطاها لي جنبك، أي حد جنبك، باهي انت بطيب خاطر اعطتها له واشربها، تمام، من طيب خاطر، من طيبتك، تمام، ومن عطائك. بس انت مرات تكون انت محتاج للمية، عطشان يعني، هو روي عطشة، لكن ما فكرش فيك، ما قالكش لا نخلي لك مثلا منها نص الكوب او كذا، او عطشان انت اشرب انت قبلي او كذا، لا هو اخذها منك خلاص. فشن رجع لك؟ هو رجع لك الكوب فاضي وانت قعدت عطشة، هي نفس الفكرة. تمام، هذه هي. وسألنا حتى سؤال آخر اللي هو: هل ندمت إنك في يوم درت معروف لشخص؟ أنا بصراحة، وحتى ناس هلبة يقولوا فيها، إن ما نندموش على شيء درناه، لأن لما درناه إحنا درناه بعطاء، ولما درناه إحنا درناه بطيب خاطر، ولما درناه إحنا درناه بالأصل، تمام. ما درناش شيء باش نندمو،
لان احنا كان

ندمنا ما ينفعش الندم، ما يقولش يا ريت الزمان ويعود يوما. الندم ما يفيدش، الندم يا جماعة الخير ما يفيدش، وباش ترجع الزمن للخلف أبدا. كويس. ولما سألت هل لو رجع بيك الزمن بتتصرف بنفس الطريقة أو لا، ممكن في بعض الأشخاص بيقول لك أنا لو رجع بي الزمن للخلف ممكن إني نصلح موقف معين، أو ممكن ما تكلمتش في هذاك الموقف، أو ممكن ما تصرفتش بنفس الطريقة. لكن لا، الموقف هذا مكتوب من الله ومقدر من الله سبحانه وتعالى، وعارف الله سبحانه وتعالى إنه بيصيبك ومع الشخص نفسه. لهذا ما تندمش على شيء درته أو داره لك، ومش حيرجع الزمن، لأن احنا ما نقدروش نرجع للخلف، احنا قاعدين نشوفوا لقدام ونمشوا لقدام، والحياة مش حتوقف على حد، الحياة بتوقف عليك انت فقط، وانت باستطاعتك انك انت توقف نفسك او تستمر، لأن الحياة ما توقف على حد. الحياة عبارة على عجلة حتدور تدور تدور تدور، وفي النهاية مش حتوقف على حد. ميمة تقول لو رجع بي الزمان ما نتعرفش عليهم نهائي، المفروض هذه نقولها أنا يا ميمة، لكن لا والله لو رجع بي الزمان ما كنتش حنصلح شيء، لأني مش حنكتشف النوايا، لكن الحمد لله أنه صار معي هالشيء باش عرفت النوايا. فهمتوا؟ وفي حكمة اليوم أو حكمة الليلة شن قلنا احنا؟ قلنا الطيبة ما بين قوسين ما هيش ضعف، الطيبة ما هيش ضعف، لازم تكون بوعي. الإنسان الطيب مش مطلوب منه يرضي الجميع، الإنسان الطيب يا جماعة الخير مش مطلوب منه إنه يكون متاح للجميع، متوفر للجميع، معطى للجميع، وا وا وا وا باش يرضي الجميع. بح قلنا احنا لابد ان يكون فيه توازن، وكيف نقدر نحافظوا على التوازن؟ بان احنا نحافظوا على انفسنا، ما نقدروش نحافظوا على الناس او وجود الناس في حياتنا، لان يا جماعة الخير كل ما بنحافظوا عليه الناس كل ما بنخسرهم اكتر، كل ما كنا حريصين معاهم كل ما احنا خسرناهم اكتر، كل ما وريتهم مكانتهم ومحبتك ليهم كل ما انت تنقص من قيمتك اكتر، كل ما تنزل من نفسك اكتر. تمام؟ حطوها هذه قاعدة. فحاولوا انكم انتم تتوازنوا، ولازم تحافظوا على انفسكم، تعلموا انكم انتم تقولوا لا، تعلموا كيف تعرفوا حدودكم وتحطوا الحدود بينكم وبين الاشخاص، حاولوا انكم تساعدوا بقدر المستطاع، ما تساعدوش فوق من اللزوم، ما تنتظروش المقابل، لان انت تربيتك تختلف على تربية غيرك، انت اللي تربيتها من امك وبوك مش نفس اللي ربوه هما من بوه وامه، انت تعلمت الطيبة بشكل معين، هو الطيبة تعلمها بشكل اخر، مش نفس التربية. ما يجيش حد يقولك لا نفس التربية، لا ما هيش نفس التربية، ما هيش نفس الوعي، ما هيش نفس الادراك، تختلف من شخص الى اخر. فرد بالك تنتظر المقابل، لأنك أنت ممكن في وقت معين، في زمن معين، في موقف معين، أنت عطيت بقدر نفسك وفوق نفسك وفوق جهدك وكذا، لما دارت الدائرة لقيت الطرف الآخر مش مكلف نفسه حتى تانية. فهمتوا؟ لقيت الطرف الآخر مش مكلف نفسه حتى تانية باش يرد، او منقولش من بيش نقول يرد، يعني هو مش مقابل، ولكن يوقف وقفة السند تحت مسمى السند. فردوا بالكم تنتظروا المقابل، لان انتم اللي تربيتوا عليه مش زي ما هم تربوا عليه، اللي عشته انت مش زي اللي هو عاشوه، والى ما ذلك. وخلي جزء من وقتك ومجهودك لنفسك لنفسك لنفسك لنفسك. لما تقوليش هذا قريب مني وانا مش عارف شني، لا، كنا شربنا من نفس الكاس،
كنا ضبنا نفس الكاس، كنا نخذلنا ونكسرنا لا لا. صحيح اللي قال نفسي ثم نفسي ما كذبش، لان هو شاف نفسه، بس العتب مش عليه، العتب على الشخص المقابل ليه اللي كان ما يشوفش في نفسه، او بالاحرى انسي نفسه مقابل الشخص الاخر. لكن مع هذا، مع الوقت الانسان هذا يكتشف اشياء ما كانتش في الحسبان. هو نسال الله السلامه في الاخير، وان شاء الله فهمتوا هالحلقه، وان شاء الله يا رب الحلقه نالت اعجابكم وكنتوا استفدتوا منها يا رب، كاولى حلقات برنامج من القلب. فاصل نرجع.

0: المخرج مستعجل وانا قاعده ما قدرت حتى انفس. عندك كلام؟ انا قاعده لا تو ما قدرت حتى انفس، يعني كيف كنت نتكلم دقيقه هي اهو. يلا في تعليقات من فادية تقول السلام عليكم حبيبتي منورة الدنيا فادية، اهلا. ماوي تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نورتي استاذ ملاك. استاذتي ملاك، استاذتي ملاك يا ماوي، يعطيك السلامه. خلاص وفادية تقول نورتي الراديو ملوكه، عودة موفقة إن شاء الله يا رب تكون لي وليكم كلكم يا رب. ماوية تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم في القرآن هو القلب النقي الصافي الذي يلقى الله وهو مخلص له خال من الشرك والحقد والغل والرياء. جميل جميل. وفادي تقول بالعكس عمري ما نندم عليه عطاء عطيته من قلبي. ممكن الشخص يكون غلط، مش العطاء يكون غلط، وجهة نظر تحترم يا فادي، وانا اتفق. عمرك ما تندمي على شيء، عمرك ما تقول يا ريت يا ريت يا ريت، لا ينفعش. وعليكم السلام للهيبة نورت، نرجى فيكم ملوكة كنتي مبدعة. شكرا، بارك الله فيك استاذة زينب، نورتي ونستي. وقطوف وداني تقول اسلوبك راقي، شكرا. ومتألقة كالعادة ريام، شكرا على تعليقك الجميل، وشكرا على متابعتكم لهذه الحلقة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول لكم العطاء العطاء قيمة عظيمة، لكن الأجمل عطاء هو اللي حيكون بتوازن. أعطي، ساعد، وقف مع الناس، لكن ما تنساش نفسك في الطريق. العطاء قيمة عظيمة. سلام سلام كمسك الختام، ولكن قبل مسك الختام أجمل عطاء هو ليكون دائما بتوازن. أعطي، ساعد، وقف مع الناس، لكن ما تنساش نفسك في الطريق وتستنى حد يستغيثك، لأن المغيث هو الله سبحانه وتعالى، والعاطي حي، والله هو سبحانه وتعالى العاطي الرازق الموفق لله، والتوفيق دائما بالله سبحانه وتعالى. ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على هذه المتابعة الطيبة، وأيضا الأستاذة زينب اللي كانت مرافقتني في حلقة اليوم، وللناس الموجودة في التعليقات بارك الله فيكم جميعا. رامي ما قصرت، شكرا بارك الله فيك على الإشراف الجميل. وجماعة الفيسبوك شكرا بارك الله فيكم جميعا، لكل من تابع الحلقة مباشر، ولكل من بيتابع الحلقة إعادة تلقوها على صفحة الفيسبوك راديو السرايا، تابعوها وإن شاء الله تكون جميلة. استنوني يوم الثلاثاء إن شاء الله نكون في حلقة أخرى على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. دمتم بخير، وشكرا بارك الله فيكم جميعا. كنت معكم ملاك محمود من برنامج جديد وبرنامج من القلب. خليكم دائما في المتابعة وحسن الاستماع، وشكرا. حابة نقول الكلمة الأخيرة، شكرا لكل من جرحنا، شكرا لكل من خذلنا، شكرا لمن كسرنا، شكرا لكل شخص مر بحياتنا وخلى أثر، سواء كان جميل سواء كان أثر سيء. شكرا بارك الله فيكم جميعا، لولاكم ما تعلمناش، لولاكم ما نحطناش في تجارب معينة، لولاكم ما حسناش بوجع وألم وتعلمنا من أخطائنا. فبارك الله فيكم جميعا، لكل من دخل حياتنا وذهب منها. فقلب السليم دائما شنو يتمنى؟ يتمنى السلامة لنفسه والسلامة الآخرين، وأيضا يتمنى التوفيق ليه ولكل من رحل من حياته. شكرا بارك الله فيكم جميعا، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن منزلة التوبة، والحديث عن منزلة التوبة ونهايتها يعني بداية عمل، ويعني عزم قوي وإرادة متينة وهمة عالية من أجل أن يدرك الإنسان معالي الأمور. فإذا فرغ من منزلة التوبة أقبل بكلياته وقلبه على الله، وذلك هو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت التوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآيات تدل على أن أول منزلة بعد التوبة هي منزلة الإنابة، لأن الله عز وجل بعد أن أخبر أنه يغفر لعباده قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي موضوع حديثنا اليوم. الحديث عن الإنابة قليل، يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن الإنابة إلا قليلا، بالرغم من أنها مفردة قرآنية، هي مفردة يعني موجودة في القرآن. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التوبة معها إنابة، حتى هذا في حال الأنبياء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه. شنو استغفر ربه بعد شنو؟ فخر راكعا وأناب. بعد الاستغفار الإنابة، والإنابة تعني الرجوع الكامل والإقبال التام والانقياد الذي لا تردد معه، لأن من تاب أتى بالدفاع. الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياة فيها غفلة، فإذا ما تاب وبدأ يتعرف على الله وبدأ قلبه يتغير وبدأ فؤاده يتحول، فإذا به ينيب إلى الله بقوة. الإنابة في اللغة تدور على ثلاث معاني: الإسراع والتقدم والرجوع. فهم أسرعوا إلى مرضاة الله ورجعوا إليه في كل وقت وحال، وتقدموا، لأن من معانيها التقدم، وتقدموا إلى محابه ومراضيه سبحانه. يقال فلان أناب رجع، فلان أناب أسرع، فلان أناب تقدم. وهذه منزلة الأنبياء: إن إبراهيم لأواه حليم منيب، أي سريع الإقبال، سريع المبادرة، سريع التقدم، سريع الإجابة، يجيب الله ويقبل عليه بكلياته. وتلك علامة صحة التوبة. التوبة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضية من علامة صحتها شنو؟ الإنابة. لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب شنو؟ بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم. فالإنابة هي قرينة التوبة. من ألفاظ الإنابة الموجودة في القرآن التذكر والتأمل في خلق الله، والهداية مرتبطة بإنابة. قال تعالى عن السماء: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج. فروج معناها خلل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تذكرة وذكرى لكل شنو؟ عبد منيب الذي أناب بقلبه ورجع وبادر وأقبل على الله بكلياته، هو الذي يتذكر ويتأمل ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات. وسبحان الله، كل هذه المفردات القرآنية فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. مفردة إن إبراهيم لأواه حليم منيب، مفردة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه المفردات تبين أركان الإنابة. للإنابة أركان، يعني كيف نعرف أن هذا منيب وأن هذا غير منيب؟ لأنه يربط الإنابة بالعبودية. قال تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. بل يعني حتى الجنة: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب من الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، لكل أواب حفيظ. طيب، هذا يعني أن أركان الإنابة أربعة. لا تتحقق الإنابة في شخص إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول: محبة الله تعالى. لا يمكن أن يكون الشخص يسمى منيب ويستحق لفظ الإنابة والمنيب إلا مع المحبة، أن يحب الله تعالى. ولذلك قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالإنابة بالمحبة، لأنه يمكن أن تنيب إلى شيء ترجع إليه بكلياتك وتقبل عليه وأنت مبادر، وبينك وبينه حواجز وكراهية وبغضاء. هذا في البشر، في البشر. يعني أنت حتى إذا أذيت أن تجلس إلى درس لتتعلم، ابتداء لا بد أن تحب من شنو؟ من يعلمك، لتتلقى منه تلقي شنو؟ أصحيحتك بتقره ما بتفهم منه كويس؟ لست تجلس أنت تحبه. هذه المحبة هي علامة الإنابة. سبحان الله، حكمة الله أن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر إليه لأنك تحبه. أما غير الله إذا خفته فررت منه. في أسد بتجي جنبه ما بتجي، في نار بتجي جنبه لا، في ناس حركة بتاعت المرور بتشتري جنبه ولا بتغير الشارع؟ قط على ذلك. بمعنى شنو؟ بمعنى أي شيء، الحية والنار، أي شيء تخافه ترتعد منه إلا الله. كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه قربا. سبحان الله، هذا شيء عجيب، وهذا معناها المحبة. يعني أكبر شيء يحرك هذه المسألة في النفس المحبة، وإلا ربك يخوفك ويتوعدك، يقول لك النار وبسوي وبدخر والظالمين والبفعل والكذا، أنت قدر ما الله يخوفك بتعمل شنو؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يعني كلما كنت أكثر خوفا من الله كلما كنت أكثر قربا منه. وأصلا لا تخاف الله إلا بعد معرفته. فالركن الأول في الإنابة شنو؟ المحبة. والركن الثاني من اللفظ الخضوع. لا يتصور إنابة بغير الخضوع. لذلك الإنابة معها أعمال صالحة. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله، هذه الآية عجيبة في الروم. الآية أتت في صياغ الحديث عن قوله تعالى أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد قال منيبين إليه، كأن الله خلق الناس ابتداء منيبين، ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت أحوالهم فابتعدوا عن الله تعالى. قال تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله الناس على قرب وحب وخضوع لله. طيب، الجمع بين المحبة والخضوع مهم لتتحقق العبودية والإنابة. لماذا؟ لأنك قد تحب ولا تخضع، قد تحب ولا شنو ولا تخضع. هذا ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ سائر المحاب الطبيعية الموجودة في قلوب الناس من هذا الصنف. كيف؟ أنت تحب ولدك ولكنك لا تخضع له ورجعت تخضع له. تحب زوجك لكن دي قاعد تخضع عليها، دي خلوا نشوف لنا حاجه ثانيه، لانه كان بتحب المراه وتخضع عليها. دي انابه عديد، ما في كلام، دي انابه، انت انبت الى المراه، دي انابه. طيب، فانت قد تحب ولا تخضع، وقد تخضع وقد تخضع ولا تحب. قد تخضع لمن طهرك حيث لا مفر منه، ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه. هذا ممكن ولا ممكن؟ لكن الإنابة اجتماع محبة الله وشنو؟ والخضوع له سبحانه. ده الركن الثاني. الركن الثالث في الإنابة مع المحبة والخضوع الإقبال على الله، أن تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك، وأن تسلم قلبك له سبحانه، وإياك أن تجعل قلبك لغيره. معظم السرور وأكبر المفاسد في أن تجعل قلبك لغير الله، أن يتصرف فيه وأن يمتلكه وأن يجيره غير الله، حتى ولو كان شيخا أو عالما أو أستاذا. قلبك كله اجعله لربك، وسوف تجد بعد ذلك من معاني العبودية وألوان المقامات وصروف الإيمان وصنوف اللذة والمتعة والعبودية ما لم تجدها من قبل. أجل ذلك أن تعطي قلبك لله. قلبك إذا كان غالي فلا يليق ولا يحق أن يكون إلا لله. وهذه مسألة مهمة. يعني يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال متى ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أكثر تعرضا للشبهات والشهوات، تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن وفتنهن. وإنك لا تجد رجلا تعلق بامرأة إلا من خلل في قلبه لو أنه أقبل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه لمن صرف إلى غير الله. وضرب بذلك مثال قال يوسف عليه السلام مع أنه شاب وكان أقرب إلى فعل الفاحشة لكن قلبه كان مليء بمحبة الله فليس فيها موضع لغير الله، فلذلك لم يلتفت إلى امرأة العزيز. ولأن امرأة العزيز مشركة والإشراك قائم على طرف القلب لغير الله أي شيء يؤثر فيها، بمجرد أن رأت يوسف شابا يافعا وفتى قويا تحركت غريزة الشهوة والجنس فيها فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حصل ولا ما حصل؟ ها؟ لكن شوف الإقبال على الله بالكليات كان سببا للعصمة. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا، أهم حاجة من عبادنا، لأن عبودية بالقلب عبودية قلبية من عبادنا. وكذلك شنو المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد، لذلك عصمهم الله. وهذه مسألة مهمة. شوف أكلمك أصلا إخوانا، شوف يوسف عليه السلام وقف موقف عجيب، يعني شوف تأمل قوله إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. بالله ما أقول شوف كان ذكر يوسف يقول هو نبي، قال لي الله كان ما ثبتت قبل ذا أنا بمشي على المسوان دي. ثاني بعد ذا في زور يقول لك والله أنا نبتي كويسة ويقول لك البساط أحمدي. طيب معلش يعني أخش في مسألة في التفسير لكن ما فيش كلام، لكن الجزء ده نتكلم عنه شنو. يوسف يقول لله أنا كان ما ثبتني قلبي ده ما بثبت، المرة دي ما مش عليها. يا إخواننا في زولي في الزمن ده يقول لك جزء ملتي ما بشتهي، يقول لك يقول لك شنو ما بشتهي، ما عندي شهوة أنا فيها، والبساط أحمدي والنية سليمة أكثر من يوسف عليه السلام، نيتك السليمة دي أكثر من يوسف، والله إلا يكون ما عندك إحساس زي الحجر ذا بس. لكن راجل قاعد قدام بيتي تونس وتضحكه وتشربه في البارز والعصائب وتقول لي ما عندك شهوة؟ لو بدأت ما عندك شهوة، الشهوة عندك تجي، ما هي تتكلم وتضحك وتقول لك نكتة وانت تقول لها نكتة، بعد ذاك الشر بيجي. انت كاشف الشر من الأول بيجي شر. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أمنت على جبل من ذهب لو وجدتني أمينا عليه، ولو أمنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء عوراء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها. بعد دفنة أقول لك البساط شنو، شوف كلامه البساط أحمد، شوف كلام الرسول، شوريت أنه كلامه ضد كلام الرسول. الرسول يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هم يقول لك البساط شنو أحمد. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الدنيا واتقوا، اتقوا النساء يعني شنو، اتلصقوا فيهم يتونسوا معاهم أبعدوا منهم بعيد. الناس يسمعوا اتقوا يقول لك لا والله البساط أحمدي، وناس اقلدوا في واحد قلت دي واحدة قلدة شديدة يا زول دي قريتك، قال ما قريتك جارت حب العلة لما جارت على طيب شنو، قال بتحجتي، قال بتحجتي حجت معه يا زول ما تخاف الله انت دي حالتك بتحجتك يا اخي اعوذ بك. اما الآية اخوانا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يا إخواننا التفسير في هذه المسألة أقوال، من المفسرين من قال أن هم يوسف اختلف عن همها، همت بالفاحشة وهم بالهروب وهم بالضرب، وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقق وتكشفت أمامه وهو بشر تحركت في هذه المسألة ولكنه لم يبدي لها شيئا. وإذا أهم العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا، لأن التفسيرين دي ما أرجحه، أرجح تفسير ثاني بوريك له حسنة. التفسير الثاني الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا، الهمزة ما جاءوا ليه؟ كل عبارات ومفردات السورة تدل على ذلك. المفردة الأولى قوله تعالى كذلك نصر لنصرف عنه السوء. لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا، السوء شنو؟ الحديث بالزنا، ربنا قال صرفوا عنه، كيف يكون صرفوا ويكون همه؟ طيب كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء. قوله إنه من عبادنا المخلصين، هذه درجة عالية جدا لا يليق مع الهم. قول امرأة العزيز نفسها أنا راودته عن نفسه فشنو؟ فاستعصم للثالثة، مفردة ثالثة فاستعصم. طيب الرابعة، المفردة الرابعة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا القول هو قول امرأة العزيز، من الأول هي تتكلم، امرأة العزيز التي تتكلم. طيب نفسر الآية كيف يا إخواننا؟ لو رجعنا إلى اللغة يستقيم الآية في أذهاننا للغة العربية. في حرف مهم جدا موجود هو لولا، والحروف ثلاثة لو ولو ما ولولا. لو حرف امتناع لشنو؟ الامتناع. لا حرف وجود لشنو؟ لو تقول لو كان كذا فعلت شنو؟ كذا، هو ما حصل. قول فامتناع لامتناع. ولو ما حرف شنو؟ وجود لوجود، يعني الشيء ده موجود خلاني انا ما اعمل كده. اما لولا هي حرف امتناع لشنو؟ لوجود. طيب معنا شنو هنا؟ امتنع الهم لوجود البرهان، والا البرهان يبقى ما عنده معنى. عم محجوب ركز معي، ما قال ولقد همت به وهم بها لولا. لولا حرف امتناع، امتناع شنو؟ الممتنع في الايه شنو؟ وريني لها ولا ما في موجوده بدون ما يكون في حاجه ممتنع. الامتنع شنو؟ الهم. امتناع لوجود، وجود شنو اللي خلى يمتنع؟ البرهان. طيب وده في لغه العرب السائق التقديم والتاخير، ولقد همت به مؤكد، لولا ان راى برهان ربه لهم بها. لولا ان راى برهان ربه كده وقعت لك، كده وقعت لك. لولا ان راى برهان ربه شنو؟ لهم بها. وده بيخلي الايه مستقيمه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حتى الهم ربنا منع منه. وليه؟ لوجود البرهان. يا اخواننا البرهان ده فائدته في نجبه. الدين ده ما ده له برهان. انا اكلمك. خلي يوسف، في ناس في الوسط لما نيجي في الزنا بيمتنع. بيخاف الله ويقول معاذ الله. بيخاف الله. صح ولا ما صح؟ طيب بدون برهان، صح ولا ما صح؟ طيب برهان يوسف شنو نجبه معناه؟ لقد همت به محققا، لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. وجود البرهان منع شنو؟ منع الهم. وجود البرهان منع شنو؟ الهم. أظن الأمر واضح ولا أخوانا ما واضح؟ طيب فمحبة الله والخضوع له والإقبال عليه بالقلب. إخوان نشوف أصلا لا يقود إلى الإقبال على الله إلا سلامة القلب، بأن يقبل القلب كلياته على الله. الآن قلوبنا متنازعة بين دنيا وبين عيال وبين النساء، وهذا إذا كان في إطاره الجبلي الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك، لكن أن يكون هذا هو الأصل وأن يكون التعلق أكثر خاصة في الدنيا، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار، لم يضع إنسان الدينار ولا الدولار أمامه وقال الدولار أكبر وركع وسجد وكذا، لا، لكن عبد الدولار كيف؟ بالمحبة، ولما قال يحب الدولار الناس ورأيكم شنو؟ يقول الدولار ده الناس قاعد يحبوه لما قاعد يحبوه ما تزوروا تحبوا وتحبون المال حبا جنبا، لكن حب إلى درجة التعلق هذا يؤدي يصرفه من الحب إلى شنو؟ إلى العبادة. إذا قال تعيس عبد الديناري، تعيس عبد الدرهمي، تعيس عبد الخميصة الأقمشة، تعيس وانتكس ما فيه فايدة. وإذا شيك فلن تقش، أنا أريد تعيس كيف وهو عبد كيف؟ قال لك جاري ولا الدنيا لو خست سوق في قراعه ما عنده وقت يجيب له منقاش يطلع الشوكة، مشغول مشغولية ما عنده وقت. قال وإذا شيك فننتقش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا شيك فننتقش يعني كيف؟ أي زول جاري ورا الدنيا وإذا شيك فننتقش ينطبق عليه حديث تعيس عبد الدرهمي، تعيس عبد الديناري، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فننتقش. فننتقش طلع الشوكة في نوع جدول ما في وطح فينا جاري جاري جاري جاري الشوكة ذاته تخش ولك أزول خلنا تخش ما عند وقت يجني يقول لنا اخواننا طلعوا لي الشوكة دي ما عند طريقة. فلذلك أقول أيها الأحبة في هذه المسألة أن الإنابة الركن الثالث فيها شنو؟ الإقبال على الله بكلياتك. طيب الركن الرابع الإعراض عمن سواه. يا اخواننا في حاجة مهمة جدا، التوحيد ده مش انك تعرف الله، تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك، ده التوحيد، وهذا معنى قوله تعالى لا إله تكفر بشنو؟ بالآلهة. الآن في آلهة ينبغي أن لا تكفر بها، وده الآلهة الموجودة البشر الآن يعني يعبدون. يا أخي حتى من علامات ذلك يموت شيخ يدفنوا في الجامع في السودان، حتى يموت شيخ كبير مات تجي الحكومة ويجوا الناس ويجوا مدراء الجامعات الإسلامية والعلماء ويدفنوا في الجامع. يا إخواننا الجامع ده محل شنو؟ سجود لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم، ما بدأ بالصالحين بدأ منه بالأنبياء، وصالحين شنو؟ مساجد. معناه يعني شنو اتخذ القبور ده يعني شنو؟ في محل ما يصلوا يدفنوا ناس، حولوا جامع لشنو؟ لمقبرة، أو حولوا المقبرة لجامع، وده كله مبوس في الشريعة حرام. وهو ما ظنت أول حاجة أكلمك أي زول يدفنوا في جامع ضر ضرر ما يعلم به إلا الله، ده كلام ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة قال اللي بيدفنوا في الجامع ضر، عارف ليه قال ضر؟ قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق، أنا زي ماشيين الماشي بموتر الماشي بعربية الماشي بنجدة الماشي بإسعاف الماشي بمواصلات البدي كداري ويقول السلام عليكم أهل الدياري من المسلمين المؤمنين. أما ده أنا تخش الجامع يصلوا زول يتراه ما في ذاته إلا يجوا ناس معدودين يسلموا عليه ده ضمنه، لكن كان دفنوا في مقابر المسلمين كان بيجيت من أي طائفة ما بزول بفرزك، يعني ما بزول بيجي ماشي من هناك في المقابر أهلنا الشواجة الميتين السلام عليكم البقية ما عندنا معهم شغلة فكسي الخصمية سلام عليكم اجوا ناس الجبهة الجبهجية كانوا معانا سلام عليكم اجوا أنصار السنة أنصار السنة سلام عليكم الميتين اجوا الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين في شكل ده الشكل ده كله في الجوانع ديل كده وديل كده، لكن لما يموت هناك زول بيجي غاشيهم كلهم يقولون شنو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ختمية وجبهية وأنصار وأنصارية وناس المهدي وناس وين كلهم يسلم عليهم. حتى ذلهم يشيروا خطف في الجامع، ما ضروا ضروا ولا ما ضروا؟ والله ضر الشديد، ضروا لأنه منعوا دعوة عامة الناس. يا أخوان المقابر دي مكشوفة والناس بيدعوا بدون ما يعرف المفهوم منه. حتى عليك طيب المقابر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه، بتتحمل كل دي مقابر مسلمين والحمد لله إنهم مسلمين. طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، والله ما كنت أعلم أن هذا يحصل في السودان. حتى اتصل علي رجل أو امرأة لا أذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابر في المنطقة الفلانية يدفن معنا النصارى. قلت له السلام حد الدنيا، في الآخر ما في السلام، السلام ده حد نفاسة في اتفاقية هناك برضو، إنه في الاتفاقية في كلام زي ده يا أخوانا، في الاتفاقية في كلام زي ده. قلت له سلامنا مع النصارى حد الخرطوم هنا، في الآخر ما في سلام. الآخر أيضا من الذي برد، لأنه عند البيهقي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أن تلد الجنين ماتت، فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها، قال أن أدفنها مع المسلمين، قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركة، قالوا أن أدفنها مع النصارى، قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم، قالوا كيف نفعل، قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى. براها عبد الله مغبرة براها. الكلام مهم جدا بالمناسبة، الحديث بحكم بهذا الحديث يمنع منعا باتا شرعا أن يدفن نصراني وسط شنو وسط المسلمين، وإنه يشيل المسلمين يدفن وسط النصارى ما يجوز. وهذا للأسف الشديد موجود في السودان، وأنا خايف بعد الاتفاقية دي كمان شنو الحكاية تكتر. أنا خايف الحكاية بعد ده في بعد الاتفاقية أنا أقول لك يا برضو معلومة أخواننا وفي المواطنة وفي البلد وشنو ما عارف وكلام هذا كثير كويس. وما عنده سبحان الله الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم جعل لما تمر على مقابر المسلمين تقول شيء، ولما تمر على مقابر اليهود والنصارى تقول شيء. قال إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار، وأنا أوريك محلاته. أول حاجة جنبت التحديد كويس، وإنت ماشي على على على ال... أنا ما بعرف المحلات دي كيسوا شنو، بس بعد القيادة العامة على ذلك الشمال طوال البشر، ما تخاف ما بيجيك عوجة، بشر في سرك ما في زول في شكلك كويس. تقول أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فشمل هذا الرسول قال لنا هنعمل شنو، نلاوز ولا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، رواه مسلم. أصلا دي ما تشك فيها كويس. وفي واحدة ثانية مقابر اليهود عارفينها وين؟ بعد كبر الحرية، بعد كبر الحرية، بعد ما تنزل كبر الحرية على إيدك اليمين في محل منطقة الصناعية دي محل كذي دي مقابر اليهود برضو تبشرهم بالناس، وذي كمان تزيدوا شوية اليهود دي زاتهم تزيدوا شوية كويس. يا أخواننا شوف المسألة دي الاعتقاد حتى بتاع الدفن في المقابر ده جاء من اليهود والنصارى، لأنه سبق لأن الرسول قال شنو لعن الله اليهود وشنو والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يا أخوان أنا حتى أكلمكم كان متى والله بكتب في وسط كاتبة ما يدفنوني في جامع ويدفنون في مقابر المسلمين مع المسلمين العمداء نظيف مع العتالة والمساكين دي يدفنوني معهم، وفي تلاقي ذاته فيها تمييز أنا تفنوني مع المسلمين العقالة أصبر أي وما في زيادة على القبر إلا تراب القبر، لا يزاد على القبر شيء إلا ترابه. كويس إخواننا. فلنفرض أنا إمام في جامع الأحساب وبعلم الناس وشنو وبقريهم وبازل جهد، أموت يدفنون في الجامع هنا؟ وبعدين ما في حاجة مهمة قال له شنو يا إخوان؟ شوفوا السلف الصالح الصحابة عندهم فريق. حذيفة بن اليمان في سكرات الموت جابوا له كفن، الكفن جديد والأيام أيام شدة، الناس عريانين، الناس مالهم عريانين. شوف الصحابي ده قال لهم يا إخوان نغيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا. ودي قاعدة مهمة اسمها الحي أبقى من شنو؟ من الميت. قال لهم انفعوا بها حيا وكفنوني بأي كفن، فإنني لا ألبس في لحدي إن كنت من أهل الجنة أبدلني الله بكفن من الجنة فما يغني كفنكم، وإن كنت من أهل النار أوقده الله علي نارا فما يغني عني كفنكم. الناس عنده فهم ولا ما عنده فهم؟ حذيفة بن اليمان. فالأشياء اللي بتفنوا الجبس والجيل والأسمنت اللي بيعملوا اللي يجيبوا لنا نعمل بور مظلم البجاين أحسن لهم في الأجر، يصلوا فيها يلقوا أجر بدل ما يعملها لي زول. يا أخي الزول ده كان عملت له قبة هو تحسن وافضي في الجنة، قبتك دي ما بتعملوا أي حاجة، وكان الله قدر هو في النار والله كان جبت تكييف مركز للقبة ما بتخلوه. ورأيك شنو إخوانا؟ ما كده أصلا حيستفيد شنو الميت؟ وريني وريني الميت حيستفيد شنو؟ بيتضر وبيتضر الحي، لأنه الناس لما يشوف القبر عنده قبة بيجون هيبة، وهذا يدل على التعظيم ويقود إلى تقديس البشر وعبادتهم من دون الله. لذلك يعني هذه الجزئية مهمة جدا أيها الأحبة، الإعراض عن من شنو سواه عن كل شيء. وشوف أنا أوريك الإعراض عما سوى الله يقود الإنسان إلى الاستقامة. كوي ذنون المصري رحمه الله من العارفين، عنده قصة عجيبة جدا حكاها أهل السير. قالوا ذنون كان يجلس في المسجد إلى وقت متأخر بعد العشاء ثم يرجع إلى بيته، يمر بالطريق فتنت به فتاته في وحدة بتلاحظ ظلم من في جامع بوقار وبهيبة وكذا، نفسها الشهوانية دخلت فيه في ذنون، هي تريده بهذا الوجه الوضيء وهذه الهيئة الوقورة أن يفجر بها. فانتظرته في يوم من الأيام على الباب وليس عليها شيء إلا قميصها، فستان بس الشعر كاشف ذلك. لما دنا والولد كورة كتعني، فالذنون رأى امرأة خارج الباب بتولول، معناه في شنو؟ في مصيبة. فجرى يدخل البيت يريد أن يدفع المكروه، فدخلت خلفه وأغلقت عليه الباب وقالت له ما ثمة مستغيث، ما في ذنب كوري ولا في كده، ولكني أردتك لنفسي. فتكلم معه قال هذا لا يحل. قالت أنا لا أعرف، ما بعرف بحل لو حل إلا تفعل أدن الليل أصيح وأجمع عليك الناس. وطبعا بكل المقاييس الناس كانوا يجلوا جوا البيت ما في زول بيعذروا، بيقول طوالي مولانا جاك شنو هذا طوالي يا مولانا الله حق شنو سويت في الجامعة حتى قبل شوية؟ أيوة بالنهار تسبحوا وبالليل تضبحوا. كويس يقول لك كذا، فأصلا ما في مجال. قال لها طيب أنا بالنسبة لي هذا فجور وأريد أن يخفف ربي علي، أريد أن أصلي له. قالت صل ما شئت، فخلاص قافل الباب وحذكوري قالت. فصلى وأقبل على الله بكلياته أن يصرف عنه السوء كما صرفه عن يوسف عليه السلام. قال لي يا الله انت الجديد تصرف عن يوسف اصرف عني. يا اخواننا ما قال والله انا ما قصر ان نعدل الى الذي ونمرك بالراحه ما في مشكله. ما قال يا اخواننا انا مع شرف ما مطلق ما قال كذي. الزول دي بقص ما دار ياتي محرم الله ينظر الى هذه المساله بشيء من الاشمئزاز. لما سلم تغيرت المراه سالته حصل لها شيء من الاخشاء اخشي عليها. قالت ما الذي اتى بك في هذه الدار يا رجل؟ قلت تجارك شنو؟ ما قال لا انت ما قلت وانت عملتي. قال لها رجل لعب به الشيطان راجل كعب الشيطان اللي عنده وجه. قالت استغفر ربك وقم من مكانك واخرج من هذا الباب ولا تعد. فتح الباب ومشى. الله بيقدر ولا بيقدر؟ بيقدر يحول قلبه ولا بيقدر يحول قلبه؟ في ثواني اتجه بكلياته. ده مو يريض عن العصيان يا اخواننا. في حاجه مهمه جدا ما قاعد يعني الموضوع. اي معصيه حتى ولو انت سوف تتوب منها تكدر عليك الذي بينك وبين الله وما في ذلك شك. لا يمكن ان تتعرض لمقت الله ولغضبه وطعته وان تكون أن يكون قلبك سالم بكلياته. لا بد ان تنتقص منه نقيصا وان يتكدر كذب وان يذهب منه شيء شعبه. لا بد من ذلك. لذلك لا تستهون المعصيه حتى ولو كانت هذه المعصيه. لا تدخلك النار. اعلم انها سوف تقدر عليك ما بينك وبين الله. هذه الجزئيه مهمه جدا. طيب الانابه انابتان هذه اركانها محبه وخضوع واقبال واعراض. اقباله على الله بالكليات واعراضه عن شنو؟ عما سوى الله. بعد ذلك الانابه انابتان. الانابه الاولى الانابه العامه الانابه للربوبيه. وهذه كل الخلائق ينيبون الى الله كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم. طيب ملحدهم يشعر بإنسانيته وضعفه إذا تعب ماذا يفعل؟ يخلد إلى شنو؟ إلى النوم. من الذي جعل له الليل سرما؟ من الذي جعل له شنو؟ الليل. ولو أنه جعل عليه النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فسكونه وأن الله أعطاه النوم وهبه. وهذه من آياته. من آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله. ثم ما من مخلوق إلا ويجوع. فإذا جاع ماذا يفعل؟ ذهب إلى الطعام منيبا إلى الطعام. من الذي أطعمه؟ إنه ربه. وهكذا هذه إنابة شنو؟ إنابة عامة إنابة

زول بسكري صنجر اصل فتي عينه دي ما ينوم بيقدر حتى لو صنجر الصباح بيكون ماله تعبان وكل مرة يفتح في خشمه بإنابة. خلق الله الخلق عاجزين ضعفاء ليحتاجوا إليه ويفتخروا إليه وينيبوا إليه الإنابة العامة. ضرب من ضروب العبودية العامة كده قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليست العبودية الخاصة عبودية المحبة والإقبال والخضوع إنما هي عبودية الحاجة لأنهم مفتقرون إلى الله شنو محتاجون إليه والدين الكون كله شو مخلوق ما محتاج الله بين الشارون ما محتاج إلى الله يلجأ إلى الله يفتقرون إليه تمتلئ بطونهم فيحتاج إلى تخليتها كويس. وقف على ذلك هذه الإنابة العامة ذكر الله عن المشركين أو المشركين عندهم إنابة هذه الإنابة للربوبية اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف والأمر وكذا طيب والتدبير كذا. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حتى المشركين يركبوا البحر هم مشركين في البر يقول لك الناس العزة لما يركب البحر يقول يا الله ها يا أخي تعرف في ملاحظة يقول لك الله ما فيه لما تقضي المداوة الحمى يقول يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف مع أنه يقول لك شنو الله ما جاب خارجه ده ما إيمان ولا إقرار دي إنابة ما لا عامة دي إنابة شنو عامة. وإذا مس الناس ضر دعوا شنو ربهم شنو منيبين إليه. بعد ذلك فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون أشركوا في البر إذا كده في عربي نجير واحد سألوا قال له يا أخي أنت كده الله ذكي يعني وصف لنا وتكلمنا عن الإيمان بالله قال له هل ركبت البحر يوما هل ركبت البحر يوما قال نعم قال إذا هاجت الريح أيأتي في خلدك يجي في جواك أنك تحتاج إلى من ينقذك قال نعم قال ذاك هو الله. سبحان الله شيء عجيب البحر ده بالذات خطر والله البحر ده والله السفينة الشايل العربات دي كلها والناس نايمين والكبيرة دي والله زي علبة الكبريت والله زي علبة الكبريت في البحر ده ناس رايدين في السفينة شغالين اسمها شنو يا أخي يعملها السودانيين الطنبور شغالين طنبور جد من جدة على كيف شوف الناس كويس بالله السفينة لما جات في نصف البحر اتعطلت الخفاف قال لهم السفينة اتعطلت الغناء بقى بك الناس قاعد يبكوا معاهم بنات كم بك كويس يا أخي البحر ده مخيف جدا وفيه علامة وآية كبرى من آيات الله يا أخي البحر شوف شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات هذه هي الإنابة العامة. أما الإنابة الخاصة هي إنابة العبودية والمحبة وهي التي أركانها كل شنو أربع أركان أربعة المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه تتعلق بشنو بالمحبة بالإنابة الخاصة. طيب السؤال المهم كيف نحقق الإنابة إذا كنت على معصية أو حتى على حالة لا ترضي الله وتحولت عنها وأردت أن تنيب أول شيء لا بد أن تتبع التوبة إصلاح إصلاح الحال. يقول تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
التوبة ينبغي أن تستحب.

0: يستمر بالعمل الصالح. طيب بدأ يحدث مسألة مهمة جدا، قال ابن القيم عن الإنابة، الإنابة الرجوع إلى الله، لكن أهم شيء في الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله وفاء وعهدا. الرجوع إلى الله شنو؟ وفاء وعهدا. كيف؟ أنت ما أصلا من الأول معاهد الله أنك ما تعصيه، لم تعصيه، لما ترجع إلى الله توفي بشنو؟ بهذا العهد الذي بينك وبين الله، وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق. في قصة عجيبة في صحيح البخاري، رواها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما قصه معنا، غير الأحكام أن في شريعته أشد من حصل وبيزيد إيمانه برضو كلمنا به. قال كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل استقرض أخاه 1000 دينار، قال لي دجني 1000 دينار، فقال له ابغي وكيلا، ابغي شاهدا، بديك لكني واحد اشهد. قال اشهدت ربي. الزول داري الدين ده قال له شنو؟ اشهدت ربي؟ قال له طيب قبلنا شهادته. ده الزول داري الدين، التاجر داري الدين، ابغنا كفيلا، واحد كمان يضمنك. قال الله كفيل. قال قبلته. مش قلت الله رضيت انا كفيلي؟ الله يرضيك شهيدك، الله يرضيك. قال لي أداه 1000 دينار وقال له متى؟ قال بعد كذا مثلا شهر. قال له بعد شهر، شال القروش. بعد شهر بينات بحر، شال قروشه، داري مش طوال للزول، داري مش رجمه للزول. أسمع القصة اللي حكاها الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ 1000 دينار يريد أن يرجعها إلى الرجل، إلى التاجر، ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينة ولا مركب. شد واقف في رصمه، والزول داك منتظره بهناك في نفس المواعيد، داك واقف بجاي، داك واقف بشنو البحر ما تبينه بيشاوفه. قال هذا الرجل الذي يريد أن يرجع المال أخذ خشبة، يقال له خشبة طافت فوق البحر، شانه خدت فوق 1000 دينار وربطه. قال يا ربي إن هذه 1000 دينار صاحبها طلب مني شهيدا فأشهدتك فرضيا، وطلب مني كفيلا وإني قد اتخذتك كفيلا وشهيدا، اللهم إن كنت صادقا اللهم أصل له هذه، ورمى في البحر. قال عليه الصلاة والسلام وصاحبها التاجر ينتظرها، فلما لم يجد أخذ هذه الخشبة وهو لا يعرف أن فيها ماله وكتب عليها. قال وذهب إلى زوجه، قالت له هل جاء صاحبك؟ قال طبعا لنا زوج بيجيب القروش. قالت لا. قال لها لا، أعطاها الخشبة. قال اصطع لنا بها طعاما. لما فتحتها وقلبتها وجدت 1000 دينار ومعها الورق. قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد يومين أخذ الرجل 1000 دينار أخرى في جيبه وقد استقر البحر، فركب سفينة أو مركبة ثم ذهب إلى الشط الآخر وبحث عن التاجر في متجره وقال له تأخرت قبل يومين وكنت أريد أن أبلغك المال والآن أتيت به. قال المال قد وصلني وأخذته، أردد عليك 1000 دينارك. ده في البخاري. وفاء عالي جدا، على وفاء شنو؟ عالي، وعلى صدق مع الله كبير. والغرض من هذه الدروس ومدارج السالكين أن يرقي النفس إلى درجة الصدق والصفاء مع الله، ليقبل الإنسان على العبادة والطاعة وكذا. يعني في منزلة الإنابة هذه يقول ابن القيم الإنابة تحتاج إلى أعمال، ولكن بين الأعمال وبين القلب مسافة. كثير من الناس يعمل أعمال، لكن هل هذه الأعمال من قلبي؟ واحد. هل أثر هذه الأعمال يصل قلبه إصلاحا لها؟ هل صلاته تصلح جوفه وباطنه؟ هل صدقته تصلح سريرته؟ قال وبين القلب وبين الرب مسافة أيضا. هذا كلامه في إنابة. بين القلب وبين الرب شنو؟ مسافة. كيف؟ بين القلب وبين الرب مسافة بقواطع في الطريق، في طريق القلب تقطع القلب أن يصل إلى الله. كيف؟ رؤية العمل ونسيان المنة. رؤية شنو؟ العمل ونسيان المنة. رؤية العمل شو؟ شوف إنك العمل ده جبته بقوتك، وإنك أنت الزور التمام. ما تقول الله وفقني، ما تقول الله وفقني، ما تقول الله عني على ذكره. ده اسمه رؤية شنو؟ العمل. نسيان المنة معاه. أنت إذا عملت عمل صالح ما منك، من منه؟ من الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس. نواصل إن شاء الله في درس الإنابة أو جزء من الإنابة الدرس القادم إن شاء الله، وأجيب على هذه الأسئلة ما أستطيع الإجابة عليه. يقول في مسألة المأتم، هل يجوز الإنسان إذا مات له قريب أن يذهب للتعزية مع العلم بأن هنالك اجتماع في الصيوان؟ مجرد الاجتماع في الصيوان لا يمنع التعزية السنة، لأنه هذا مكان منكر، ويجوز الذهاب لأماكن شنو المنكر بشرط أن لا توافقهم وأن تجلس معهم. لكن مجرد أن تذهب داخل الصيوان وتقول أحسن ما عزاكم وتنصرف، هذا ليس فيه شنو، ليس فيه حرج شنو شرعي. الممنوع الجلوس وليس شنو التعزية. أما إذا جلست ويجوز أن تجلس بشرط شنو، شنو البيان النصيحة، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني قبل الذكرى يمكن شنو تقعد لحد ما تذكر، وأثناء الذكرى يمكن شنو أن تقعد. نعم. السفر للتعزية، هذا سؤال مهم جدا. هل يجوز السفر للتعزية؟ أيها الإخوة، يجوز إذا الإنسان وجد ساعة من الوقت واستطاع أن يذهب فليذهب، ما في ذلك شنو بأس ولا مانع. يعني من حيث الجواز جائز أن يسافر الإنسان من أجل أن يعزي، طالما أن التعزي أمر مشروع فالسفر له شنو يكون شنو مشروع أفضل. وهل يجوز الجلوس مع أقاربه في المأتم؟ لا يجوز الجلوس مع أحد في المأتم، لكن أنا أوصي الشباب بفقه. كثير من الناس يحتاجون إلى ترفق لدعوتهم، وأنت لمجرد أنه زول يكون مثلاً ودع عمك وانت حيطة بالحيطة مات ودد صيوانه أصمرها عليه نهاية. يا إخواننا هذا غير صحيح هكذا، بمعنى ما تجد في المأتم، لكن أذهب شنو عزي، تعال بالصباح ما في ناس مستمعين، جيب شايك ليه، هذا مشروع اصنعوا لشنو لأن جعفر الممنوع أن يصنع على جعفر الطعام، أما أن يصنع لهم هذا ليس فيه شنو بأس. لكن البأس وين؟ في أن يصنع له هو ذات مشكلة. أنا جعفر الزمن ده بيقبع عليه حاجتين، مين كتب شنو؟ الزود جميل ذكي بيقول لك انت بتبكي على ميتك، يقول لك ادينا البوكس عشان انت نجيب احياء من سوق بحري. يا اخي حاجه شنو البوكس شنو يا اخي، الله يهديك يا اخي. الشوالات بتاعت الاسنو الفحم وينزلوها والبصل، وفي ناس متخصصين يقول لك دي ناقصه، ودي بيكتبوا الليسه، يقول لك الليسه دي لك يا فلان متخصص ليسه. ما اسف يا ناس يا اخي، ده حرام والله لا يجوز. كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحه شنو؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحه عليه. النياحه حرام ولا ما حرام؟ وحدك كوركت وشرطت هدومه حرام ولا ما حرام؟ الناس قاعدين بجلاليبنا السبحه وشالاتهم، قاعدين في مأتم قاعدين ينوحوا، مع انه صانين بيقروا في الجرائد بيتكلموا عن نفاسه برضه قاعدين ينوحوا. مجرد دعاء ده كان نياحه، ده معنى الحديث اخبرنا. ما يجوز. لكن انت داخل الدعوه بانك انت ما تقدم معه تجاملهم وما تجيب اكل تاكل الناس اللي في الحله ساكت. لكن كان جو ضيوف في محله بعيده تمشي الشيط صينتك وتمشي طوالي. الشرع بيقول كده تمشي طوالي شنو؟ تمشي تكرمه الا يكون دلع انه طعام. اذا عرفتهم شادين حنلهم ما تمشي. معناها الناس دي شنو؟ عاملين شنو؟ عاملين حسابهم في هذه المساله. نعم. اذا كان ما في مأثم ان تجلس معه من باب انك تتدجله وتعزيه، اما تعزي التخفيف يعني. اما اذا كان في اجتماع بتأنات يعني كثر لا يجوز، لانه يبدا اجتماع بعد دفن الميت. يقول سائل كريم ما مصير اهل الفتره؟ ما مصير اهل الفتره؟ الحديث الصحيح الذي ورد في السلسله الصحيحه انهم يمتحنون يوم القيامه. يمتحنون، كيف يمتحنون؟ يؤتى بهم يوم القيامة يقول والله ما سمعنا بنبي ولا كتاب ولا رسول ولا دين. يقول الله لهم لو أني كنت أرسلت لكم رسولا وأنزلت إليكم كتابا أكنتم متبعين؟ يقول نعم. أتطيع أمري؟ يقول نعم. فيشير إلى نار يقول ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام أما وإنهم لو دخلوها لوجدوها جنة ولا يدخلها الا من لو كان الا من عرف الله الا من علم الله منه انه لو ارسل اليه رسول اتبعه. واي ذل بيابه ده كان حيكون زي شارون ويورجي بوش. واي ذل خشع ده معناها من شنو؟ من الاخيار. وهل ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أباه فأذن له واستأذن أن يستغفر لأبيه فلم يؤذن له؟ هذا حديث صحيح ورد في كتب السنن. نعم. جاء في حديث مسلم من حديث معاي بن الحكم قوله النبي صلى الله عليه من الرجال يخطون، فقال النبي صلى الله عليه كان نبي من الأنبياء يخط ومن وافق خطه فذاك. فما المعنى إخواننا؟ الخط قائم على أمرين. أغلب الخطوط كهانة، دجل وشعوذة. يعمل لي خط في الوضع يقول لك الولد بيجيه سفرة بيمشي أبو ظبي في مصيبة في البيت، عامل لكم عمل ما ظلال مبين له لعن غير في نبي واحد عنده خط محدد علم الله أدله لما يعملوا الله بوريهم حاضر يكشف لهم. أما غير الأنبياء ما بيكشف لهم. غير الأنبياء غير نبي الواحد شنو؟ دجالين. ربنا قال الرسول قال يوري بالحديث إنه البقية ماله دجالين. فمن وافق خطه من باب التعجيز. يعني ما في زول حيعمل خط ويكون زي شنو؟ يعني زي بيقول لك كان أنت ظالم عندك خط زي حق النبي ده تمشي زي حق النبي ده أعمل. نعم أي هو إدريس عليه السلام. طيب اخوان انا ما اعرف السؤال ده اجبنا عليه ولا ما اجبنا. من اتى كبيرا ثم ستره الله وتاب الى الله هل يذهب الى القاضي ليقيم عليه الحد؟ اجبنا عليه وما متذكر يا اخي. اجبنا عليه الاسبوع الفات. وان لم يذهب هل يغفر الله له؟ والله انا مش متذكر. نعم اجبنا عليه. وحتى معه سؤال ثاني ومن اقيم عليه حد غير شرعي كالذي يزني ثم أقيم عليه السجن مدة سنة أو شهور في بلد لا يقام فيها حكم شرعي هل يسافر إلى بلد يقام فيها الحد الشرعي؟ جاوبنا ولا ما جاوبنا السؤال؟ أولا طبعا إذا أتى يعني كبيرة وستره الله وتاب لا يفضح ستر الله الذي ستره لأنه لن يشترط في التوبة إقامة الحد وإن كان هي الأكمل في التوبة ولكن ليست هي الشرط صحة في التوبة بمعنى قال تعالى ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد إلا من تاب وآمن وعمل شنو؟ عمل صالحا معناه حي ما أقيم على حد لأنه لو ذلك محصل محسنات فمعناه شنو؟ فمعناها لا يشترط. أما يذهب إلى السجن وأي عقوبة غير الحد الشرعي لا تكفر الحد لا تكفر الكبيرة والذنب تظل قائمة إلا أن يحدث توبة. أما إذا زول ما تاب زول زنا عياذا بالله وما تاب سرق وما تاب ما تاب وقطع عيده ما تاب. لما يلقى الله السرقة بتتمحي من الصحائف ما بتحاسبها نهائيا. دي فائدة الحدود يا إخواننا. الناس ما بيدر الحدود دي خايفين سرق. دي فائدة الحدود. لكن زول سرق 10 سنة سجن. العشر سنة سجن دي ما بتكفر له ذنب. بيمشوا من القيام بيلقى مكتوبه شنو في الصحائف يتعذب بها في الدنيا هنا أخذ 10 سنة وفي الآخر شنو يتعذب بها إلا أن يحدث شنو توبة. التوبة ممكن شنو تمحى هذه المسألة. أما لا يقال فيه حكم شرعي. هل يسافر يا بلد يقال فيه حد شرعي؟ عند الأحناف لا يسافر وعند الجمهور يسافر وهذا هو الراجح. عند الأحناف لا يسافر عند أبو حنيفة ما يسافر. يقول لك لأنه في دار الكفر أصل والأصل في دار الكفر أن لا تقام في الأحكام ولم يؤمر بأن يسافر إلى دار الإسلام والشرع. لكن عند الجمهور يسافر طلبا للتطهير لأن التطهير لا يحتاج إلى بلد هو مسلم أينما حل. طيب ثاني نعم ما يجوز. هذا في فتوى الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله سئل عن أطفال قصر مات أبيهم وأتى أخوالهم وأعمامهم وأقاموا مأتما من مال أبيهم قال كل الذين جلسوا أكلوا سحتا. في فتوى الإمام مالك هذا أكل سحت ليه؟ لأن ما بيجي حق الرجل حق منه حق الأطفال أجنه تشيل حق الأطفال تشيل حق الأيتام تأكل الناس حق الأيتام ده ليه تعملوا مأتم أعملوا من جيبكم وكده تظل تعملوا باطل أعوذ بالله ولا تعمل ذاته لكن وكده تعمل أعمل من جيبك تشيل حق الراجل اللي هو بيجي أصلا ما حقه أجوز. قد ثبت للأدلة الشرعية أن الموحد لا يخلد في النار فكيف يكون مصيره في القبر؟ هل هو في نعيم أم في عذاب؟ وقيل ذلك وقبل ذلك ماذا يقول له ملك الموت قبل خروج الروح يا أيها النفس المطمئنة أم الخبيثة؟ الحديث قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من شنو من الآخر موحد له موحد إذا كان هذه صفته يقال أيها الروح شنو الطيبة أو المطمئنة وقد يقال لها أيها الروح الخبيثة وهو موحد ولا يخلق في شنو في النار. وكذلك في القبر يتعرض إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى عذاب بقدر شنو معاصيه ويتعرض إلى نعيم بقدر شنو بقدر طاعته. ولكن الراجح أن المنع التام هو في شنو في عرفة القيامة ودخول النار الكبرى. كنت أعمل لأحد الأخوان في دكان وطال الوقت وكنت أظن أنه سوف يعطيني بعض المال. إخواننا ذين أجبنا على هذا طبعا بتاع الدكاكين ده بتاع الدكاكين ده فعلا تكون عارفه كس. لا انا عارف انه طبعا ده بيكون طيب. يقول روى البخاري في حديث برقم 3710 اشكل علي فيما معناه ان عمر بن الخطاب كان في دعاء الاستسقاء يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندما مات أصبح يتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الحديث أن التوسل بالصالحين يجوز؟ إخواننا ينبغي أن يفرق بين أمرين التوسل بذوات الصالحين والتوسل بدعاء الصالحين. التوسل بالذوات التوسل بشنو؟ بالدعاء. حديث عمر بن الخطاب في البخاري في التوسل حجة عليهم أنه لا يجوز التوسل بالذوات. ليه؟ كيف؟ يقال أي الذاتين أفضل ذات النبي عليه الصلاة والسلام أم ذات العباس؟ الأفضل يا ذات. طيب هل ذات النبي بتختلف حي وميت؟ هو ذاته مش كده مقامه شريف أو مقامه شريف؟ قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك المال حصة ده ما سؤال واليوم نتوسل إليك بعمر. لا ما في توسل لا يتوسل بالنبي ذاته الآن معناه كانوا يتوسلون بشنو بدعاء شنو بدعاء النبي. والدليل في الحديث قم يا عباس فادع الله لنا معناها ده كان حاصل في ذا الرسول العلم عنده مش يقول الرسول ادعو لي الله الرسول يدعو لي المرضان تقول الرسول أنا أسرع ادعو لي الله الأعمى يقول أنا شنو عميان ادعو لي الله الناس الدارين مطرة يجي في المنبر يقول له هلك القراء ومات كذا، ادعو الله لنا يا صومان، يقوم يدعو. ده معناه شنو؟ توسل بشنو؟ بدعاء، وليس توسل، وليس توسل بشنو؟ بالذات. لو كان توسل بالذات كان حيكون شنو؟ كان توسل برضه في نفس المحل ذي بمنو؟ بذات النبي عليه الصلاه والسلام. والعباس عمل شنو؟ عشان اشوف التوسل ده حضر في شنو؟ في محل لحد الاخر. ماذا قال العباس؟ قم يا عباس شنو؟ فادعوا الله لنا. يا اخواننا انت لو قلت ادعوا لنا الله ده توسل جائز، اصلا ما محل خلاف ده. لانه التوسل بدعاء شنو؟ الرجل الذي يظن فيه صلاح، هذا العباس اللهم لا ينزل بلاء الا بمعصيه ولا يرفع الا بتوبه، اللهم تبنا اليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وين التوسل بالصالحين هنا؟ كده وريني التوسل بالصالحين هنا وين؟ ثبت الوطن. حتى لو قلت لي صلاح الشيخ عيان ادعو له، انت دعيت له الحرام شنو هنا؟ لكن انت التوسل بالصالحين تقول شنو؟ يا الله تشفي صلاح الشيخ عشان خاطر محمد سيد، ده التوسل بثواب الصالحين، ده ما يجوز. وفرق بين انك انت تقول يا محمد سيد صلاح الشيخ عيان ادعو له، يقول محمد سيد ادعو والمصلين يامنوا وفيهم من هو اتقى لله من محمد سيد ربنا يستجيب. قلت ادعو لنا ما ادعو ربنا، او تقول لي الله يا الله اشفي فلان عشان خاطر محمد سيد، ده اسمه توسل بشنو؟ بالذوات، ده ما يجوز. اخواننا هذا هو الفرق في هذه المسألة. حكم قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، ده جاوبنا عليه ولا ما جاوبنا؟ جاوبنا عليه لكن مش ما حاضرين. وفي أسئلة زي دي جات في الدرس بتاع الفقه اللي هو يوم الخميس العصر، الناس يعني الأسئلة بتختلط، يعني فعلا في سؤال زي ده بتذكر جاء في الدرس بتاع يوم شنو؟ يوم الخميس. تسقط قراءة الفاتحة وجوبا، يسقط وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال حكم لبس مركوب النمر، مركوب النمر، مركوب النمر. الأمر الأول من حيث أنه جن ما لا يؤكل شنو؟ لحمه، فإذا ذبح طهر شنو؟ الإهاب، فيجوز الانتفاع به. أما من حيث الخيلاء والفخر فإن ذلك منهي عنه من هذا الباب، فلا يخلو من كراهة. إخوانا أنا باقي لي الأسئلة دي كثيرة، ما عندنا لا طريقة، لكن في واحد يعني أختم به. قال أخونا الداعي إلى الله محمد، طيب العلماء واجب، الواجب على الإنسان أن يتعلم من الفقه ما هو واجب عليه من العبادات، كما أن واجب عليه أن يتعلم كيف يوحد الله حتى لا يقع في الشرك الأكبر والأصغر، كما أننا نرى كثير من أهل الطرق الصوفية يعترضون الذين يعلمون الناس التوحيد ويقفون ضدهم ويقولون لهم علموا الناس الصلاة، فماذا ترون لرجل الخطم واضح يوم لا ملجأ من الله إلا إليه وهو مشرك ويصلي ويعمل أعمال كثيرة، ولذلك رجاء اشرح لنا كيف الإنسان يقع في الشرك، فما رأيت الكثير من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان مثل البرهانية والشنو كده ما عارف، ومثل كثير من هذه الأسماء هل لها وجود في القرآن أو السنة؟ أقلب الصفحة ده. ألا ترى مثل هذه الطرق كثيرة تهدد قوتنا وتفرق فهمنا الصحيح للدين؟ ألا ترى أن مثل هذه من الماسونية والصليبية لتنصي عقيدتنا ولتفرقتنا؟ فهل أمنين كده حتى عباد البقر حتى الذين لا دين لهم الآن يتكالبون علينا؟ وأخطر من في هم الذين بين ظهرانينا وينخرون في هذا الدين، وأخطرهم العلمانيون. المهم دي الرسالة كذا يا أخوان. نشوف دار أقول لكم حاجة، أول حاجة ناس الطرق الصوفية قال بيعتبروا الناس بيتكلموا في التوحيد، لكن أنا برضو عندي ملاحظة، الناس بيتكلموا في التوحيد أسلوبه صحيح ما هم بيعترضوا. طيب نمسك الناس بيتكلموا في التوحيد، هل أسلوبه صحيح؟ ده ذاته حتى قال هم مشركان ويصلي ويصوم تجد نفسه ولا مشركين ناس في الجامعة ولا مشركين عليك اللي يسمع كلامك يا أخوانا ما بيبقى كده هذا لا يجوز أيضا الشرك موجود الآن وعبادة غير الله موجودة وتقديس البشر موجود سبب ذلك كله الجهل نعم شنو نرفع الجهل ونعلم الناس ونترفق به يا أخوانا الدعوة دائرة أسلوب وحكمة ما تقول للناس براتكم عريانات بتبتوا العريان قاعد في الجامعة برضه وانتوا ناس ضالين وانتوا ناس مشركين يا أخوانا ما تقول كده أيوة يعني أهم شيء أسلوب شنو أسلوب الدعوة نعم طرق في الدين ما وفي شرك سببه تخديس البشر واتخاذ البشر أرباب في ناس عنده كده عنده شيخه ده معظم أكثر من الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم شنو برب العالمين عاملين آلهتهم مع الله واحد في قلبه كده واعتقاده كده ما يقبل ما يرضى والله تنظر في الشيخ ممكن يقتلك يعني كثيرة ما عنده شنو عقيدة ومقسمين دين ناس فلان عقيدتهم في ناس فلان ده شرك لكن اخواننا نحن الان نود ان نرفع شنو الشرك كيف نرفع الشرك باحسان التعليم والترفق ما كان الرفق في شيء الا شنو ذانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه فانا اتفق معه في الفكره ولكن ايصال الفكره ايها الاحبه وايصال المعلومه للناس قضية مهمة والله يا أخواننا أهم جزئية الآن في المجتمع السوداني الطيب ده فقه الدعوة والله الناس يعني معاندين ما حيكون معاندين أكثر من كفار قريش في النهاية حصل له شنو أسلم خالد وأسلم عمرو بن العاص وأسلم عكرمة وأسلم صفوان وأسلم أبو سفيان يا أخواننا الحكمة في الدعوة مهمة مع بيان الحق أظن جامل في النهاية في التوحيد ذات ما جامل يقول ده شرك شرك قلت ده بدعة لكن كيف توقع لنا انت غرض شنو تساكل ولا تهديه اغرض شنو اذا كان ممكن يتهدي بدون مشاكل تقول الا تقول مشكله عشان يتهدوا تقول اصل الدعوه ده تدفع تقول فيها مشاكل كان العكاز ده ما اشتغل ما في دعوه ذاته نحن ناس منافقين الا نكلمونا يا اخي اذا كان حيتهدوا ويخشوا الدين ويعرفوا الحق بشنو بلتي يحسن يا اخواننا ربنا عن اهل الكتاب قال اهل الكتاب الواضحين ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اهل الكتاب الا بالتي يحسن فلذلك اجبنا على سؤال يعني اخونا الذي قدم السؤال فجزاه الله خير على غيرته
1: جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله

0: خير الوطن.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه

وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة تانية من الطريق إلى النجاح. والمحطات اللي احنا ماشيين فيها كل محطة بتبني أكنها سلالم، كل سلم بيطلعك لسلم فوقها لغاية ما توصل إلى أعلى القمة إن شاء الله. وبدأنا ببساطة كده، مش هاخد وقت كبير في نعمل مراجعة. أنا عارف في ناس كتير بتطلب مني راجع تاني عشان خاطر نقدر نكمل بقية المعلومات اللي حدها لكم إن شاء الله في طريق إلى النجاح. فأول حاجة اتكلمنا فيها أن جذور النجاح الأولانية هي الله سبحانه وتعالى، التوكل على المولى عز وجل، حق التوكل. وبعد كده المعرفة بقدراتك اللامحدودة وبإمكانياتك، والفرق بين الاثنين القدرات هي اللي ادهان الله سبحانه وتعالى بدون حدود، والإمكانيات هي اللي انت بتتعلمها في الحياة، خبراتك وتجاربك، اللغات اللي بتتعلمها، الدراسات دي إمكانياتك، ودي ممكن تحسن فيها. فأنت بتستخدم القدرات في الإمكانيات، والإمكانيات تحطها في الفعل. ولو لقيت النتيجة مش مبسوط منها ارجع تاني وغير اسلوبك وغير الفعل وحسن في استخدم القدرات وحسن في إمكانياتك. بعدين اتكلمنا في المفهوم الذاتي، وان ايه هو المفهوم الذاتي، انه بيتكون من ايه، وان في الإدراك، إدراك ادلك معنى جواها الأسماء جواها المعاني، وبعد كده ده اتكونت لك لغة، واللغة بنستخدمها عشان نطلب احتياجاتنا أو نتصل بها مع نفسنا أو مع العالم الخارجي. فعندنا الإدراك ادنا معنى، المعنى كون لنا لغة، واللغة جواها قيم واعتقادات وجواها مبادئ وجهات النظر تجاه الأشياء، وده بيوصلك للسلوك والأحاسيس. وبدأنا نتكلم شوية شوية على المفهوم الذاتي، إنه مكتسب وإنه منتظم وإنه ديناميكي. كلمة مكتسب يعني مكتسب من العالم الخارجي، يعني معنى كده ممكن نقدر نعمل تغيير فيه إن شاء الله. ومنتظم إنه منتظم عشان يضمن بقائك وأمنك في المكان اللي هي منطقة الأمان اللي اتكلمنا فيها، ولا هي بسميها منطقة الأمان لو زادت عن اللزوم بسميها منطقة الموت. الإنسان لما يرتاح زيادة عن اللزوم يبقى في الحالة دي مفيش تقدم، مفيش نمو. وبعد كده بدأنا نتكلم على جزء الديناميكي، إن هو السبب مسؤول عن النشاط. جزء الديناميكي اللي فيك نشط، ده اللي بيتحرك، ده اللي بيحركك عشان تخاطر تقدر تحقق أهدافك. وكلمنا إن المشكلة بين الجزء الديناميكي والجزء المنتظم، معظم المشاكل اللي بتوصل للناس أكن جزئين موجودين جواك بيتخانقوا مع بعض. الجزء المنتظم بيشدك عشان تفضل زي ما أنت، مش معنى كده مش عايزك يتقدم، لكن عاوز يضمن بقائك، عاوز يضمن ان مفيش حاجة ممكن تهدد حياتك. فانت لو عملت تغيير كبير في حياتك هتلاقي جزء منتظم يشدك تاني ترجع تاني زي ما كنت عايش قبل كده. اما الجزء الديناميكي ده اللي بيحركك لقدام، بفرض مثلا عايز تنزل وزنك او تبطل التدخين او تتعلم لغة او تعمل دراسة او تنزل تعمل اي حاجة او تشتري كتاب، هتبص لها ده انت بتعمله بالجزء الديناميكي. اما الجزء المنتظم ده اللي بيخليك بتحافظ على امنك واسلوبك في الحياه اللي انت متعود عليه. اما الجزء الديناميكي بيخرجك عن حيز التعود هنا. وكلمتكم قبل كده عشان الجزء الديناميكي يبقى منتظم والمنتظم يبقى ديناميكي لازم تعمل حاجه اسمها التغيير التدريجي، وهنا بتتقبل نفسك تماما. لازم تعرف تسامح عشان تخلي مفهومك الذاتي نظيف، غير كده هي لله سبحانه وتعالى وبتاخد عليها كمان حسنات. فسامح أول بأول، ريح الطاقة بتاعتك أول بأول، ومن هنا تلاقي مفهومك الذاتي دخل فيه التسامح، أصبح عندك سريع لأنه لله سبحانه وتعالى. فالتقبل الذاتي، التسامح المتكامل، وبعد كده اتخاذ القرار، بتاخد قرار وعندك رهبة وعندك أهدافك بتحطها في الفعل، ده اللي يخليك توصل. مفهومك الذاتي يبدأ يتحسن كل يوم لأنك متعود أنك عندك أهداف بتحطها في الفعل وتتعلم منها وتحطها ثاني في الفعل لغاية ما توصل وتحقق أهدافك. وبعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، لأن أول حاجة جوا المفهوم الذاتي، أول حاجة جت لنا في الحياة هي الإدراك. وكلمنا على الإدراك اللاواعي، إن الناس عايشة بطريقة لاواعية، وحطينا وقت كبير فيها إن زي الناس ممكن حد مثلا يكون عايش بطريقة لاواعية بالنسبة للجزء اللي هو الروحاني، الجزء الديني. ممكن يكون إنسان متدين جدا بيقرأ القرآن حافظه وفي الأحاديث، وتلاقيه يبكي وهو يعني بيتكلم على الله سبحانه وتعالى من حب للمولى عز وجل. وبعدين ممكن يكون بينصب على الناس وهو مش واخد باله، يقول لك والله دي حاجة ودي حاجة. طب إزاي؟
يعني يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك والحاجات الخايبة دي. المفروض توصل لمرحلة انه متزن روحانيا لكن مش متزن، لان لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم بطريقة تكون سيئة جدا، لكن هو مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى يصلي ويصوم ويدي الفرائض، فمش واخد باله بيعمله خطر جدا عليه، لان بيضيعه تماما في الدنيا وفي الآخرة. فدوس لإنسان ممكن يكون روحانيا بيصلي ويصوم لكن شخصيا ومعاملاته مع الناس ما هيش معاملة روحانية اطلاقا. انا فاكر في وقت من الاوقات وانا برا طبعا، خصوصا لما يتعامل مع الناس بيكون في عارف في محامين بيجوا، وبعدين بتكون في عقود بتتعمل، فالمحامي بتاعي والمحامي بتاعه ممكن ناخد وقت كبير على ما نخلص العقود. فالراجل ده قال لي تعرف ايه رأيك بلا محامين بلا بتاع تعالى نقرا الفاتحة. انا اول ما قال لي نقرا الفاتحة دخل قلبي، فسلمت عليه قرينا الفاتحة ما عملناش عقود. بدأت اشتغل معاه نصب عليا في 100,000 دولار. الله، هي الفاتحة بتاعتك غير بتاعتنا ولا ايه؟ فبص تلاقي انه مش واخد باله، لكن هو تقي جدا وخدمني كتير، ولكن مشكلته انه مش عارف لما بيتعامل مع الناس بيستغلهم او بينصب عليهم او عارف باستمرار في حاجة مخبيها لك، هو عاوز اناني. فلما توصل للمرحلة دي بتوصل لمرحلة تقول ازاي يا ترى انا عندي ادراك ان انا روحانياتي دي ما هيش متزنة، ان انا بشتغل بروحانيات لكن في نفس الوقت بتعامل مع الناس بطريقة تانية خالص، يبقى انت مش روحاني بقى، يبقى انت مش مدني زي ما بتقول، انت ملخبط داخليا. فممكن انسان يكون في وقت من الاوقات يكون انسان روحاني كويس لكن بينصب على الناس بيتعامل معهم غلط، يكون بيدخن. التدخين اسأل اي حد في الدنيا حلال ولا حرام، واحد يقول لك طب بلاش الحلال ولا الحرام، طب هي صحية؟ هل فيها فيتامينات؟ فيها أكل؟ طب دخل ليه؟ فالتدخين نفسه خطر جدا في الدنيا والآخرة. دلوقت أنت بتعملها بطريقة تلقائية، بدأت وانت صغير اتعلمت العادة، بدأت تكررها أكتر من مرة لغاية ما وصلت لمرحلة بقت عادة، بدأت تعملها من غير ما تفكر، أصبحت بتعملها بعد الأكل، تلاقي نفسك يقولك عاوز أحبس بقى بسجارتين. هي دي هتحبس، هتحبس نفسك بحالها، بس أنت مش بتحبس بسجارتين، خليني أخد سجارة عشان أعرف. في ناس عنده عادة عشان يوم من النوم يعرف يتكلم معك كلمتين لازم سيجارتين واحد قهوة. الله، ما بتتنفس حتى هوا نظيف، الرئة بتجيها ايه، المخ بتجيله ايه، عارف جواك كل حتة فيك هديتك من الله سبحانه وتعالى، وهتشهد ضدك يوم القيامة لما هتشهد معاك، عارف دول اولادك، دول اللي هم بيدعموك عشان تنجح في حياتك. لكن لما توصل لمرحلة وانت بتدخن بتتعب الكبد وبتتعب الكلى وبتتعب القلب وبتتعب مخك، كل حته فيك تعبانه، فتبص تلاقي بعدين عايز تكون عايز تنجح ازاي في حياتك طالما عندك سلوكيات سلبيه. فالنهارده الناجح اللي بيفكر ويستخدم قدراته اللامحدوده وصحته وحافظ عليها، لان غير كده دي لله سبحانه وتعالى مش بس لك. ولما نيجي نتكلم على القيم، الجزء الصحي قيمه كبيره هنتكلم عليها، ركن كبير منقسم لثلاث اقسام، ودي الحياه اللاواعيه، ده بس الجزء الروحاني. الجزء الصحي شخص ما يعملش اي حاجه لصحته، بيفكر تفكير سلبي، يكون متضايق ينبه حاجه اللي متضايق بيها، يخلي المخ يشغلها له طول الليل، يوم الصبح تعبان، القرحه العصبيه. النهارده بص ليه، حسب الاحصائيات العالميه 1 من 2 في العالم بيموت بالسكته القلبيه، 1 من 3 بيموت بالسرطان، 1 من 4 عنده القرحه العصبيه. ايه الارقام العجيبه دي؟ فناس عاوز يكون صحته كويسه لكن ما بيعملش اي حاجه عشان يحسن صحته. اللي انت عملته اخيرا الادراك يخليك تبدا التغيير. فتبص تلاقي العيشه اللاواعيه ان شخص بيتعامل بطريقه غير صحيه. وبعدين اتكلمنا بعد كده غير حكايه الصحه، ودي حاجات مهمه جدا خد بالك من الحياه اللاواعيه، انك عايش لاواعيا روحانيا، لاواعيا صحيا، لاواعيا شخصيا، ما بتقراش، ما بتنميش نفسك، عارف ما بتتعلمش حاجه جديده، ما بتقدمش نفسك باستمرار. وبعدين لاواعيا عائليا، ممكن حد من غير ما ياخد باله يقول لمراته هطلعك لو عملت كذا. وبالنسبة للمرأة مهما كانت ناجحة مهما كانت قوية، المرأة عندها حاجة مهمة جدا بالنسبة لها اللي هي بنتكلم عليها، الأمان والضمان. على فكرة هتكلم على أسرار العلاقات الزوجية الناجحة، ودي حاجة في منتهى الروعة، في 12 سر لو ما مشيتش وراهم دول هتطلق. هبص هتلاقي الشخص اللي قدامك مختلف عنك تماما في القيم، في النظام التمثيلي، في الشخصيات، في الإدراكات، كل دي اختلافات. لما تعرفش تعامل معها ازاي هتختلف، ولما تختلف العقل البشري بيركز بتركيز واحد
والعقل البشري بيبني على آخر تركيز، فممكن كل ما تفتكر في الشخص المخ يفكرك بآخر تجربة وبعدين يبني لك عليها. هنتعلم المبادئ دي إن شاء الله مع بعض. دلوقتي عندك العيشة اللاوعية اللي هي الاجتماعية، لأنك ممكن تزعل أصدقائك، تزعل الناس، إيش معنى أنت؟ لأن هما حاسين إن هما مش بيتمتعوا بيك، فمش يعني ابعد انت عن احسن، خلينا نرفع عقلنا ناخد لنا حسنات. فبص لي الموبايل بتاعك ما بيرنش لانك لوحدك. ايه السبب؟ علاقاتك مش كويسه. اللي بتتعلم فن الاتصال، الادراك يخليك تتعلم فن الاتصال مع الاخرين ومع نفسك. تعرف ان في 4 شخصيات مختلفه: الشخص الودود والقيادي والمحلل والشخص المعبر. لما تتعلم الشخصيات دي بتعرف انت مين، فبتحسن علاقتك مع نفسك، وبتعرف الناس مين كمان، بتحسن علاقتك معهم. فمن هنا ده الجزء الاجتماعي. لما توصل للجزء المهني، انت بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ انت مبسوط من شغلك؟ طب ليه مش مبسوط؟ طب ممكن تحسن نفسك زي في شغلك؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تكون افضل في شغلك؟ يا ترى حسنت نفسك اخيرا؟ اتعلمت حاجة تحسنك في شغلك؟ لو لا، يبقى انت عايش بطريقة لا وعية، بس عملت الشيك وخلاص. ما تحسن نفسك في شغلك، وجهز نفسك للي انت عاوزه بعدين. وبعدين ماديا، اخبارك ايه ماديا؟ مبسوط ماديا ولا بتشتكي بس؟ ايه اللي انت عملته اخيرا عشان تحسن حياتك الماديه؟ فبص لها، معظم الناس عايش بطريقه لا واعيه من غير ما يفكر. دلوقتي ده الادراك اللاواعي. بنتكلم بعد كده في الادراك السلبي. انت في دي حياه لا واعيه، الناس عايش فيها بطريقه من غير ما تفكر. ده دلوقتي الادراك السلبي. الادراك السلبي انك تدرك ان في حاجه سلبيه في حياتك، ما بتعملش اي حاجه عشان تغيرها. الكلام ده معناه ايه؟ ادركت ان التدخين غلط، صحيا حرام، روحانيا حرام من كل ناحيه، ومع ذلك اكنها دخلت من ودن وخرجت من ودن الثانيه، ولا كانك سمعت حاجه. ده الادراك السلبي. الادراك السلبي انك بتدرك تماما ان في حاجه خطر عليك، وانها مش مظبوطه، وانها عاده سيئه، ما بتعملش اي شيء عشان خاطر تغيرها. طالما ما بتعملش اي عشان تغيرها، هتزيد فيها، هتكون اكتر فيها، هتكون اقوى فيها، لان العقل البشري مش ممكن اطلاقا. العقل البشري شغال بحاجه اسمها سكسس ميكانيزم. سكسس ميكانيزم يعني عنده زي ما يكون مصنع للنجاح. النجاح، العقل البشري لا يعي الفشل، هو بينجحك في اللي انت فيه. طب واحد يقولك طب انا فاشل. لا، انت مش فاشل. لو انت بتفكر بالفشل، المخ هيخليك فاشل ناجح، هينجحك في الفشل. ادي اللي بيعمله المخ. فخد بالك، العقل البشري يعرف فقط اتجاهات. ادي اتجاه سلبي، ادي اتجاه ايجابي، هيوديك ويدعمك في اي حاجه انت تقولها له، لان الله سبحانه وتعالى خلقه وادهولك هديه عشان يدعمك. اشتغل بيه هيشتغل معاك، تشتغل ضده هيشتغل ضدك. اللي انت بتقوله له هينفذه لك. علشان كده تاخد بالك من العيشه اللاواعيه، خد بالك من الادراك السلبي. هنبدأ نتكلم عن الإدراك الإيجابي وبقية الأصناف من أنواع الإدراك، وزي نحول إدراك السلبي إلى إيجابي. وده اللي احنا بنتكلم عليه، ده جذور النجاح في الطريق إلى النجاح. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعة دي اللي إن شاء الله بإذن الله توصلنا لأهدافنا وتخلينا نعيش أحلامنا. فكنا بنتكلم على الحياة اللاواعية، على العيشة التلقائية، لأن 90% من كل سلوكياتنا بنعملها تلقائيا من غير ما نفكر. السلوك تلقائي، الأفكار بنعملها من غير ما نفكر. يعني ايه فكرة من غير ما تفكر؟ لأن الفكرة اتزرعت جواك، فمش محتاج تفكر فيها تاني، فبتعملها تلقائيا. عشان بتحصل تلقائيا لو سلبية، هتلاقي نفسك عايش في تعاسة برضو بطريقة لا واعية. عشان كده اتكلمنا في الحياة اللاواعية وقسمناها في 7 أركان: الجزء الروحاني، والجزء الصحي، والجزء الشخصي، والجزء العائلي، والجزء المهني، والجزء المادي. طول ما احنا ماشيين اتكلمنا في تول، وبعدين عندك الإدراك السلبي. واتكلمنا قلنا الإدراك السلبي انك بتدرك ان في شيء خطأ ومستمر فيه، انك بتدرك انك بتصلي غلط ومع ذلك برضو بتصلي بنفس الطريقة، بتصلي بسرعة ما انتش فاهم حاجة ومع ذلك برضو بتصلي بنفس الطريقة، انك صايم وبتتكلم على الناس وبرضه بتصوم بنفس الطريقة، انك بتكلم عنها شو دي غيبة ومفيش تغيير، انك بتدخن وعارف ان دي مصيبة ومفيش تغيير، انك بتكلم عارف في بتتعلم لغات وبعدين ما تكملش، تشير كتاب وبعدين ما تقراهوش، عارف ان في حاجة اللي بتعملها. بدأت تدرك، عارف دي حاجة من ضعف التقدير الذاتي، وهنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل. ناس تشير حاجات مش محتاجة لها،
تشتري كتب ما تقراهاش، تتفرج على كتير على التلفزيون بتضيع وقته على الفاضي، ممكن تتفرج على حاجات بتحبها. لا ليه طول النهار بعملش حاجه خالص؟ ابص لي التدخين، الاكل وانت بتاكل وانت مش جعان، كل دي مشاكل بتوصلك. ده اللي احنا بنسميه الادراك السلبي. دلوقتي الادراك الايجابي، الادراك الايجابي في فرق ضخم بينه بالادراك السلبي. انت عايش بطريقه تلقائيه لا واعيه، لان احنا اتبرمجنا على الاسلوب ده وتعودنا ان احنا نتصرف بهذه الطريقه. انك بتتعصب من لما تاخد بالك، بدات تدرك ان انت بتتعصب على اولادك. عارفين قبل ما اتكلمكم في الادراك الايجابي، في قصه في منتهى الخطوره، وده حد انا اعرفه شخصيا. الراجل ده بلد من بلاد العربيه، في يوم من الايام راجع بيته وهو تعبان جدا وتعبان نفسيا، وكان عنده مشكله مع مديره. وبعدين زوجته قالت له ابنك عمل كذا وكذا، عمل حاجه ضايقته. الولد عنده 4 سنين، راح واخد عصايه راح ضارب ابنه بيها، ما خدش باله ان العصايه كان فيها مسمار، فالولد رجله اتفتحت اخدت 12 غرزه. 4 سنين يكون عمل ايه يعني؟ ودوه المستشفى. المشكله بقى الولد كان المسمار كان مصدي، فعمل غرغرينه في رجله ورجله دخل فيها تسمم، فالاطباء اضطروا يقطعوا له رجله اليمين لغايه الركبه. الراجل ما كانش مصدق نفسه، كان واقف بره اوضته مش قادر يجمع قوته عشان يخش يشوف ابنه. وبعدين اخيرا مسك نفسه من البكا ودخل قعد لابنه، هو بيقول له سامحني. والولد بيقول له بابا مش عاوز اشوف دموعك ابدا، عمري ما هعمل اللي انا عملته ده تاني، بس لو سمحت اديني رجلي تاني وانا مش هعمل كده تاني. الاب ما استحملش، طلع فوق سطوح المستشفى ورمى نفسه من فوق. ايه السبب؟ اتصرف بطريقه لا واعيه، ضرب ابنه من غير ما فكر، مش عارف ان ابنه ده هديته من الله سبحانه وتعالى. على فكره احنا لا نملك اولادنا، دول هدايانا من الله سبحانه وتعالى وهنتحاسب عليهم او نتحاسب بيهم. لازم تاخد بالك، ابني او بنتي اربيهم احسن تربيه. كلنا غلطنا في تربيه اولادنا، ولكن لازم كل واحد يعرف يرمي بالعقل. انا لسه دلوقتي بقول يعني لو رجعت تاني للماضي كنت ربيت اولادي بطريقه افضل من كده بكتير. يعني احنا علاقتنا اتحسنت كتير، كل يوم بتتحسن افضل. لكن لما جابوا هم اولادهم انا اصبحت اكتر جدا مع احفادي، ما عندكش فكره بحبهم قد ايه، واقعد العب معاهم. واولادي بربوهم باحسن طريقه، لان قلت لهم من صغرهم كلموهم اكنهم كبار، بتديله ثقه في نفسه. لكن احنا تعودنا لما حد من الولادنا يقول حاجه ما تمسكش دي، الله، ما الطفل كل حاجه بالنسبه له جديده، عاوز يلمس كل حاجه. ما تمسكش دي، لما ماما ما تاخدش بالها همسكها، لان لازم اتعلم. فما حدش علمني، فانا بص اولادي بيعلموا اولادهم بيتكلموا معاهم، فاولادهم طالعين مش خايفين، مش خايف حد يضربه او حد يشده او يعنفه او يشخط فيه، لانهم اتربوا على الراحه وفي نفس الوقت عارفين كل حاجه فيها حدودها فين. ويكلمهم بالله سبحانه وتعالى من صغرهم. دلوقتي بيكملوا سنه قريب وما شاء الله الثقه في نفسهم عاليه جدا. ايه السبب؟ بيعرف ازاي الاب والام يعاملوهم صح. فبص لما نيجي نتكلم على الادراك الايجابي، ان انا ادركت انا شخصيا ان انا كنت بربي ولادي بالاسلوب اللي انا اتعلمته، زائد اللي انا قريته، زائد شخصيتي انا، وبعدين ربيتهم باللي انا اعرفه. لكن كنت عاوز اربيهم افضل، فبدأت روح دورات وروح أمسيات وروح بتاع عشان أتعلم. ومع ذلك برضو ال7 سنين الأولينين جذور الشخصية بتاعتنا بتبقى فيها صعوبة أنك تعمل فيها تغيير، لكن مع الإلحاح ومع الإصرار والتكرار. لأن على فكرة هنتكلم في العادات إن شاء الله بالتفصيل، هي العادة بتتكون إزاي؟ عبارة عن فكرة كانت صعبة، جيت تحطها في الفعل ما عرفتش، فكرت فيها تاني حطيتها في الفعل، كررتها اكتر مره بقت سهله. طالما بقت سهله فعلها بقت عاده، وبعد كده التعود عليها خلاص بقت عاده. هنتكلم في العادات وازاي بتتكون، وازاي العادات السلبيه موجوده، وازاي نحولها الى ايجابيه. الادراك الايجابي اصبحت تدرك ان في حاجه سلبيه بتحصل في حياتك وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تغيرها. عرفت ان التدخين غلط سواء صحيا او شخصيا او نفسيا او من كل ناحيه، وكمان حرام، ومع ذلك برضه بتدخن، ده بإدراك سلبي. لكن أول ما تقررت، ثانية واحدة بقى، أنا عرفت أنا رب بسيبها لله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله أعوض الله خيرا منها. فأنت بتقول يا رب أنا سبتها،
لان دي لا اكل ولا شرب ولا فاكهه ولا فيتامينات ولا حاجه، دول شويه دخان محطوط فيهم نيكوتين بتبوظ لكل حته جوايا، وكمان حرام في اللي انا بعمله ده. وبعدين لما اطلع ادخن اذي الناس اللي حواليا وابقى انا ظالم، وبعدين ابوظ الكون. عارف يعني ايه ابوظ الكون؟ هل انا مسؤول للدرجه دي؟ بتاخد اكسجين تطلع ثاني اكسيد الكربون بالنيكوتين. النباتات المفروض بتاخد منك ثاني اكسيد الكربون عشان خاطر تتنفس بيه، فانت بتموتها. وبعدين الذره اللي انت خدتها نظيفه بتطلعها مش نظيفه، تاخد عليها سيئه. فتبص تلاقي لازم تبدا تفكر تقول انا ادركت، فمن اول النهارده مش هدخن تاني. ليه؟ تركتها لله لانها مش صحيه، مش روحانيه، خطر. ده بقى الادراك الايجابي، بتعمل كل تقدر عليه. في اطباء، في دكاتره النهارده، في حاجات، في التنويم بالاحاء على فكره، اساليب التنويم بالاحاء تساعدك تتخلص من التدخين في اقل من ساعتين. تاخد منك انت القرار والرغبه، التوكل على الله سبحانه وتعالى. اي مختص في التنويم بالاحاء ممكن يساعدك تخلص من التدخين. فتش، دور، اقرا، فتش، خش في الانترنت ازاي ابطل التدخين، هتلاقي معلومات جميله جدا. المهم انك بدات. طالما بدات ربنا سبحانه وتعالى لك وقل اعمله، فابدا على الاقل تقول انا نويت يا رب، وربنا تشوف هيساعدك قد ايه. فمن هنا ده الادراك الايجابي. الادراك الايجابي بتدرك في حاجه سلبيه وبتبدا تغيرها من حياتك. دلوقتي عندنا ادراك قوتين اساسيتين بيتحكموا فينا. القوتين دول قال عليهم فرويد السعادة والألم، وكارل يونغ بعد كده سماها بنفس الطريقة، السعادة والألم، البهجة والألم، السعادة والألم، pain and pleasure، pain and hope. طول ما انت ماشي في الدنيا كل حاجة بنعملها في حياتنا عشان نكون سعداء فيها، وكل حاجة برضو بنعملها في حياتنا عشان نتفادى الألم فيها. خد بالكم الحتة دي، لأن الحياة كلها مرتبطة بالاثنين دول. كل واحد فينا بيلبس اللي بيلبسه عشان بتحسسه بسعادة، بيعمل حاجات بتحسسه بسعادة، ما بيعملش حاجات لأن بتحسسه بالألم. الإنسان هيعمل كل شيء عشان يتفادى الألم، وهيعمل كل شيء عشان تنجذب إليه وياخد السعادة. هنا بقى في مشكلة. لو الإنسان، خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا، لو الإنسان ربط سعادته بحاجة سلبية هيستخدمها. التدخين هو التدخين إيجابي، لكن الإنسان ربطها بالإيجابيات، إنها بتريحني، لازم أدخن بعد الأكل، لو ما دخنتش هتخن، لو ما دخنتش هتعصب، لو ما دخنتش ما عارف أفكر، مش عارف أقرر، ودي نفسه أعذار ما لهاش لعمة إطلاقا بالحقيقة. لكن أنت ربطتها، طالما ربطت أي حاجة بالسعادة حتى ولو سلبية هتلاقي نفسك رحت لها. هنا بقى لو ربطت أي حاجة بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. والدليل على كده هتبص تلاقي مثلا، هقول لك حاجه، ممكن حد يربط الالم بالالعاب الرياضيه، بانه يحسن صحته. يا راجل بلاش كلام فارغ، هو انا عيل ده لعب عيال ولسه هاخد دش، وتعرف لسه هستحمى، وانتوا عارفين في ناس كتير بتستحمى بس في العيد، فيعني يقول لك ولسه هستحمى، يا راجل بلاش كلام فارغ وروح اتبل واعرق. لا بلاش، لا انا احسن كده، انا براحتي وبعمل مجهود كبير قوي وبتعب. ربطها بالالم، طالما ربطها بالألم ممكن جدا يروح يلعب رياضة وهو خارج جسمي مدغدغ وتعبت وعملت مجهود. طالما بيتكلم كده يبقى ربطها بالألم، وطالما ربطها بالألم شوية شوية شوية الجزء المنتظم هيشده ويقعده زي ما كان قبل كده. الجزء الديناميكي يقول له تعالى، انت مش عايز تحسن صحتك، مش عايز تنزل وزنك، مش عايز تظبط حياتك، طب ما تتحرك يا اخي شوية. لكن الجزء المنتظم يقول له فاكر ده انت اتألمت، انت ربطتها بالألم. ده اللي بيحصل. عارفين اي حاجة تربطها بالألم تبعد عنها، واي حاجة تربطها بالسعادة تقرب منها. مهما كان لو ربطت الألم بعلاقة زوجية هتلاقي نفسك بتتفاداها وتطلب الطلاق. الناس لما بتتجوز، بكلم على اول اسبوع طبعا لما بيتجوزوا اخر روعة واخر حلاوة واخر الكلام كله متقبلينه، ويعني بتبقى روعة. ايه السبب؟ الواحد بيربط كل سعادته بالعلاقة دي، بالزواج ده، وبعدين يختلفوا في الرأي، يبدأ يركز على السلبيات ويربطها بالسلبيات. والعقل البشري بيبني على آخر تجربة وبيكبرها لك ودعمها لك، وبيبص لها نفسك كل ما تفكر في زوجها أو زوج يفكر في زوجته، المخ يفكره بآخر تجربة.
وتبني عليها شويه شويه شويه لغايه ما تربط الالم بحياتك الزوجيه. والنتائج اللي في العالم النهارده بتثبت الكلام ده. شوف النهارده الطلاق، نسبه الطلاق عامله ازاي. بص حواليك هتلاقي حد في الحي اذا كانش حد في بيتكم انتوا، الناس بتطلق ليه؟ بسبب الروابط دي. فلازم تاخد بالك من رابط السعاده والالم. انتوا عارفين رابط السعاده والالم مليانه قصص تحفه. كل الاعلانات اللي موجوده في اي حته، سواء في جورنال لو كانوا يعرفوا المبادئ دي، او موجوده في التلفزيون، او موجوده في السينما، او موجوده في مجله، لو يفهموا الموضوع ده كويس يمكن بيعملوها من غير ما يعرفوا، لكن لازم يربطك بالسعاده والالم. طبعا في وقت من الاوقات القصه دي تحفه، انا قلتها مره بس هقولها لكم تاني. في وقت من الاوقات كنت بتفرج على قناه من القنوات، كنت في كندا، وبعدين كان قناه وكان في اخبار وكله بيخش في كله، وبعدين فجاه راح موقفين وكان في فاصل، وبالفاصل بصيت الواحدة عماله تبكي وتقول يا رب، ومعاها حته كده عيل حته لحمه بيبي، وعماله مسكاه وعماله تهز فيه وتقول يا رب ساعدني يا رب ساعدني. انا افتكرتها داخله في المصيبه، حد ضربها بقنبله ولا بتاع، يا رب ساعدني. وفجاه الباب بيخبط، واحده صاحبتها قالت لها مالك مالك تعبانه كده، قالت لها ابني، قالت لها ماله، قالت لها على طول بيوسخ نفسه مش عارفه انضفه، قالت لها اعمل ايه، قالت لها بامبرز يا حبيبتي بامبرز انت نسيتي احلى حاجه في الدنيا، قالت لها طب اجيبه منين، من الاجزخانه اللي جنبها، طب خدي الولا، راحت البوم راحت نازله جري، راحت الاجزخانه جابت البامبرز وقعدت نظفت ابنها وراحت ملبسه له، والولا كان سعيد وفرحان، والام بتضحك ومبسوطه وبتبص لصاحبتها مش عارفه اشكرك ازاي، قالت لها ما اشكرينيش انا، اشكري بامبرز يا حبيبتي. وانا قاعد بتفرج على الاعلان ده حسيت ان انا عايز بامبرز لنفسي، مش معقول ده، ايه ده؟ عارف يربطك بالألم لو ما اشتريتش السلعة دي، وربطك بالسعادة والبيبي اهو، مش مجرد اشتري من عندنا، لا ده يجيب لك ام ويجيب لك بيبي وسعادة وألم عشان تتحرك وتشتري. ده يا راجل حاجة عجيبة جدا، سلمة تطلع سلمة وتنزل سلمة وتطلع سلمة وتنزل سلمة، وحتطلق ناس ويجيب لك احلى ناس وصحتهم ايه واخر حلاوة، مش كده وبس كده، عارف رفيعين يطلع سلمة وينزل سلمة عشان تشتريها. السلمة دي $50 تشتري سلمة، هو ما فيش سلالم كفاية في الشوارع، ما فيش سلالم في بيتكو، لا تشتري السلمة دي عشان خاطر وزنك يبقى أحسن. فتبص تلاقي إدراك الألم وإدراك السعادة والروابط بتاعتهم، تدرك أنت بتربط إيه بالسعادة، وتكون إدراك إيجابي وتكون رابط إيجابي عشان تروح لها وتتمتع بيها. وانت بتدرك ايه بالألم ورابط ايه بالألم، اربط الألم في التدخين، اربط الألم في الغيبة، اربط الألم في النميمة، اربط الألم في السلبيات والحاجات السيئة، واربط السعادة في تقربك من الله سبحانه وتعالى، اربط السعادة من انك تصلي الفجر في وقته، اربط السعادة انك تكون افضل انسان لك وللي حواليك، اربط السعادة بانك تكون افضل مدير في حياتك، اربط السعادة بحياتك، اربط السعادة بالدنيا، اربط السعادة تبقى عارف الدنيا ممكن توصلك للآخرة، اربط السعادة بالحاجات اللي تنميك وتخليك تكمل رحلتك في طريقك الى النجاح. لغاية ما اشوفكم المرة الجاية افتكر، انا احب اخلص بدي، ولا انت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا انت الاسم اللي دولك الناس، ادرك بقى، خلي عندك ادراك، بنتكلم على الادراك، ما تخليش حد يقول لك حاجة، لان انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ما تخليش حد يقول لك اي حاجة، قل رأيك فيا لا يدل علي ولن يدل علي، لان انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده من اول النهاردة عش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، ادرك، بنتكلم على الادراك، تدرك ان اللحظة دي ممكن تكون آخر لحظة في حياتك، فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل الأنبياء الصحابة والأئمة الصالحين، وبعدين عيش بالكفاح، إدراك أنك تكافح أنك تقرأ أنك تفتش، حسن نفسك كل يوم، ولما تحطها في الفعل وعارف أهدافك تحطها في الفعل، بتدرك أنك تكون ملتزم، بتدرك انك مصر على هدفك، بتدرك انك مرن في اسلوبك، بتدرك انك منضبط وبتعملها باستمرارية باستمرار، وبتدرك انك من اول النهاردة عيش بالحب وقدر قيمة الحياة. لغاية ما نشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على الطريق الى النجاح،
عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، وزع الحب حواليك، خليك تبقى حب، خليك منور لنفسك وللناس، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نلتقي مع آداب الذكر، آداب ذكر الله عز وجل. تعال معي إلى الأدب الخامس من آداب ذكر الله عز وجل، استحباب البكاء عند ذكر الله في الخلوة. إذا جلست وحدك تسبح الله أو تكبر الله أو تحمد الله أو تستغفر الله أو تقرأ القرآن، فحاول أن تبكي، لا سيما أنت وحدك، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة. فإذا ظرفت من عينيك دمعتان في الخلوة فاعلم أنك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. سادسا، من آداب الذكر استحباب ذكر الله في الصباح والمساء. في هذين الوقتين بالذات يستحب أن تخلو بربك ولو ربع ساعة، بعد صلاة الفجر وقبل المغرب بنصف ساعة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تذكر الله عز وجل. ومن هذه الأذكار التي يستحب أن يقولها المسلم في هذه الأوقات سيد الاستغفار. ما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار يا إخواني ينبغي لكل مسلم أن يحفظه. أتدرون لماذا؟ لأنها كلمات قليلات، من قالها في يوم ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قالها في ليلة ثم كتب الله له الوفاة في هذه الليلة دخل الجنة. سبحان الله، كلمات خفيفات. اسمع ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يومه موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. ولكن ما معنى هذا الحديث؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أحاول أن ألتزم بشرعك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي أعوذ بك من شر ما صنعت أنا من الذنوب والخطايا والمعاصي. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمك النازلة علي، أعترف بنعمك النازلة علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، تحفظه جيدا إن شاء الله. وهناك حديث آخر: يجعلك أفضل رجل يوم القيامة، أو يجعلك عملت عملا ما جاء أحد بأفضل منك إلا من عمل مثلك أو زاد. ما هو؟ تقول: سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي 100 مرة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم حرك ألسنتنا بذكرك يا ربنا. واسمع إلى هذا الذكر أيضا الذي تقوله في الصباح والمساء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخر الحديث. هكذا كان يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، فينبغي أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. ومن الأذكار الواردة في الصباح والمساء التي أعجبتني أيضا أذكرها لكم: ذكر إذا قاله الإنسان في ليلته فلا يمكن أن يضر، لا يلدغ عقرب ولا ثعبان ولا يؤذيه أحد ولا يصيبه شر في هذه الليلة. ما هو هذا الذكر؟ اسمع. روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أبان

يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ماذا يقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء. لو قالها في الليل لا يصب طول الليل، لو قالها في النهار لا يصب طول النهار. أبان بن عثمان روى الحديث عن أبي عثمان بن عفان، وكان أبان قد أصيب بالفالج، الفالج يعني الشلل النصفي والعياذ بالله، فنظر إليه الرجل فقال لما تنظر إلي، لأنك يعني لماذا لم تقل هذا أنت أصبت بالفالج، لماذا لم تقله يعني. نظر إليه فقال لا تنظر إلي، والله ما كذبت على عثمان وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني في تلك الليلة غضبت فنسيت أن أقولها فمضى قدر الله في. سبحان الله. إذن تقول هذا ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، عند الصباح والمساء. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه رجل فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب إلا لدغتني البارحة، يعني ما نمت طول الليل، لم أنم طوال الليل لأن عقرب لدغتني. فماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال له كلمة لو قلتها ما لدغتك عقرب ولا حية ولا أصابك شيء. قال ما هو يا رسول الله؟ قال لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهذا دليل أن هذه الكلمة تحفظ الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. الأدب السابع استحباب الذكر عند الهم والضيق. إنسان متضايق عند ضيق في الصدر بدون سبب، أو ركبته ديون أو هموم، ماذا يصنع؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقوله الإنسان عند الكرب، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بأبي هو وأمي يقوله عند الكرب. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مرة واحدة. أعيدها مرة أخرى، الإنسان الذي جاءه كرب يقول هذه الكلمات يرددها حتى يزول كربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأدب الأخير استحباب الذكر عند عيادة المريض. هناك دعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذهبت إلى مريض فقلته شفاه الله عز وجل، بشرط ألا يكون هذا المريض قد كتب الله أجله في هذا المرض. دعاء تقول سبع مرات يشفي الله عز وجل المريض بإذن الله، ما هو؟ تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفية. وأخيرا وهو الأدب التاسع والأخير عدم الجلوس في حلقات الذكر المبتدعة، لأن بعض الناس يظن أن ذكر الله أن يقفوا في حلقة ويتمايلون الله حي الله حي الله حي، ويظن أن هذا هو ذكر الله. أقول يا أخي الكريم لا يجوز هذا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الطرق الأخرى يقول الله حي الله حي، وينزل برأسه على هيئة الركوع والقيام والسجود الله حي الله حي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو سبحان الله سبحان الله، ويتميل ويرقص. أسألهم جميعا سؤالا واحدا وهم يقولون أتنهون عن ذكر الله ويأتيك بالآيات والأحاديث في فضل ذكر الله؟ نقول لا، نحن لا ننهى عن ذكر الله عز وجل، وذكر الله له فضل عظيم، لكنني أسألكم سؤالا واحدا، هل ثبت في حديث صحيح

أو حسن أو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حلقة في وسط الصحابة وقال قولوا يلا الله حي الله حي الله حي، أو قال الله حي الله حي بهذا التمايل، ائتوني بأي حديث، ائتوني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ائتوني بأثر عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذن نحن لا ننكر الذكر ولكن ننكر الكيفية والهيئة، فإنها مبتدعة، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أيها الأحباب الكرام، أوصيك بكتاب حسن المسلم، أو كتاب صحيح الأذكار للشيخ مصطفى العدوي، أو كتاب الأذكار للنووي، أو كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، أو أي كتاب من الكتب التي جمعت الأذكار الصحيحة، وحاول كل يوم أن تحفظ ذكرا من أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الوضوء، أذكار الركوع، أذكار السجود، وهكذا في خلال 3 أشهر ستجد نفسك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ربي إن عظمت ذنوبي مرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سيكون عنوان حلقتنا في برنامجكم جسور المحبة حول قضية الأمانة. الأمانة لا شك أنها من أجمل الجوانب التي تزرع في قلوب الناس ودا، والتي تعلم في قلوبهم الوصالة، والتي هي من القضايا الدقيقة للغاية، والتي لربما تجد شخصا يعرف عشرات من الأصدقاء والإخوان والأصحاب، ولكن حينما يريد مثلا أن يستودع أمانة عند شخص منهم، عند صديق منهم، بالفعل أيها الإخوة لربما يضرب الأخماس في الأسداس، لربما يقول فلان والله رجل فاضل لكن لا أثق به، فلان كويس لكن لا أثق به، فلان محترم لكن لا أثق به، أنا أريد أن أضع عند شخص ما مبلغ وقدره مثلا 100,000 دينار، أو أن أأتمن ذلك الشخص على شيء من الأمور المهمة جدا. فعلا لربما من خلال هؤلاء العشرات من الأشخاص لا تجد إلا 4 أو 5، البقية ماذا؟ ليسوا من أهل الأمانة. إذن الأمانة وحفظ الأمانة لا شك أنها من الجوانب المهمة في جوانب صناعة المحبة. حينما يكون الرجل أمين فإن الناس سيحبوه وسيثقون به، وسيكون موضع الثقة، وسيكون موضع المحبة، لأنه في الحقيقة ليس كل أحد يكون أمينا. الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان في طبعه ماذا؟ الظلم نقيض العدل، والجهل نقيض العلم، لذلك الإنسان حمل هذه الأمانة. فإذا نحن جميعا كلفنا بحمل هذه الأمانة. أول أمانة كلفنا بحملها أيها الإخوة وأيتها الأخوات ما هي؟ أمانة حفظ الدين، أمانة عبادة رب العالمين، أمانة الوفاء بالعهد الذي أخذه الله عز وجل علينا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كلنا يا إخوة وقفنا بين يدي الله عز وجل كأمثال الذر، وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا قبل أن نخلق الآن. هذا في الكلام، هذا في الزمن السابق، كلنا كل الأمة قال الله عز وجل لكل الخلق ألست بربكم؟ كلنا صدعنا وقلنا بلى أنت ربنا. فيقول الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة، يعني لا تأتوا يوم القيامة فتقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، إن والله كنا غافلين عن هذا الأمر، لا، إننا في الحقيقة قد آمنا بك يا ربنا. ولذلك الفطرة تكون على فطرة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن فطرتنا على دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمانة من الجوانب المهمة. من الجوانب المهمة والتي هي موضوع الحلقة في الحقيقة في قضية الأمانة أن ترد الأمانات إلى أهلها. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. رد الأمانة، أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جعل الله عز وجل ذلك الرجل الأمين من أهل الإيمان ومن أهل الأمن ومن أهل التقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني لا تأتي عند رجل ما قد وضع عندك مبلغا وقدره 100,000 دينار ثم حينما تعطيه المبلغ تعطيه 90,000 دينار لكن لا تعطيه 10,000 دينار بحجة إنك والله حفظت له الأمانة. أخي الكريم، هذا من الربا، هذا ليس من الأمانة، لأنك حينما وضع عندك ذلك الشخص ذلك المال وضعه عندك وديعة لكي تحفظه فقط، أما أن تأخذ منه أو تبخس منه شيئا فإن هذا في الحقيقة لا يجوز. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، كانت صفة الأمانة موجودة في الأنبياء والمرسلين. يعني الرجل الداعي إلى الله، الرجل العالم، الرجل الذي يريد أن يكون له وزنه في المجتمع ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ولا شك لابد أن يكون رجلا أمينا. لذلك نجد 6 من الأنبياء الكبار، وكل أنبياء الله سبحانه وتعالى كبار عليهم الصلاة والسلام، يقولون ماذا؟ إني لكم رسول أمين. يعني هذه اللفظة وردت عن النبي نوح عليه السلام، وعن النبي هود عليه السلام، وعن النبي صالح عليه السلام، وعن النبي لوط عليه السلام، وعن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، وعن النبي موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أن الله عز وجل قال على لسان ابنة شعيب في حق موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرفوا بالأمانة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام معروف بالأمانة، فكانت الناس تقول عنه الصادق الأمين، الصادق الأمين. المؤمن، المؤمن أمين، والمؤمن قد أفلح، ولذلك الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن المؤمن يرعى الأمانة، المؤمن يحفظ العهد، المؤمن يصدق في أمانته وفي عهده وفي وعده، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإذا قد أفلح المؤمن. ومن الفلاح الذي يناله المؤمن أنه يكون يوم القيامة في الجنة، فالله عز وجل يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون. الذين يحفظون الأمانة ويرعون هذه الأمانة ويقومون عليها حق قيام، فإنهم بإذن الله عز وجل من أهل الجنان يوم القيامة، فيكونوا من أهل هذه الجنة التي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام حينما خاطب المؤمنين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الخصال، خصال الخير، ومن هذه الخصال الخيرة حفظ الأمانة. ومن حفظ الأمانة أنك بإذن الله عز وجل تكون من أهل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي 6 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، كونوا من أهل الصدق، وأوفوا إذا وعدتم، كونوا من أهل الوفاء بالوعد، وأدوا إذا أؤتمنتم، احفظوا الأمانة ولا تخونوا الأمانة، أدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. إذن إذا الإنسان المؤمن فعل هذه الجوانب 6 يضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لهؤلاء القوم. كذلك نجد قضية ماذا؟ قضية أن الأمانة أيها الإخوة ليست من القضايا حقيقة التي تكون منتشرة في الأزمان المتأخرة لقلة من يكون أمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أول ما نفقد من الدين الأمانة، يعني الرجل لا يكون أمين، لا يكون أمينا لا في أداء صلاته، ولا أمينا في أداء صيامه، ولا أمينا في حجه، ولا أمينا في زكاته، ولا أمينا في تعامله مع الخلق. إذن هذه مشكلة ومصيبة كبرى. لذلك المشكلة حينما نجد أناسا يقولون: فلان ليس أمين، لذلك خليني أخونه لأنه مش أمين. حتى هذه القضية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى الذي يخونك يا أخي الكريم وأنت من أهل الأمانة فلا يجوز لك ماذا؟ فلا يجوز لك أن تخون ذلك الشخص. حقيقة حينما ننظر إلى هذه الجوانب لا شك أنها من الجوانب المهمة للغاية. جانب حفظ الأمانة ليس جانب يسير جدا أيها الإخوة، ليس جانب يسير للغاية. لذلك إذا ضرب الصراط على متن جهنم قال كما في الصحيح: قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، أما الأمانة فإنها تكبكب في نار جهنم كل من خانها، وأما الرحم فإنها تزل قدم من قطعها وظلمها. القضية ليست يسيرة. إذن الأمانة ليست من القضايا الهينة واليسيرة التي يمكن أن نأخذها على محمل ماذا؟ على محمل المزح أو على محمل التراخي، لا، القضية قضية كبرى. لذلك أيها الإخوة، الأمانة تعم جميع وظائف الدين، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حينما فسر قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة شيء عظيم جدا، الأمانة في كل شيء، في التعامل الديني وفي التعامل الأخلاقي وفي التعامل الاقتصادي وفي جميع التعاملات يكون الرجل أمين. ولذلك أنا أقول لكم بكل صدق وبكل صراحة: كن أمينا يحبك الناس. الكلمة باختصار، كن أمينا أخي الكريم يحبك الناس. بعض الناس لربما لا يغض البصر، لكن بعض الناس، هذا الرجل الذي مثلا لا يغض البصر، لربما حينما يكون أمينا الناس لربما تضع عنده من الأموال الشيء الكبير جدا، تضع عنده من الأموال الشيء الكبير للغاية. ولذلك فعلا قضية حفظ الأمانة ليست من القضايا التي يمكن أن نأخذها كما قلت لكم على محمل التراخي، وإنما فعلا على محمل الجد. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هنالك ودائع موجودة عنده. كان كفار قريش، حتى الكفار ماذا؟ قد حفظوا عنده الأمانات مع أنهم كفروا به عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا إخوة، الكفار كفروا برسول الله ومع ذلك كانوا يضعون ماذا عنده؟ الأمانات والودائع، لأنهم يعلمون أنه الصادق الأمين. مع شدة أمانته عليه الصلاة والسلام ومع ظلم الكفار له ومع أنهم أرادوا أن يقتلوه، وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال: ما دام منهم ظلموني وأخذوا أموالي وأخذوا أموال أصدقائي وأخذوا أموال أصحابي، إذن خليني أخونهم. لا، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يريد أن ينشر عدل الإسلام وأمانة هذا الدين. ولو ظلمك واعتدى عليك لا يجوز لك لا أن تظلم ولا أن تعتدي، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه وتخون أمانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة أخبر صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، كما في سيرة ابن هشام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة، لما في قصة هرقل مع أبي سفيان قال هرقل: سألتك عن ماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ماذا قال هرقل؟ قال: والله ما هذه إلا صفة نبي. والحديث متفق عليه، هذه ماذا؟ صفة نبي من الأنبياء. فلذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عرف عليه الصلاة والسلام بالأمانة. فلذلك نحن الإسلام حري بنا فعلا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نكون بالفعل خير خلف لخير سلف، وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظروا إلى أهل العلم رحمهم الله تعالى. أحد العلماء يقال له الإمام عبد الله بن المبارك، هذا رجل أمير المؤمنين في العلم وفي الحديث وفي الجهاد وفي الزهد وفي الصلاح. هذا الإمام يقول رحمه الله تعالى: استعرت قلما بأرض الشام. بالله يا إخوة ويا أخوات، تتأملوا وتتخيلوا معي هذه القصة الغريبة. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، يعني استعار هذا القلم من أحد الناس في الشام، فذهب خرج من هذا المكان إلى مكان آخر في الشام وعلى أن يرد هذا القلم. يقول: فلما قدمت مرو، تخيلوا بين مرو وبين الشام وين؟ يعني مسافة كبيرة جدا. مرو اللي هي خراسان ومنطقة يعني قريبة من أفغانستان وباكستان، هذه مرو حينما كانت بعيدة عن أهل الشام أو بعيدة عن منطقة الشام لا شك أنها كانت بعيدة، وحينما كانت بعيدة لم يستصعب عبد الله بن المبارك ماذا؟ أن يرد هذه الأمانة من مرو إلى الشام. فيخرج مرة أخرى على إبله ويمشي مسافة سفر أكثر من شهر كامل يا إخوة على أن يرد هذه الأمانة، وهي ماذا؟ وهي رد القلم. يرد القلم إلى من؟ يرد القلم إلى ذلك الرجل الذي استعار منه القلم في دمشق. هذه والله أمانة غريبة، أمانة غريبة، مع أنه قلم كان بإمكانه أن يقول: إنني أنا رجل كبير وعالم وأنا رجل تاجر. وفعلا ابن المبارك رجل تاجر من كبار تجار المسلمين ورجل تاجر، ولن يأتي ذلك الرجل فيقول: إن ابن المبارك قد سرقني ثم لعله قد يعتذر لي لأن أنا وصلت إلى مرو، ومع ذلك يذهب مرة أخرى من مرو إلى الشام فيرد هذا القلم. انظروا كذلك إلى قصة الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى. ابن عقيل يحدث عن نفسه قصة رائعة جميلة جدا ذكرها عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر. حينما حج التقط عقد لؤلؤ في خيط أحمر، فإذا شيخ ينشده، شيخ ينشده ويبذل لملتقطه 100 دينار، فرددته عليه. يعني حينما وجد ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا العقد من اللؤلؤ في خيط أحمر، سمع شيخا ورجلا من الناس يقول: يا أيها القوم، هل هنالك من أحد يعرف أن هنالك عقد من لؤلؤ في خيط أحمر أو في خيط أحمر؟ فجاء ابن عقيل وأعطاه ماذا؟ وأعطاه هذا العقد، مع أن ذلك الرجل قال: سأعطي من يعطيني هذا العقد ماذا؟ 100 دينار. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فأعطيته العقد، فقال لذلك الشخص: خذ الدنانير. فرفضت وامتنعت، يعني رفض أن يأخذ هذا المال لأنه ليس من حقه أن يأخذه. هو فعلا صحيح أنه يعني أن الرجل ذلك عرض عليه أن يأخذ المال، لكن ابن عقيل كان رجل عزيز النفس عفيف رحمه الله تعالى. قال: فامتنعت وخرجت إلى الشام وزرت القدس. ذهب إلى الشام وزار القدس، وقصدت بغداد، ثم انتقل إلى بغداد. فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع. قصة جميلة يا إخوة ويا أخوات. أوى الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى بحلب إلى مسجد وهو بردان جائع، كان بردانا وكان جائعا. قال: فقدموني فصليت بهم. علموا أنه من أهل العلم فقدموه فصلى بهم. يقول: فأطعموني، لأنه كان جائع وكان أول يوم من أيام رمضان. فقالوا له: إمامنا يا ابن عقيل قد توفي، فصل بنا هذا الشهر. الإمام توفي، فصل بنا هذا الشهر. قال: فذهب وصلى بهم. ماذا؟ فصلى بهم ذلك الشهر. ثم قالوا له: لإمامنا بنت، فما رأيك أن تتزوج بها؟ كان رجل عزابي ما كان عنده زوجة. قال: لا حرج، أذهب وأتزوجها. ذهب والله ونظر إليها فأعجبته فتزوج بها. يقول: فأقمت معها سنة، ثم أنجبت منه ولدا بكرا. يقول: فمرضت في نفاسها، بعد أن أنجبت مرضت في نفاسها. فتأملتها يوما، يقول وهي مريضة ومستلقية على الفراش، أنظر إليها تأملتها، يقول: فإذا في عنقها العقد بعينه وبخيطه الأحمر، نفس العقد الذي وجده في ماذا؟ في الحج، رآه على عنق تلك المرأة. يقول: فقلت لها هذه القصة، القصة كاملة نقلها ابن عقيل لزوجته. يقول: كنت يوم من الأيام وجدت العقد ملقيا في مناسك الحج، وفي يعني في منطقة من مناطق مكة، فوجدت هذا العقد فكان معي، فجاء رجل فقال من يكون معه العقد، فأعطيته إياه، فأراد أن يعطيني 100 دينار، فرفضت وامتنعت. قص القصة بكاملها على زوجته. يقول: فبكت، بكت زوجته وقالت: أنت هو والله، أنت والله وهذا الشخص، لقد كان أبي يبكي، لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الرجل الذي رد العقد علي. الله أكبر، اللهم ارزق بنتي مثل الرجل الذي رد العقد علي. يقول: وقد استجاب الله عز وجل دعاءه. يقول: ثم ماتت زوجته. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فأخذت العقد والميراث ثم عدت إلى بغداد. الله أكبر، بسبب الأمانة أخذ العقد حلالا زلالا، لأنه كان من ميراث زوجته له، وأخذ ميراثها كذلك الذي كان يستحقه منها، وعاد إلى بغداد. كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الأمانة. ذلك الرجل دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رجل أمين مثل ذلك الرجل، فرزقه الله عز وجل ذلك الشخص. وأختم لكم بقصة أخيرة كذلك هي من قصص الأمانة والوفاء بالأمانة، لأبين لكم فعلا أن الأمانة جسر من جسور المحبة. الأمانة رائعة، الأمانة ممتازة للغاية، الأمانة فعلا تجعل الرجل يثق الناس به، يحبه الناس. هذا رجل يقال له ثابت ابن إبراهيم، يمر على بستان من البساتين، وكان قد جاع حتى أعياه الجوع، فوجد تفاحة ساقطة من ذلك البستان فأكل منها النصف. كان ماذا يا إخوة؟ جاع وأعياه الجوع، الجوع أعياه، فوجد تفاحة ساقطة فأكل منها النصف، ثم تذكر أنها لا تحل له إذ ليست من حقه، فدخل البستان فوجد رجلا جالسا، فقال: أكلت نصف تفاحة فسامحني. فيما أكلت وخذ النصف الآخر. أنا والله يا أستاذ أخذت نصف التفاحة وأكلتها لأني كنت جائع، أرجو أن تسامحني وخذ النصف الآخر. فقال ذلك الرجل: أما إني لا أملك العفو، ولكن اذهب إلى سيدي فالبستان ملك له. يبدو أن ذلك الرجل كان ماذا؟ كان خادما، يقول: وأنا لا أملك هذا البستان، فاذهب إلى سيدي واستأذن منه فالبستان ملك له. فقال له: أين هو ثابت؟ هذا الرجل الذي اسمه كما قلت لكم ثابت بن إبراهيم، قال له: أين هو؟ فقال: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. انظروا إلى الأمانة، ذهب مسيرة يوم وليلة. فقال: لأذهبن إليه والله مهما كان الطريق بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. حتى وصل إلى صاحب ذلك البستان، فلما دخل عليه وقص عليه القصص قال صاحب ذلك البستان: والله لا أسامحك، كيف تأخذ من بستاني؟ كيف تفعل ذلك؟ هذا لا يليق بك، هذا لا يجوز لك، هذا لا يجوز لك. فقال: اعذرني، سامحني، أنا والله كنت جائع. وألح عليه، وذلك الرجل يقول: لن أسامحك، حتى ألح عليه إلحاحا شديدا. فقال له: يا أخي الكريم، أنا أتيت مسيرة يوم وليلة مسافر، والله كنت جائع، والله كنت ظمآنا، والله كنت عطشانا، ما وجدت إلا هذه التفاحة، أردت أن أكلها لأرطب بها فمي. فقال ذلك الشخص: لن أسامحك إلا بشرط واحد. فقال ثابت: خذ لنفسك ما رضيت من الشروط. يعني ثابت قال له: خلاص أنا موافق، وخذ لنفسك أي شرط تريد أن تأخذه عليه. فقال له: تتزوج ابنتي. هي والله فرح ثابت، لكن ماذا قال ذلك الشخص صاحب البستان لثابت؟ قال له: تتزوج ابنتي، ولكن ابنتي صماء عمياء بكماء مقعدة. يا سلام، زي ما بيقول المصريين: يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، صماء وعمياء وبكماء ومقعدة. يقول ثابت: فاهتممت واغتممت، أصيب بالهم والغم، يعني ما هذه المصيبة التي وقعت بها؟ مصيبة ثانية. قال: ومع ذلك قبلت خطبتها، وسأقبلها لأجل الله سبحانه وتعالى، ولعلي أقوم بخدمتها. الرجل جالس يفكر بهذا التفكير، يقول: بعد أن تم عقد الزواج ويعني كتبوا الكتاب كما يقولون، دخل ثابت لا يعلم هل يلقي عليه السلام، يلقي على زوجته تلك الصماء البكماء العمياء، هل يلقي عليها السلام أم يسكت؟ لكنه آثر إلقاء السلام لترد عليه الملائكة، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فلما ألقى السلام وجدها ترد السلام عليه، ثم قامت ووقفت وسلمت عليه، وكانت جميلة مكملة، الشعر على كتفيها كالحرير، جمال وبهاء وروعة، وتتكلم فهي ليست بكماء، وتنظر فهي ليست عمياء، وتبصر فهي ليست عمياء، وكذلك تسمع فهي ليست صماء، وتتحرك فهي ليست مقعدة. فقال ثابت، قال: إن أباك قال لي إنك صماء عمياء بكماء. فقالت: قد صدق أبي، فإنني عمياء عن الحرام، فلا تنظر عيني إلى ما حرم الله، صماء من كل ما لا يرضي الله، بكماء لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر الله، مقعدة لأن قدمي لم تحملني إلى ما يغضب الله. ثم نظر ثابت إلى وجهها فكأنه القمر ليلة التمام، ودخل بها وأنجب منها مولودا ملأ طباق الأرض علما. هذا المولود كان الفقيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت، فمن نسل ذلك الورع جاء ذلك الفقيه. الله أكبر، والله سبحانه وتعالى شكور، من نسل ذلك الرجل الورع الذي هو ثابت رحمه الله تعالى أتى ذلك الفقيه، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مما يدل بالفعل حقيقة على ماذا؟ على جمالي وعلى بهائي وعلى روعة حفظ الأمانة. ولهذا أدعوكم وأدعو نفسي أن نكون فعلا يا إخوة ويا أخوات من أهل الأمانة، وأن نبتعد عن كل ما يضر أمانتنا من الخيانة ومن الكلام الذي يجعلنا بالفعل لا يثق الناس بنا. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما وقع شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان عند حليمة السعدية وأشفقت هي من ذلك كما تقدم لنا، ردته إلى أمه تبرئة لذمتها وتوفية لأمانتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك ابن 4 سنين أو 5، خلاف بين أهل التواريخ والسير. وها هنا سؤال: ما الذي كان يحمل قريشا ونحوهم من أشراف العرب أن يدفعوا أولادهم إلى المراضع مع ما تقتضيه العاطفة من استصعاب ذلك واستكراهه؟ والجواب أن ذلك قد يكون لوجوه: إما لتفريغ النساء للأزواج، فإن اشتغال النساء بأولادها يصرفها عن اشتغالها بأزواجها، وهذا كما قال عمار بن ياسين رضي الله عنه لأم سلمة رضي الله عنها وكان أخاها من الرضاعة: دعي هذه المشقوحة المقبوحة، يقصد زينب بنت أبي سلمة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وأبو يعلى عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد عليها كانت إذا جاءها صلى الله عليه وسلم تأخذ زينب فتضعها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحيي، فإذا رأى ذلك رجع صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسرين لما كانت تصنع، فجاء ذات يوم فدخل عليها ثم انتشطها من حجرها وقال لها: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل، جعل يقلب بصره في البيت صلى الله عليه وسلم يقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ فقالت أم سلمة: جاء عمار فذهب بها. فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذلك بأهله. هذا سبب، وقد يكون أيضا لينشأ الطفل في الأعراب فيكون ذلك أفصح للسانه وأجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية، كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه أحمد بن حبان أنه رضي الله عنه قال: ألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية. ألقوا الركب، الركب جمع ركاب، الركاب هو الغرز الذي يضع فيه الفارس أو الراكب رجله ليرتقي فوق راحلته، لكن بعض يفرق يقول هو غرز إذا كان من جلد، فإذا كان من خشب أو من حديد فهو ركاب. فيقول هو رضي الله عنه: ألقوا الركب، ألقوا هذه الركب، لا تستعينوا بها في ارتقاء دوابكم، إنما ثبوا، يقول هو وانزوا نزوا أي ثبوا فوق خيلكم فذلك أقوى لكم وأنشط لكم، ويقول عليكم بالمعدية، يريد خشونة العيش وخشونة اللباس تشبها بمعد بن عدنان. ومثل ذلك ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه: اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد. ونشوء الطفل في الأعراب في البادية يكون أجلد لجسمه وأفصح للسانه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأتمهم بلاغة. وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف كان يقول: أدر بنا حب الوليد. الوليد بن عبد الملك أكبر بني عبد الملك لم يرسله أبوه إلى البادية لفرط محبته إياه، فنشأ لحانا، أقام مع أمه فنشأ لحانا، فكان يقول عبد الملك: أدر بنا حب الوليد، بينما إخوته سليمان ويزيد ومسلمة وغيرهم نشأوا في البادية فتعربوا وتأدبوا. فأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه فمكث معها، وربنا سبحانه يكلأه ويحفظه وينشئه النشأة الحسنة لما يريد به ربنا سبحانه من كرامته. ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنين في قول جماعة و6 في قول جماعة أخرى، توفيت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر إلى آخر النسب المعروف. قد كانت ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم تزيره أخواله من بني نجار في يثرب في المدينة، فتوفيت في طريق عودتها بالأبواء، هو موضع بين مكة والمدينة.
وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبر أمه بالأبواء. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواء فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وروى الحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في ألف مقنع، فما رؤي أكثر باكيا من ذلك اليوم. ها هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها. عندما يقول أهل السير إن أمه صلى الله عليه وسلم ذهبت تزيره أخواله من بني النجار، قد يظن من لا علم له بالأنساب والتواريخ أن أمه نجارية وأن أخواله هؤلاء هم إخوة أمه، وهذا غلط، فقد تقدم لنا أن أمه قرشية زهرية، فإنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهؤلاء نجاريون. فما معنى هذه الخؤولة؟ معناها أنهم أخوال جده عبد المطلب، وأخوال الأصول أخوال الفروع كما هو معلوم. فإن أم عبد المطلب سلمى بنت عمي النجارية نجارية من بني النجار، وهي كانت ذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، فهذه هي الخؤولة المذكورة. لما توفيت آمنة بنت وهب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب، فنشأ في كفالته ورق له جده كما يعهد من الأجداد الذين يكون لهم حفدة أيتام فيرقون لهم ما لا يرقون لغيرهم من أبناء أبنائهم فضلا عن أبنائهم. يذكر أهل التواريخ والسير أن عبد المطلب كان يبسط له فراش في ظل الكعبة، فيجلس أبناؤه حول الفراش لا يجلس أحدهم عليه إجلالا له، وينتظرون حتى يخرج عبد المطلب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس على الفراش، فإذا ذهب أعمامه ليؤخروه يقول عبد المطلب: دع ابني اترك ابني، فيجلسه معه على فراشه ويمسح على ظهره ويسره ما كان يصنع. وهذا وإن لم يكن له إسناد قائم، لكن هذا غير مستبعد، لأن مثله

به عمه أبا طالب، لأن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان لأب وأم، شقيقان، فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. وذكروا أن عبد المطلب قال فيما يوصي أبا طالب: أوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فردي، فارقه وهو ضجيع المهدي، فكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد. ويقال إن عبد المطلب قال أيضا: أوصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب بابن الذي قد غاب غير آيب. فحفظ أبو طالب وصية أبيه وكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة فيما يذكره الطبري رحمه الله، ذهب أبو طالب في تجارة إلى الشام، فأخذ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هم أولا أن لا يذهب به، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فذهب به عمه. وفي هذه الرحلة رآه بحيرة الراهب المعروف، وكان بحيرة إليه انتهى علم النصرانية. روى الترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجاء الراهب إليهم فجعل يتخللهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشيخ من قريش: وما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا سجد، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه من خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم صنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال لهم الراهب: ادعوه. فدعوه وكانوا فدعوه فجاء صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فسبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال إليه فيء الشجرة، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة يميل عليه. فبينما بحيرة قائم عليهم يناشدهم أن يردوه، فإن الروم إذا لأنهم ذاهبون إلى الشام، والشام أرض رومية في ذلك الزمن، يقول: فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فبينما هو قائم يناشدهم إذ أقبل 7 من الروم فأتاهم بحيرة، قال: ما شأنكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا بعثنا ها هنا. فقال لهم بحيرة: أفرأيتم أمرا إن أراد الله أن يقضيه أيستطيع أحد من الناس أن يرده؟ فقالوا: لا. فناشدهم فمكثوا، بايعوه ومكثوا معه، بايعوه أي بايعوه على أن لا يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يرجعوا، ومكثوا معه. فجعل فقال بحيرة لقريش: أنشودكم بالله أيكم وليه؟ فقالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده ولم يقدم به إلى الشام. وفي هذا يقول أبو طالب فيما يزعمون: ألم ترني من بعد هم هممته بفرقة حر الوالدين كرامي، بأحمد لما أنشدت مطيتي، برحلي وقد ودعته بسلامي، بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا، وأخذت بالكفين فضل زمامي، ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة تجود من العينين ذات سجام، فقلت: تروح راشدا في عمومة مواسين في بأساء غير لئامي. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه يكلأه ويحوطه ويحفظه من أقذار الجاهلية وأوضارها لما يريد ربنا سبحانه به من الكرامة. روى الحاكم عن زيد بن حارثة رضي الله عنه حديثا طويلا، وفيه قال: فأنخنا البعير الذي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قربنا إليه السفرة التي فيها الشواء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ طبعا نحن نقول صلى الله عليه وسلم ديانة، وإلا ففي هذا الزمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبئ بعد. قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا لحم ذبحناه لنصب كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل مما ذبح لغير الله.
وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة.

0: كان المشركون يتمسحون به إذا طافوا. قال زيد: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت به مسحته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفت معه، فقلت في نفسي: لا أمسنه حتى أنظر ما يقول. قال: فمررت به فمسحته، فقال: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب، ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد عن جار لخديجة رضي الله عنها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: يا خديجة، والله لا أعبد اللات، يا خديجة، والله لا أعبد العزى. فكانت تقول له رضي الله عنها: دعي اللات ودعي العزى، وكانت صنمهم التي يعبدون. ومثل ذلك أيضا ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو طالب يعالج زمزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجارة، وهو يومئذ غلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره فتعرى ليتقي به الحجر، فغشي عليه، فأتى الناس أبا طالب وقالوا له: أدرك ابنك، فقد غشي عليه. فأتاه، فلما فاق سأله عن غشيته، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت عليه ثياب بيض، فقال: استر عورتك. فقال ابن عباس: فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة، أن قيل له: استر عورتك، فما رؤيت عورته صلى الله عليه وسلم من يومئذ. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي، فخرجت ألتمسه في عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ والحمص قريش، لقبت الحمص لتحمسها في دينها، لتشددها فيه، فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية. يقول جبير بن مطعم: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة هذا من الحمص، يتعجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الحمص وهو واقف بعرفة. ذلك أن قريشا كانوا لا يقفون بعرفة إذا وقف الحجيج فيها، ولا يفيضون منها إذا أفاض الحجيج منها، لأنهم كانوا يقولون: نحن قطين الله، نحن أهل حرم الله، نحن ولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل منزلتنا، وليس لأحد من العرب مثل حقنا، ولا تعرف العرب لأحد من الناس ما تعرفه لنا، فلا ينبغي أن نعظم شيئا من الحل كما نعظم الحرم فيستخف بنا العرب حينئذ. ولذلك كانوا لا يخرجون من الحرم، يعني في منسك الحج، وإنما كانوا يقفون بمزدلفة، فبها يقفون ومنها يفيضون، مع أنهم يعرفون أن الوقوف بعرفة والإفاضة منها من من من من مناسك الحج ومن دين إبراهيم، ويرون أن الناس يجب أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منها، ولكن كانوا يقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي أن نخرج من الحرمة، فيقفون بالمزدلفة ويفيضون منها. فلذلك قال ربنا سبحانه لما أنزل القرآن: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، أي سائر الحجاج، فردهم سبحانه إلى عرفة للوقوف بها والإفاضة منها. فجبير بن مطعم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن وهو من الحمص، ويقف بعرفة صلى الله عليه وسلم كما يقف الناس، لأنه لم يتلطخ بشيء من أوضارهم ولا من بدعهم. وهكذا لم يزل ربنا سبحانه يكلأ رسوله صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويحفظه، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان أفضل قومه مروءة، وأصدقهم لهجة، وأكرمهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأرعاهم أمانة، وأبعدهم عن الفواحش وما يدنس الرجال من الأخلاق، حتى ما يعرف في قومه إلا باسم الأمين صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا والشط ويلها، راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام، مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضارتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلا، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبرا معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأن أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً، أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعا واقع للأسف الشديد لم يكن رحيما ولا رؤوفا بنا. لذلك نحتاج دائما أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئا ما بقدر عالي جدا من الأصالة. والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك إحنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين، وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول، لكن لنقول الدولة. إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافتنا وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي طور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلاً استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعاً استراتيجياً سياسياً تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحاً سياسياً يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحياناً بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت. الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى، بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزر هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح همًا مقدسًا وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان يجلس فيه، يعني وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه، يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطفرتي يعني المسمى وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع، السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو. لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة يعني، لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا يعني، هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن نجمع أن نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخي الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض يعني، بعد المهم المفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما إحنا قوم كمان يكون عندنا دولة. ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعيتها كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزاً للمنطقة، إلا من خلال الصدام والصراع اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز، هنا أسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام. من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة، كنا نتدافع. يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة. فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا القلب في المنطقة، القلب، يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام، يعني مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود، يعني لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائما يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف. حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرناه، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. فالإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف هو التفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيأجر فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور له قرن، يتطور تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية. لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك، وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم. لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة، طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية. لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين. ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أن نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه لحقيقي واقعي الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظرياتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن التأمين التجاري. التأمين التجاري، ما هو التأمين التجاري؟ طبعا هذه من المعاملات المعاصرة، وقد انتشرت انتشارا فاحشا وانتشارا واسعا، وأصبحت من الأعراف التجارية، بل أصبحت في كثير من الأحيان في كثير من الأمور، في التعليم مثلا، في السفر، في يصبح التأمين الصحي جزءا من الحاجيات الحياتية، فقد أصبح شيئا أساسيا من الحياة المعاصرة. التأمين هو عقد بين جهة وبين جهة تسمى شركة التأمين. هذه الجهة تسمى المؤمن، وتلك المؤمن لديها. فالمؤمن والمؤمن المؤمن له وهو الشخص أو الجهة، وأما الجهة التي تصدر بطاقة التأمين فهي الشركة المؤمنة بالكسر أو المؤمن لديها. إذن فعندنا شخص يؤمن، عندنا جهة تكون لديها التأمين، أو شركة تؤمن وشركة تستقبل التأمين وتصدر بطاقات التأمين. هذه بطاقة التأمين، هناك تأمين في المجالات الصحية، هناك تأمين في المجالات التجارية، هناك تأمين على الأشياء، هناك تأمين على الحياة، هناك التأمين له صور عديدة. نحن سنتكلم عن حكم التأمين كعقد التأمين. العقد التأمين على في الجهة الصحية سنفرد له إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة من الحلقات، لكن هنا سنتكلم عنه كعقد من العقود. وينقسم إلى تأمين اجتماعي، وتأمين تعاوني، وتأمين ما يسمى بالتأمين التجاري. سنتكلم عن التأمين التجاري، لأن التأمين التعاوني كذلك سنلحقه في حلقة من الحلقات، لأنه عبارة عن تعاون أشخاص معينين، عن تعاون أشخاص معينين على أن يجمعوا مبلغا معين في صندوق تعاوني يرجع عليهم حين نزول خطر ما، أو يقسم عليهم حين نزول خطر ما على أحدهم، أو فهذا هو التأمين التعاوني. لكن التأمين التجاري هو عقد من بين شخص وبين جهة مؤمنة، يقدم فيها مالا معينا، كمثلا أن يقدم 1000 أو 2000 أو 4000، تروح تأمن على سيارتك فتدفع ما يقارب $200، سواء كان تأمينا شاملا، الشامل طبعا يكون أكثر، أو يكون تأمينا جزئيا تكون $100 $250. هذه الشركة تعطيك تأمينا بحيث إذا حصل حادث تغطي الأضرار الناتجة عن هذا الحادث. هذا هو محل بحثنا. أما الآخر وهو القسم الثالث، فهو التأمين الذي يرجع إلى التأمين التقاعدي التي تعطيها الدولة، وهذا لا غبار عليه ولا غبار في جوازه. بالنسبة للتأمين التجاري إذن، ما حكمه؟ شخص يدفع مالا معينا، مبلغ وليكن $200، لجهة معينة، لشركة من شركة التأمين. حصل حادث في الطريق مثلا، فله الحق أن في تصليح سيارته إلى حدود معينة بشروط معينة، يمكن أن صلحها ب5000، ب10000، ب15000، وهو لم يدفع سوى $200. هذه أحدثت إشكالية لدى الفقهاء، فقالوا كيف يدفع 200 ويأخذ 5 إلى 10000 تعويض، ويأخذ 5 إلى 10000 تعويضا عن ذلك الضرر، كيف هذا؟ ما هو في الشرع؟ هل يجوز هذا شرعا؟ وهل هو مال
200 مقابل 5000 أو مقابل 10 مال مقابل مال، إذن هذا بيكون من جهة ربوية. كذلك فيه غرر، فيه غرر، فيه نوع من المقامرة، فيه نوع من المراهنة، فيه أكل أموال الناس بالباطل. جمع فقهاء كثر ومنهم مجمع الفقهي هذه المسائل وحشدوا فيها الأبحاث وتناقشوا فيها، واختلف فيها فقهاء العصر، انقسموا إلى قسمين، إلى مجيزين ومانعين. والمانعون هم الأكثر، ولكن في الحقيقة اليوم بدأ جانب المانعين يضمحل، يعني يقل شيئا فشيئا، لأن القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية قديمة قبل 20 سنة أو 30 أو 25 سنة تقريبا في التأمين، ولم تكن الصورة قد اتضحت كوضوحها في هذه الأيام، وكانت العلل التي لأجلها منعوا واضحة لديهم لمعطيات معينة في عصرهم. أما في بعد ظهور الأمور جديدة واحتياجات جديدة ومصالح أكيدة لهذا، فربما لو أعادوا النظر في هذا لتغيرت فتواهم. لذلك نطالب بإعادة النظر المجمعي في فتوى التأمين. قبل مدة طويلة كنت مهتم بهذه المسألة وبحثتها أبحاثا متعددة وأفتيت فيها فتاوى متعددة وانضممت صوتي إلى صوت المجيزين. لا أريد أن أهجم على الحكم الشرعي هكذا، وإنما سأناقش المسألة نقاشا مستفيضا، بدءا بعرض أدلة المانعين ثم بعرض أدلة المجيزين. أما المانعون هم الأكثر، الذين كانوا الأكثر، والله أعلم كم اليوم، كم يبلغ اليوم المانعون، كم يبلغ من العدد، هل هم الأكثر أم تساوى العددان أم أصبحوا قلة، لأن التأمين اليوم أصبح قلنا أساسيا من أساسيات الحياة وضرورة أو حاجية من حاجيات الحياة، والحاجيات تنزل منزل الضروريات خاصة وعامة كما هو معلوم في القواعد الفقهية، وسيأتي شرحها في أدلة المجيزين. المانعون نظروا إلى التأمين فقالوا هو ممنوع شرعا. لماذا ممنوع شرعا؟ قالوا لعدد من أمور. الأمر الأول أنه عبارة عن مقامرة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا ميسر، والميسر هو القمار. طيب لما نسألهم لماذا ميسر قالوا لأنك تدفع 200 دولار وتأخذ عليها 5000 أو تأخذ 10000 وربما تأخذ أكثر وربما لا تأخذ شيئا أصلا، لا تصاب أبدا أصلا، فتذهب عليك 200، إذن هذا نوع من المقامرة. القمار والميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى طبعا هو أن تشتري سلعة مجهولة، ولذلك أن تشتري سلعة مجهولة بين سلعين برمي حصاة مثلا أو باليانصيب الذي كان تدور الساعة أو السهم، فإذا توقفت على سلعة معينة فأنت تأخذ، هذا نوع من أنواع القمار المعاصر.

المعاملة نوعان من أنواع المغامرة والمقامرة، فلذلك دخلت في أنواع الميسر. ومن الميسر كذلك ما تصنعه شركات الاتصالات من المسابقات، حيث تفتح الباب وتفتح رسائل الاس ام اس، وكل شخص يدخل برسالة معينة، من رسالة إلى رسالة، وكل شخص يدفع مبلغا معينا على الرسالة الواحدة ليحصل على المليون المدعى. وهذا المليون قد يحصل عليه واحد في المئة، في 50 مليون مشترك، أو في 10 مليون، أو في مليون، فيربحون عشرات الملايين ويخسرون مليونا واحدا لشخص. فأنت نسبة نجاحك إلى نسبة المليون مشترك واحد إلى المليون، يعني فكأنها عدم. ولذلك نهت عنها الشريعة لأنه نوع من التغرير والقمار. ولذلك يقولون أن شخصا مثلا عرض بيته ومنزله بمليون دولار، وأنزل له في السوشيال ميديا نوعا من الدعايات، فلم يجد مشتريا، فعمل خطة من هذه الخطط القمارية، فقال أنا أريد أن أعمل سحبا على البيت وأريد مليوني مشترك. الإنسان يشترك بدولار واحد، اشترك فقط بدولار واحد وادخل السحب. فأنت تقول والله هذا الدولار شيء يسير، فأنا سأشترك وقد أحصل مقابل هذا الدولار على كم؟ على هذا البيت. في الحقيقة هو جمع 2 مليون دولار من 2 مليون مشترك في هذا السحب، 2 مليون دولار. فبدلا من أن يبيع بيته بالمليون الذي لم يشتريه به أحد، أخذ 2 مليون دولار وأعطى بيته كجائزة لأحد الذين فازوا بالسحب. هذا هو القمار المحرم شرعا. فالفقهاء الذين ذهبوا إلى المنع قالوا هذا قمار، لأنك تدفع لشركة تأمين 200 دولار، وأنت بعد ذلك قد تصاب بحادث فيدفع لك أضعاف مضاعفة، وقد لا تصاب أصلا فيأخذ عليك المال. فإذا هذا نوع من أنواع القمار. ثانيا هو نوع من أنواع الربا الفضل وربا النسية. كيف ذلك؟ الإسلام جاء بتحريم الربا، يعني أنا إذا أقرضتك 100 ريال فأنت تردها 100 ريال، أقرضتك 1000 جنيه فأنت تردها 1000 جنيه. لا يجوز لك أن تأخذ مقابل 1000 جنيه 1100 جنيه أو 10% أو أن تأخذ أي زيادة من الزيادة. فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالنص، وهو من قواطع الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة. فإذا هذا الربا يسمى ربا الفضل. لماذا سمي ربا الفضل؟ لأن فيه زيادة، فضل، الفضل هو الزيادة، فسمي ربا فضل. ربا النسيئة هو أن أقترض منك 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال، وبعد مضي شهر كان الموعد بيننا مثلا إلى شهر رجب، جاء شهر رجب وليس عندي هذا 1000 جنيه، فقلت لك أمهلني إلى شهر شعبان أو إلى شهر رمضان، وبدلا من أن أعطيك 1000 جنيه سأعطيك 1100 جنيه، أو بدلا من أن أعطيك 1000 ريال فسأعطيك 1200 ريال. هذا يسمى نسيئة، لأنها عبارة عن فيه تأخير وزيادة، كذلك ربا فضل وربا نسيئة. وكذلك من ربا النسيئة أن أبيع الذهب بالذهب مثلا، أن آتي إلى محل الذهب فأقول له أريد أن أشتري منك ذهبا، هذا ذهبي 100 جرام فأعطني بدلا عنه 100 جرام، لكن أنت تدفع في نفس اللحظة وهو يقول لك ارجع بعد يوم واستلم الذهب. هذا يسمى ربا النسيئة وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني متقابضين، هاء وهاء معناه متقابضين، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني متقابضين في نفس اللحظة وفي المجلس، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ربا إلا هاء وهاء، ولا تبيع غائبا منها بناجز. والأحاديث في هذا الباب تبلغ 16 نصا من أحاديث عدد من الصحابة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. فما دخل هذا بالتأمين؟ يقول الذين منعوا التأمين التجاري، هذا الذي يؤمن في الحقيقة اشتملت التأمين على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. لماذا؟

0: كيف ذلك؟ قالوا لأنه يدفع 200 دولار مثلا أو 200 أو 2000 جنيه مثلا، ومقابل ماذا؟ ومقابل معالجة الأخطار إن وقعت. طيب وقعت هذه الأخطار، فإنه ستدفع لك شركة التأمين تدفع لك ألوفا مؤلفة. طيب ألوف مقابل 1000 معناه ربا فضل، ولم يكن وكان بينهما زمن، إذن ربا نسيئة، فاجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في هذا العقد، وهو عقد التأمين التجاري. كذلك مما استدلوا به على تحريمه وعلى منعه أن فيه الغرر والجهالة. الغرر والجهالة من الأمور المؤثرة على العقود، لأن المؤثرات على العقود 6 أشياء: إما أن يكون التأثير من جهة الربا، أو يكون التأثير من جهة تحريم عين السلعة، أو يكون التأثير من جهة اختلال الرضا، أو يكون التأثير من جهة الغرر والجهالة والقمار، أو يكون من جهة الغرر، أو يكون من جهة القمار، أو يكون من جهة الضرر الخاص أو العام في السوق الديني أو التجاري. فهذه المؤثرات 6 التي تؤثر على العقود. فمنها إذن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغرر، وهو 3 أقسام، وسنأخذها في حلقة مستقلة إن شاء الله، وما يترتب عليها من مسائل العصر. لكن هدفنا من هذا هو أن نبين ما له تعلق بمسألتنا، مسألة التأمين. طيب كيف يكون التأمين غرر؟ قالوا لأنك الغرر 3 أقسام: قسم أعلى، وقسم وسط، وقسم أدنى. القسم الأعلى هو أن تشتري شيئاً والغالب عليه عدم قبضه، والغالب عليه أن لا تستطيع أن تتصرف به، هذا يسمى غررا. كبيع الطير في الهواء مثلا، بعت الطير في الهواء هذا من الغرر، لأنك لا يمكن أن تقبض عليه. بعت النحلة في الهواء فلا يمكن أن تتبعه في الهواء، فهذا يعتبر من الغرر الفاحش. وهناك غرر وسط، غرر وسط وهو ما هو مجهول من جهة ولكنه مضبوط من جهة، كالحرز والتخمين مثلا، أن تبيع مزرعة كبيرة من البطاط، يسمى البطاط المعروف، وهي مدفونة تحت التراب، فتشتريها أو تشتري فاكهة مزرعة معينة بعد نضجها، فتشتريها وهي لازالت على رؤوس الشجر أو تحت التراب، وهذا فيها جهالة، لا شك في أن فيها جهالة، لكنها جهالة معلومة من جهة ومجهولة من جهة، فكانت مرتبة وسطى، ولذلك المرتبة الوسطى تنازعت فيها أنظار الفقهاء، وفيها المعارك الفقهية هنا في الوسط. أما في الغرر اليسير فليس فيه خلاف في جوازه، فما من تقريبا من معاملة تجارية إلا وفيها نوع من الغرر اليسير. ولذلك تباع الأبراج وتباع العمارات مع أن الأساسات يعني مخفية، هذه الأساسات المخفية لا، والشريعة تشترط الرؤية للسلعة، فأنت تشتريها وهي أساساتها مخفية وأنت لا ترى إلا الخرائط، خاصة في عصرنا تستطيع أن ترى الخرائط، فهذا غرر يسمى الغرر اليسير ولا يؤثر. إذن التأمين التجاري المانع جعله من الغرر رقم 1، وهو كبيع الطير في الهواء، يعني كأنك إذا وضعت مالك في شركة التأمين كأنك اشتريت طيرا في الهواء أو سمكا في البحر، أو اشتريت نحلا في الهواء، أو اشتريت لبنا في الضرع، أو نحو ذلك من الأمور التي فيها غرر شديد جدا، أو اشتريت المؤشر تعرفون المؤشر هذا كالمراهنة والمقامرة، فيشتري المؤشر إن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وإن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وهو نوع من الرهان أو المقامرة لما فيه من الغرر. وكذلك أن يشتري سلعا تسمى بيع المستقبليات، وسنأخذها إن شاء الله في مجلس مستقل، وفيها غرر شديد، وهو لا يعلم ثمنها ولا يعلم ما تبلغه حينها، ويحصل تؤول إلى الخسارة لأحد الجانبين أو تؤول إلى الخصومة. فإذا الغرر جعله هؤلاء المانعون من الغرر رقم 1. بقي عندنا أنه من الرهان المحرم، الرهان المحرم هو أن تراهن على شيء، أن تقول إذا كسب فلان فأنا أعطيك 1000 ريال مثلا، فهذا رهان محرم في الشرع لأنه لا مصلحة شرعية فيه. أما الرهان الذي فيه مصلحة شرعية فهو جائز، كالمسابقات مثلا، المسابقة البدنية أو المسابقة الحسية، أو الرهان لأجل إظهار حق معين، مثلا أن تراهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فتراهن برهان مالي بأن وتناظر في ذلك، فهذا لنصرة الشريعة لا أرى فيه بأسا، وقد جاءت أحاديث ونصوص تثبت شيئا من هذا. فالمسألة إذن إنما هي محرمة فيما إذا لم تكن فيها أي مصلحة من المصالح الشرعية. فالفقهاء الذين رأوا منع الغرر ماذا قالوا؟ قالوا هذا نوع من الرهان، لأنك كأنك تضع 200 دولار هذه الذي قلنا في أول المجلس، أو أن تضع 1000 جنيه ثم يمكن أن تفوز ويمكن أن لا تفوز. طبعا هم يريدوا أن يقايسوها على مسألة الرهان المحرم. أخيرا قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. طبعا سنجيب عن هذه 6 الأمور في بعد قليل. كذلك الأمر السادس، والأمر السادس والأخير قالوا هو من التزام ما لا يلزم، لأن شركة التأمين لم تتدخل في الحادث التي وقع عليك، أنت الذي جنيت وأنت الذي سويت الحادث وأنت الذي ارتكبته، فالشريعة لا تحمل إلا المباشر أو المتسبب، وهي ليست مباشر ولا متسبب، فكيف هي تتحمل عنك الغرامة؟ فهذا من إلزام ما لا يلزم في الشرع. هذه 6 أدلة استدل بها المانعون، واستدلت بها أكثرية من فقهاء المجامع الفقهية، وسنناقش هذه الأدلة ونجيب عليها ونذكر أدلة المجيزين في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا أزال مع إخواني وأحبابي في سياق هذه الأحاديث الواردة عن الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والتي يذكر فيها ما ورد أو ما خص الله تبارك وتعالى به أرض الشام. أرض الشام هذه التي كانت طبعا هي شمال، تقع في شمال وفي أعلى الجزيرة العربية. أرض الشام كانت تمتد من العريش، منطقة اسمها العريش ومعروفة إلى اليوم في طرف سيناء، في شرق أقصى شرق سيناء، بجانب الآن تعتبر بجانب منطقة غزة. تمتد أرض الشام من هناك كما بيّن العلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى، قالوا إلى الفرات شرقا، إلى الفرات شرقا، كما أنها تمتد من أقصى الشمال من عند نصيبين، وهذه الآن في داخل الأراضي التركية، إلى جنوبا حيث تبوك. ويعني هناك كما نقول هذه الدائرة أو هذا المحيط هو الذي يسمى الشام. أما لماذا سميت الشام شاما؟ في السابق كانت الجهة الأساسية عند أهل الأرض هي جهة المشرق، ليس كما هو الحال في يعني في آخر هذه الأيام وفي المتأخر من الزمان، صارت الجهة الأساسية ما هي الشمال اللي هي أعلى يعني الأرض. لكن في السابق كانوا يعتمدون في تحديد باقي الجهات على جهة الشرق، فعندما قالوا اليمن وكان الإنسان يقف في مكة اللي هي تعتبر لأهل الجزيرة العربية هي مركز الأرض، يعني وإن كان بعض الباحثين اليوم يقول لك فعلا مكة هي مكان مركز الأرض، الله أعلم في هذا البحث، لكن بالنسبة لمن يقف في مكة ويكون وجهه إلى جهة المشرق، إذا تيامن عن يمينه ماذا يوجد؟ اليمن. لذلك سميت اليمن يمنا، لأنها عن يمين الكعبة ومكة إذا وقف ووجهه وجاهة المشرق. والشام من الشمال إذا وقف نفس الوقف، على اليمين اليمن وعلى الشمال الشام. هذا بعض الأقوال أو أحد الأقوال. منهم من قال لا، هي نسبة إلى من؟ أحد أبناء نوح، لأن نوح عليه السلام لما ركب السفينة التي أمره الله تعالى أن يصنعها، هذه السفينة كان فيها من آمن معه، وما آمن معه إلا إيش؟ قليل. وكان معه في هذه السفينة 3 أبناء، وهم سام وحام ويافث. أما باقي أهل السفينة فبالإجماع عند أهل العلم لم يعقبوا، ما تركوا ذرية، وهذا بنص القرآن أن الله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته إيش؟ هم الباقين. إذن ذرية من التي بقيت بعد الطوفان؟ هي ذرية نوح. أما اللي ركبوا معاه من المؤمنين انقرضوا، فصارت البشرية كلها تنتسب إلى هؤلاء 3: سام وهو أبو العرب والأوروبيين، سام، وحام وهو أبو الآسيويين والصينيين، وهذول الناس اللي يعني مميزين، ثم يافث وهو أبو من؟ السودان والقبط والبربر، هكذا يقال، الله تعالى أعلم. سام هذا اللي هو أبو يعني العرب والأوروبيين، لما يعني انتهى الطوفان توجه إلى الشام، قيل سميت الشام باسمه، قيل سميت الشام باسمه. طب ما هو اسمه سام؟ لا، هو باللغة القديمة ما أدري إيش هي، السريانية ولا أي لغة اللي كانوا يتكلمون ويكتبون بها كانت تنطق السين شينا، فيقولون عن سام شام، وهذا موجود إلى اليوم. العبرية، اللغة العبرية تقلب السين إلى شين في كثير من المفردات. هذا من أسباب ما سميت به الشام شاما. وقيل إن الشام سميت شام باللغة السريانية لأنه معناها الطيب أو الطيب ماؤها وهواؤها. الشام سميت شاما لأنه ماءها طيب وهواءها طيب، فسميت بذلك من أجل الشام. حتى اليوم نضرب مثل إحنا، لكن هذه الأشياء يعني محتملة للنقل والتداول، وأيهما قبل وأيهما بعد، كل هذا من باب إيش؟ نافلة العلم إن شاء الله تعالى. أما حديث اليوم فهو يثبت البركة لأرض الشام، وقد أثبتها الله تعالى في كتابه العزيز في 5 آيات، 5 آيات صريح فيها إثبات البركة لإيش؟ لأرض الشام. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، باركها الله عز وجل مشارقها ومغاربها، المقصود فيها بأرض الشام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض هو وين راح لوط وإبراهيم؟ ونجيناه، اللي هو الضمير يعود إلى إبراهيم، ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. ذهب هو ولوط وهاجرا إلى أرض الشام، نجاهما الله تعالى في هناك، هاجرا إليها. وكذلك ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هذه الآية المعروفة سورة الإسراء، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. المسجد الأقصى باركنا حوله، طب هو أساس البركة المسجد الأقصى، وإنما اكتسبت باقي الأرض البركة بسبب هذا الموضع. حتى قيل إنه هذه البركة امتدت إلى أين؟ إلى مكة، إلى مصر. أحسنت كذلك بعض العلماء بارك الله فيك، أوصلها إلى مصر وكذلك إلى مكة. والحقيقة أن مكة بركة الشام واليمن فيها، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. ربنا مبارك لمكة في موقعها، بحيث تأتيها ثمار اليمن في الشتاء وثمار الشام في الصيف. فسبحان الله كيف هذه البلاد. والحجاز لماذا سمي حجازا؟ الحجاز سمي حجاز لأنه حجز بين إيش؟ الشام واليمن، فصارت هذه المنطقة هي الحجاز، يعني الفاصل بين الأرض المباركة في اليمن والأرض المباركة في الشام. حديثنا اليوم هو عن بركة الشام وبركة اليمن، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وورد عن غير عمر في غير الصحيحين، ورد عن عائشة، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، لكن في غير الصحيحين. أما حديث الصحيحين فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه كان في الكلام إيش يعني إسهاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الذي نقله وحفظه عبد الله بن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. انظروا إلى هذا الإيش الإضافة، لما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشام شامنا وهذا اليمن يمننا، إيش معنى هذه إضافة تشريف؟ الله تعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شرف هذه الأرض كما شرفها الله تعالى بأن قال باركنا. الله تعالى لما قال باركنا عن الأرض، الأرض الشام، أضاف هذا الفعل، فعل البركة، إلى نفسه القدسية سبحانه وتعالى. قال باركنا حوله لتكون هذه البركة بركة إلهية، بركة رحمانية. قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ طبعا هنا في نجدنا ما معناها؟ ما معنى في نجدنا هنا؟ النجد هي الأرض المرتفعة، وهي مسألة نسبية. يعني لما أقول أنا مك المدينة تقع في الجزيرة العربية إلى الغرب قليلا، طيب، وفي الأعلى يمتد العراق واليمن أعلى المدينة النبوية، فهناك بالنسبة للمدينة في الأعلى هناك مشرق وهناك مغرب في الأعلى، فيكون مشرق المدينة اللي في الأسفل هي جهة إيش؟ العراق، ومغرب المدينة اللي في الأعلى هي جهة الشام. هذا لهذه المسألة تشكل على البعض لأنه لا يتصور لغة التفاهم والاصطلاح اللي كان يتكلم فيه أهل ذلك الزمان، أنه في ذلك الوقت كان عندهم هذه المنطقة الممتدة في شمال الجزيرة العربية كلها، منطقة معترضة هكذا، هنا في على اليمين يعني بالأعلى اللي هو جهة الشرق العراق وفارس، وهنا في اليسار في الأعلى هنا يعني جهة الغرب اللي هي الشام والروم. فلذلك لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين، من هم أهل الغرب؟ يعني أهل أوروبا؟ لا لا لا، ولا حدا من لا أحد من أهل العلم حمل هذا الحديث على ذلك. طيب أهل الغرب يعني بالنسبة لنا إحنا لما تعلمنا في المدارس خريطة العالم العربي عارفين إنه المغرب العربي المشرق العربي، أليس كذلك؟ لأنه صار في عندنا دولة واسعة ممتدة من موريتانيا إلى كابل. طيب فهنا صار في عندنا نحن في الزمان المتأخر اصطلاح وخرائط بنتعلم عليها وبنفهمها بناء على ذلك، ويتبادر إلى أذهاننا هذا المعنى. لكن إذا رجعنا إلى زمن التشريع والخطاب القرآني والنبوي يجب أن نفهمه على تلك البيئة، والعلماء اللي تكلموا في شرح هذه النصوص قالوا ذلك، أهل الغرب هم أهل الشام، أهل الشرق المشرق هم أهل العراق. لذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق. ماذا يريد بالمشرق؟ له جهة العراق، أليس كذلك؟ لذلك وردت روايات نستطيع أن نقول عنها تفسيرية لكلمة نجدنا، لأنه بعض الناس حملها على غير المراد بأسباب مذهبية وفكرية، لا نريد أن نتوسع وأن نخوض فيها حقيقة، لكن نحن نرجع إلى روايات السنة اللي هي قبل ما يحصل أي مذهب وأي فكرة وأي طريقة. طيب نرجع إلى الروايات النبوية، في غير الصحيحين ورد بدل كلمة نجدنا مشرقنا، قالوا يا رسول الله وفي مشرقنا، في رواية ثانية أوضح وفي عراقنا، وفي عراقنا يا رسول الله وفي عراقنا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم بارك لنا في، يرد عليهم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، معناها أن العراق ما فيهاش بركة؟ لا، مش هذا المعنى أعوذ بالله، لكن في رؤية يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحاه الله تعالى إليه ما سيكون في المستقبل من فتنة، وفعلا يعني أصول الفتن والبدع حقيقة ليس هذا تنقصا من هذه الجهة معاذ الله، أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا تاريخ وهذه سنن الله تبارك وتعالى، لازم يكون في مكان يطلع منه فتنة ومكان يكون في منه خير وبركة، وهذا المكان قد يتبدل. يعني هذا المكان اللي احنا بنقول عنه كان فتنة هو كان عقر دار الإسلام في الدولة العباسية وحامي ديار الإسلام في الدولة العباسية مئات السنين عشرات السنين، والعراق دولة الثقافة والأدب والفكر والعلم، أليس كذلك؟ وقرأ وخرج منها أئمة وعلماء جهابذ كثير من علماء، الإمام أحمد الشيباني، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كثير من العلماء خرجوا من هذه البلاد. لكن هنا في شيء معين النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، سيكون طبعا الشام في عهد الرسول لما تكلم بهذا الحديث قطعا لم تكن دولة إسلام، مع ذلك الرسول بيقولهم ترى اللهم بارك لنا في شامنا، يعني سيكون إن شاء الله البركة حاصلة لكم، أيها المسلمون في الشام. اللهم بارك لنا في يمننا، معروف أنه أكثر اليمن بل كلها دخلت في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا بقي شيء لم يدخل الإسلام دخل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كله من الناحية التاريخية، أنا بتكلم الجغرافية، لكن يبقى الآن أن نفهم أول شيء جمع النبي صلى الله عليه وسلم لليمن مع الشام يدلك على أن هناك امتداد سيكون، إيش بنقول عنه إحنا بلغة اليوم، استراتيجي للمسلمين من عند اليمن. لذلك في فتوحات الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة كان كثير من قبائل اليمن مدد للصحابة رضي الله عنهم. نيجي كمان مرحلة ثانية من مراحل تاريخ المسلمين، اليمن لعبت دور عظيم جدا بقبائلها اليمنية في عملية إيش؟ رد الصليبيين عن بلاد الشام. هذه المنطقة مو منطقة يعني وطنية ولا منطقة قومية الشام، لا، هذه منطقة استراتيجية المسلمون يحفظون فيها حوزة وحياض دولة الإسلام في ذلك الوقت. فكانت قبائل اليمن تهاجر حتى قبل الإسلام. مين بيعرف مين يتذكر يربط لي بين اليمن والشام في القرآن الكريم؟ ربط الله تعالى بين الشام واليمن في القرآن الكريم، إيش؟ أحسنت، هاي واحدة مع أنها ما كانتش في بالي، أحسن الله إليك. في واحدة ثانية الله يفتح عليك، بلقيس. نعم بلقيس، لما سليمان عليه السلام، قصة سليمان لا نريد أن نطيل فيها، سليمان عليه السلام إيش قال؟ قالت إني ظلمت نفسي. بلقيس لما بين لها الحجج والأدلة والبراهين على وجوب التوحيد وأنه اللي أنت عليه وقومك في اليمن هذا شرك، وقالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. رح سليمان إيش عمل؟ تزوج بلقيس، وصار بين الشام واليمن علاقة وارتباط قوي جدا. إذن هذا أمر مهم جدا، لا يزال كما ذكرت في درس سابق كثير من القبائل المستقرة من مئات السنين في أرض الشام ويمكن في مصر كذلك هي قبائل يمنية. هنا يظهر يعني الوحي والإعجاز النبوي على ارتباط هذه البلاد بعضها ببعض، اليمن مع الشام. البركة الآن اللي ذكرها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بها للشام ولليمن، ما هي هذه البركة؟ هل هي الثمر والماء والهواء والجو والنسيم العليل؟ نعم يدخل هذا فيه، ما في مانع، إيش المانع؟ هذا فضل من الله تبارك وتعالى، يعني ما في مقارنة بين هواء الجزيرة العربية في الربع الخالي مع هواء إيش؟ الشام، ولا ماء الشام وثمرات الشام. وأنا ذهبت إلى بعض المناطق حقيقة نفس الثمرات، نفس الثمرات يعني التين أو الحمضيات طعمها في بلاد الشام مختلف، طيبة، أرض مباركة. الشام مع أن المياه نسبيا إلى أراضي أخرى، لو نظرنا إلى أراضي البلقان كلها مياه، لكن ترى ما فيها الثمرات اللي في أرض الشام، بالرغم من قلة المياه نسبيا إلى أراضي البلقان، إلى أنه هذه الأراضي أرض الشام مع قلة مائها نسبيا إلا أنه ثمراتها، انظروا اليوم إلى ما شاء الله في أوروبا ثمرات تصدر ثمار الشام وفلسطين على أفضل ما يكون وأجود ما يكون من الثمار، أجود ما يكون من الثمار تصدر من فلسطين إلى أوروبا وتباع بأغلى الأسعار وتصدر إلينا هنا في الخليج، والحمد لله، وذلك من فضل الله علينا، الحمد لله. هذا كله من البركة، لكن لا شك أنه في بركة أولى منها، هي بركة إيش؟ الإيمان وبركة الدين. البركة هي الشيء القليل، العمل القليل والذي يكون أثره عظيم، أثره عظيم، يعني هذا نقول عن هذا العمل عمل مبارك، مع أنه ممكن يكون إنسان عمله يعني عمل يسير وقليل جدا، لكن هذا أثره أدى إلى خير عظيم جدا. هذا المقصود في البركة، إنسان مبارك، أرض مباركة، عمل مبارك، هذا الذي يراد بالمبارك. فأرض الشام أكثر الأنبياء ولدوا فيها وأكثر الأنبياء دفنوا فيها. أرض الشام هي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وإيش؟ ومعراجه. هي مهاجر إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أيضا خليل الرحمن مهاجره هاجر إليها. أرض الشام فيها كذلك من فيها كثير من الأولياء والعلماء، يعني منطقة منطقة لو مسكت الشام ولا دمشق ولا حمص ولا حلب ولا القدس المقادسة ولا نابلس، مدن فلسطين، مدن الأردن، مدن الشام، لوجدت كثير من أهل العلم في تاريخ المسلمين من أي علم، من الفقه ولا العقيدة ولا الأخلاق ولا التاريخ ولا الطب، لوجدتها مليئة بالعلماء والأولياء والعباد والصالحين. أليس هذا من البركة؟ لا شك أنه هذا من البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها على هذه الأرض. قال: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة هناك الزلازل والفتن. هناك الزلازل والفتن بالنسبة لفترة معينة عاشها الصحابة رضي الله تعالى عنها. لا شك أنه العراق قتل فيها الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين من؟ علي بن أبي طالب. وقعت فتنة عظيمة بمقتله بين المسلمين. هذا المعنى تاع الحديث أنه هناك الزلازل والفتن. كذلك في آخر الزمان يكون بركة في أرض الشام، بحيث أنه تكون هي أرض دار الخلافة كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث خاص يعني في هذه القضية، أنه آخر الزمان ترجع الخلافة اللي على منهاج النبوة في المدينة ولا في مكة؟ لا، ترجع في بيت المقدس، خلافة على منهاج النبوة، خلافة كخلافة أبي بكر وعمر، هذا في آخر الزمان. وينزل فيها أيضا إيش؟ عيسى ابن مريم عليه السلام، ويقضي على كل الأديان اللي هي المنسوخة، اليهودية يقتل اليهود، يقتل النصارى، يخيرهم، ما عاد فيها جزية، يضع الجزية ويقتل الخنزير وغير ويكسر الصليب، أحسنت، يكسر الصليب ويضع الجزية يلغيها ويقتل الخنزير، يلغي شعائر النصرانية حتى لا يبقى في الأرض إلا إيش؟ أليست هذه هي البركة؟ أن يعم الأرض كلها دين الإسلام، هذه هي البركة الحقيقية. لذلك بعض المؤرخين المعاصرين يقول لك أصلا بيت المقدس هو قال ربنا الذي باركنا حوله، هذه البركة تمتد إلى العالم كله. فعلا في زمان المهدي وعيسى بن مريم ستمتد هذه البركة إلى العالم كله. كذلك نجد والعراق وهذه الجهات سيأتي منها من خلة بين الشام والعراق، يعني طريق هكذا الله أعلم حقيقة هذا الطريق سيخرج منه ويظهر، طبعا في بداية خروج في مكان يظهر منه الدجال، لكن كظهور وعلو في الأرض يظهر من جهة العراق، هذه أيضا من الأشياء. لذلك الرسول تحفظ على الدعاء بالبركة لهذه الجهة، وإن كان فيها خير في بعض فترات المسلمين بلا شك. ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم: وبها يطلع قرن الشيطان. الشيطان له قرن؟ الله أعلم، الله أعلم، هل هو قرن حقيقي ولا مقصود يعني فتنته يعني القوية وجلبته ويعني إثارته للفتن، هل هذا هو القرن؟ هو الظاهر نأخذه على المعنى الحقيقي، لكن لكل شيء قرن يليق بإيش؟ بحاله. يعني قرن التيس مش مثل قرن البقرة، ولا قرن البقرة مثل قرن غيرها. لذلك نقول للشيطان قرن على الحقيقة، وله معنى يستفاد منه هنا بمعنى الفتن والخراب والضلال، والله تعالى أعلم. طبعا الشيطان عندما تطلع الشمس، عندما تطلع الشمس يجعل الشمس بين قرنيه كما ورد في الحديث. لماذا؟ حتى يتعاظم، لأنه إذا طلعت الشمس جاء من يعبدها في ذلك الوقت فسجدوا لها، فيروح الشيطان من نحاسته وخباثته جاي حاط حاله بين الشمس وبين هؤلاء اللي يعبدوها، ويكون قرونه طالعين والشمس قاعدة تشرق وكذلك عند وقت الغروب وتغرب بين قرنيه، فيظن أو يوهم نفسه ويخيل لنفسه أنه والله هؤلاء سجدوا، هو فعلا لأنهم إنما عبدوا الشمس عند الطلوع وعند الغروب بأمر ووحي الشيطان. الله تعالى أعلم. الموضوع هذا موضوع البركة في الشام حقيقة موضوع مهم جدا. أرض الشام مليئة بالأنبياء، ويعني اجتمع الأنبياء، ما اجتمع الأنبياء في مكان كما قلنا في أحاديث الإسراء والمعراج أو في زمان إلا في ذلك المكان في ليلة الإسراء في بيت المقدس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الدجال أحسنت، نعم الدجال في معنى آخر الأحاديث، سنتكلم عن تسلسل

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في
2: هوا في هوا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه 22 من خط الزمن، وما زلنا مع قصه فلسطين. في الحلقه اللي فاتت شفنا موقف عماد الدين زنكي رحمه الله، وكيف غير من اوضاع العالم الاسلامي، وكيف حرك الشعوب الاسلاميه للجهاد في سبيل الله، وكيف كانت القضيه في عيني في منتهى الوضوح تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين، وكيف كان الطريق إلى ذلك أمرا واضحا جدا في عينيه، وحدة وجهاد كما ذكرنا في الحلقة السابقة. في آخر الحلقة ذكرنا مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله، وظن الكثير من المسلمين في وقت مقتله أن الأمة ستتأثر تأثرا سلبيا كبيرا بموته. طبعا الأمة فقدت علم كبير من أعلام الجهاد في سبيل الله، وعلم كبير من أعلام الدعوة إلى الله ومن الحمية لدين الله، لكن هذه الأمة يعوضها ربها سبحانه وتعالى دائما خيرا. فربنا سبحانه وتعالى عوض الأمة خير تعويض بهذا الإنسان العظيم الذي خرج من صلب عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو نور الدين محمود الشهيد رحمه الله. نور الدين محمود شخصية من ألمع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن أعظم الشخصيات في تاريخ الإنسانية قاطبة. وأنا أنقل لكم بعض الكلمات التي قال في حقه ابن الأثير رحمه الله. يقول: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفي الإسلام وإلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين. يعني في تقييم ابن الأثير رحمه الله، أن نور الدين محمود رحمه الله أفضل شخصية على مدار 450 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية. الكلام ده يا إخواني ما بيجيش من فراغ، الكلام ده بيجي عن دراسة وافية وواعية لتاريخ هذا الإنسان المجدد العظيم نور الدين محمود رحمه الله. هذا قائد رباني بمعنى الكلمة، مع أنه تولى الحكم وعنده 30 سنة، يعني شاب صغير، لكن سبحان الله كان يقضي ليله في قيام الليل، كان دائم الاستغفار بالأسحار، كان قارئا للقرآن الكريم باستمرار، كان دائم الدعاء لله عز وجل، كان كثير الصمت، وهذه الصفة أخذها من أبيه. أبوه برضو عماد الدين زنكي كان كثير الصمت، وكان دائم الفكر، يفكر في الله عز وجل وفي ملكوت الله عز وجل، ولا يتكلم بالكلام إلا الكلام المحسوب القليل. كان وقورا تمام الوقار، غير متفحش، لا يخرج منه أبدا السوء، كان طيب المجلس رحمه الله. كان زاهدا تمام الزهد، مع أنه كان يحكم المسلمين، كان زاهدا تمام الزهد لدرجة أن زوجته أحيانا كانت تعاني وتطلب منه أن يعطيها من المال، فيقول لها: أنا لا أملك إلا 3 دكاكين فقط في حمص، وهو الدخل اللي بيخش له كلها من 3 دكاكين دول، ويقول: ولا أخوض النار من أجلك. الأموال التي أمتلكها الآن أو أنا أقف عليها الآن هي أموال المسلمين وليست أموالي. وعاش حياة الزهد رحمه الله، وهذه سيرة كل المجددين في تاريخ هذه الأمة. وكان عالما رحمه الله، كان عالما بالفقه، وكان من العلماء الحنفيين، من الفقه الحنفي، وكان طبعا كل يعني الزنكيين من الفقه الحنفي، وكان مؤلفا لكتاب كامل عن الجهاد في سبيل الله، يعني إنسان يا إخواني متكامل بشكل حقيقة مبهر، وكان طالبا للشهادة في كل حياته. على فكرة نور الدين محمود رحمه الله لم يمت شهيدا، مات على فراشه، ولكنه عرف في زمانه وفي أزماننا، وإلى يوم القيامة يسجل هذا في كل مصادر التاريخ الإسلامي بنور الدين محمود الشهيد. لماذا؟ لكثرة طلبه للشهادة، لكثرة ما تكلم به وتحدث به مع أقرانه مع أصحابه مع إخوانه، وذكره في خطبه من كونه يطلب الشهادة في سبيل الله، فأعطاه الله عز وجل هذا اللقب، وإن لم يمت في ميدان المعركة. ومن سأل الله الشهادة بصدق فإن الله عز وجل يعطيها إياه وإن مات على فراشه. اتسع ملكه سبحان الله حتى صار أقوى ملوك زمانه رحمه الله، ومع ذلك كان من أشد المتواضعين. جاله خطاب لطيف قوي من الخليفة العباسي، والخطاب ده بيذكر فيه الخليفة العباسي الصفات التي أنعم بها على نور الدين محمود. طبعا الخليفة العباسي صورة وهمية لا معنى لها في وجود نور الدين محمود، لكن كان واخد على شغل المنافقين والطبل الذي يقوم به المنافقون للزعماء وكثرة الصفات والأسماء، فذكر أسماء كثيرة جدا لنور الدين محمود. أنا أقول لكم هذه الأسماء، وأنا أقول لكم أن كل هذه الصفات حقيقة كانت موجودة فعلا في نور الدين محمود، لكن هنشوف رد فعله. قال له إيه؟ قال: اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين وعدته، يعني عدة الدين، وركن الإسلام وسيفه، قسيم الدولة وعمادها، اختيار الخلافة ومعزها، رضي الإمامة وأثيرها، فخر الملة ومجدها، شمس المعالي وملكها، سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانها، محيي العدل في العالمين، منصف المظلوم من المظلومين، وناصر دولة أمير المؤمنين. الكلام ده كان بيقوله الخليفة العباسي عشان يقر نور الدين محمود ليلقى على خطب أو في ذيل خطب كل مساجد المسلمين تحت الخلافة العباسية. يعني هم دايما بيدعوا في آخر الخطبة للخلافة العباسي ويدعوا لنور الدين بهذا الدعاء. فماذا كان رد فعل نور الدين محمود؟ قال له وأبعت له جواب، قال: يعني رجاء أن توقف كل هذا الدعاء وأن تكتفي بقولك: اللهم وأصلح عبدك الفقير نور الدين ابن زنكي. هكذا في قمة التواضع وهو على رأس الدولة الإسلامية. ويا إخواني، كل ما ذكره الخليفة العباسي هو حقيقة في هذا المجاهد الورع التقي نور الدين محمود رحمه الله. وكان من كلماته العظيمة في موقعة حارم، وهي من المواقع الكبرى في تاريخه، قال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، ومن محمود هذا حتى ينصر. يعني يقلل جدا من قيمة شأني، ولكن هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان هذا من دعائي، وقال فيه كلمات كثيرة لا يتسع المقام لشرحها. أنا أقدر أقول أن نور الدين محمود رحمه الله، لو أنا عايز ألخص كل حياته في كلمة واحدة، أقول نور الدين محمود أسس الدولة الشاملة. في ناس ممكن تفتكر أن أنا بتكلم على واحد درويش أو واحد معتزل للناس، واحد قاعد في الكهف بتاعه بيعبد ربنا. لا، ده إنسان مختلط بالناس تمام الاختلاط، نجح في كل مجالات حياتي، وهكذا تحرر الأمم. يا إخواني، مش مجرد انتصار في موقعة، مش مجرد جيش بيعده، لا، دولة شاملة متكاملة. استقدم العلماء من كل مكان، ولم يستقدم علماء المذهب الحنفي فقط، مع أنه كان حنفيا، لكن من كل المذاهب، وعمل اجتماع لعلماء المسلمين في داخل حلب ثم في داخل دمشق بعد أن فتح دمشق وضمها لمملكته. عمل اجتماع لعلماء المسلمين من كل المذاهب حتى يأخذوا رأيا واحدا في قضايا المسلمين. فكرة عالية جدا، وتوحيد المسلمين في أسمى معاني التوحيد، وطبق الشريعة في كل أركان مملكته، وعمل إعداد عسكري منظم. يعني مش كان مهتم بالجوانب الدينية وسايب الأمور العسكرية، لا أبدا، كان مهتم بإنشاء القلاع وإنشاء الحصون وإعداد الجيوش والحشد العسكري الكبير. والحمام الزاجل هذا عرف في زمان نور الدين محمود، وعمل له هيئة خاصة بالحمام الزاجل عشان يتناقل البريد من مكان إلى مكان في أرجاء المملكة الكبيرة. كان عنده خطط إدارية وسياسية على أعلى مستوى، كان عنده مفاوضات على أعلى مستوى، قتال عسكري على أعلى مستوى، وفوق ده كله عمل حاجة غريبة جدا، عمل إعمار عالي جدا جدا في الدولة التي كان يحكمها. إعمار، إحنا في زمن حرب، وإحنا في زمن ضوائق واحتلال وأمور صعبة، ومع ذلك كان مهتم بإنشاء المدارس وإنشاء المساجد وإنشاء المستشفيات. المستشفى النوري نسبة إلى نور الدين محمود الذي أنشأه في دمشق، قاعد يشتغل يا إخواني وإخواتي أكثر من 800 سنة متصلة. متخيلين؟ أنشأ نور الدين محمود في القرن السادس الهجري، وقعد شغال لحد أوائل القرن الثالث عشر الهجري، يعني 8 قرون متصلة وهو شغال. سبحان الله، فعلا أثاره لا يمكن أن تعد. وفي نفس الوقت كان مهتم جدا بحاجة غريبة جدا، كان مهتم بالرياضة، كان مهتم برياضة البولو اللي هي لعب الكرة من فوق الخيول، وطبعا كان بيعملها عشان يدرب الناس على حركة الخيول وعلى الفروسية وعلى لجات في سبيل الله. وكان أحيانا العلماء يقولوا يلموه، يقولوا أنت عمال تلعب والبلاد محتلة، يقولوا أنا ما بلعبش، أنا بدرب الناس على الجات في سبيل الله، لكن أحيانا النفوس تمل وما تحبش تجاهد في سبيل الله في أرض المعارك، فبعلمها في أرض الرياضة. فكرة عالية جدا ومستوى راقي جدا من الحكم. استلم الحكم رحمه الله سنة 541 بعد مقتل أبيه، استلمه في حلب وليس في كل البلاد التي كان يحكمها عماد الدين زنكي. ليه الكلام ده؟ لأن عماد الدين زنكي زي ما قلنا لما مات ترك ترك أربع أولاد حقيقة، لكن كان أكبرهم اثنين، سيف الدين غازي ونور الدين محمود. فسيف الدين غازي يعني تولي أمور الموصل، ونور الدين محمود رحمه الله تولى أمور حلب، وكأن الله عز وجل قد وضعه في هذا المكان في حلب. طبعا هو الأخ الأصغر بالنسبة لسيف الدين، تولى هذا المكان ليكون في مواجهة الصليبيين، لأن الله عز وجل يعلم أنه في قلبه حب شديد للجهاد في سبيل الله. أخوه طبعا سيف الدين غازي كان برضو من الأتقياء الورعين، حكم الموصل حوالي 3 سنوات ثم مات، وخلفه بعد ذلك أولاده، لكن كان في تنسيق مستمر بينه وبين نور الدين محمود في حروب الصليبيين. لما تولى نور الدين محمود كان الصليبيين ساعتها عندهم مملكة بيت المقدس، طبعا دي واخدة فلسطين كلها ونص لبنان، وكان مملكة طرابلس واخدة نص لبنان الثاني الشمالي، ومملكة أنطاكيا اللي هي في شمال غرب سوريا وأجزاء من آسيا الصغرى. أما مملكة الروها فقد سقطت في عهد أبيه ولم يبقى منها إلا مدينة واحدة هي مدينة تل باشر. يا ترى هيتصرف إزاي نور الدين محمود مع الوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده، مع وجود هذه الإمارات الصليبية المختلفة؟ ويا ترى هيكون رد فعل المسلمين إيه للتصرف بتاعه؟ وشفنا أن قصته كانت واضحة جدا من البداية، قصة تحرير البلاد الإسلامية واستكمال الجهود العظيمة التي قام بها أبوه عماد الدين زنكي رحمه الله ورحم الله كل المجددين في تاريخ هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. يا ترى إيه اللي عمله نور الدين محمود أول ما استلم الحكم؟ الحقيقة برضو كانت نفس القضية اللي بتشغل أبوه هي اللي بتشغله، قضية الوحدة والجهاد. هو عارف كويس جدا أن الطريق لتحرير البلاد الإسلامية هو الوحدة والجهاد. أول ما استلم الحكم طبعا كان فاضل 3 ممالك صليبية، طبعا إمارة الروها أسقطها أبوه، لكن كان في مشكلة كبيرة أنه عشان يوصل لهذه الإمارات الصليبية لابد أن يضم دمشق. وزي ما قلنا قبل كده أن دمشق هذه كانت حجر عثرة أمام المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن، طول عهد عماد الدين زنكي وحربة عماد الدين زنكي فترات، وفشل عماد الدين زنكي في إسقاط دمشق أو في ضم دمشق للحكم الإسلامي. ووقت ما كان نور الدين محمود متولي الحكم سنة 541 من الهجرة بعد وفاة أبيه، كان على رأس الحكم في دمشق واحد اسمه مجير الدين ابن آبق، وده ما كانش ليه أي كلمة أو صوت في داخل دمشق، والحكم كله كان في إيدين واحد اسمه معين الدين أنر، ودي كان شخصية فاسدة وظالمة ومكروهة ومخالفة للشرع وكثيرة التحالف أحيانا مع الصليبيين وأحيانا مع المسلمين، يعني شخصية متقلبة بحسب المصلحة التي تحكمها. وكان طبعا دي مشكلة كبيرة بالنسبة لنور الدين محمود عشان يوصل لفلسطين أو يوصل لإمارة طرابلس أو يحارب حتى أنطاكيا، لابد أن يؤمن ظهره عند منطقة دمشق. فيعمل إيه؟ حاول أن هو يفكر في ضم دمشق، لكن قبل أن يتحرك لدمشق للأسف الشديد الصليبيين طبعا شافوا موت عماد الدين زنكي، وشافوا أن القضية أصبحت يعني فيها فرصة لإعادة امتلاك الروها من جديد، وبالذات اللي تولى الحكم شاب صغير عنده 30 سنة. فتحركت الجيوش الصليبية بالاتفاق مع الأرمن اللي كانوا عايشين في أرض الروها، مع أن الأرمن هؤلاء عاملهم عماد الدين زنكي كما ذكرنا في الحلقة السابقة بمنتهى الرقي، وحفظ دمائهم ورد عليهم أملاكهم ورعاهم رعاية كاملة وأقرهم على حرياتهم الدينية، يعني عمل أشياء كثيرة جدا في منتهى الرقي. ما كان الصليبيون يعاملون الأرمن النصارى بنفس الطريقة التي عملهم بها عماد الدين زنكي، ومع ذلك تراسلوا مع الصليبيين وحصل غزو من الصليبيين لإمارة الروها من جديد. لكن نور الدين محمود رحمه الله جهز جيشه وأدب الصليبيين وعلمهم أن عماد الدين زنكي إن كان قد مات فإنه ترك وراءه أسدا هصورا هو نور الدين محمود رحمه الله، وانتصر انتصارا ساحقا في إمارة الروها وأخذ الأسلاب والغنائم، وكان نصر مجيد في أوائل

من طلب الإعانة من أوروبا، وأنهم لن يستطيعوا بقواتهم الحالية أن ينتصروا على نور الدين محمود وجيوشه الإسلامية، وبالذات أن في حمية إسلامية عالية جدا في الأمة الإسلامية كلها دلوقتي، فبدأوا يستنصروا بأوروبا. فبدأ البابا أوجانيوس الثالث يجهز ما عرف في التاريخ بالحملة الصليبية الثانية. الحملة الصليبية الأولى هي اللي قام بها البابا أوربان الثاني في بدايات الحروب الصليبية، وجمع الجيوش وحصل غزو عام الإسلامي زي ما أنتم عارفين. والحملة الصليبية الثانية دي تجهزت بعد سقوط الرها وبعد مقتل عماد الدين زنكي وولاية نور الدين محمود رحمه الله. والحملة دي كان على رأسها لويس السابع ملك فرنسا وكونرد الثالث ملك ألمانيا والنمسا، وكانت حملة كبيرة جدا ضخمة، وعبر بها ملك ألمانيا أوروبا بكاملها وعبر القسطنطينية ووصل إلى آسيا الصغرى. والحقيقة يعني في طريقه حاول يعطله إيمانويل ابن أليكسس كومنين. أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية كان مات وتولى من بعده إيمانويل ابنه. وإيمانويل هذا حاول أن يعوق الجيوش الصليبية لأن هو لقى الجيوش الصليبية السابقة لم تعطيه شيئا في بلاد المسلمين، وخاف على أملاكه البيزنطية شخصيا من الحروب الصليبية أو من الجيوش الصليبية الغربية، لكن لم يفلح. لكن قلل من أعداد الجيش الألماني، وحصل صدام تاني مع السلاجقة في الروم، وحصل تخطف نتيجة الروح العالية عند المسلمين للجيش الألماني. وسبحان الله وصل من الجيش الألماني 5000 مقاتل فقط إلى أرض الشام، مع إن كان طالع من النمسا وألمانيا 200,000 مقاتل. متخيلين الروح العالية اللي كانت عند الأمة الإسلامية. ووصل جيش فرنسا عن طريق البحر إلى القدس، وإلى طبعا إلى يافا ومنها إلى القدس. وحصل اجتماع مع زعماء النصارى في القدس، وبدأوا يفكروا نعمل إيه ونحارب صلاح، نحارب نور الدين محمود فين. نور الدين محمود أملاكه في مملكة طبعا حلب وما حوله في الرها بعد إسقاطها، وطبعا أخوه سيف الدين غازي بيحكم الموصل، فبنحاربه في أي هذه القطاعات. سبحان الله خرجوا برأي غريب جدا، قالوا نحاصر دمشق وناخدها، دمشق اللي هي في ايدين معين الدين انر، لانه قالوا انه عشان نوصل لهذه المناطق مع نور الدين محمود لابد ان نسقط دمشق اولا، مع ان دمشق كانت توالي النصارى في فترات كثيره من حياتها، لكن النصارى طبعا الصليبين كان لا عهد لهم بالمره. وبالفعل جهزوا الجيوش وراحوا حصروا مدينه دمشق، واستغاث معين الدين انر بكل من حوله ولم يستجب له احد، فأرسل رسالة إلى سيف الدين غازي الأخ الأكبر لنور الدين محمود يطلب نصرته ضد الصليبيين. يعني الراجل بتاع كله زي ما بنقول بيشتغل على كل المحاور، ما عندوش مانع يستنصر بالمسلمين مرة بالصليبيين مرة حسب الظروف. وسيف الدين غازي رحمه الله لم يخلف ظن معين الدين أنر، جهز الجيش بتاعه واتجه لدمشق، وخد معاه في الطريق نور الدين محمود، وتجمعت الجيوش حول دمشق. وفي الطريق والجيوش لسه رايحة دمشق لقينا معين الدين انور بيبعت رساله للصليبيين بيقول لهم لو ما سبتوش هذه الاماكن انا هسلم المدينه لسيف الدين غازي ولنور الدين محمود، وساعتها هم هيحاربوكم. وساعتها خاف الصليبيين من حرب الجيوش الاسلاميه المجتمعه، وانا بقول خافوا مع ان هم اعداد كبيره، الا ان الله عز وجل القى في قلوبهم الرهبه من نور الدين محمود ومن سيف الدين غازي، فانسحبت الجيوش الصليبيه من حول دمشق دون قتال مع الجيوش الاسلاميه بقياده نور الدين محمود، والقى الله الرعب في قلوبهم، بل وعادوا الى بلادهم، وبذلك فشلت الحمله الصليبيه الثانيه فشلا ذريعا. نور الدين محمود كمل الطريق وبدأ يحارب الصليبيين، وانتصر عليهم أكثر من انتصار، من سنة 543 لسنة 545 عمل كذا انتصار، بل وقتل ريموند ملك أو أمير أنطاكيا في أحد هذه المعارك. وحتى لما هزم هزيمة مفاجئة من أحد الصليبيين اللي هو كان اسمه جوسلين، اللي كان قبل كده أمير إمارة الروها قبل أن يسقطها أبوه عماد الدين زنكي، هزم هذا الرجل نور الدين محمود في أحد المعارك، فصمم نور الدين محمود أن يرد الثأرة للمسلمين، واستطاع بعد عدة شهور أن ينتصر عليه انتصارا كبيرا، بل وأسر جوسلين دي كورتيني اللي هو كان أمير الروها في ذلك الوقت. في سنة 548 للأسف الشديد حصل حادث مؤسف وسقوط عسقلان، ولحد هذا الوقت كانت عسقلان لم تسقط في داخل فلسطين، وهي المدينة الوحيدة التي ظلت في داخل فلسطين حرة، وإن كانت مملوكة للدولة العبيدية التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت. فسقطت عسقلان، ومن السقوط من هذا السقوط يعني أرسلوا رسالة استغاثة لنور الدين محمود، وحاول نور الدين محمود أن يصل إليها، لكن للأسف الشديد كانت دمشق تقف عائقا له عن الوصول إلى عسقلان.

0: فلسطين بصفة عامة. ومن هنا فكر نور الدين محمود رحمه الله أن يضم دمشق ضما أكيدا إلى دولته الإسلامية المجاهدة في سبيل الله. وبالفعل جهز الجيش بتاعه، وفي سنة 549 حاصر دمشق، ولم يجد يعني أهل دمشق لهم الجيش العسكري في دمشق أن يجد له طاقة في حرب نور الدين محمود، ففتحت الأبواب، وخاصة أن الشعب الدمشقي في داخل دمشق كان يهتف باسم نور الدين محمود. طبعا صيت وصل في كل مكان، والناس عرفت قيمة عماد الدين زنكي وقيمة نور الدين محمود. الشعب اتغير بعد مرور هذه السنوات، وبدأت العقيدة الإسلامية تتسرب إلى داخل الحصون الدمشقية، ورجع الناس لربهم سبحانه وتعالى، واستقبلوا نور الدين محمود استقبالا عظيما حافلا، وضمت بذلك قوة دمشق إلى قوة العالم الإسلامي، وجعل نور الدين محمود العاصمة له في دمشق، ليكون قريبا من الحدود الصليبية أو حدود الجيوش الصليبية المحتلة لطرابلس والمحتلة لفلسطين بكاملها في ذلك الوقت. وعلى فكرة في هذا الفتح الذي قام به نور الدين محمود، مجير الدين أبك اللي كان حاكم لدمشق حاول أن يستغيث بالنصارى الصليبيين، ولكن لم يكن لهم طاقة حين ذلك الوقت ضد نور الدين محمود رحمه الله. بعد كده استمر برضو في معارك متصلة مع الصليبيين. في سنة 558 مات بولدوين الثالث اللي كان حاكم القدس، وتولى واحد اسمه إيموري أو عموري كما يذكر في المراجع الإسلامية، وده هيكون لي شأن مع بعض المسلمين في بعض المواقف.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة الرابعة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. ونستهل حلقتنا هذه ببيان جزئية وظيفتي الهداية بالدعوة والتذكير والنصح والإرشاد والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مبتدئين بالفرق بين الوظيفتين، فنقول إنه يوجد فرق بين وظيفة الهداية بالدعوة إلى الله وإلى سبيله بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة الناس جميعا بغية إنقاذهم من الضلال والكفر والشقاء وعذاب الله الأبدي في دار العذاب يوم الدين، وخدمة الإسلام بنشره وخدمة جماعة المسلمين بتوسيع قاعدتهم البشرية، وبين وظيفة الإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر والنهي بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم بغية إصلاحهم وحمايتهم من الانحراف عن صراط الله إلى سبل الضلال والغي والفسق والفجور فالردة والكفر والشقاء العاجل والآجل، وبغية حماية المجتمع الإسلامي من التفكك والانهيار بعوامل الفساد التي قد تظهر فيه من قبل ذوي الانحراف فيه عن صراط الله، وما يكون من نتيجة انحرافهم من عدوى وتأثير على هيكل المجتمع الإسلامي بوجه عام. وبما أن الإسلام هو صراط الله المستقيم اعتقادا وخلقا وسلوكا نفسيا وجسديا، فمن كان خارجا عنه غير سالك فيه مع المسلمين فإنه يدعى دعوة إلى دخوله والانتماء إلى أمة الإسلام وسلوكه مع السالكين فيه على ما يختار من مراتبهم ودرجاتهم في هذه المراتب. فالمرتبة العليا هي مرتبة المحسنين وفيها درجات كثيرات، والمرتبة الوسطى هي مرتبة الأبرار وفيها درجات كثيرات، وأصحاب هاتين المرتبتين سابقون في الخيرات بإذن الله. والمرتبة الدنيا هي مرتبة المتقين وفيها درجات كثيرات، ولمرتبة المتقين درجة عليا تبدأ بعدها مرتبة الأبرار، وأصحاب الدرجة العليا من مرتبة المتقين هم المقتصدون الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات ومن يلحق بهم، وتأتي دونها درجات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم تزد سيئاتهم على حسناتهم زيادة فاحشة، وتأتي دون هذه الدرجات درجات الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي والمخالفات وزادت سيئاتهم على حسناتهم زيادات فاحشات. وأصحاب هذين المستويين الهابطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والذين أسرفوا على أنفسهم يشتركون بأنهم ظالمون لأنفسهم. هذا ما دلت عليه التعبيرات القرآنية في عدة نصوص متكاملة الدلالات فيما بينها. ومن كان داخلا في الإسلام وسالكا في صراط الله المستقيم مع المسلمين ضمن درجة من درجات مراتبهم ومنتميا إلى جماعة المسلمين، فالمفروض فيه أن يجتهد ليتعلم شرائع الإسلام وما أمر الله به من خير وما نهى الله عنه من شر. فما أمر الله به في الإسلام من خير يدخل تحت عنوان المعروف، وما نهى الله عنه في الإسلام من شر يدخل تحت عنوان المنكر. والأصل أن تكون وظيفة عمل إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته من الانحراف والانهيار بالبيان نصحا وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، إذ المفروض في المسلمين أن يكونوا قد علموا أوامر الدين ونواهيه، فعلموا ما يدخل تحت عنوان المعروف وعلموا ما يدخل تحت عنوان المنكر. ولكن انتشار الجهل بين المسلمين وانتشار الانحرافات الفكرية والمفهومات الباطلات والبدع والخرافات ووافدات الغزو الفكري مما صدره أعداء الإسلام إلى شعوب الأمة الإسلامية أدى إلى أن يكون كثير جدا من المسلمين لا يعلم المعروف في الدين حتى يعمل به ويحث عليه أهله وذويه، ولا يعلم المنكر في الدين حتى يجتنبه ويحث على اجتنابه أهله وذويه. فهؤلاء لا يلائمهم أن يوجه لهم الأمر بالمعروف الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المعروف، ولا يلائمهم أن يوجه لهم النهي عن المنكر الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المنكر، بل ينبغي أن توجه لهم الدعوة بغاية الرفق والحكمة ليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المعروف وأنه يجب عليهم أن يعملوا به، وليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المنكر وأنه يحرم عليهم أن يفعلوه ويرتكبوا إثمه. فإذا علموا وأعلنوا استجابتهم وطاعتهم صار من المناسب أن يوجه لهم بالنسبة إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يضاف إلى ما سبق أن الأعمال التي تدخل في درجات مرتبة البر أو درجات مرتبة الإحسان من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يندب المسلمون إليها ندبا تطوعيا لا تصلح معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تلائمها الدعوة بغاية الرفق والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب الندب التطوعي. فمن وجد في نفسه استعدادا وهمة لأن يرتقي في درجات السابقين في الخيرات بإذن الله توسع في أعمال البر ليرتقي في درجات الأبرار، وزاد في إحسان عمله حتى كأنه يرى ربه وهو بين يديه يعبده، ليرتقي في درجات المحسنين. إن ترك المندوبات والسنن والآداب وارتكاب المكروهات وما هو خلاف الأولى ليس من المنكرات حتى تستعمل فيها عبارات النهي الإلزامي التي تستعمل في النهي عن المنكر. واتخاذ سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى هذه الأمور سياسة سيئة منفرة. وإذا وجد في بعض هذه الأمور خلاف عند أهل الاجتهاد من علماء المسلمين بين الوجوب أو الندب أو بين التحريم والكراهة، فمن الخير في الإرشاد إليها الابتعاد عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاقتصار على الدعوة بالرفق والحكمة والتشجيع. لكن ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخذ نفسه بالأكمل دواما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليكون إسوة حسنة للمتقين وإماما صالحا يقتدى به، على أنه قد يكون لبعض هؤلاء ظروف خاصة بيئية في مجالات أنشطتهم يحسن معها الأخذ بسياسة الترخص بعدم الالتزام بما هو الأفضل والأكمل دواما، كمن يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أقليات مسلمة في بلدان أهل الكفر أو في بلدان كثيرة الانحراف من بلدان العالم الإسلامي. الخلاصة، نقول إن سياسة الدعوة إلى سبيل الله وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات الدعوة وآدابها، وهي توجه أولا لمن هم خارج صراط الإسلام الذين يدعون إلى الدخول فيه وسلوكه مع المؤمنين المسلمين على وفق مراض الله فيه، وإلى الانتماء الإرادي إلى الأمة الإسلامية الربانية الواحدة. ثانيا، وللمسلمين الذين هم بسبب جهلهم بشرائع الإسلام وأحكامه وبسبب انتشار الأفكار الباطلة والانحرافات والخرافات والبدع لديهم بمثابة غير الداخلين في صراط الإسلام. ثالثا، وللمسلمين الذين يندبون ندبا تطوعيا للارتقاء في درجات الأبرار ودرجات المحسنين. وأما سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات هذه الوظيفة وآدابها، وهي توجه أولا للمسلمين العالمين بالفروض والواجبات الإسلامية، فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المعروف، والعالمين بالمحرمات الإسلامية فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل إرشادي تذكيري يوجه لكل مسلم في حدود ما يعلم عامة المسلمين من الواجبات والمحرمات الدينية، فما هو واجب معلوم الوجوب عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المعروف كما سبق بيانه في التعريفات، وما هو حرام معلوم الحرمة عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المنكر كما سبق بيانه في التعريفات. فالتذكير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجه للذين عرفوا الواجب في الدين فهو معروف لديهم، وعرفوا المحرم في الدين فهو منكر لديهم. والمذكر إذا رأى شخصا مسلما جاهلا ببعض الواجبات أو المحرمات الدينية فعليه أن يعلمه، ويكون بالنسبة إليه في ذلك داعيا هاديا مرشدا، ولا يصح أن يقف منه موقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لأن الأمر الذي يريد أن يقدم له النصح حوله لم يصر بعد لديه معروفا إذا كان من الواجبات، ولا منكرا إذا كان من المحرمات. جزئية منزلة الدعوة إلى دين الله في سلم الأولويات الجهادية. على المسلمين جميعا ولا سيما الدعاة إلى الله أن يضعوا نصب أعينهم دواما أن الدعوة إلى دين الله بين الناس بعد مجاهدة النفس لإصلاحها تحتل منزلة الدرجة الأولى في مدرج الأولويات الجهادية لإعلاء دين الله ونشره في العالمين. إن الوضع الذي يتهيأ به انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو الفتح الحقيقي الأعظم عند الله، أما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدان الكفر في أيدي المسلمين بالقوة المسلحة فهو فتح من الدرجة الثانية، إلا أن يكون سببا لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. فقد وصف الله عز وجل صلح الحديبية الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة بأنه فتح مبين، فقال تعالى خطابا لرسوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي إنا فتحنا لك فتحا واضحا جليا لانتشار الإسلام وامتداده عن طريق الدعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم، وذلك لأن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تقف في وجهها عوائق من ألد أعدائها يومئذ، وهم مشركو قريش. لقد انطلقت الدعوة إلى الإسلام بعد صلح الحديبية في مكة وفيما حولها وفي قبائل العرب، وأخذ الإسلام ينتشر بحرية، وسعى الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف قبائل العرب. ودخل في الإسلام بالدعوة بعد صلح الحديبية خلق كثير. قال الإمام الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين، أي من صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة حتى فتح مكة، مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام رحمه الله: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. ونلخص القول في هذه الجزئية فنقول: ويغلط كثير من حاملي راية الجهاد في سبيل الله فيقفزون عن إدراك هذه الحقيقة، ولا يضعون من صور الجهاد في سبيل الله نصب أعينهم إلا الجهاد بالقتال الذي هو بمنزلة ذروة السنام من الجمل، ومعلوم أن ذروة السنام تقع في الحاشية المرتفعة من جسم الجمل، فلا يبدأ بها قبل أن يستوفي الجمل مطالبه حتى ينهض ويقوم على قوائمه الأربع ويصير قادرا على حمل الأثقال واجتياز الصحارى والوديان وارتقاء الجبال. الجزئية الثامنة: أقسام الدعاة إلى دين الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فريق حملة رسالة الدعوة إلى دين الله وفريق حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل منهما ينقسم إلى فئتين كبريين، وكل فئة من هاتين الفئتين الكبريين ينقسمون إلى أقسام ذوات مستويات ودرجات متفاضلات على حسب تفاضل المؤهلات والقدرات والمواهب لدى الأفراد. وأقتصر على ذكر الفئتين الكبريين، وهما الفئة العامة والفئة الخاصة. أما الفئة العامة فهي فئة غير المتخصصين، ويدخل فيها كل مؤمن مسلم يعلم شيئا من دين الله علما يقينيا شهد له به عالم متخصص من علماء الدين الموثوق بهم لدى جماهير علماء الدين الإسلامي المتخصصين. وأفراد هذه الفئة العامة يتحملون من مسؤولية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقادير ما يعلمون بيقين من أمور الدين، ويؤدي هؤلاء رسالاتهم ما وجدوا لأدائها سبيلا خلال أعمالهم وأنشطتهم وفي أوقات فراغهم، ويتحرون أداءها متلطفين بالتوجيه والتبليغ والتعليم والنصح لمن يأنسون أنهم ذو حاجة لها، تعليما أو تذكيرا أو موعظة بالترغيب والترهيب. ومن الخير دائما أن يكون أداؤهم لرسالاتهم بصورة غير مباشرة، وأن تنتهز فيها المناسبات العارضات والمحادثات والمذاكرات والمداولات في مختلف أمور الحياة التي لا يشعر معها المقصود بالتوجيه والتعليم والنصح والموعظة أن الحديث موجه له قصدا، ويكون هذا في مجال الأسرة وفي مجالات الأعمال والأنشطة التي تكتسب بها معايش الحياة، وفي مجالس التسلية ومجالس السمر، وعند كل لقاء مع إنسان مستعد لأن يستمع حديثا في إقامة أو سفر. ويكون هذا أيضا في مختلفات الأحوال، في الصحة والمرض والسلم والحرب والنعمة والمصيبة والعسر واليسر والاستمتاع والبؤس والمسرات والأحزان والجد والهزل إلى غير ذلك من أحوال. ومن صور الأنشطة التي يمكن ويحسن أن يؤدي أفراد هذه الفئة العامة رسالتهم بها ما يلي: أولا، بيان إتقان صنعة الخالق في كونه أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، فلا يصح عقلا أن يشرك الناس بعبادته شيئا، حديث حول عدل الله وحكمته في خلقه، حديث حول أن الله قد خلق الخلق ليمتحنهم في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم، حديث حول الدار الآخرة والجنة والنار، حديث حول إعجاز القرآن وأنه حق لا ريب فيه، وأن المنصفين من علماء العلوم الكونية من غير المسلمين يدخلون في الإسلام كلما اكتشفوا ما جاء في القرآن من حقائق علمية، إلى غير ذلك مما يصلح في الدعوة. ثانياً، تعليم آية أو سورة من القرآن، تعليم حديث صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه حامل الرسالة بالضبط التام عن عالم بالدين متخصص، نصيحة حول خلق من أخلاق الإسلام كالصدق والأمانة والعفة والوفاء بالعهد والوعد ورعاية حقوق الجار ورعاية حقوق الفقراء والمساكين واليتامى والضعفاء. ومن الخير أن تكون هذه النصيحة بأسلوب غير مباشر كعرض قصة فيها تحقيق المقصود والإقناع بالمراد، ونصيحة بشأن وجوب اجتناب رذيلة خلقية أو سلوكية كالظلم والعدوان على حقوق الناس أو أعراضهم وكراماتهم والقتل وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة والربا والزنا وغيرها من كبائر الإثم. ومن الخير دائما أن تكون النصيحة بأسلوب غير مباشر. ثالثا، عرض حدث من أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قصة من قصص الأنبياء أو قصص الصحابة وفضلاء التابعين وعلماء المسلمين
2: أو قصة من قصص المجرمين الذين أهلكهم الله أو عاقبهم بعذاب معجل في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قراءة بحث من كتاب من كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كتب الأخلاق، أو قراءة تفسير آية أو سورة من كتاب معتمد لدى العلماء المتخصصين بعلوم الدين، قراءة قطعة أدبية من شعر أو نثر تتضمن معاني دينية صحيحة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة جدا يتفتق عنها ذهن حامل الرسالة لتوصيل الفكرة أو النصيحة أو الموعظة لمن يقصد تبليغه أو توجيهه، كإسماع شريط مسجل لأحد العلماء المتخصصين، وكعرض شريط فيديو قد سجل عليه حديث ديني أو حوار ديني بين كبار العلماء من أهل الفكر والرأي، أو الاستماع إلى قناة من قنوات الهداية في الفضائيات. وقد دل على هذه الفئة العامة بالنسبة إلى رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ودل عليها بالنسبة إلى رسالة الدعوة إلى دين الله ذكر الله عز وجل قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه، وقد كان من آحاد الناس غير المتخصصين، ونظيرها قصة مؤمن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون والتي جاء بيانها في سورة ياسين، ونصوص من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق بيانها في هذا الباب. أما عن الفئة الخاصة وهي فئة المتخصصين من حملة رسالة الدعوة إلى دين الله أو من حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الفئة يجب أن يتحقق في كل فرد من أفرادها المؤهلات الملائمات للمستوى التخصصي الذي يقوم به، ومنها المؤهلات العلمية والمؤهلات الفكرية والمؤهلات البيانية والمؤهلات النفسية والخلقية، مع الأوصاف الإيمانية والسلوكية التي ترشح صاحبها لأن يكون من عباد الرحمن وإماما للمتقين، ومع الالتزام بواجبات وآداب الدعوة إلى الله إذا كان يحمل رسالة الدعوة إلى الله، والالتزام بواجبات وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يحمل بين المسلمين هذه الرسالة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حلقات قادمات. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكاملت حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد، فقه الدعوة إلى الله، برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عبر اثير اذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا فيما مضى من حلقات هذا البرنامج بصدد الحديث عن أم الكتاب وما حوته من كنوز لطيفة، وما زال الحديث موصولا في ذلك. إن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية، وبه يتضح معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة على الجملة لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من الخلق، ولما كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك عرفنا الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جميعا لعظيم المعاني في جملة واحدة، وهي جملة إلا ليعبدون. لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإجلال، وهو إما عن محبة وإما عن خوف مجرد، وأهمه ما كان عن محبة لأنه يرضي نفس فاعله. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبه. ويستلزم الخوف من غضب المحبوب، قال محمود الوراق أو منصور الفقيه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب محبة الله، وأن المحب يود أن يحبه حبيبه، كما قال المتنبي: أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب. وإلى هذا النوع ترجع عبادة أكثر الأمم، ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع، لأنها مبنية على حب الله تعالى. وكذلك عبادة المشركين أصنامهم، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة، وإنما هو لاتقاء الشر، كما عبدت بعض الأمم الشياطين والعياذ بالله تعالى، وعبدت المنوية من المجوس المعبود أهرمن، وهو عندهم رب الشر والضر، ويرمزون إليه بعنصر الظلمة، وأنه تولد من خاطر سوء، خطر للرب برذان إله الخير. قال المعري: فكر برذان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. والحصر المستفاد من تقديم المعمول في قوله تعالى إياك نعبد حصر حقيقي، لأن المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله. وإياك نستعين جملة معطوفة على جملة إياك نعبد، أي نخصك بالاستعانة أيضا كما نخصك بالعبادة. والاستعانة طلب العون، والعون والإعانة تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده. والاستعانة بالله هي طلب المعونة على ما لا قبل للبشر بالإعانة عليه، ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده. ولذلك فهي مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل، ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة المستعين على تحصيله بمفرده. فهذه هي المعونة شرعا، وقد فسرها العلماء خلق ما به تمام الفعل أو تيسيره. والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين، وكل ما يعصر على المرء تذليله من توجيهات النفوس أو من توجهات النفوس إلى الخير، وما يستتبع ذلك من تحصيل الفضائل. وقرينة هذا المقصود رسمه في فاتحة الكتاب، ووقوع تخصيصه الإعانة عقب التخصيص بالعبادة، ولذلك حذف متعلق نستعين الذي حقه أن يذكر مجرورا بعلى. وقد أفاد هذا الحذف الهام عموم الاستعانة على الطلب من الله تأدبا معه تعالى، ومن توابع ذلك وأسبابه وهي المعارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم، وكلها من الإعانة، كل هذه من الإعانة المطلوبة وكلها من الله تعالى، فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالأول إيماء إلى طريق المعارف وأصلها المحسوسات وأعلاها المبصرات، والثاني إيماء إلى النطق والبيان للتعليم، والثالث إلى الشرائع. والحصر المستفاد من التقديم في قوله وإياك نستعين حصر الدعاء للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شؤونهم. ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله، ويفيد القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره، لأنهم كانوا فريقين، منهم من عبد غير الله على قصد التشريك، إلا أن ولعه واستهتاره بغير الله تعالى أنساه عبادة الله تعالى، كما عبدت سبأ الشمس، وعبد الفرس النور والظلمة، وعبد القبط العجل وأله الفراعنة، وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعابين. ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره، وهذا حال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب، فقد عبد الضب وتيم وعكل الشمس، وعبدت كنانة القمر، وعبدت لخم وخزاعة وبعض قريش الشعرى، وعبدت تميم الدبرات، وعبدت طي الثريا. وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى. فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة لهم لأن جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة. وضمير نعبد ونستعين يعودان إلى تالي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين. وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات، ففيه إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة، لأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين، لئلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله. وقريب من هذا قول النابغة في رتاء النعمان بن الحارث الغساني: قعودا له غسان يرجو أوبه، وترك ورهط الأعجمين وكابل. إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته. ووجه تقديم قوله إياك نعبد على قوله إياك نستعين أن العبادة تقرب لله تعالى، فهي أجدر بالتقديم في المناجاة، وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه، فناسب أن يقدم المناجي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك. ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه للمستعين به، ولأن من جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة، فكانت متقدمة على الاستعانة في التعقل. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي الحلقة الرابعة، وسيكون الحديث موصولا في الحلقة المقبلة إن تيسر لنا ذلك وبلغنا ذلك الأجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى، تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات من

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

السرايا اف ام 99.3. معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم معالم هادئة، وأرحب بكم في هذه الحلقة التي ستكون مقدمة لمجموعة من الحلقات، نعتبرها هي الجزء الثاني من هذا البرنامج. نحن بدأنا هذا البرنامج على أساس من مسألة جوهرية وأساسية. هذه المسألة هي نحن ننطلق من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ننطلق من مبادئ ديننا الحنيف، ننطلق من ثوابت هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبالتالي هذا المنطلق نريد أن نؤكد عليه مرة أخرى. حياة الإنسان، ظروف الإنسان، أفعال الإنسان، أحكام الإنسان، كل ما يمكن يتعلق بهذا المخلوق الذي استخلفه الله سبحانه في هذه الأرض كله منطلق أو مبني على أسس هذا الدين. بالتالي عندما نتكلم عن أي موضوع رأوا هذا أساسنا، هذا هو منطلقنا. نحن لا نتكلم من منطلقات عقلية أو منطقية، وإن كانت هي جزء أحيانا أو تضاف، لكن الأساس هو منطلقنا، هو هذا الدين اللي هو محصور في مصدرين رئيسيين. المصدر الأول هو القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والمصدر الثاني هو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مصادرنا، هذه هي منطلقاتنا. لا شك أن اجتهاد أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا سيكون هو المنارة التي تنير الطريق لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أساسية، لأننا نحن ننطلق من فهمنا الخاص، وإنما ننطلق من أيضا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من علماء الأمة. طيب، البرنامج بتاعنا في المرحلة القادمة، أو خلينا نقول الموسم الثاني منه، حينطلق الحقيقة من في مجموعة من قيم، مجموعة قيم. وأنا في الحقيقة خلال الفترة الماضية بعد شهر رمضان وقع بين يدي كتاب كريم لمؤلف كريم رحمة الله عليه. هذا الكتاب اسمه القيم الدعوية، منهج تربوي متكامل، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد الراشد. هذا الأستاذ محمد الراشد طبعا هو من علماء الدعوة، رجل مارس الدعوة والتربية، وكتب عدد عديد من الكتب التي تهتم بالتربية ومنهجية التربية والدعوة ومنهجية الدعوة تأصيلا وتبويبا ويعني تنظيما ومنهجا متكامل. الحقيقة يعني رجل له خبرة وباع واسع في الدعوة والتربية والعمل الإسلامي، وهو أيضا مهتم بالتأصيل الشرعي لكل القضايا التي يطرحها. هذا الكتاب الحقيقة لعل اليوم هنستعرض لكم استعراض، بالتالي باش تكون عندكم الصورة واضحة. قسم تقريبا إلى ثلاث مواضيع أو أبواب رئيسية.
جعل القيم، طبعا هو منطلق نفس المنطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منطلق من هذا الدين مش منطلق من منطلقات أخرى، فجعل عندنا مجموعة من القيم اعتبرها قيم فردية، وهي ما يجب على الفرد في سلوكه تجاه ما حوله من الأشياء والأفراد. فقيم مع المولى سبحانه وتعالى، قيم مع نفسه وذاته، قيم في التعامل مع الآخرين، قيم في التعامل مع التجمعات والجماعات والمؤسسات، وقيم فردية في المجتمع، يعني في التعامل مع المجتمع عموما. يعني هذه مجموعة قيم فردية. كويس، في قيم أخرى وضعها في عنوان القيم المؤسسية الجماعية، يعني بمعنى أنه أي مؤسسة عندها مجموعة من القيم، مش مجرد مؤسسة تعمل في جانب معين وخلاص، وإنما لابد أن تحكمها مجموعة من القيم، وقسمها الحقيقة إلى 16 مجموعة، لعلنا إن شاء الله تعالى بدمية الوقت نستعرضها جميعا. كويس، ثم جعل هناك يعني قيم، مجموعة قيم أخرى، وهي عرف بها اللي هي قيم المشروع الحضاري الإسلامي، ولعلنا يمكن في حلقات أو في برامج أخرى تكلمنا عن مسألة المشروع الحضاري عموما وبناء النهضة والحضارة، وقلنا أن العالم كله تحكم مشاريع أو تؤثر في سيرة مشاريع، هذا مشروع صهيوني، هذا مشروع شيوعي، هذا المشروع الغربي، هذا المشروع الشيعي، هذا المشروع ومشروع أهل السنة أو المشروع الإسلامي عموما هو مشروع من هذه المشاريع، وبالتالي لابد أن احنا نعرف قيم هذا المشروع التي تحكمه، حتى لا يعني تنطلق من الطرق أو السبل في اتجاهات أخرى، ونكون بالتالي نفقد البوصلة التي بدأنا بالسير على نهجها. مهم جدا أن احنا نكون عارفين قيم هذا الكتاب قسم هذه القيم إلى هذه المجموعة من الأقسام، ولكن خلينا نشوفه بالله بس تعريفه هو للقيم، ما هو التعريف الذي عرف به القيم؟ قال القيم هي مبادئ تتعاهد بها الجماعات والأفراد والمجتمعات بالالتزام في جنبها في جميع نواحي أعمالها. يبقى هي القيم المبادئ التي تتعهد الجماعة وأفرادها بالالتزام بها في جميع نواحي أعمالها، وهي مجموعة أحكام ومعايير واتجاهات مركزية تعبر عن المعتقدات الأساسية للفرد والجماعة. يبقى إذن هذه القيم هي ليست شعارات لا أساس لها في الواقع، وإنما هي واقع موجود في سلوك الأفراد والمؤسسات. أيضا هي مجموعة أحكام ومعايير تحكم الحركة هذه المجموعة، وتعبر عن معتقداتها الأساسية، وتعبر عن قضاياها الأساسية، ثوابتها الأساسية، الأشياء التي تشكل الهيكل الرئيسي لها. وهذه هي القيم التي نتحدث عنها أو يتحدث عنها الكاتب في هذا الكتاب. نحن نحاول نأخذ هذه القيم، نحاول ندرس قطات عملية من خلال ربما بعض القصص، من خلال بعض الأمثلة، وأيضا نحاول أن نبين كيف ممكن الإنسان يتشكل بها، لأنه لا شك أنه يعني ليس من الحكمة أني أنا نتعرف إلى قيمة معينة، وهذه القيمة هي عبارة عن شيء موجود في ديني أنا ملزم باتباعه، مش مسألة هي القيمة دي ليست مسألة يعني نافلة أو تطوع، لا، هي مسألة ضابط، وبالتالي الالتزام بها يكاد يكون واجب في كثير منها، وبالتالي مهم جدا أن نعرف كيف أيضا ممكن نلتزم بها، كيف نبدأ نتشكل بهذه القيم، وبالتالي نكون مثال حي لهذه القيم، واللي ساعدنا فيش في الدعوة إلى هذه القيم، وأن الناس تتمثلها وتلتزم بها.
هذه هي ربما الفكرة اللي حنمشوا عليها في هذا البرنامج خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كتب الله لنا في العمر بقية. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك الجزئية اللي هي نحن ماشيين عليها في هذه المرحلة. لعلي أقف هنا وقفة قصيرة في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الموضوع.

0: أهلا وسهلا بكم أخوانا وأخواتنا المستمعين الكرام لهذه القناة, قناة السرايا. كما ذكرت لكم لعلنا نبدأ اليوم في مقدمة أو في بعض القواعد في أول مجموعة من مجموعة القيم الفردية. مجموعة القواعد هي اللي خلينا نقول تحكم هذه القيم, وليش هي فردية؟ يعني ليش قلنا فردية؟ لأن في قواعد يشعر الإنسان فيها أنه هو في جزء هو مكلف به كفرد كإنسان كواحد, وفي جزء مكلف به خلال من مع المجموعة اللي هو ينتمي إليها, وفي جزء مكلف به في البيئة التي يعيش فيها وفي العالم الذي يعيش الأرض كلها بل بالكون بكامله. بالتالي في قواعد تحكم هذه المسائل, بالتالي نحن ممكن نتعرض هذه القواعد. أول قاعدة من هذه القواعد هي أن الله سبحانه وتعالى استخلف هذا الإنسان في هذه الأرض, عندما قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة معنى إذن هو سيكون مسؤول عن القيام بالأعمال التي تطلب منه على هذه البسيطة على هذه الأرض. أي إنسان عندما يكلف أو يوكل إليه مهمة, المهمة هذه ستكون لها مهام ومواصفات وصلاحيات وإجراءات, كل شيء برنامج كامل. ما فيش وظيفة من غير منهج من غير برنامج. وذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان واستخلفه أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب ليبين له المنهج الذي يسير عليه في هذه الأرض, لأنه هو ليس فاعلا ابتداء وإنما هو خليفة مستخلف, هو مكلف بمهمة. كويس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا جزء من الاستخلاف, السير والنظر والأكل من الرزق وهذه الحياة. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المسألة مسألة مرتبطة بي شروط ومنهج وليس مرتبطة به. بالتالي هذه قاعدة عامة, هذه قاعدة أساسية. أنا الآن في الأرض عبارة عن مستخلف. أنا حتى المال الذي أملكه يعني في القانون الشرعي والبشري ملكي هو عبارة عن استخلاف, أنا مستخلف فيه. هذا المال ليس لي, هو مال الله والله استخلفني فيه, فناظر ماذا أعمل فيه, هل أكتسبه من حلال وأنفقه في حلال أم أكتسبه من حرام وأنفقه في حرام. إذن وحتى تأتي من ذلك مسائل كثيرة من قضية الإنسان الصبر والرضا بالقضاء والقدر وبالأخير, لأني أنا أصلا هذه الأشياء ليست لي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عز أحد بناته قال إن لله ما أخذ, لله ما أخذ, هو أصلا لله. الولد اللي قبض روحه هو لله. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه جاية منين؟ جاية من هذه المسألة. أنا جاي راه مؤقتا, جاي نشتغل في ملك غيري مش ملكي الخاص, وبالتالي عندما يعطيني هذه من فضله, لما يأخذ مني من حقه. فيكون مسألة الرضا ومسألة القناعة ومسألة القناعة ومسألة القبول طبيعية جدا. لكن اللي يغفل عنها الإنسان أحيانا يظن كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي, أنا هذه ملكي جبتها بشطارتي جبتها بقدرتي جبتها بإمكانياتي بالعلم اللي عندي بكذا بكذا بكذا, كله ينسب في شيء لنفسه. وعندما يؤخذ منه صعب, لا مش سهل. أنا لما يجيني واحد يعطيني مبلغ يقول لي هذا سلفة اشتغل بها وممكن يجي يطلبها منك في لحظة, فلما يجي يطلبها خلينا نطلعها له ونعطيها له. صح نعم نتعلم ربما لأن أنا شبه اعتدت عليها وكذا، لكن مش نظريا انا قابل مساله انه ياخذ حاجته لان هذه له اصلا. لكن لو اني انا المال هذا انا واخذه ملكي خاص بي، ملاش فيش حد يشاركني فيه، لا عندما يؤخذ مني صعبه جدا. فهذه هي القاعده الاولى. القاعده الثانيه هي مساله المسؤوليه. في ديننا المسؤوليه فرديه، مسؤوليه ذاتيه، كويس، كل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا قول الله سبحانه وتعالى، كل نفس بما كسبت رهينة. وقوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل إن أنا جيلي ليس مسؤولا عما أحدثه الجيل الذي سبقني. وذلك الله سبحانه وتعالى بيّنها في القرآن في سورة البقرة لما تكلم عن الأمم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذا يخاطب المسلمين بأن الأمم اللي سبقتنا اليهود والنصارى والآخرين هذه كلها تلك أمة قد خلت، خلاص انتهت، لها ما كسبت، اللي حصلت حصلتها ولها وعليها ما اكتسبت. نفس العملية، نحن لنا ما كسبنا وعلينا. يبقى إذا أنا منش في المسؤولية الذاتية، وأن أنا كل جيل هو عبارة عن مسؤول عن نفسه، بل كل شخص هو مسؤول عن نفسه. يعني أنا عندما أقف بين يدي الله سبحانه يوم القيامة سيسألني عن نفسي، لن يسألني عن أحد، إلا إذا كان هذا الأحد هو يقع ضمن نطاق مسؤوليتي، وبالتالي الآن أديت مسؤوليتي تجاهه أم لا. لكن فعله هو الإجدار هو كذا، ما مش حنسأل عنها. وايضا لن ينفعني ان نقول والله لقيت باتي يدير هكي، او لقيت جدودي يدير هكي، او لقيت الناس يدير هكي، او لقيت الشيخ فلان يدير هكي. لن ينفعني اذا علمت ان هذا الحق، ان هذا حق وهذا باطل، علمت ان هذا حرام وهذا حلال، وتحق في الناس تدير في الحرام، ما ينفعنيش، مش هينفعني اني اعتذر بالاخرين. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا ويقول وطنوا لا يكون أحدكم إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس وأحسن وإن أساء وأساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا. يعني ماشيين مع الحق، ماشيين مع الصح مع الصواب، مش ماشيين مع الباطل والخطأ، كويس. وإن أساءوا أن تجتنبوا أو تتجنبوا إساءتهم. فإذن ليش؟ لأن أنا في الأخير بكل سأكون مسؤول عن نفسي، تمام. وبالتالي هذه من القواعد. اذا كوني خليفه، كوني انا مسؤول شخصي، هذين قاعدتين اساسيتين. المساله القاعده الاخرى اللي هي الحكمه يكمن فيها خير كثير. الاحكام الدين عموما كل ما جاء به فهو حسن، وكل ما جاء به فهو خير، وكل ما امر به فهو في مصلحة الإنسان، وكل ما نهى عنه فهو في غير مصلحة الإنسان. يبقى إذا مسألة أننا وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ذلك يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. والحكمة مسألة أنك تعرف، هو أن تضع الأشياء في نصابها، الأشياء تضع في مكانها، تعرف الحق من الباطل، تعرف الصواب من الخطأ، تعرف الخير من الشر، تميز الأشياء، هذه الحكمة. كيف تتصرف بحيث أنك أنت تحصل على أكبر قدر من الخير، أكبر قدر من الأجر. هنشوف حتى في ديننا في بعض الأعمال أحيانا، أو بعض الظروف، بعض الأزمان، أو بعض الأوقات، أو بعض الأماكن الأجور فيها مرتفعة، فيستغل الإنسان وقته ومكانه في أن يحصل أكبر قدر ممكن من الأجر. ما يعاملش كيف ما يعامل وقت آخر ملش نفس الأجر، أو زي مكان آخر ليس له نفس الأجر. يعني أنا في يوم في رمضان مش كيف يوم في أي شهر آخر، ليلة القدر مش كيف أي ليلة، العشرة ذي الحجة اللي ربما قريبا إن شاء الله ندخل عليها ليست مثل أي أيام أخرى من السنة. وبالتالي فيه أوقات، هذه أوقات في أماكن، المسجد الحرام مش كيف بقية المساجد، وكذلك المسجد النبوي وغيره ليست كبقية المساجد. المساجد الثلاثة التي شرفها الله سبحانه وتعالى الأجر فيها مضاعف أكثر من المساجد التي في غيرها من المناطق أو وهكذا. يعني أنا الأجر اللي حصل في بري لوالدي مش كيف الأجر حصل في بري لصديقي أو لجاري، أو هو كل بر وكل بأجر، لكن مش الأجر مش واحد. الأذى اللي يمكن سبب الوالدي مش كيف الأذى اللي سبب الواحد تاني، مش واحد. بالتالي هذه، وهذا دليل عليه، لأن أنت الآن لو أنك أنت استطعت أنك أنت تستفيد من الأعمال اللي فيها أجور كثيرة في وقت قصير، هذا من حكمة توفر وقتك وتوفر جهدك ويكون في شيء مفيد إن شاء الله تعالى. بالتالي هذه، ولذلك الإنسان قراءتنا للتاريخ، قراءتنا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة رضوان الله عليهم وأخبار الصالحين، قراءتنا لأخبار أجدادنا من الناس الكرام النبلاء اللي كانوا مشهود لهم بالخير والصلاح، كل يعطينا، يعلمنا هذه الحكمة ويعلمنا هذه كيف نستفيد من واقعنا ومن أرضنا، وبالتالي يعطينا خبرة كافية لنتعامل مع الواقع اللي نعيش فيه ونحصل أكبر قدر ممكن من الفائدة. وذلك الإنسان قد يعيش عمر قصير جدا. الإمام النووي رحمة الله عليه عاش تقريبا 42 أو 43 سنة، لكن ترك كتب الناس تعيش عليها إلى اليوم، تقرأ فيها إلى اليوم. هذا عمره وأجره، هل هو بالأربعين سنة اللي عاشها؟ والله من يوم ما بدأ، من يوم ما خلق إلى اليوم قاعد أجره يسير ويضاعف ويزداد. لا شك أنه مش واحد، مش كيف من عاش في زمانه ومات ولم يترك أثر. وذلك نحن على مرت بنا في حلقات سابقة في هذا البرنامج قصة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالعلم اللي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له والصدقة الجارية التي تركها، هذه أشياء تمد في عمر الإنسان، هذه الحكمة. أيضا القاعدة الأخرى الرابعة في هذه القواعد، نحن في ديننا في حاجة اسمها حلال وفي حاجة اسمها حرام. الحلال طيب، ومن قيم هذا الحلال الطيب أن نستمتع به. يعني المسألة مش مسألة أني ناكل أكل حلال وبس، لا، الاستمتاع بهذا الأكل الحلال من طريقة الجلوس، من طريقة الأكل، من طريقة الطهي، من طريقة التقديم، من طريقة الأكل مع مع العائلة، مع الإخوان والأصحاب، استمتاع بهذه النعمة، كويس، استمتاع بها، هذه قيمة بذاتها. نستمتع بها لأنها حلال، ونأنف من الحرام، يعني نتأزز، نتأذى، نتعفف، نبتعد. يعني كيف اللي مثلا الآن جلس في مكان فيه رائحة طيبة وفيه ضوء جميل وفيه مناظر حلوة يستمتع بها كلها لأنه من الحلال، بينما جيت مكان آخر رائحة شينة ومنظر خبيث وأشياء مش كويسة، لا أستطيع استمتع بها. هذا هو الحلال والحلال والحرام. المؤمن يستمتع بالحلال وهذه قيمة، ويتجد وذلك الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. زينة، سماها زينة. زينة، زينة شنو الاستخدام اللي بندروا فيها؟ هو الاستمتاع، نستمتع بها، ومش مجرد الإنسان يأكل هكذا وخلاص. وذلك حتى في الأكل سبحان الله، يعني السنة علمتنا تأكل وانت جالس، جالس معتدل مش متكي، تأكل بتسمي الله وتأكل بيمينك وتمضغ، وبين بين اللقمة واللقمة تتحدث قليلا تترك، هذا كله يعطيك مجال للاستمتاع وللشعور الجيد الذي يسحب هذا الفعل اللي هو أكل هذا الطعام. وتجد نفسك أنك أنت تتذوق هذا الطعام وتشعر بما فيه من حرارة وما فيه من ملوحة وما فيه من مذاق نكهة ولا كل تجدها وتستمتع بها فهي قيمة. آخر ربما قاعدة هي عمارة الأرض اللي هي ناتج من عملية الاستخلاف كويس، تنبع منها قيم كثيرة جدا جدا في مجالات كثيرة، في مجال الزراعة ومجال الصناعة ومجال العلم ومجال التعليم ومجال الطب ومجال الهندسة، كل مجالات الحياة فيها قيم تحكمها، وحتى يقولوا هي قيم لكل مهنة من المهن، كل مهنة عندها قيم، مجموعة من القيم تحكمها. هذه مجموعة من القواعد حنجدها أن هي تصبغ القيم اللي تكلموا عليها كلها، أو تصبغ الأشياء الأساسية اللي احنا حنتعامل بها في حياتنا ونلتزم بها. أعتقد أنه حلقتنا شرفت على الانتهاء، فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير في هوا
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا أستاذ سالم، حياك الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: طبعا تناولنا في الحلقة الماضية أثر الخلاف الديني في الحضارة الرومانية، وتحدثنا عن اجتماع نيقيا الذي دعا له الإمبراطور قسطنطين، وكيف أملى يعني إرادته أو أملى ما يريد تمريره من أفكار أدخل الوثنية في الدين المسيحي، وانشطرت يعني هي مشاطرة، لكن أصبح هناك مدرستين رئيسيتين في المسيحية. صارت بعد ذلك اللي هو الديانة أو المذهب الكاثوليكي اللي هو الدين الرسمي لأوروبا أو للإمبراطورية الرومانية، مشوبا بأفكار كثيرة وثنية. وصل يعني تدرج الحال بأوروبا بهذا الأمر إلى أن حدث فارق، يعني اللي هو ظهور فكر جديد. ستكون هذه الحلقة حول هذه الأفكار، يعني ظهور فكرة جديدة أو تصحيح جديد أو رد فعل على هذا التدخل اللي هو حدث من قسطنطين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الفكرة، طبيعة المسيح كناسوت أو لاهوت، يعني كإله أو إنسان، بدأت يعني طبعا فكرة الصراع اللي حول اللم الماء ويستفيد منه الإمبراطور قسطنطين. ويقول لك أنا على فقرة في مجمع اسمه مجمع، أو في رواية شخص اسمه عزازيل، يقول القسطنطين في المخطوطة طبعا منشورة تحت اسم عزازيل، أن ما جرى في مجمع نيقيا المسكوني ما هو إلا باطل في باطل. فقبل أن يكمل الإمبراطور قسطنطين الأول بناء مدينته الجديدة القسطنطينية، تعجل عقد المجمع المسكوني في قرية قريبة منها تدعى نيقيا ليفرض سيطرته على المسيحيين. إذا كان هذا المجمع عبارة عن هدف بتاعه هو السيطرة على المسيحيين وقيادهم كما تحدثنا في الحلقة السابقة. وهذا يعطيك أن علاقة المملكة بالدين والإمبراطورية قيام الممالك وكيف تقوم. وكانت القرية تدعى لسوء اختيار، يعني سوء اختيار مضحة اسمها مدينة العميان. وكان الإمبراطور قسطنطين قد انتهى قبلها بعام من تثبيت سلطانه بالحرب ضد قدامى العسكريين. إذا الآن أصبح مجمع، يعطيك مؤشر كبير أن مجمع نيقيا كان يعني في ظرف سياسي معين، لأن توطيد حكم الإمبراطور بعد المرحلة الأولى قضاء على منافسيه من العسكريين، الآن بدأ يوظف الدين أو يحاول أن يحتوي الدين. فظفر بعض العسكريين، فأراد أن بعد أن تولى السياسة العسكرية وسيطر العسكريين، تولى أن يظفر بالولاية الدينية حتى لا تخرج من بين يديه. وما أكثر توظيف الأباطرة والملوك إلى الدين والمتدينين،
0: نعم،
1: واقتيادهم كالعميان إلا ما رحم ربي طبعا في الولاية الدينية التي رعاها. فدعا كل رؤساء الكنائس للمجمع المسكوني اللي تحدثنا عليه في الحلقة السابقة، اللي هي 21 يعني قسيس أو 21 أسف مجمع احنا كلنا على بعضهم متدخلا. ها بدأت الآن الإشكالية، التدخل الآن في توجيه التدين مسار الدين. انت شوف مرات حتى بعض الدول تلقى ان هذا يرفع من طائفة معينة أو فكر معين أو مجموعة معينة على حساب مجموعات أخرى. فمن هنا أراد الإمبراطور أن يتدخل في الدين حتى يرفع من شأن طائفة على حساب طائفة حتى يحكم بهم الدولة. فتدخل في جلسات الحوار، ولو تجد حكام يشهرون كل شيء ولكن يحاولوا يميعوا الدين حتى يقدم سلطانهم وسلطتهم. ثم أملى على رجال الدين جميع القرارات التي خرجت في مجمع نيقيا. أي نستطيع أن نقول بكل ارتياح بأن نتائج مجمع نيقيا ما هي إلا إملاءات من الإمبراطور قسطنطين أو القرارات. ويعتقد نسطور أن قسطنطين لم يقرأ كتابا واحدا في اللاهوت المسيحي، لأنه نقل على طول، هو اعترف بالمسيحية بجرد ما قالت لزوز تاني. إذن هو لم يتشرب المسيحية كعقيدة أو كدين، وليس لديه أي معلومات عميقة عن هذا الدين. كذلك لم يعرف اللغة اليونانية التي دارت سجالات المجمع وجدالاتها بها، لأن كانت اللغة السائدة في تلك الفترة هي اللغة اليونانية، وهو روماني. وما عرفش حتى الحديث اللي صار بيناتهم ما عرفش، لكن هو أعطاهم إملاءات فأصبحت قرارات. وهو أصلاً لم يلقي بالاً في أحد الأيام، حتى نقول بالجدل أو الصراع اللاهوتي بين القس أريوس وأسقف الإسكندرية حول طبيعة يسوع المسيح عليه السلام، ويظهر ذلك في رسالة الإمبراطور إليهما أي للمتخاصمين القصصين المختلفين المتضادين، إذ نعت الخلاف بأنه تافه وسوقي بالدليل على هذا الجهل، وأحمق ووضيع. إذن هذا حتى شتم حتى هؤلاء القصصين، يعني معقولة بهذا الرجال بهذا المستوى يخاطبون بهذا الخطاب، ولا من باب إلا الاستعلاء والاستكبار كما يفعل الحكام الآن. وطلبهما أن يحتفظا بآرائهما في باطنهما وأن لا يشغلا بها الناس، أي بمعنى أن الآن بدأ تسير إلى دار المجمع وفرض الرأي الذي يريده. في الحالة هذه إحنا الآن بعد أن انتهينا من قراءة هذا النص اللي هو نص نسطور، نقول بأن زي ما تحدثنا في السابق أن الإمبراطور قام بهذه العملية لتوطيد حكمه وتوسيع الإمبراطورية ومحاولة جذب أكبر عدد من الناس ومن القساوسة حتى يسيطر على الدين، بعد أن تخلص من خصومة العسكريين أصبح أن يطوع الدين ويجعل من الدين أداة يستخدمها ضد خصومة، أو قد يجعلها أداة من أداة انتشار وتوسع الإمبراطورية الرومانية. نتيجة لهذا الخلاف حدث في أوروبا صراعات كبيرة ودماء كبيرة جدا جدا، من قتل بالذات الآن الدولة في يد من؟ الدولة الآن في يد القائلين بأن المسيح إله أو طبيعة لاهوتية بتأييد من الإمبراطور، بل هي هذه فكرة الإمبراطور وإرادة الإمبراطور. فوظف هؤلاء القوم كل الإمكانيات وإمكانيات الدولة في الفتك بخصومهم.

0: النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولوا ان في انجيل اسمه وجد في ايطاليا اخيرا في ممكن في 50 سنة او 100 سنة الاخيره، اسمه انجيل بوناربا، وهذا لم تعترف به الكنيسه. يعني عنده اربع اناجيل تعترف به الكنيسه الان في روما، اللي هي متى ولوقا ويوحنا ومرقس، هذه تعترف به. اما بوناربا فوجدوا فيه نصا قاطعا يعني يتحدث عليه تقريبا الشيخ عبد الحميد عبد المجيد الزنداني، وانظن يتحدث عليه حتى الدكتور موريس بوكاي، يعتقد انه في كتاب القران والانجيل والتوراة دراسة مقارنة، إن النص قطعي واضح وضوح الشمس في ضحاها، حتى النصوص الأخرى يعني واضحة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل أوضحها هو ما بشر به وذكر ذكره الله سبحانه وتعالى بتبشير عيسى عليه السلام بمحمد بأن اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. مرت الإمبراطورية بحالة تمزق ديني كبير وصراع طائفي وفكري يعني عجيب جدا، لدرجة أن شرد وقتل وامتحنوا كما امتحن الغلام وامتحن أصحاب الحدود أصحاب الخدود، يعني في طبيعة المسيح عليه السلام، وتعرضوا لابتلاءات. ولكن كل هذه الابتلاءات وكل هذه المحن جعلت من هذه من دعوة الدعوة التي تؤمن بإنسانية عيسى عليه السلام ثابتة وباقية، وكانت نواة لنقلة نوعية زي ما ذكرت أنت في بداية حلقتك يا شيخ، إلى حركة بين قوسين تصحيحية بالعقيدة الإسلامية نتيجة بالعقيدة المسيحية آسف، نتيجة لما رأت فيها من خلط وصورة ذهنية مشوشة في طبيعة إنسان هو ثالوث ناسوت ولاهوت وأب وابن وروح القدس، قصة معقدة جدا لا يدركها العقل. فمن هنا ظهرت ما يعرف في أوروبا بحركة الحركة البروتستانتية.
1: نعم، يعني مذهب ثالث، يعني نعم. نحن نتكلم عن مذهب ثالث في المسيحية.
0: نعم، الآن نقول حتى بمعنى آخر داخلي، يعني هو مذهب تصحيحي
1: داخل الكاثوليكية.
0: نعم، أصبحت الآن أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت.
1: نعم،
0: الآن ظهرت البروتستانتية على يد مارتن لوثر، وهو شخص ألماني يعني مفكر وعنده يعني فكر ودراسة عميقة إلى المسيحية وطبيعة الإنسان العاقل البسيط جدا، لا يمكن أن يتصور أن في آن واحد إله وإنسان وتجسد الإنسان. حتى أن آريس يقول فيها، يقول أنت لما تقولوا أن أن أن المسيح ابن أو أو أو, أو, أو, أو آسف المسيح إله، لما كان الإله يعني غير موجود، وين كان مين الإله، وين كان قبل أن يولد، وين كان؟ أنا سؤال يطرح نفسه، سؤال خطير، فلم يجدوا عليه له إجابة، وهذه حجة الضعيف إلا القمع والتكفير والتبديع وغير ذلك، وهو سؤال وجيهي ردوا عليه. قبل أن يولد أين كان؟ وكيف من يسير في الكون؟ فسؤال لم يجيبوا عليه. فكانت أيضا موضع، شوف هذا في القرن الثالث الميلادي، الآن نحن في حوالي في القرن بين القرن السابع عشر تقريبا، ظهرت حركة الإصلاح ما عرفت بالحركة الإصلاح الديني البروتستانتي، أي تحديدا عام 1517 جاءت هذه الحركة أو الدعوة لإصلاح النظام الديني السياسي في البلدان الكاثوليكية. ونسأل سؤالنا، لماذا جاءت هذه الدعوة لإصلاح النظام الديني السياسي الكنسي؟ لأن السلطة الكنسية تغولت بعد قسطنطين وبعد الأباطرة الكبار وغيرها، ونازعت الحكام في السلطة السياسية، حتى أن أصبح الملك أو الإمبراطور لا يتولى الحكم إلا بمباركة الكنيسة، وأصبحت الكنيسة مسيطرة على الناس في كل شيء، في كل كبيرة وصغيرة، جانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي. وهذه السيطرة أيضا صنعت، شوف هذا الظلام الآن، الكنيسة ولا أقول الدين المسيحي، الأديان دائما أديان خير وعلم ونور وثقافة وحضارة، أوصلت هذه الطريقة الإمبراطورية الرومانية الواسعة والإمبراطورية الكبيرة، وتحدثنا فيها من مظاهر مادية عظيمة جدا جدا، إلى ما عرف بمرحلة العصور الوسطى أو المظلمة. هذه نتيجة لإيش؟ نتيجة أثر العامل الديني في الحياة، إما أن يكون العامل الديني الحقيقي هو يكون عامل إيجابي وعامل تنوير وعامل ثقافة وحضارة كما حدث في الحضارة الإسلامية، إنما إذا كان استغل الدين وفق مصالح شخصية أو تنظيمية أو زي ما نقوله كنسية أو غيرها، فستؤدي النتيجة طبيعية جدا، لا أقول الدين، ولكن الذين يحصرون الدين أو يجعلون الدين حسب تفسيرهم وحسب أهواهم وحسب مصالحهم يؤخرون الأمة ولا يقدمونها. النص الديني والدين جاء لإعمار الأرض أصلا وعبادة الله عز وجل وإلى الحضارة والتقدم،
1: وفي مقاصد كبرى يعني يحافظ عليها الدين وجاء بها، المفروض انها اي تاويل لا يخرج عن هذه المقاصد يعني.
0: نعم
1: واولاها هي حريه الانسان.
0: نعم، ولن ابعد الدين.

0: الآن هذه الإشكالية، وبعد الدين وأصبحت كل المقاصد وكل الأفكار وكل التصورات هو ما لدى من مصالح وتصورات لدى رجال الدين. وإحنا من نعمة الله عز وجل علينا في الإسلام لا يوجد رجال دين، يوجد فقهاء يتعلمون الدين ثم يشرحونه، وهناك علماء آخرون، وهكذا لا يوجد رجل دين قوله الفصل في مسألة معينة، لأن نحن الدين لأنه ثابت وغير محرف، هو قد القرآن الكريم هو قطعي ثبوت، ثم الدلالة فيه في أغلبه هو قطعي الدلالة، وما فيه يعني ظنية الدلالة فيه حوار علمي ويتحدث فيه العلماء، وليس حكر على شخص معين أو فئة معينة أو طائفة معينة بقدر ما يكون هو من اختصاص أهل العلم. وهذا السؤال يجب أن يكون موجود، اختصاص منقولش لتعالم واحد، أهل العلم هم العلماء هم الذين يتحدثون فيه. المسيحية أصبحت كل شيء حتى العلم حرمات الكنيسة وليس المسيحية، يعني الدين بريء من مثل هذه الأشياء.
1: هذا يعني التحريف الذي حدث في نيقيا تسبب ضررا كأوصل أوروبا، أسقط الحضارة الرومانية أو حجمها وأوصل أوروبا إلى العصور المظلمة.
0: نعم أنا أقول لك مؤتمر نيقيا كان سبب في إسقاط الإمبراطورية الرومانية، ثم في تدخل الإمبراطورية البيزنطية وسقوطها على يد المسلمين حوالي سنة بعد 610 ميلادي. هذا قولا واحدا، لأنها انتزعت العلم والثقافة والحضارة والفن وحرمته وجعلت قوانين التحريم، وأن حتى وصلت بهم العصور الوسطى أن الكنيسة البابا الشخص يعني حتى صحت قلت ابتزاز بسكوك الغفران. والتحريم والتجريم، وكل ما يجيب يأتي بفكرة يقتل، ولعل ما فعل بجليل وغيره من المفكرين هذا على يد الكنيسة لا على يد الدين. وهذه إشكالية كبيرة يجب أن نعيها نحن، الدين عامل حضارة وليس عامل ظلام، وأن القياس الفاسد على أن الكنيسة البيزنطية كانت سبب في تخلف أوروبا وأبعادها عن الحياة العامة أدى إلى تطور أوروبا يسقط فيه على ما هو في الحضارة الإسلامية، وهذا قياس فاسد ولا أبرئ أحد من يضعه، سواء كان من المستشرقين أو من تتلمذ عليهم من أبناء المسلمين، لأن الثقافة والحضارة الإسلامية هي قائمة على الكتاب وعلى السنة، وأن ما يحدث في الحضارة الإسلامية هو عكس تماما ولا يتطابق مع ما يحدث في ما أو حدث في أوروبا أثناء العصور الوسطى. إذا كان الأوروبيين حملوا الكنيسة مسؤولية التخلف متاعهم وتأخرهم، هذا قضية ناتجة لتصرفات رجال الدين، بينما في الحضارة الإسلامية لا يوجد هذا الشيء، لا نصوص الدين والعلماء وغيرهم لم يحرموا شيء من إلا ما حرمه الله، والأصل عندنا إحنا في الأشياء هي الإباحة إلا ما وجد فيها نص، إذا المندوحة عندنا. والقرآن الكريم على العكس هو يحث على استخدام العقل والإبداع والتطور،
1: تفكر في الأرض
0: أفلا يفقهون أفلا يعلمون غير. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء للمدينة، وهذا في تاريخ الطبري، أول ما وصل للمدينة بعد اثنين من الصحابة يتعلموا صناعة السيوف في اليمن وغيرها، ولما استجلب الخطط العسكرية وفي غزوة الخندق كان على طول، هذا الدليل على أن الإسلام دين مفتوح على الحضارات وعلى الثقافات بما يفيد الناس أولا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المصالح إطلاقا للبشرية، ولكن تنظم هذه المصالح وفق مبدأ العدل. فالحضارة الغربية غائب عنها مبدأ العدل، هذا يجب أن ندرك، أن ندرس لا ننبهر بما هو موجود بقدر ما علينا نتعمق كيف، هل هو صالح ولا غير صالح، هل هو أحيانا بعدش يعني لو ندير صورة جميلة لما مبنى جميل جدا وممتاز ومبهر وفيه إضاءات وفي غيره، ولكن الأرض التي بني عليها غصبت، هل هذا يسرح القلب؟
1: نعم
0: على العكس هذا يدمي القلب. هذه ليست حضارة، بل هذا الآن إسقاط لمبدأ العدل، وهذا ما حدث عندنا في كثير من البلدان العربية، يجي حاكم والله مسؤول ويحتل قطعة أرض ولا كذا يبني فيها مشروع أو مشروع كذا، والأرض مغتصبة والبيت لساكنه أو غيره، هذا فيها إشكال كبير. فإذا الحضارة هي، نعود إلى البيت القصيد، وهي أن الحضارة الأوروبية التي ولدت بعد سقوط الكنيسة يعني هذا لا ينطبق على الإسلام، فالإسلام قائم ومستمر، بل هو داعية وداعم ورافض لروافد الحضارة. بالنسبة للظهور بعد نتيجة لهذه الحياة المنظمة وفي ظل هذه الظروف، ظهرت حركة الإصلاحية، يعني حركة البروتستانتية حكينا عليها، بدأت في 517 وجاءت الإصلاح الديني وبلغت، طبعا هذا طبعا لم يقبل في أوروبا، وبدأ الصراع الآن واضطهاد البروتستانت بحكم أنهم حركة دينية خارجة عن الدين، وتم تكفيرهم وتم حرقهم وصلبهم، مجموعة كبيرة منهم بالذات في فرنسا تحديدا، حتى قامت عدة مذابح كبيرة في فرنسا، وبتأييد حوالي قتل من الكاثوليك، قتل من البروتستانت في فرنسا أعداد كبيرة، حتى أن البابا أيد وبارك هذه المذابح التي أقيمت في على البروتستان. وهنا قضية كبيرة جدا، الخلاف أو الاختلاف بين الناس. هنا الكنيسة نادت بالقتل والسحق والحرق، والبابا يؤيد ذلك، في حين أن الصحيح هو الفكر يناقش بالفكر والرأي والبيان والبرهان. هذه الأشياء التي تقوم عليها الحضارة، وهذا الدين الواضح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي في حق للمشركين وغير وجادلهم بالتي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا هو الدين الحقيقي وهذا الدين الصح، ولا لا يمكن أن نناقش ناس بالقوة وبالسيف وقطع الرقاب أو غيرها. بالعكس، هذا ما يقوم به إلا بالذات في النقاش والحوار، لا أقول في مدافعة العدو، هذه قضية ثانية تختلف تماما، ولكن في النقاش أو الخلاف الفكري أو غيره يجب أن يأتي الحجة بالحجة والبيان بالبيان والبرهان بالبرهان. وهذا ما لم تقم به الكاثوليكية مع البروتستانت لضعف حجتها، لأنها التصور الذي تتصوره هو تصور ضعيف. واستمرت بيناتهم الحروب، شوف، حتى عرفت في مرحلة يسمون فيها بحرب 30 عام، اللي هي ما بين 1618 إلى عام 1648، دمرت ألمانيا وقتل ثلث سكان، لأن نشأ المذهب البروتستانتي في ألمانيا. وشوف سبحان الله الآن أين المذهب البروتستانتي، أين يوجد الآن؟
1: في بريطانيا.
0: في بريطانيا، يعني معناها سحق تماما فكرة البروتستانتية تماما. وهذه نتيجة الظلامية ونتيجة الاستبداد ونتيجة السحق، وهذا القصور في الفهم وعدم استيعاب الآخر وإقناعه،
1: وأيضا دليل على أن الفكرة لا تموت.
0: يعني نعم، الفكرة لا تموت. نعم، الآن بريطانيا شبه مستقلة، يعني حتى في كنيستها. فبالذات تقريبا في وسط منستر الدوق سموا فيه ولي العهد دائما دوق ويلز في ويلز. فمن هذه الحرب لم تتوقف بين الكاثوليك والبروتستانت، وأزهقت فيها الأرواح وانتهكت فيها الحرمات وغيرها من ما نقدر نقول عليها يعني معارك طائفية كبيرة، إلا بعد أن عقد ما عرف بحلف وستفاليا حوالي سنة 1648 انتهت الحرب، ولم تنتهي تداعيات هذه الحرب في بعض المناطق إلى عام 1710، يعني من 1618 إلى 1710، يعني حوالي 100 سنة 108 سنوات تقريبا بالضبط، وهي يعني هذه بداية اندلعت الحرب، انتهت في 48 رسميا، ولكن استمرت تداعياتها كذلك. وهذا ذكرنا باضطهاد المسيحية في اليمن. إذا بداية احنا نحن مجموع أثر الدين في قيام الحضارات وسقوطها له دور كبير. فسقطت البروتستانتية في ألمانيا، ولكن ولدت مع الحضارة الإنجليزية. وبداية التقدم الصناعي في بريطانيا 1600 وكسر، التقدم الصناعي بدأ في بريطانيا،
1: كان النتاج هذا التنوير.
0: نعم، التنوير، لأن النتاج البروتستانتية حتى الثورة الفرنسية 1880 أو حاجة هكي كانت يعني بتحديد صلاحيات الملك وإنشاء برلمان وجميع الثورات، وكانت مع اختلاف طبيعة إيقاعها الفرنسية والأمريكية، هي تأثرت بالثقافة الإنجليزية في بلد تخلص من قبضة الكنيسة لا قبضة الدين.
1: نعم.
0: بعدين أتت ردة الفعل في عند الفرنسيس بأنهم جعلوها نادوا بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وسحق، يقولوا حتى أن أشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. لا، ردة فعل عدائية للدين، والدين براء، دين الصحيح، لا أقول الدين المزيف الكاثوليكية أو الكاثوليكية تثليث، وحتى الكاثوليكية الأخرى جاء بعد أو البروتستانتية جاء بعدها الإسلام، وهو الدين الخاتم، وهو الدين الأكثر تشريعا وأكثر انتشارا. كذلك ذكرنا أيضا بغزو الحبشة لليمن، هذه أولا، ثم ثانيا حتى لأن حركة الدين سبحان الله، قيمة المملكة أبرهة الحبشي في اليمن كان ذات دعوة دينية كبيرة وبنى بها القليس، وكانت منافسة حاول يهدم الكعبة. هذه كلها تأثيراتها في حركة الحضارة وحركة التاريخ، وأثر الدين والتدين في قيام الحركات وقيام الدول وسقوطها وتوسعها وضيقها. يعني حين المنطقة كل مقدسة في شيء معهم يصير عليها صراع. فمن هنا جاءت البروتستانتية كنوع من التحرر والخلاص من الكبت الكاثوليكي. فهذا ما ظهر في أوروبا، وكان انعكاسه طبعا انعكاس كبير وعظيم على الحضارة الأوروبية، بأن طبعا أصبحت الآن الكنيسة في الإطار الضيق أو في الإطار التضييق عليها، إلى أن نتجت عن هذه أو ردة الفعل عن الكبت باسم الدين إلى الخلاص حتى من الدين. وطبعا كلا طرفي الأمر ذميم، يعني بمعنى نحن التدين الآن عندما يمارس شخص شيء خطأ لا ننسبه للدين لكن لشخصه، فنحن ديننا الحمد لله ثابت ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. فنحن علينا أن نتمسك بالدين، ولعل الدين يكون لعل مش لا يكون، ولكن من الحقائق الطبيعية جدا والتي أجمعت عليها الأمة وأجمع عليها الخصومة قبل الأصدقاء، بأن الحضارة العربية الإسلامية لولا الإسلام، أو حضارة العرب كما يسمونها لولا الإسلام لم تقم حضارة بمثل هذه الحضارة، لأنها جمعت ما بين الجانب المادي والجانب الروحي. إن شاء الله من ندخل في باب الحضارة الإسلامية سنتحدث عنها بتفاصيل أكثر. نحن نعود الآن إلى قضية أثر الدين في أو الأثر الديني،
1: خلاف الديني
0: أو الخلاف الديني والصراع الديني وما نتج عنها من عنه من حروب ومن اقتتال ومن تشرذم ومن استخدام الدين السيء، سواء كان من يعتبروه كمكسب يعني تزع، سواء كان من الإمبراطور ابتداء من الإمبراطور قسطنطين، وكذلك حتى من بعض القساوسة الكبار الذين كانوا أحيانا لما يصير صراع ما بين السلطة الدينية والسلطة السياسية يتغولت الكنيسة فيرفعوا كرت التحريم، إن الإمبراطور بذاته تقريبا الإمبراطور هنري ملك ألمانيا عندما خالف البابا فأعلن عليه التحريم، يعني خلاص بمعنى إحنا اللغة الهنية نقوله كفره.
1: نعم.
0: وأصبح
1: حرمان الكنسي
0: البابا، طبعا حرمان الكنسي. نعم. ومن هنا يضطر حين الإمبراطور يأتي راكعا خاشعا ذليلا ويقبل أقدام البابا حتى يرفع عنه هذا الحرمان، أو الشخص الآخر الذي يمنحه سك الغفران ليقوم كإمبراطور باسم الدين. وأحيانا تأتي صراعات وأحيانا يكون البابا يعني ضعيف يستقوى عليه فيحوله ويجيب بابا مطيع، مرة العكس البابا جيش الجيوش والشعب وغيره حتى يسقط الإمبراطور، والبابا أحيانا يوجه الملك أو الإمبراطور في أن يقوم حروب، ولعل الحروب الصليبية قامت على أساس ديني من خلال البابا، ولكن الذين سيرهم وجعلهم أدوات لهذه الحروب هم الشعب وهم
1: هو أصلا هم حتى فكرة البابوية أصلا هي فكرة مختلقة، يعني لم تكن أصلا بأساس الدين المسيحي، ولعل هي نوع من يعني تسييس الدين أو يعني جعل الدين منصب يعني في بمعنى يعني تدخل في.
0: نعم الله يفتح عليك، هذه جزئية مهمة جدا نبدأ بها من عهد قسطنطين الكبير. كيف أن البابا ما فيش اسم مصطلح بابا في عهد قسطنطين، كانوا عبارة عن قساوسة كبار، يعني هم يعتبروا يعني لما نقول القرن الثالث معناه يمكن يجيل الرابع بعد المسيح عليه السلام، يعني تلاميذ الحواريين بغض النظر عن بعدين انشطارهم وتأثرهم، هذه المرحلة الجيل الثالث أو الرابع. فهؤلاء الناس كانوا ناس عاديين، يعني عبارة عن وذين أغلبهم كانوا مطاردين وغير، ما فيش كرسي بابوية ولا في كنائس، حتى كان الأماكن التعبد والكنائس في البيوت وفي الكهوف وفي غيرها، حتى أن مرقس هذا جاء وعاش في كهف في درنة غادي. نعم. عرفت؟ فمن هنا ما كانش هذه الطقوسية الموجودة الآن يعني أو حتى في عهد قسطنطين، لكن قسطنطين حاول أن يدجن يعني هؤلاء القساوسة وأن يجعل لهم أماكن حتى تطورت إلى أن تكون البابوية عندما استقر البابا الأكبر وأصبحوا يتبعوه كصناعة.
1: نعم.
0: شكلية لفرض الهيمنة، بمعنى أن الأبة التي يعيش فيها البابا كأنه تماثل بل أحيانا تفوق الأبة التي يعيش فيها الإمبراطور أو الملك، وأحيانا البابا في هذا المكان العظيم الفخم والمكانة الدينية يستدعي الملك فيأتيه كرها لا طوعا، أحيانا غصبا عنه يعني زي ما نقوله بالليبي، وأحيانا يجد الإمبراطور مصلحته في تبريكات البابا أو في دعم البابا أو اعتراف البابا. فأصبحت الصراع حتى بعدين في أوروبا العصور الوسطى ساد فيها نظام كبير جدا، الكنيسة والإقطاع اللي هي البابوية والإقطاع طبقة النبلاء أو الملك، أو ثلاثة طوال اللي هي الإقطاع والملك والبابا. والبابا الإقطاع يدعم فيه خاف منه يعني، والملك يدعم فيه خاف منه، ولما يصير نزاع هنا ممكن يتريحوا الشعب شوي، ولكن دائما يكون الصراع أكثر مش طبقة الإقطاع لأنه تقدم في الولاء والطاعة للطرفين. قوة العسكرية لا تضاهي قوة البابا الروحية ولا القوة العسكرية بتاع الإمبراطور، بل أحيانا الإقطاعيات هي من الإمبراطور أو من البابا. فمن هنا أصبحت الهيمنة الدينية متأثرة جدا جدا، أو تقول لها درجة عليها أصبحت متنافسة وأحيانا تكون متساوقة مع الإمبراطورية. وكذلك الملك أو الإمبراطور هو دائما مهما كان يضع مقام البابوية والكنيسة في محل نظر واحترام وتقدير أو خوف ووجل.
1: يعني أيضا أخرى ربما يكون فكرة أن هو أن الحضارة الغربية لم تتقدم ولم يعني تتطور تطورا كبيرا إلا بعد تخلصها من التشوهات التي حدثت ابتداء من يعني التشوهات، لا نقول من خلعها رداء الدين ولكن من خلعها لهذا يعني الدين اللي هو المحرف، الدين اللي هو فيه سيطرة غير منصوص عليها، يعني اللي هي فيه تغول غير.
0: نعم هذا أدى أشوف الشاق الحرية دي من قدموا بتضحيات بغض النظر عن عقائدهم يعني. أعلى عشاق حرية هم على عقيدة الإسلام، هذا هذا هذا رأيي. ولكن أقول لك تضحية البروتستانت كم ما تعرض لهم المذابح. أعطيك نص واحد بس. مذبحة سان بار تيمبلي في فرنسا سنة 1572 ذبح خلالها ما بين 5,000 و30,000 بروتستانتي. تطهير عرقي، تطهير عقدي، طائفي، مسح كما يحدث الآن في بعض الدول الإسلامية الآن صراحة نقولوها يعني. يحدث فيها وما فعلته إسرائيل الآن في أرض فلسطين. شوف 30,000 بروتستانتي فرنسي من مواطنين 30 بين 5,000 و30,000 على يد السلطات الكاثوليكية اللي هو المتعصبين للكاثوليكية. تمام، لما حدث هذا الحدث المفزع زي ما حدث في فلسطين الآن حوالي 60,000 شهيد وغيرها وحوالي 100 أو أكثر من 100,000 الآن جريح. فأوروبا لا بالذات السياسة وغيرها مصدرين ما يعتبر كيف تلقى الآن البابا هذا الخبر اللي هو جريجوري 13 نبى قتل البروتستانت قولوا بفرح غامر. شوف النص يقول وهنا وهنا على هذا وهنا أيوة وهنا فرنسا على هذا العمل الجليل الذي استعصر طاعون الزندقة في مملكة فرنسا الطاهرة.
1: هذا هو يعني
0: هذه هي البابوية وهذا أثر الدين في التحولات التاريخية عندما يستغل الدين أو يستغل الخلاف الديني والطائفي والفقهي والفكري. كيف يأتي هذا البابا الذي مفروض يعني رسالة المسيح يعني رسالة السلام ورسالة المحبة ومن صفعك على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر
1: ويحمي المسيحيين أصلاً
0: ويحمي ومفروض أن يحمي جميع المسيحيين وأن يكون هو حلقة زي ما نقوله حصاد ميزان ما بين المختلفين أو أقل حاجة يرسل الرسل للدعوة والتبشير. بل إنه هنى فرنسا على هذا العمل وإزالة هذا الطاعون أو طاعون الزندقة. ويذكرني بأشياء أخرى طبعاً بالتطهير العرقي في جميع الحضارات والثقافات.
1: حتى مصطلح الزندقة يستعمل يعني طبعا بنفس الاستعمال.
0: نعم التوظيف
1: أي مخالفين للنظام
0: نعم
1: يدخلون تحت هذه المظاهر.
0: مشكلة سلاح الدين سلاح خطير جدا جدا. سلاح الدين سلاح خطير جدا يستعمل وإذا خاصة إذا استعمل ضد المخالف أو ضد الخصم حتى وإن كان من أن كان يكون من دينك زي ما حصل البروتستانت وكاثوليك فيما بينهم. فهذه عبر التاريخ تكون أنكى وأكبر المذابح هي التي يستعمل التي يقوم أحد الأشخاص من المتخاصمين باستخدام الدين ضد خصمه فيبيح دمه وماله وعرضه وتصبح يعني هذه الأشياء كلها يعني تعمل بأيدي باردة. بل العكس يرى فيها أصحابي أنها قرب إلى الله عز وجل والعياذ بالله.
1: نعم إلى هنا وصل بنا أستاذ فرج والسادة المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات واسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
0: اللهم آمين، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بعد الانتهاء من أساليب القسم التي وردت في مطلع السورة وذكر المقسم عليه إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، طبعا في سورة الذاريات جاء قسم جديد وهو قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك، وتوقفنا في الحلقة الماضية حول معنى الحبك وأقوال الصحابة والمفسرين في الحبك، وعلى ما أذكر ختمناها بقول ابن كثير رحمه الله في خلاصة أقوال المفسرين في مسألة الحبك، قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. توقفنا عند المقسم عليه.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعيد جملة فقط، والسماء ذات الحبك لها عدة معاني. معناها والسماء ذات الجمال والزينة، ذات الشدة، ذات الإحكام فيما بينها وبين أجرامها ومجراتها ونجومها،
0: الربط، العلاقات الرابطة.
1: الحبك هو النسج المحكم، ولذلك يقول حبك الثوب يحبكه ويحبكه، بمعنى يرصعه وينسجه نسجا قويا. هذه الحبكة والحبكة. وأيضا والسماء ذات الحبك ذات الطرائق، الطرائق، وقلنا في السماوات طرائق، لا نقول عنها سبل أو فجاج أو شوارع، إنما ذات طرائق. وخلقنا فوقكم سبعة
0: طرائق. والسماء والطارق،
1: الطارق وهذا النجم الذي يطرق.
0: نعم.
1: وهو موجود أنواع من النجوم. إذن يقسم الله بالسماء ذات الحبك ذات الحسن والبهاء، وفعلا هي مزينة، ذات الجمال، ذات الإحكام فيما بينها. نضيف شيئا، ذات القوى الجاذبية. الآن علم الفلك وعلم الفيزياء العامة يؤكد أن كل جرم، عندما أقول جرم، شمس، قمر، كوكب، له جاذبية تحكمه مع غيره. الآن مجموعتنا الشمسية كل كوكب فيها يدور حول الشمس بجاذبية معينة، وهكذا المجرات بالملايين. لو أن شيئا واحدا، لو كوكبا واحدا أو نجما واحدا فقد جاذبيته ينفرط عقد الكون. هذا الذي خلقه الله في أحسن يعني تقويم وفي إحكام شديد. جيد، نأتي الآن إلى المقسم عليه. إنكم أيها المخاطبون قريش ومن شاكلهم لفي قول مختلف. القول المختلف الذي هم فيه، اختلفوا في أمر الإسلام وفي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طارة يقولون شاعر، طورا يقولون ساحر، بعضهم يقول ينعته كاهن شاعر، يقولون أشياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الإسلام، الإسلام هذا سحر يفرق بين المرء وأهله، القرآن كهنوت، والله حتى الآن العصر الحديث هناك من يقول عن القرآن كلام لغوي بليغ فقط. المهم قول مختلف في شأن الإسلام وصاحب الإسلام. إنكم لفي قول مختلف. والمؤكدات كما تعرف، إن الجملة الإسمية، لام المزحلقة، لفي قول مختلف مضطرب في شأن القرآن إلى غير ذلك. نأتي الآن إلى مناسبة القسم. الإمام البيضاوي،
0: القسم الثاني هذا،
1: نعم،
0: القسم هذا،
1: هذا الآن تكلم فيه. كيف، ما المناسبة بين السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف؟ الإمام البيضاوي علامة كبير، يعني أتى إلى الكشاف وهذبه وأخرج منه الاعتزال فيما في أنوار التنزيل، فقال كما وصف السماء ذات الطرائق المتباينة المختلفة المتباعدة، إنكم لفي قول في طرائق وفي اختلاف وفي تباعد فيما أقوالكم.
0: هذا العلاقة ما بين المقسم به والمقسم عليه.
1: جميل، هذه المناسبة. والله وهذا كلام صحيح، أيضا ننظر من زاوية أخرى فيها تناسب وتقابل، والسماء ذات الإحكام، قلنا الإحكام
0: صحيح
1: بقدر ما في السماء من حبك وإحكام وحبك وشدة واتزان، بقدر ما في موقفكم من اختلاف واضطراب والتباس،
0: سبحان الله،
1: تقابل جميل، وهذا هو الجمال في الأقسام. وأنصح القراء والمشاهدين أن يقرأوا أقسام القرآن لابن القيم الجوزية، فهو وقف عند والشمس وضحاها، ولماذا أقسم والضحى وما المقسم عليه، جميل أن نجد المناسبات بين المقسم به والمقسم عليه. وأنا صراحة أنا أميل إلى هذا الرأي الثاني، بقدر ما في السماء من إحكام وحبك وشدة وانسجام، بقدر ما في موقفكم من تشتت وتشرذم واختلاف، لأنكم لستوا على حق، أقسم عليهم بشيء من التقابل. جيد، انظر إلى إنكم لفي قول مخالف،
0: لا مختلف،
1: لو قال في قول مخالف كأنهم متحدون ضد محمد صلى الله عليه وسلم، لا هم بينهم مشتتون،
0: يعني هم قولهم في جهة وقول النبي في جهة، لكنهم أصلا قولهم مختلف فيه، أو هم مختلفين فيه،
1: هذا الشيء يعني تفرقوا طرائق قددة في شأن محمد. لو أن لهم رأيا واحدا، والله نقول إنكم لفي قول مخالف لما عليه الإسلام،
0: يعني اتفقوا على الاختلاف مع النبي،
1: لا هم اختلفوا فيما بينهم، فقولهم مختلف ملتبس، بارك الله،
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: يؤفك عنه من أفك،
1: نعم،
0: من هذا الذي يؤفك وعن ماذا يؤفك؟
1: جميل، أولا الأفك والإفك، الأفك هو صرف الشيء عن شيء، أفك أفكه عن شيء صرفه، والإفك هو الكذب
0: والافتراء
1: الشنيع الشديد. بعضهم يفرق بين الإفك والكذب، يقول الإفك خديعة بالكذب، الكذب واضح والافتراء أشنع، والإفك هو كذب مع خديعة،
0: يعني يخدع بالكذب
1: يؤفك عنه من أفك، يعني يؤفك عن، لها عدة معاني ثلاثة نجزها في الثلاثة، يؤفك عن القرآن ويصرف عنه من صرف جيد، ولم يذكر من صرف عن ماذا. يؤفك عن القرآن والإسلام من صرف عن كل خير، عن كل خير، عن كل سعادة، عن كل صلاح.
0: طيب
1: هذا معنى الأول.
0: طيب الذي يؤفك من؟
1: الإنسان.
0: طيب يؤفك عما؟
1: عن القرآن وعن الدين وعن الصلاح وعن شرع الله.
0: طيب يؤفك بماذا؟ ما ورد.
1: ما ورد، أنا جايك. بماذا يؤفك؟ بأقوال الملحدين، بأقوال المشككين المريبين،
0: لأنه حتى في القرآن هناك من يؤفك بالقرآن عن القرآن،
1: والعياذ بالله.
0: وفي الآية، ذكرني بالآية،
1: منهم من زادته إيمانا ومنهم من تزيده ضلالا.
0: نعم
1: لأنه لا يستقبلها استقبالا حقيقيا.
0: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
1: تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين في قلوبهم خير لغلا هناك زادتهم إيمانا على إيمانهم، وأما الذين العكس. ولماذا أنت تستبعد هذا الآن في العصر الحديث؟ القرآن المفروض الآن مع كل المعطيات العلمية والبلاغية واللغوية والأسلوبية، المفروض إذا واحد كان دكتور في اللغة العربية يزداد إيمانا، أو دكتور في علم الفلك يزداد. هناك الآن مع كل المعطيات العلمية من يزداد ضلالا بالقرآن، لأنه يريد أن يجد فيه تناقضات،
0: ابتغاء الفتنة
1: يؤول كلامه، يأتي بشيء ويأتي بالناسخ والمنسخ، ويريد إثبات التناقض. والقرآن كلام علام الغيوب،
0: إن يتبعون إلا الظن.
1: بارك الله فيك. إذن المعنى الأول أستاذ محمد، يؤفك عن الحق، عن القرآن، عن الدين من أفك. من أفك عن ماذا؟ من أفك عن كل خير، أطلقها كأنه يقول لا يؤفك عن هذا الدين ولا يصرف عنه إلا من صرف عن كل خير.
0: سبحان الله.
1: من كتبت له الشقاوة وصرف عن كل خير هو الذي يصرف عن القرآن، هذا المعنى واحد. يؤفك عن هذا الدين من أفك أزلا عند الله،
0: من كتب مأفوكا،
1: بارك الله فيك، من كتب أزلا أنه يؤفك، يؤفك عنه من أفك أزلا عند الله سبحانه، وكتب أنه هؤلاء من الأشقياء الذين سيصرفون لأنه هو الذي اجتهد. هذا رقم اثنين. معنى الثالث، وهناك من يميل إليه، إنكم لفي قول مختلف مضطرب ملتبس يؤفك بسببه من أفك، يؤفك بسبب أقوالكم من أفك. وعن هنا تفيد السببية،
0: هكذا
1: يجوز أن عن في اللغة العربية تفيد السببية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
0: إلا عن موعدة
1: إلا عن موعدة بسبب موعدة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك بسبب قولك. عن تفيد السببية في مواضع، كأنه يقول إنكم لفي قول مختلف يؤفك بسببه من أفك. وفعلا كان المشركون إذا رأوا إنسانا يأتي إلى مكة في عهدهم وفيه خير ويصغى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويفكر في هذا الدين يقبلون عليه. ترى تعال يا أخي، هذا رجل يفرق بين المرء وزوجه، هذا إنسان صبأ عن دين آبائه، هذا يفعل ويفعل، ويبدأون بآراء. بسبب تلك الآراء المضطربة قد يؤفك عن الحق من أفك.
0: سبحان
1: بارك الله. هذا القرآن وانت قبل قليل في الحلقة الماضية،
0: الاتساع،
1: اتساع في الدلالة بسبب أن الجملة القرآنية تسع بمعان مختلفة.
0: يعني هذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف حينما قال اقتلوا أو اطرحوه أرضا
1: يخلو
0: لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني والعلماء توقفوا عند بعده، هذه بعد ماذا؟ بعد قتله، بعد طرحه، بعد يوسف،
1: بعد غيابه.
0: يعني سبحان الله، قالوا هذه من بعده، هذا الضمير يعود على ماذا تحديدا؟
1: الإحالة في الضمير تعطي ثراء في المعاني.
0: سبحان الله،
1: اللهم عليك.
0: وهذا من هذا الشيء، يعني نعم. يؤفك عنه. نعم. وعن هنا تفيد السببية كما ذكرت، يعني من من من القول هذا الذي ذكرتم أو اختلفتم فيه.
1: نعم، بارك الله فيك. والقرآن يؤيد هذا. عن في اللغة العربية تفيد المجاوزة أو السببية. فالمجاوزة تجاوز عنه أو السببية، وهذا من المعاني الدقيقة الجميلة في القرآن الكريم.
0: يؤفك عنه من أفك، هذا بخلاف كذلك يعني التجاذب اللفظي الجميل بين يؤفك وأفك.
1: بارك الله.
0: يؤفك عنه من أفك، إلى أن يقول قتل الخراصون.
1: نعم، قتل الخراصون بمعنى هنا لفظ القتل غير مستعمل في محله
0: أو
1: في
0: موضعه. لا يقصد، يعني
1: لا يقصد بمعنى
0: الإزهاق، إزهاق الروح،
1: إزهاق الروح الأصلي اللي هو القتل. إنما العرب يستعملون القتل في مواد أخرى، قاتله الله، قاتلها الله ما أفصحها مثلا. وعندما قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان ما أبعده عن الحقيقة، ما أكفره، ما أشد إنكاره لنعم ربه. هنا قتل الخراصون، لعن الخراصون،
0: هكذا.
1: القتل هنا بمعنى اللعن، وإلا لو شاء الله أن يقتلهم، أن يزهق أرواحهم يفعل، لكن هذا دعاء عليهم لشدة كذبهم. فقتل الخراصون، طبعا الخراصون الكذابون، وسأشرح، الذين يخرصون،
0: يعني هذا أسلوب إنشائي دعائي،
1: دعاء عليهم، بارك الله فيك. قتل الخراصون، لعن الخراصون. لماذا استعمل قتل بدل لعن؟ قتل الخراصون الذين يقولون في العقيدة بالظن. العقيدة لا يقال فيها بالظن والتخريص. ما معنى الخرص؟
0: يعني التأويل أو
1: التخمين.
0: تخمين،
1: تخريص، خرص، الميل مع الظنون الضعيفة، يخرص. في اللغة العربية خرص يخرص عندما يأتي ذلك الفلاح أو ذلك العامل في الزراعة ويخرص النخلة. قلت كم هذا؟ عندنا حوالي 100 نخلة، كم فيها من قنطار، من كيلوغرام من التمر؟ يخرصها وهي في أشجارها، يخرص الثمرات ويقول هذه ممكن تكون 10 قناطير من
0: يعني يقول هكذا رجما بالغيب.
1: رجما بالغيب، لكن عنده خبرة،
0: على خبرة.
1: هذا هو الخرص. والتخريص أصله من الفلاحين، اللي يقولوا مثلا عندي الآن حديقة فيها عنب مثلا، يخرص كم سوف تعطي من الثمرات. هذا هو الخرص. ويخرص يظن في اللغة العربية. لماذا قال الله قتل الخراصون؟ لم يقل قتل الكذابون، ممكن هي الكذاب، قتل الخراصون لأن الخراص بين كل جملة وجملة يتغير كلامه.
0: سبحانه.
1: أنت لو جبت خراص وقلت له عندي هذه الحديقة فيها 200 نخلة، يقول لك والله إن شاء الله يعني عندك 6 قناطير 7 قناطير من كل قنطار 100 كيلو من التمر. لو بعد غد أو بعد ساعتين يقول لك يعني ممكن تكون إلى 7.5 يعني. فهو الخراص لأنه يرجم رجما حسب خبرته لكن غير متأكد. هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى اختار الخراص، لأن الخراص يتغير بين لحظة ولحظة. فقتل الكذابون الذين يأتون بكل لحظة بكلام، هذا هو المعنى. ولم يقل لعنوا، الملعون طرد من كل خير، شبه الملعون المطرود من كل خير بالمقتول الذي منع من الحياة. والله الذي منع من الحياة فاته خير كثير، كذلك ذلك الملعون منع من كل الرحمات والبركات فهو ملعون مطرود من رحمة الله.
0: طيب لما لم يقل قتل الخارصون؟
1: المبالغة. خراص على وزن فعال، فهم يكثرون الظنون. فيما جيد الخرص محرم؟ لا، ليس محرما في الأمور الآن. أقول لك يا أستاذ محمد كم بقي لنا على حصتنا؟ تقول لي تقريبا 20 دقيقة، هذا خرص مقبول في الزراعة
0: وهو بقي أكثر
1: مثلا يعني. أو الخرص في الأمور الدنيوية التي يقوم على حقائق يجوز. أما الخرص في الاعتقاد، تقول الله موجود غير موجود، يوم القيامة، وتخرس وتقول بالظن حيث يتطلب الأمر جزما وقطعا، هؤلاء لعنوا وطردوا من رحمة الله. نعم، هذا هو المعنى، قتل الخراصون.
0: طيب لما غاب الفاعل هنا؟
1: الدعاء عليهم طبعا، لا هم الذي كأنه يقول لعنوا من كل طرف، وهو الله سبحانه، أولئك الذين يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون. فكثر اللاعنون، فلم يذكر اللاعن ولم يذكر من دعا عليهم، ولا يهم هنا أن يذكر الفاعل، يذكر المفعول الذي لعن وأهلك وطرد من رحمة الله.
0: يقول الذين هم في غمرة ساهون.
1: نعم،
0: هذا بيان لهم.
1: نعم، بارك الله، شرح لهم. من هم؟ كأنك قلت من هم الخراصون؟ الذين هم في غمرة. الغمرة أستاذ محمد فعلة من غمرة، غمره الماء في اللغة العربية، الغمرات يغمره الماء،
0: ليس فعل المرة أو
1: إيه، اسم المرة
0: عفوا،
1: اسم المرة، اسم الفعلة. لا، مرة فعلة، غمرة، جلسة، بارك الله فيك. اسم المرة والفعلة من ماذا؟ من غمرة، وغمرة تستعمل في الماء، يعني نقول هذا منطقة غمرها الماء،
0: يعني غمره غمرة،
1: غمرة واحدة،
0: واحدة.
1: أو غمرا مصدر، غمرا مصدر. لكن ما الغمرة المقصودة؟ غمرة الجهالة، جهل. فالله شبه وقوعهم في الجهالة كأن الماء يغمرهم، كأن الجهل يغمرهم، فهم في أعماق، كما نقول الآن في العصر الحديث جهل مركب. فقتل الخراصون الذين هم في جهالة جهلاء، بل يسبحون في لجة غامرة من الجهالة. فعبر هذا استعارة عجيبة.
0: وأين يعني استقينا معنى الجهالة في الأمر؟
1: لأنهم دعهم في، ذكرني بآية أخرى،
0: في غمرتهم،
1: غمرتهم يعمهون.
0: وساهون هنا كذلك
1: تدل على، وساهون تدل على الغفلة. ساهون، غافلون، لاهون. بما وصف الله هؤلاء المشركين المكذبين، وصفهم هنا بثلاثة أوصاف: الخرص والظنون، كل حياتهم يعتمدون على الظنون، لا شيء دليل قاطع عندهم.
0: السهو،
1: الغفلة التي سببها الشهوات، أيضا هم في جهالة. إذن خرص، جهالة، شهوات. لأن السهو، متى يسهو الإنسان ويغفل؟ عندما يكون منجذبا إلى ملذاته وشهواته غافلا عن الحق. وصفهم الله سبحانه وتعالى باختصار: إنهم في جهالة، عمى، شبهات، وليصور أنهم واقعون فيها قال في غمرة. هذا الذي أركز عليه.
0: الجملة لها محل من الإعراب؟
1: وصف هنا، قتل الخراصون الذين، الصفات، الجمل بعد المعارف عفوا، هنا وصف، لأن الذين صفة للخراصون، وما بعدها صفة الموصول لمحل لها من الإعراب.
0: الذين هم في غمرة ساهون.
1: إيه نعم، هم في غمرة ساهون، جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها
0: معلوم.
1: الذين صفة للخراصون قولا واحد
0: على عكس يسألون أيان يوم الدين.
1: الآن هذه صفة أخرى.
0: هذه صفة أخرى.
1: صفة أخرى كأنهم يقول معاندون مجادلون بالباطل يسألون أيان يوم الدين. يعني هل وإذا كان السؤال حقيقيا فنعم السؤال، يسألون ليستعدوا، هم يسألون مستنكرين متهكمين مستهزئين، فوصفهم بأنهم يتهكمون بالدين وبالقرآن وبرسول الإسلام. جملة استئنافية أيضا تصفهم، يسألون أيانا. طبعا أيانا كما تعرف
0: متى،
1: متى اسم استفهام
0: يدل على الموعد،
1: على الموعد متى يوم الدين،
0: ويدل على المكان أعتقد.
1: لا لا
0: ما يدل على المكان.
1: هذاك أن اسم استفهام يدل على المكان. أيان يدل على الاستفهام الزماني، لكن ما الفرق؟ يستفهم به عن الأمور العظيمة
0: هكذا.
1: كما تقول أيان نلتقي، أيان نلتقي، متى نلتقي،
0: أيان مرساها،
1: الساعة، أيان مرساها، النبأ العظيم، استقلال ذلك البلد أيان يكون، يعني منتظر، مستغرب، مستعظم، أيان. أصل أيان اسم استفهام، كأنه يقول أي آن يكون. هذا هو أصله، مكون من أي آن يكون يوم الدين. فجمع فالعرب استسهلتها وجمعتها فقول أيان، بارك الله، اسم استفهام على الزمن. أيان يوم الدين، يوم الجزاء. هذا عندما قال لهم قبل قليل وإن الدين لواقع أخذوها من فمه وقال أيان يوم الدين، كأنهم يقول جيد يا سيدي سيقع البعث وفي ذلك البعث يقع الجزاء، إذن متى يوم الجزاء؟ استفهام وارد على طريقة الاستهزاء والمكر والتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، بارك الله فيك. فهذا هو السؤال.
0: نعم، يقول يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ما علاقة هذه الآية بما قلنا؟
1: بالله عليك، هو هذا كلام الله، لكن هل هذا جواب؟ هو لم يجيبهم.
0: لا، هذا أسلوب الحكيم.
1: أسلوب الحكيم، لأنه لو يسألون أيان يوم الدين يفترض من أراد أن يجيبهم يكون يوم كذا.
0: نعم،
1: ويحدد الزمن، هم يسألون عن الزمن. هو كأنه بما أنهم بدأوا السؤال بالاستفهام التهكمي الاستهزائي أجابهم بأسلوب الحكيم، قال لهم يسألون عن التوقيت الدقيق، أنا سأخبرهم بالتوقيت، يوم يفتنون على النار ويعذبون. يعني إن كنتم تسألون عنه استبعادا فنحن نقول سيكون وتعذبون فيه، فهم لا ينتظرون هذا الجواب. أسلوب الحكيم عندما تجيب السائل بغير ما يتوقع وتصرفه إلى الأولى أن يتفطن إلى ذلك اليوم، لا يتفطن لضبطه بالدقة، إنما يتفطن لما سيقع له من جزاء وعقاب شديد.
0: وسبحان الله، هذا يذكرني بما ورد في سورة النازعات،
1: بارك الله فيك،
0: حينما قال يسألون أيان مرساها.
1: نعم،
0: قال فيما أنت من ذكراها،
1: بارك الله فيه. واستعمال أيانا أيانا من تعبير عن نفس الأسرة. أنا ما ذكرتها في كتابي،
0: سبحان الله.
1: السؤال بأيانا والسؤال بأيانا أيضا من اللبنات اللغوية، لأن أيانا لا يسأل بها دائما، لا تكرر كثيرا. جيد، دعني أقول لك شيئا أقصد، أقول لك يسألون أيانا يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. جيد، لو فرضنا أنهم سألوا سؤالا صحيحا، هل هم يعلمون يوم يفتنون على النار متى؟
0: لا،
1: لنفترض أنه أجابهم، هل هم يعلمون متى يفتنون على النار؟
0: طيب لما لا يكون هذا جوابا لسؤالهم؟
1: لما لا يكون جوابا عن سؤالهم؟ لأن الجواب هذا أخفى من السؤال، والمنطق السليم أنت لما تسألني سؤال أعطيك جواب يوضح،
0: يعني يذهب اللبس ويذهب
1: اللبس. نعم، إذن لو أجابهم فإنه أجابهم بجواب أخفى من سؤالهم. إذن أسلوب الحكيم وليس جواب اللبس،
0: يعني ما جاء بالهدف من السؤال أصلا،
1: بارك الله فيه. فأنت منطق اللغة العربية والمنطق العام أن الجواب يكون أوضح من السؤال، هذا المنطق العام. هنا هو هذا أخفى من السؤال، إذن ليس جوابا،
0: يعني كما يقال فسر الماء بعد جهد بالماء، ما جاب جديد، يعني
1: ما أتى بجديد،
0: ما أتى بجديد قاصدا،
1: مقصود طبعا،
0: مقصود حتى يجعلهم في الحيرة، ويجعلهم لأنهم مختلفون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن.
1: نعم،
0: فبالتالي يجعلهم في هذا الاختلاف.
1: جميل، هذا إيضاح لذلك الاختلاف. يومهم على النار، نأتي الآن إلى الناحية اللغوية. يوم متعلق ظرف بفعل محذوف، كأنه قال يقع يوم يفتنون، الظرف هنا متعلق بالعامل المحذوف، أو كأنه يقول يوم الدين كائن يوم تفتنون على النار،
0: أو ممكن نؤول يفتنون يومهم على النار يفتنون.
1: نعم، بنوع من التكرار. المهم يوم ظرف زمان متعلق بعامل محذوف وحذفه القرآن لنذهب أي مذهب في تقديمه،
0: ويدل عليه الفعل متأخر،
1: يدل جزء أن يدل عليه. جيد، كيف يفتنون على النار؟ الفتن في اللغة هو السهر، هذا كلمة مشهورة عند أصحاب الصياغة، أصحاب الذهب، أصحاب النحاس، معادن، يقول يفتن الذهب ليتأكد من
0: خالصه
1: من مزيفه. ممتاز. إذن هذا يستعمل في المعادن، ثم انتقلت إلى كل اختبار
0: هكذا.
1: هو الأصل أن تستعمل في المعادن، يقول يصهر الذهب يصهر الفضة ليميز صحيحها من خبيثها من مزيفها، وانتقلت إلى كل اختبار. يفتنه بمعنى يختبره.
0: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
1: وهم لا يختبرون، وهم لا يبتلون. والاختبار يدل على أصل الإنسان ومعدنه، وهنا قال يومهم على النار يفتنون فيعذبون. على تفيد أنهم يعرضون على النار ويحرقون بها، فالفعل فتن وفتن حمل معنى يحرقون ويعرضون على النار، كما يفتن الذهب ويحرق ويصهر ليخرج منه كذا.
0: فنحن مع التضمين هنا.
1: نعم، مع التضمين. بارك الله فيك، الله يحفظك.
0: يوم هم على النار يفتنون.
1: نعم.
0: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: خلص، نقلنا القرآن كأننا فورا الآن وين؟ والعياذ بالله، نرى في جهنم يقال لهم ذوقوا فتنتهم.
0: هذا من حسن التخلص.
1: حسن التخلص. وأحد الدكاترة أقولها من باب الأمانة نقدني أنا، طبعا قال الأفضل أن تقول حسن الانتقال، لأن التخلص في البلاغة بالشاعر. قلت حاضر، وفعلا الانتقال أولى، وأنا أعترف لهذا الرجل الطيب الذي نصحنا. من حسن الانتقال العجيب، هو يجوز بلاغة، لأن البلاغة في حسن التخلص، لكن تأدبا مع القرآن نقول حسن انتقال.
0: وهذا شأن العلماء العارفين بارك الله فيهم. والله. قديما يعني حينما كانوا يجعلون للفظ الجلالة وللقرآن ألفاظا خاصة،
1: بارك الله فيك،
0: فلا يقولون مفعول به في لفظ الجلالة.
1: يقول بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. نعم. ذكرت لما يقولون يخشى الله، يقول الله لفظ جلالة منصوب على العظمة، منصوب على العظمة. حتى يقول وما ربك بظلام، الباء يقولون الصلة ولا يقولون حرف زائد، هي صلة تؤكد ولا يقولون حرف زائد. كثير من أدب النحاة
0: تأدبا مع القرآن ومع الله سبحانه.
1: جميل جدا في البلاغة، نقول من حسن الانتقال. بعدما قال سيكون ذلك اليوم يومهم على النار يفتنون، نقلنا القرآن والبيان القارئ كأننا نشهد المشهد، وقال ذوقوا فتنتكم. هذا اسمه اقتطاع من المشهد يوم القيامة، وأتى به أمانة ما نراه. الآن تقول لي من أين يقال؟ المشهد يتطلب ذلك. يومهم على النار يفتنون نقطتين، يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هم يذوقون النار العذاب أم يذوقون الفتنة؟
0: هو يفترض أن الفتنة اختبار والعذاب هي النار.
1: جميل، إذن المفترض يذوقوا عذاب
0: النار. نعم.
1: المتسبب عن فتنتكم. كأنه يقول ذوقوا عذاب فتنتكم، لا أوجز واختصر، حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. يعني أتى إنني، قال أحدهما إني أراني أعصر
0: خمرة،
1: أراني أعصر عنبا يكون خمرا، وهو الخمر يعصر.
0: نعم.
1: يعصر العنب ليؤول إلى خمر. هنا حذف مجاز موصل علاقته اعتبار ما يكون. هنا نفس الكلام، ذوقوا فتنتكم، ذكر السبب ويريد المسبب.
0: وهذا ربما إذا سمحت فضيلة الشيخ الدكتور يعني يدلل إذا كانت الفتنة التي هي لم يبدأ معها العذاب بعد، يعني هي الفتنة الاختبار هذه بدايتها، إذا كان فيها هذا،
1: بارك الله،
0: فما بالك بالعذاب الأصلي.
1: وهذا الكلام يدل عليه الفعل ذوق أيضا. أنت متى تذوق؟ في في البداية تذوق الطعام
0: صحيح،
1: وبعد ذلك تأكل يعني وتستسيغ ويعني وتهضم
0: صحيح،
1: لكن الذوق يكون في البداية. إذا كان هذا ذوقا فما ينتظرهم من عذاب شديد، ذوقوا فتنتكم هذا نزلكم وإكرام لكم وينتظركم عذاب شديد. بارك الله فيك.
0: وفيه شيء من العذاب النفسي حينما يقول ذوقوا فتنتكم. نعم. لما الواحد يسمع ذوقوا يتصور بأنه سيذوق شيء طيب.
1: بارك الله فيك. تهكم.
0: نعم.
1: وعذاب نفسي بارك الله. ذوقوا فتنتكم بعد ذلك.
0: هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: والاستعجال وارد، هم كانوا يستعجلون. أيان يوم الدين يا أخي؟ متى يوم الدين؟ ذوقوا فتنتكم، هذا جزاء سؤالكم الذي كنتم تستعجلون. وهم كثيرا ما كان في القرآن، متى يوم الدين؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. في سورة صاد، عجل لنا قطنا يا أخي، إذا أنت كنت مصيبا فيما تقول عجل لنا نصيبنا. فللأسف والله يوم القيامة سيندم النادمون. اللهم عافنا وعاف المسلمين، كل من يهزأ بالقرآن وبهذا الدين الحق والله سيندم. أنا رأيت واحدا أنصح أبناءنا بناتنا إلى عدم الانصياغ وراء المريبين. سؤال واحد
0: حتى لو من باب الفضول يعني.
1: نعم. لا لا، الشابكة الآن جعلت العالم قرية صغيرة، وأنا ألاحظ في منتدى دعني أقول حداثي يتكلم، دعهم يفكرون لا مانع، لكن أحد السائلين قال هل شخصية محمد النبوية كشخصيته البشرية؟ سؤال
0: يفرق بين محمد بشرا ومحمد نبيا.
1: ماذا قالت له الدكتورة المحاضرة؟ قالت أنا عندي سؤال أكثر من هذا، هل محمد حقيقة أم وهم؟ والله العظيم يعني هذا كلام موجود، حقيقة أم وهم؟ الناس جيد. أجابها أحدهم قال لو لم يكن حقيقة ما بنى حضارة، حضارة فيها 1,500,000,000 مسلم، قرآن أتى به معجزا تاريخا تشريعا علوما إعجازا.
0: يعني هذا أنكم لفي قول مختلف
1: جيد. الآن في العصر الحديث
0: هذا للأسف يعني.
1: لذلك الواحد لا مانع يا أخي، والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أستاذ محمد، أنا أدعو إلى حرية التفكير. وعند كثيرون يقولون مثلا يا أخي ممكن أنتم تأخذون في أشياء جديدة في القرآن، لا مانع، قراءة معاصرة جيدة، أن ننظر في النص القرآني من زوايا مختلفة ممتاز. أما أن تلوي الأعناق وتشكك بالباطل بتأويلات لا أساس لها، أنت تحفر في قبرك، أنت تضر نفسك قبل أن تضر غيرك. وذكرني ذلك البيت الشعري، وضر رأسه الوعل يعني كمقدم على صخرة لينطحها، وضر نفسه يعني تضر نفسك أنت وتريدها المهالك، ويوم القيامة يقال لك ذوقوا فتنتكم.
0: نسأل الله العافية.
1: اللهم عافينا يا رب.
0: الآن تتحول الآيات إلى مشهد آخر في في في في انتقالة جميلة جدا، حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. طبعا بداية السورة كانت أساليب قسم في مسائل في الدنيا، ثم تحدث الله سبحانه وتعالى في القسم الآخر الثاني والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف اليوم في هذه الدنيا، إلى أن جاء حسن الانتقال
1: ممتاز ما شاء الله،
0: يعني بشكل جميل جدا لا يشعر به أو لا يعني لا يكون نشازا على هذا التسلسل الجميل، ثم جاء الحديث إلى الصنف الآخر اليوم المقابل.
1: بارك الله.
0: إن المتقين في جنات وعيون.
1: هو الذي ما شاء الله تقديمك رائع، عندما قال ذوقوا فتنتكم ونقلنا إلى المشهد الآخر. جيد، بما أن ذكر عذابهم دعنا نفرح وندخل المصرة للمتقين. المتقون في هذه الدنيا مغبونون، غبن وشدة وقهر، يدخل السرور إليهم، فناسب أن يذكر مشهدا. وإلا السورة كلها حول المكذبين، حول الخراصين، حول، لأن سيعود الحديث إليهم، ولكن ناسب إذا ذكر الله تعالى ترهيبا أن يشفعه بترغيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أن عذابي هو العذاب الأليم، قد يسبق هذا ذاك حسب السياق.
0: ومن حسن التأليف والسبك والنظم كذلك فضيلة الشيخ الدكتور أنه حينما ذكر المتقين جاء بعدها مباشرة بعد أوصافهم وكذا جاء بعدها مباشرة ذكر الملائكة وإبراهيم عليه السلام، صحيح؟
1: صحيح.
0: وحينما جاء يريد أن يعود مرة أخرى إلى المكذبين إلى المجرمين إلى الذين ذكرهم من الأقوام الذين كذبوا جاء بالسؤال ما خطبكم أيها المرسلون. ففي تسلسل جميل جدا وحسن انتقال هكذا قال.
1: نعم حسن انتقال جميل جدا يعني بارك الله فيك.
0: نأتي إن المتقين في جنات وعيون.
1: أولا أكدها إن المتقين طبعا لأن السامعين مرتابون. إن المتقين مؤكدة للجملة وللاهتمام بها. المتقون كما تعرف جمع المتقي الذي يتقي المحرمات والشهوات والمعاصي والآثام، يجعل بينه وبين المحرمات وقاية، يجعل

0: عزيز العزيز
1: العزيز، اخسم من لفظ الديان القهار واجعل بينك وبين. كيف تجعل؟ نعود للمعنى الأول، اتق المحرمات. هو ابتعاد عن المحرمات يجعل بينك وبين ألفاظ الجلال الصعبة وقاية. ولذلك عندما تقرأ أنت في القرآن اتقوا الله، كيف تتقي الله؟ اتقي أسماء الجلال، اتقي أن يحاسبك لفظ المنتقم الديان، هذا هو المعنى. وإلا والمعنى الثاني اتقوا النار، أي ابتعدوا عن ما يسبب دخولكم إلى النار من شهوات ومحرمات وكذا وكذا. هذا رقم.
0: طيب قال إن المتقين في جنات وعيون.
1: فيه هنا ظرفية، في ظرفية، هذا تكملة لما ورد في قاف وأزلفت الجنة في قاف، هنا أدخلوا. خلاص هذا تكملة، أزلفت الجنة للمتقين. قال بعد ذلك كمل المشهد، إن المتقين يكونون مظروفين في جنات. جيد، في جنات مقبولة،
0: لكن العيون كيف؟
1: ممتاز ما شاء الله عليك. هي في الحقيقة
0: على كل في مواقع أخرى، في جنات ونعيم.
1: ونعيم بارك الله، هناك مقبولة،
0: مقبولة صحيح،
1: جنات حقيقية ونعيم مجازية،
0: منعمين فيه،
1: منعمين فيها. وفي جنات مقبولة تكون تمشي في الجنات فيها أشجار فيها كذا، تكون في العيون لا، في خلالها. وأجمل الجنات ما يسري فيها، تسري فيها العيون. لذلك هنا نقول ظرفية حقيقية ومجازية، كأنه يقول وما تفضلت به جميل، في جنات منعمين بمناظر جميلة في عيون وبهاء ورحمة. مناظر العيون في الدنيا، العيون عيون الأنهار
0: جميلة، مستعذبة،
1: مستعذبة رائعة، تعطي المنظر جمالا. الله تعالى يقرب لنا الجمال في الآخرة. لذلك العلماء يقولون في خلال جنات وعيون، ونقول ظرفية حقيقية. والتنكير عفوا، في الجنات لا، في جنات وأي جنات، وعيون وأي عيون. هنا التنكير للتفخيم والتعظيم.
0: في سورة القمر قال في جنات ونهر.
1: ونهر، النهر أصل اسم جنس،
0: اسم جنس يدل
1: على الجنة. ولم يقل في جنات وأنهار ونهر، لا، يعني التعبير باسم الجنس في مواضع يكون أعظم وأجمل وأدق كمان.
0: وطبعا وقيل هو من الانهار او من النهار، وهو الضياء، وقيل نعم، السعه في الرزق
1: في ضياء، لها معاني مختلفه. نعم، توسع الدلالي جميل.
0: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم.
1: نعم،
0: انهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: كلمه اخذين، الاخذ يقابله الاعطاء. كلمه الاخذ بارك الله فيك دائما يقابله ماذا؟ الاعطاء.
0: صحيح، أخذ وأعطى،
1: أخذ وأعطى. وأعطيني كلمة أخرى حتى في القرآن. في جنات وعيون آخذين، كلمة آخذين تعني راضين، قابلين، لأن كل ما يعطى لهم يأخذونه. أنت الإنسان متى يأخذ منك شيء؟
0: راضيا.
1: وإذا أعطيته شيء لا يعجبه يأخذه؟
0: ما يأخذه. حتى لو أعجبه ما يأخذه، لأنهم غير راضي.
1: جيد، يعني فرضا شيء ساخن، ساخن في يدك أو وعطيته الإنسان يأخذ منك؟
0: لا ما يأخذ،
1: لا يقبل،
0: هذا قولا واحدا ما يأخذه.
1: أو الشوك أو شيء من هذا النوع. آخذين تدل على أنهم قابلين، راضين، آخذين. انظر إلى آخذين، يدل على الرضا، على القبول. جيد، ما آتاهم، ما الذي يأخذونه من أنواع النعيم؟ مذكورة غير مذكورة؟ آخذين ما آتاهم ربهم من ماذا؟ من أصناف النعيم وألوان الإحسان وأنواع كل شيء. نعم، من كل أنواع التنعيم. لماذا حذفها؟ ليذهب عقلك إلى كل شيء. آخذين من اللباس، من السندس، من الأساور، من الفواكه، من كل ما أعده الله لهم الجنة. إذن حذفه لتذهب أنت كل مذهب في تصور.
0: وهذا من التوسع،
1: في
0: الاتساع
1: فهم الآيات. نعم،
0: في مسألة الحذف، يعني كيف يؤدي الحذف إلى هذا الاتساع،
1: إلى هذا الاتساع. آخذين حالك طبعا من الناحية العربية أنا ما قلت معروفة، يعني نعم، إن المتقين في جنات وعيون
0: حال كونهم آخذين،
1: حال كونهم آخذين ما أعطاهم، لا آتاهم، فيها سهولة. ربهم المحسن إليهم، المتصرف، المكرم لهم. ثم قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. جملة جديدة هذه،
0: ما علي، إذا سمحت دكتور، يعني أحيانا بعض الأسئلة ربما تبين

0: الهدف الرئيسي الذي من أجله جئت بالبرنامج بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور. في في في موقع آخر قال فاكهين بما آتاهم، لعلها في سورة الطور وهي القادمة
1: وهي التي ستأتي بعدها،
0: قال فاكهين بما آتاهم.
1: نعم.
0: هنا قال إن المتقين كذلك.
1: نعم.
0: في جنات ونعيم.
1: ونعيم.
0: فاكهين بما آتاهم.
1: ما شاء الله عليك. إن المتقين أولا الأخذ يا أخي، يأخذون ما آتاهم بعد ذلك يتفكهون به. يعني أنت تتفكه قبل أن تأخذه. آخذين مستقبلين ما آتاهم ربهم بالرضا، كل ما أعطاهم إياه دليل على أن سيعطيهم شيئا عظيما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. حينما يأخذونه بالقبول يبدأ التفكه والتنعم به. قال فاكهين يعني متنعمين متلذذين بما آتاهم ربهم.
0: وفاكهين تتسب مع المتقين في جنات ونعيم،
1: ونعيم وتفكه وسرور وحبور برا. إذن ما سيأتي في سورة الطور يكمل أم لا يكمل؟
0: يكمل واضح.
1: والله أنا أعطيك أنت تسوي الحلقة لحالك.
0: لا لا
1: وضحت العملية. نحن الحمد لله الذي نسعى إليه أن نقرب القرآن ولغة القرآن إلى الناس، والكل فيهم ذكاء. بارك الله فيك.
0: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك متى يعني؟
1: قبل ذلك في الدنيا، قبل حياة الابتلاء في مرحلة الدنيا.
0: ما ذلك اسم الإشارة يدل على ماذا؟
1: نعم،
0: على الأخذ.
1: لا لا، قبل ذلك الأخذ. ما شاء الله عليك. قبل ذلك الأخذ، قبل ذلك الإدخال بالجنة، قبل ذلك النعيم الذي كانوا فيه، قبل ذلك في الدنيا مجتهدين محسنين لغير ذلك. أنا الآن الجملة، هل هناك رابط؟ إنهم لا يوجد رابط.
0: الواو ما جملة جديدة هذه؟
1: جيد، جملة استئنافية. والجمل الاستئنافية عادة تعلل. عندما قال يكونون آخذين ما آتاهم ربهم، كأن قائل
0: لماذا؟
1: لماذا يا أخي؟ من أين لهم هذا؟ ما السبب؟
0: أو بماذا يستحقون هذا؟
1: يستحقون هذا؟ نقطتين، إنهم كانوا قبل ذلك محسن، جملة استئنافية تعليلية تحل المشاكل اللي في ذهن الناس. والله يا أخي أريد أن أكون منهم في جنات وعيون يأخذون أنواع النعيم والثواب. يا أخي ماذا فعلوا؟ تعال نقول لكم ماذا فعلوا. نقطتين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ليس متقين فقط، خلاص محسنين. بدأ في الدرجات
0: وهي أعلى درجات.
1: أعلى درجات العلماء يقولون إيمان، تقوى، مؤمن. المؤمن عندما يضيف العمل الصالح ويزداد يكون متقيا، يطلع ويصعد إلى درجة الأبرار، يصعد إلى درجة المحسنين. هذه متفق عليها تقريبا بين علماء اللغة والمحللين في القرآن الكريم.
0: كذلك لاحظت أمرا.
1: نعم.
0: في شيء من العدول، ما أدري إذا توافقني فضيلة الشيخ الدكتور. لا. قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين على الإسمية.
1: نعم.
0: لكنه في الآية التالية قال ما يهجعون، وفي التي تليها قال بالأسحار يستغفرون.
1: نعم.
0: فكان بالإمكان يقول إنهم كانوا قبل ذلك يحسنون.
1: بارك الله.
0: لكن قال بالإسمية هكذا
1: ما
0: محسن.
1: شاء الله عليك. حين قال ما الإحسان؟ أن تعبد الله
0: كأنك ترى،
1: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهذا الحديث كما تعرف حديث جبريل في صحيح البخاري وهو صحيح. الإحسان أكبر درجة، أعظم درجة يصلها الإنسان، ولذلك سيأتي تحليلها بعد قليل. إنهم كانوا قبل ذلك متصفين بالإحسان. والله أثنى على رسل كرام وأنبياء عظام
0: بالإحسان.
1: بالإحسان، إنه كان من المحسنين. إنه كان من. إذا بلا سورة الصافات
0: ماذا قال؟
1: عن إبراهيم الخليل إنه كان من المحسنين فلان، إنه. وهنا يتحدث عن المحسنين. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: طيب، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: نعم.
0: يعني كأنه يقول إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم. هكذا
1: هكذا. أو نستطيع إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أنا وأنت نسأل جيد، ما صفات المحسنين؟ ما هو حاجة تجيب حاجة. ما صفات المحسنين؟ قل تعال أخبرك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن لا يوجد رابط. دائما لما لا يوجد واو أو فاء تفريعية معنى ذلك هذا يجيب ويشرح ما قبله كما تفضلت. إذن ما صفة إحسانهم؟ أو كأن قائلا يقول يحسنون في ماذا؟ قال يحسنون في الأفعال والأقوال والاعتقاد. نقطتين بدأ يشرح ويفصل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طبعا الجملة حتى نختصر على المشاهدين، كانوا قليلا ما ينامون في الليل. بمعنى، هل عندما تقول أنت إنسان لا ينام الليل هل هذا مدح؟ في غير القرآن طبعا.
0: لا يعني ربما يحتمل الذم حتى.
1: يحتمل لا ينام بالليل، قد يكون سهران في أشياء أخرى.
0: قد يكون سهران في أشياء ملهية، وقد يكون من مرض،
1: وقد يكون يعمل. فإنسان لا ينام أو لا يهجع، هذه ليست طريقة في المدح. لكن في سياق القرآن وفي سياق المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجع، أي كانوا يتهجدون ويقومون يتضرعون ويقرؤون القرآن ويتبتلون في محراب العبودية. بالعكس أثنى عليهم جل جلاله أنهم كانوا يتركون النوم الطويل في الليل. الليل هو فترة
0: الليل
1: الاستراحة.
0: نعم صحيح،
1: الاستراحة.
0: الليل لباسة،
1: الليل لباسة، والنهار
0: معاشة،
1: معاشة الكسب والجد. أما الليل يخلد الإنسان للنوم، للراحة، إلى أهله. هذا النوم الوقت المخصص للراحة هم يقضونه في العبادة،
0: ويدل عليه وبالأسحار هم يستغفرون.
1: بارك الله فيك. نأتي الآن، كانوا قليلة، كلمة قليلة صفة لمصدر محذوف، نستطيع أن نقول كانوا يهجعون هجوعا
0: قليلا.
1: قليلة هذا واحد. لكن في تقديم وتأخير، كانوا يهجعون هجوعا قليلا من الليل،
0: أو ربما يكون كانوا يهجعون من الليل زمنا قليلا.
1: ممتاز، أنا أوافقك، هذا النحاة يوافقونك. إذن قليلة صفة للزمن أو للمصدر، كلاهما صحيح. نقول يهجعون زمنا قليلا،
0: مثل فليضحكوا كثيرا وليبكوا قليلا.
1: نعم نفس الكلام، بارك الله فيك. أو صفة لمصدر محذوف، كلاهما صحيح. كانوا يهجعون هجوعا قليلا. بعضهم قال ما يهجعون، ما مصدرية، كان قليلا بالليل هجوعهم.
0: هكذا
1: يجوز، والله اللغة تحمل يا أخي، ما دام تحمل نحن نفككها ونأتي بالمعاني التي لا تطلع.
0: يعني من الناحية التركيبية أين اسم خبر كان؟
1: الجملة كلها كانوا
0: هم
1: يهجعون قليلا، الجملة الفعلية. تعال إلى معنى آخر رآه بعض المفسرين، كانوا قليلا المحسنون قلة.
0: هكذا
1: نقطة، من الليل ما يهجعون،
0: يعني كانوا هم قليلا.
1: نعم
0: جملة
1: نقطة استئناف الآن، من الليل ما يهجعون لا ينامون.
0: يا صبح.
1: لكن بعض النحاة رد عليهم قال ما النافية لا تعمل فيما قبلها، من الليل ما يهجعون من الناحية النحوية غير دقيقة. الأصل ما يهجعون من الليل،
0: هكذا
1: يقول النحاة، ما النافية لا تعمل فيما قبل، هذا رأي، لكن احنا لسنا مضطرين. والله في القرآن وقليل ما هم، القلة دائما محمودة.
0: صحيح.
1: وقليل من عبادي،
0: لكن ما هنا موصولة، ما هم،
1: ما
0: وقليل ما هم.
1: جيد،
0: ليست نافية أقصد يعني.
1: لا ليست نافية، قليل ما هم، أي ليست نافية، لكن أنا أتكلم عن هذه الجملة. الأولى أن نحملها على الشرح الأول. كانوا يهجعون هجوعا قليلا، لا يكادون ينامون.
0: سنواصل فضيلة الشيخ الدكتور الحديث حول صفاتهم بشكل موسع إن شاء الله، لأن بقي أول أسحارهم يستغفرون في أموالهم وفي الأرض، سنتحدث فيها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين مفردات المادة وأشواق الروح، ونتيجة للطغيان المادي وهيمنة هذا الطغيان على كثير من مفردات الناس، يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان، وتتوارى خلف أسوار المدنية وحجب المادة كثير من القيم الروحية الحية الدقيقة اللطيفة، ومنها الأنس بالله عز وجل. والأنس بالله حالة وجدانية تعني علم القلب وإحساسه بقرب الرب، غير أنه من مقامات الإحسان ومن الدرجات الرفيعة جدا. يأنس الإنسان بمحبوبات ومألوفات كثيرة في حياته، أن يأنس بالله حقيقة وأن يحس القرب وأن يشعر الأشواق، فإن هذا من مقامات الإحسان الرفيعة، وهي من المدارج العالية والمقامات السامية. لو أردنا أن نتحدث عن الأنس، يبدأه ابن القيم بداية عجيبة. يحدث ابن القيم عن ذوق طعم الإيمان، وذلك ممكن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فكأن الإيمان ليس مجرد مفاهيم أو مجرد قضايا نظرية أو مسائل كلامية أو فلسفات أو قناعات وجدانية، الإيمان له حلاوة تدرك وتحس. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجود حلاوة الإيمان في النفس: الأنس بالله سبحانه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يتصور أنس بغير حب، فإن البغض هو الإيحاش، ومن أبغض شخصا ليست لديه قابلية أن يستمع إليه ولو كان من أعلم الناس، بل وقد لا يعي ولا يفهم ما يقال من هذا الشخص. ولذلك الحب أساس الأنس، ولا يتصور أنس بالله بغير حب لله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، حب بعض البشر وحب الإخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للآخرين هو علامة أنس ليس بالآخرين، علامة أنس بالله. فلسفة ابن القيم إن صح هذا التعبير يقول لأن خروج النفس وذلها لآخرين من الصعب جدا أن يكون، لكن لا يقدر عليه إلا من فعل هذا لله. فمن أذل نفسه لإخوانه من المؤمنين طاعة لله دل على أنه عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه. هذه نقطة واضحة، وأحاول أن أعيد هذه النقطة. أذلة على المؤمنين أن تكون ذليل، هذا يخالف طبعك أن تذل لبشر مثلك، هذا صعب. فإذا ذللت له لله دل على أنك تخالف هوى نفسك وأنك تخدم نفسك وتذلها لله، ولأنه أمرك أن تذل لإخوانك ذللت لهم طاعة له. وأي أنس أجل من هذا الأنس؟ وهذا درجة رفيعة من الدرجات، أن تذل لله عز وجل، أن تذل لله في معاملة إخوانك، بمعنى أن تبذل نفسك للإخوان تقربا وتعبدا لله. أما وإنه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم. أذلة على المؤمنين. ومن ذلك أيضا أن الواحد منا يعامل البشر، قال ابن القيم في الحقيقة هو يعامل رب البشر، لأنك تعامل البشر بمنهج الله، تحسن إلى الجار، تصل الرحم، تقطع من أمرك الله بقطعه، وتصل من أمرك الله بوصله. فإذا أنت في الحقيقة تعامل الله ولا تعامل البشر، وهذا أيضا من المهم جدا. وفي هذه النقطة وقفة. يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، يقول إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل لأخي في الله الجنة ثم أضن عليه بالدرهم والدينار. قال أخي في الله وصل درجة أني أسأل الله له الجنة، لا يمكن أن أبخل عليه بمال، لأنه لا يمكن أن يكون المال أغلى من الجنة، ما في مال أغلى من الجنة. الآن ممكن أخوانك في الله يسألوا لك الله الجنة، لكن 10,000 بيدك لها، والله يقول لك الجنة ما بتقصر بالليل والنهار. لو قلت له أها الجنة يقول لك بسأل لك الله الجنة، لكن ما تقول لي حاجة ما تسألني. يعني شوف سبحان الله، قال أنا زول من كثرة ما بحبه بسأل له الله الجنة ما بديه. يعني شوف ذاته زول عنده فهم يا أخي، قال أخوي في الله أنا بسأل له الله الجنة. حس أي زول ممكن يسأل لزول الجنة؟ يقول لك والله ما عندك مانع، مش الجنة دي والله بالليل والنهار أسألك. لكن تأجيل قلت له ديني 50 مش ديني ديني والله الضايق. يا زول أنت أخو بدأ بتسأل له ربنا الجنة. والدليل على أنك عندما تحب الإخوان في الله تأنس بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هضم النفس وضبطها والمكنة من شهواته ونفسه. والأمر الثالث أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وذلك لأنه كما قال ابن القيم وصل من المراتب ما استقر قلبه وثبت يقينه بهذا الدين، فلا يمكن أن يرجع عن هذا الدين أبدا. ومن الأدلة التي استدل بها ابن القيم في بداية الحديث عن منزلة الأنس قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، والحديث في الصحيحين. ذاق طعم الإيمان. لابن القيم كلام لطيف، يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة بحر في بحر، كقطرة في بحر نعيم الدنيا. الآن يعني الناس عندهم نعيم، في نعيم. أحيانا بعض الناس يدخل مراكز تجارية ضخمة جدا ويقال فيها كل شيء، وأنت ترى مناظر بديعة. ينبغي أن تذكرك هذه المناظر بالجنة. نعيم الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم. قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة. شيء عجيب جدا، ذاق طعم الإيمان. يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة، نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة. يعني نعيم الآخرة في نعيم الأنس كقطرة في يم. وهذا قول ابن القيم في المدارج: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف. وقوله: إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله. أقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. يقول ناس الجنة لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل. ولذلك حكى أبو نعيم الأصفهاني في الحلية أن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن بشار وأبو يوسف الغسولي وأبي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة، يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم، ثم وصلوا إلى الساحل وعندهم رغيفة، أكل الأربعة من الرغيفة وشربوا من ماء النهر الجاري. وقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله، والعبد يفتقر إلى الله بعدد أنفاسه. يقول ابن القيم: إذا أراد العبد أنسا بالله عليه أن يضع الإناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه. والإناء القلب، وإن أردت أنسا ففرغ قلبك من غير الله. قال ابن القيم: أجمع فقهاء القلوب، كما أن لكل مجال من المجالات فقهاء، فإن فقهاء القلوب يقولون أساس كل خير وسعادة أن تقطع أملك عن غير الله، وأن تضع إناءك فارغا بين يدي مالك، وبعد ذلك سله أن يصب على قلبك ما يصلحك. قال ابن القيم: والخروج بالقلب إلى المسكنة والافتقار هو أساس بداية الأنس بالله. كيف؟ تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا طريق أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. لا طريق أقرب من العبودية، أقرب طريق يوصلك إلى الله العبودية، وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه حجاب الدعوة. أنا سويت، أنا عملت، أنا بقدر، أنا فاهم، أنا عالم، أسألوني. ده أغلب حجاب. ولن تجد كل إنسان يتأنى يقول أنا إلا وتجد في قلبه قسوة وفي عينه جمود. لأن الدعوة حجاب غليظ يخالف معنى العبودية. ولذلك الأنس بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الآن أن تذوق طعم الإيمان. من الأحاديث التي في الأنس بالله قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه، عدد النعم. يسميها ابن القيم، يسمي هذه المسألة البكاء بإيناس فضل الله ومنته. قال ابن القيم في هذه المنزلة: حدثني بعض أصحابي، يعني أصحاب ابن القيم، أنه قال لابن القيم: جلست ذات مرة فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبتي للبدع والباطل والمنكرات، فذكرت نعمة الله علي فبكيت. قال ابن القيم: أبكاه إيناس فضل الله ومنته، يعني استأنس بالمنة واستشعر العظمة، ولذلك بكى خاليا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأنس بالله أساسه الانشغال عن غير الله، لأنه حتى ولو كنت أنت مستأنس بالله ومنشغل بالله، ولكن هنالك شواغل وصوارف وملاهي أخرى في حياتك، فإن هذه تضعف الأنس، بل يقول ابن القيم: الأنس معها يضمحل، لا يكون هنالك أنس. انصرف عن كل ما سوى الله. شوف ابن القيم يضرب مثال، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون أن يفطر، يصوم متواصلا. يقول: هل عندكم طعام؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لا. يقول: اللهم إني صائم. قال ابن القيم ويقول لأصحابه: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول ابن القيم، يناقش، قال: لم يكن الطعام طعاما حسيا، يعني لم يكن أكل شرب وشرب، يعني صينية وذنكر ولا بقول شنو الصينية لما تكون يعني مليئة، بقول عشنو سنة بذنكلة، ما صينة بذنكلة، يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابه، لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الإلهامات الربانية والمنح القدسية والإشراقات الروحية، فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام. بل أنت تجد نفسك أحيانا إذا كان الفكر منشغلا والروح إلى شيء منجذبة تقرأ وتكتب، أحيانا ربما لا تمر عليك أوقات الوجبات وأوقات الشراب وأنت لا تعي، والآن أنت تظن أنك لا تستطيع أن تمسك عن الطعام والشراب، ولما يأتي رمضان وتنظر إلى الأجر والثواب المترتب على المسألة ويتعلق روحك بهذا، يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب. حتى أورد ابن القيم أبيات شعري لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. مسافر ماشي دبي مفارق الأهل قريب الدمعة، لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقله وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم ما فيها، ولا يعاني من إشكالات الطريق ولا مضايقه، لأنه كلما شعر بتعب إذا تذكر الهدف نشط، إذا سكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي ويذهب. فإذا جاء في طريق العودة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه الأهل. ولذلك يمكن أن ينتظر في المطار 3 أيام وينام على البلاط ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل العفش الثقيل ويقف عند السير كلما أحس بضجر وتذكر كيف أن الأطفال سوف يلقونه وأن الأهل والعشيرة سوف يلاقونه كلما خفف عليه وعلى جسده من وطأة هذا التعب. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند الميعاد. وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون إلى الله بقلوبهم القلوب تمل، فإذا تذكروا أن هنالك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا وتحركوا. ومن هنا إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين، فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب، وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. وهذا من لطيف الكلام. مثاله من الدنيا شخص مش قابل مسؤول، مش قابل الرئيس كويس، بعدين أو الرئيس عنده خطاب وداعينه في مؤتمر بيجيبه في التلفزيون كويس في مجلس الوزراء، الرئيس بيكون بيتكلم في ترامس، الترامس دي فيها شنو؟ في حاجات بيشربوها. لاقوك ناس الرئيس قاعد يتكلم بيفتح في الترامس وبيكبوا الترامس دي، بيكون خاتلنا كده نحن نشوفه، لكن زول قاعد يكب ترمس من الترامس دي بيكون بيشرب ما في ليه؟ لأنه من المفترض أن يكون كامل الذهن وحاضر البديهة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إليه. وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا يعبه لشراب ولا لذات. إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في حديث الترمذي، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنس بالله من معوقاته الأساسية كما قال ابن القيم 5 معوقات الأنس بالله. يعني ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال: لماذا لا نأنس بالله؟ أحيانا تمر علينا لحظات أو كثير والغالب في حياتنا أننا لا نأنس بربنا. أولها التعلق بغير الله، هذا أعظمها ودواء هذا. كما قال ابن القيم: إذا شعرت أن لك أمل في غير الله تريد أن تقطع، تريد أن تقطع الأمل. كل واحد منا أتى إلى هذا الدرس يريد أن يقطع أمله في غير الله. قال: يكون بأمرين، الأول التعلق بالمطلب الأعلى والغاية الأسنى لرب العالمين، والأمر الثاني معرفة حقيقة وخسة وضعف وحقارة ما تتعلق به أيا كان. وإن أردت أن تعرف حقيقة من تتعلق به تأمل موته وحياته، سقمه وصحته، وفقره وغناه. فبمن تتعلق؟ إذن التعلق بغير الله. الأمر الثاني ركوب بحر التمني. دائما الزور اللي عنده أماني وأحلام ما بيأنس، ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه. وابن القيم يقول: ركوب بحر التمني رأس أموال المفالس. الزور المفلس في الدنيا، خلي في الآخرة، المفلس في الدنيا يقول أنا بسوي كده وباكل بسوي كده وبجيب 10 عربات وببيعي والعربية بصرف فيها 3 مليون ودي ما عارف بكم وافتح لي بقالة ما عارف في شارع 60 في محله تعريفه ما عندكم خليه يتمنى ما في مشكلة تمنى يا زول تمنى زي ما جاي تتمنى الناس دي كلها قاعدة تتمنى تمنى يا زول ما عندك حوجة كويس ركوب بحر التمني وهو رأس أموال المفارس بعد ذلك من الأشياء المكدرة للقلب في أنسه بالله كثرة الطعام مما لا شك فيه يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد الدنيا دي مش عمرك انت شهر صوم واحد يصومون في هذا الشهر اي زول مفروض المؤمن الصحيح يقول عمري ده لو 60 سنة يقول ده شهر واحد يعتبر عمره ده شهر واحد ويعتبره شهر صيام يصوم عن المحرمات والشهوات ويفطر عند الموت على رحمة الله الدنيا شهر صيام المتقين يمسكون عن الشهوات والمحرمات ويفطرهم الموت ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم لذلك يقول ابن رجب أهل الخصوص الناس عندهم خصوصية من الصوام بصوم صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب الزور الصائم بالصح من لم يدع قول الزور والعمل به دي درجة عالية جدا في الصوم أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب في درجة أعلى والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب أن تصون قلبك عن غير الله وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله وده الأنس يصوم البدن ويصوم اللسان كيف يصوم القلب أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب البخاري رحمه الله تحدث عن معرفة الله وأن لا تكون المعرفة لسان معرفة لسان أن تكون المعرفة معرفة قلبية شوف التفسير العجيب ده قال في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ما تفسيرك لا يمسه إلا المطهرون الجلد والحائط والماء متوضي ما يمس المصحف البخاري يقول لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك دار معرفة الله تخش قلبك إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك قال فأخرج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة يعني أخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسميها ابن القيم والرسم كل ذا صورة جميلة جاذبة تدخل قلبك إذا تعلق القلب بها أضاع القلب شعبة من شعب الأنس بالله وهذه من المعاني اللطيفة العالية السامية طيب ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام، أن لا تنام كثيرا. لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحبوا عليا رضي الله تعالى عنه، قال لهم صفوا لنا علي، فذكروا في جملة ما ذكروا عنه، قالوا كان طويل الفكرة كثير العبرة، يأنس بالليل ووحشته، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، رأيته وخذوله نجوم قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن اللذيذ ويبكي بكاء الحزين، يقول يا دنيا غري غيلي أم إلي تشوفت، قد أبنتك ثلاث، زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير، آه من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق. ده شغل بتاع أنس بالله عز وجل. لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل، فإذا جاء النهار يقول أحدهم جاء النهار ببثه وحزنه، الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالطة أكثر شيء يعيق الأنس بالله البشر، باختصار يعني البشر ناس تونسوا معك يضيعوا زمنك، كويس ناس أشغلوا فكرك، ناس يشغلوا عقلك، وآخرون مع قلبك، كل هذه معيقة. لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر، يعني كأن الأنفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب، غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس، ولكن الناس أقسام، منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة، الدواء ده في زول طوالي بيشرب الدواء لما نحتاج، وفي ناس بتحتاجون في السوق، ناس بتاع المشغلة معاك ما عندهم معاك صلة لكن بتحتاجون، ده تبيع تشتري معاهم كده، ومنهم من مخالطتهم كالغذاء. أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم، ومنهم من مخالطتهم داء، أهل المعاصي والمنكرات، ومنهم من مخالطتهم كالهواء. في دواء وداء وغذاء وهواء، والهواء هم العلماء، في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير. ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال أقوام تحيا القلوب بذكرهم، وآخرون تموت القلوب لرؤيتهم. يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت، الإمام مالك، الإمام أحمد، تسمع أسماء محمد بن جرير الطبري، تسمع أسماء قلبك يرتاح ذاته، وفي ناس مش تسمع اسمه كان شفته أنت يعني قلبك يموت يأثر عليك. يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كان كيف؟ قال أن تكون مع الخلق ببدنك، وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين، فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق. ما معنى تمشي تقول لزول اسمع حوي زول يجيني في بيتنا ما فيه، تكفل الأوضة وتجنب، تقول أنا داير أأنس بالله وأذكر الله وأتكلم، البديك تقول اسمع هوي انا بأنس بالله ابعد مني، انتم بتضيعوا الانس وانتم بتودروا المساله، ما كده تكون قاعد معاهم بتونسوا في بيت البكا، خلوا يتونسوا ما تجيب لهم شغل، هم يشوفوك قاعد معاهم، لكن فكرك يكون مشغول بشيء اخر، لسانك مذكور يكون مشغول بشيء اخر، قلبك يكون مشغول بشيء آخر. أن تكون، قال ابن القيم، أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، هكذا سمي ألفاظه، حتى ألفاظه بالنص يعني هذا نصه، أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، أن تغيب عنهم بقلبك، وأن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل. وهذا من الأمور المهمة جدا. بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب، ينكب على الكتب، يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب. فجاءه في أحد الأصحاب وإخوانه، أرسل إليه مرسال أن ائتنا للأنس، يعني كأنه تونس. قام قال لي يا أخي قل له معه أضياف، قل له معه ضيوف. ما في ضيوف. أزود رجع قال لي يا أخي أزود قال لك معي ضيوف، لكن بينه وبينك ما معه ضيوف. وطبعا مفروض يقول كلام هذا، عنده قوالة مش كده، لكن الناس من الزمان الشمال كاتلون، الناس من الزمان الشمارات دي ما بيجي في الساكن أصلا. يا أخي تمالك ماله، قال لك معي ضيوف معه ضيوف. قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا أخي لقد أخذت في نفسي، أرسلت إليك للأنس فتقول أن عندك أضياف ولم يكن معك أضياف. فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع الموطأ ومع صحيح البخاري، قال له البخاري الليلة ضيف معي، والإمام مالك الليلة ضيف معي. قال له بعدين قال له حاجة مهمة، قال له بعد ما تمشي منه ما بيقطعوا فيك، ودي مهمة جدا. أنت عارف الناس تكون قاعد معه أول ما تمشي يقطعوا فيك طوالي، يقول له ما شوف فصحته دي، شفت كيف ما تعمل ذلك، ده حرامي كبير وده شنو ما أعرف، أبعد منهم ديل، خليك مع الكتب. زول فيهم بيقطع فيك ما في. الباء مأمونون غيبا ومشهدا، يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم، ولما انا مش منهم بضمنهم، ما بينضم فيك اصلا، في كتاب بيقطع فيك بعد ما تمشي، اقعد الكتب دي الناس اللي بعيد منهم. والله اي زول عنده راي بلد يقلب، والله يقطعوا قطيعا يا اخي، حتى قال لك في خمسه نفر ولا كم عارف قاعدين، كل ما يقوم زول يقطعوا فيه، لحد ما فضلوا اثنين ديت قطعوا في الناس كلهم، والاثنين دول قاعدين اي زول ما دار يقوم، كل زول بعين الثاني. قال لك في واحد منزهج قام مشى، اول ما مشى القاعد قال لي يعني انت احسن منه، انت ذاتك زيهم، بينه وبين نفسه بيقطع بينه ونفسه، وداك ماشي يقول بالله شوف اللي ما عنده شغله دي ثقيل، لحد حسها قاعد قال يعني ديل. والله في ناس يا اخي، والله يا اخي البشر عنده اراء كثيره يا اخي. بعدين شوف البشر من الاشياء المعوجه في النفس ارتفاع الحس النقدي، في زول الحس النقدي عنده عالي جدا. ده بالمناسبه يصادم قواعد التربيه الاسلاميه الصحيحه. الحس النقدي يعني شنو؟ يعني اي حاجه يعلق فيها، اي حاجه يعلق فيها، واحيانا يكون التعليق بسخريه لاذعه، وهذا اشكال. ارتفاع الحس النقدي في النقد، في نقد الآخرين، هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو؟ حداد. ده معناها ما عنده شغل، ما بيشتغلوا، لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل، هم بيشتغلوا لكن أي زوج يعلق فيه. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ، فلان الفلاني ما نافع، فلان الفلاني كده، فلان الفلاني كده، وانت انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء، بل هو من سوء الادب، اعوذ بالله. عشان كده قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فإن قلت أموات صحيح فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندا، يعني ما مخرف. لو في زول قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي، لو قال لك أبو حنيفة حي حي، الفقه ما موجود. كل يوم قال أبو حنيفة وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان، ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن قلت أموات فما أنت كاذب، من وجه موت الأجساد، وإن قلت أحياء فلست مفندا بموت ببقاء الثمرات والنتائج والآثار وامتداد العلم والصدقة الجارية لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فإذا هذه معوقات الأنس بالله عز وجل، أركان الأنس بالله، أركان الأنس بالله. للأنس بالله ثلاثة أركان، لا يتصور أن يكون أحد أو أحد من الناس يدعي أنه يأنس بالله دون أن تتوفر فيه هذه الأركان. أركان الأنس بالله: الركن الأول صدق محبة. كده نتكلم عن البشر، أنت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي ناس ما بتحبهم، كويس؟ هل أنت أصحاب أنسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك هل فيهم بغيض إلى قلبك؟ في زول بتكرهه بتأنس به؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها، فجاء رجل يجلس معه فزاحبه ففسح حتى فرصة يقلب معه، فذاك مستلطف يعني يقول له لعلي ضيقت عليك، قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين. دي حقيقة، انت لو بتكره لك زول كان جابوا اسمه انت تدش وتضايق جدا، كويس؟ كان لاقيته في الشارع، الشارع ده ما واسع، انت بديك خواطر كثيره واصرف كيف حصل اسلم عليه عايل لي ما حيسلم علي، الشارع ده يضيق عليك. كان مشيت بيت البكا ولقيته قاعد بيتعدي سرعه سرعه تمشي، كان لقيته في بيت العنف بتخلي المحله والجهه قاعد فزته فعلا. هل انت تأنس في البشر بمن تبغض في البشر؟ لا. هل انت تحب الله حقيقه؟ إن كنت ممن يحب الله حقيقة فتأكد أنك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى. صدق محبة، المحبة أساس الأنس. ولابن القيم قاعدة يا سلام في الأنس، يقول كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى، يعني حاولك بيحويك الأنس به، وكلما كان الحب كلما كان القرب، وعلى حسب القرب يكون الأنس، فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الأنس به، وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الأنس بالله. لذلك صدق محبة. ثانيا دوام ذكر. الأنس يقتضي أن تنهج بذكر الذي أحببته دوما، تحدث عن فضائله، تخبر عن مناقبه في البشر، تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته، تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت. أنت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه بيتكلم زول تاني تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه بالسوق وتوديه لأنه أعجبك، وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته. ولله المثل الأعلى. دوام ذكر، هنا قصة عجيبة جدا في باب الأنس بالله. هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حدير الصحابي اسمه منه حدير، حاء ودال وياء وراء، حدير. حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة، فزود الجيش تزويدا فرديا. يعني زمان بيقول الأمير تأكلوا يتلموا ويأكلوا سوا، لكن هنا أدى إيزو الحبه، قال لي ما تأكل معه بس تأكل برك، وأعطاهم زاد وجبة في اليوم حتى يرجع.

بقية الجيش ظنوا أن حذيرا قد زود معه. حذير لما سار في الطريق كم يوم بأكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بأنيابه وبدأ الإعياء والتعب يظهر عليه، بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا، لكنه لم يفتر عن قوله لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، يذكر الله عز وجل. وهو في آخر الجيش، فنزل جبريل في المدينة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد زودت الجيش ونسيت حذيرا، وإنه في آخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنسيته، يعني أنا نسيته، ما قصده، يعني بر إنه ما قصده. فأعد زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يلحق الجيش في الطريق وأن يصل إلى حذير وأن يعطيه الزاد، غير أنه قال للرجل، قال: اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول. شوف زود رد فعله حتى شنو. فجاء الفارس وأوقف حذير في آخر الجيش وأخبره بأن جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه، وهذا هو الزاد. فقال حذير: حمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي. حمد الله يعني مبسوط جدا، الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. قال له: يا الله، زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك. الزول ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. يا اخي ده لكن زول عجيب خلاص. اجعل حذيرا لا ينساك، هو داير ما ينسى الله، هو عارف انه الله ما بينسى، لكن مشكلته انه هو بينسى الله، داير انه ما ينسى الله، هو متاكد انه الله ما بينسى. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الفارس، أخذ الكلام ورجع بفرسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا رأيت؟ قال: لم أرى شيء. قال: أما وإنك لو نظرت إلى السماء لرأيت لدعائه نورا ساطعا. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. الركن الثالث من أركان الأنس بالله إحسان العمل، صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل، أن تحسن العمل. ولكن العمل أساسه عمل القلب، وأن تعمل العمل بالجوارح وأن تقوم بالأعباء وأن تنفذ التكاليف الشرعية والأوامر الربانية وأن تقف على الحدود التي أرادها الله عز وجل لك، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أن تقف على هذه الحدود غير متعدية، ولكن أن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا. ده الأنس. تأمل قول ابن القيم بيتكلم عن الحج، أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعرا مع هذا الحج بقلبه، كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والحجب. يا من يطوف بكعبة

0: الحصن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان، فتراه محرما أبدا. في ناس حاجين طوال العمر كله حاجين، لا بيحتاجوا لي يعني إنه يقول لو أمشي أحرم كده محرم طوالي، لكن ده إحرام آخر، إحرام عن المحرمات، إمساك عن المحرمات. فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قران، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكسلان. معناها قال لك لما أجي في الجمرات ما برمي حصى، برمي قلبه. ومش في تمتع، يبغي التمتع هنا في السودان، لا مش حاجة حاجة، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قراني. ده نوع آخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب، كويس، والإفراد بالحب، إفراد الله عز وجل. وهذا معنى لطيف جدا من المعاني، كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة إمساكا عن كل المحرمات، وهذا من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الهروية دي من المتأخرين، ليست هي أم أيمن الحبشية، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الهروية كانت في مصر، فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول وانقطع وشوقا، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت. ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش ناس حس الواحد مش الحفلة ليه؟ وريني ماشي الحفلة ليه؟ أنت العريس؟ ما العريس؟ أنا موديك الحفلة شنو؟ وريني أديني السبب وجيه يقول لي ماشي حفلة، يقول لك ماشي تمتع، تمتع بشنو؟ بالبنات؟ لا، يقول لك يا مولانا والله حملة علي البنات، لا أنا مش أسمع بس ساكن، بأخذ كرسي ورا وبسمع، خاتل كرسيك وراء، يعني مبسوط من النغمات والمسألة دي مستأنس يعني. قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل النهو في لهوهم، يعني من دين متمتعين دمكم متمتع متعة ما يعلم بها رب العالمين. يا أخي لأنه مع الله، إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين والنان المعين، وفي فنان قال ليك المسرح لبجي بيو الشاب كابسين المسرح إلا يجيبوا العساكر قال يوقفونك الشاب ما يبسوا المسرح، قال كويس مبسوطين. وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني وقعد يبكي، في نوع قالوا بيبكي، أنا والله بستغرب يا زلمة مالك في شنو؟ أنت ما عندك شغل ولا شنو بكي شنو؟ مالك؟ كويس قال ليك بتهيج فيه أشياء وحاجات زي دي كويس. وبعدين في قال لك ناس بيستمعوا للفنانين الغربيين، قال شوف عليك لك انت فاهم شنو تلقى بيجي في الانجليزي صفر ولا هناك يجي قال مشغل قال هناك قال بيستمع للفنانين الغربيين قال. وقالوا في فنان في امريكا مش معرف ذاته زهدان من المسلمين انه بيسمعوا اغاني وذاته، قال لهم ذاته انا عارفهم بيسمعوا اغاني، قال ما كنت غنيت ذاتي. قال يا خمشي في 60 دهي والله ماذا نسمع كلام يا اخي، احنا ناس ما غنى نسمعه. اقول لك حاجه نجي نسمع لك، انت في امريكا هنا ما عندنا شغل، انت قاعد ما عندنا شغل ولا شيء. يا اخي زول بتبقى مستانس تمام التمام، قال لك الزول مع الله بيقرا القران ده بيقرا في كلام رب العالمين. يا اخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما تلك بيمينك يا موسى وجد من المتع واللذة ما أراد أن يطيل المكالمة فجعل يقول هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد أن يطيل المكالمة، ليس لأن الله لا يعلم ما في يد موسى، ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو من المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه، إنما أراد بعد أن وجد لذة الكلام ومتعة السماع أراد أن يزيد الأمر. ولذلك أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم. ويقول لك ما زال ليل طفلا يهمو، دي الناس الليل يقول كده، يقول لك ما زال الليل طفلا يحبو. انا ما اعرف الساحه ده شد وقفوه ولا مستمره، الساحه ده شد يعني حكايه بقى تحدي الصباح ولا الساحه ده وقفوه، والله ما اعرف الحصر شو كويس، لكن يعني الزول بيكون مستأنس شديد. قال لك ناس الليل اشد انس. اذا كنت تسمع الى شعر كتبه بشر وانشده بشر والقاه بشر، هذا يسمع الى كلام رب العالمين خالق البشر. وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه، هذا في معية الله عز وجل بوجدانه وقلبه وكلياته. لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة، حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التمسك، فكان يقول لست مسجونا. المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبر، في ناس حايمين كتار جدا، لكن في السجون من الشهوات وسجون من الأفكار وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم، يتمنى الواحد لو أنه دخلوا سجن كوبر. وقديما قالت الفلاسفة حتى سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عنده هم، قال كان تلقى عنده مشاكل ووجد شات غنماية بتاكل هنا وما شهيدة، لا يقول يا أخي الغنماية دي حظها، قال يقول كده. لكن قال لو قلت له يا غنماية بيزعل، هو بيقول لك الغنماية دي مالها، والله الغنماية دي حظها يا أخي. لو قلت له كيف يا غنماية، يقول لك كيف تنبزني، مع انه متمني حال شنو، حال الغنماية لما ألم به من الكرب ونزل به من الهم. فابن تيمية كان يقول لست مسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. ما الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاة ولذة وتقربا وعبادة وأنسا؟ بلغ أبو سليمان الداراني من الأنس أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى أما وربي إني أحبك، قال الله والله أنا بحبك شديد، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي يا الله أنا بحبك، كان دخلتني في النار جوا النار بلما الناس بيقولوا أنا بحب الله، ما قال لي ما بخليك بحبك، بحبك أصلا، كان دخلتنا أنا بحبك. وهذه درجة من الإيناس والإحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل، أحيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا المادية بإيقاعاتها السريعة وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية منزلتي ودرس الأنس بالله تعالى. أسأل الله تعالى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المنشغلين به ولا ينشغلون عن سواه، والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره، والذين يتعلقون به ولا يتعلقون بغيره سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أمر بكم على آية من كتاب الله تعالى، هي في المتناول، يعني محفوظة عند كل الناس، أغلب الناس أو كلهم. هي من سورة الفجر، من السور القصار التي نصلي بها ونسمعها دائما ويحفظها صغارنا وكبارنا. آية عظيمة رائعة أقف عليها بإذن الله، أحاول أن أدندن حولها. قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا أكرمه ربه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون، وفي رواية ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون الثرث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هل رضا الله سبحانه وتعالى في العطاء؟ هل المنع دليل الإهانة؟ يعني إذا أعطاني الله مالا كثيرا وأصبحت متوسع ومتنفذ في المال، هل هذا دليل مكانتي عند رب العالمين؟ هل أنا بهذا أعتبر يعني مرضي عند الله ورب العالمين أراد أن يكرمني؟ هذا سؤال. ثم إذا كنت أنا يعني غير ميسور الحال، ظروفي صعبة جدا، ورب العالمين قدر علي، قدر بمعنى ضيق، قدر هنا بمعنى ضيق علي الرزق والدخول والمال، هل هذا دليل إهانة؟ هل هذا دليل أنني لا أصلح، لا أنفع، يعني رب العالمين لا يقبل مني عمل، أو ليست عندي مكانة عند الله؟ طبعا الإجابة هنا لا وهنا لا. رب العالمين قال: كلا كلا، هذا الذي يقول ربي أكرما لم يكرمه بالمال، والذي يقول ربي أهانا لم يهينه بالمال، إنما هو ابتلاء ابتلاء. ثم قال رب العالمين: كلا. القصة ليست هنا، اسمع الشرح الإلهي. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنتم مصيبتكم لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون أو ولا تحضون على حسب الرواية، أي لا تدعمون ولا تدعون ولا تنصحون ولا تشدون الناس إلى إكرام اليتيم أو إطعام المسكين. ثم أنتم في نفس ذات الوقت تأكلون التراث، التراث اللي هو الميراث، أكلا جما، وتحبون المال حبا جما. الإنسان حقيقة يقول: هل الثراء هو دليل صلاح؟ هذا حديثي معكم اليوم. وهل الإنسان إذا كان غير ميسور الحال يعني كما أسلفت الآن؟ لا لا لا، لكن هناك مسألة مهمة أريد أن أثبتها اليوم وأتحدث عنها، وهي أن كثيرك هذا الذي أنت تتمتع به، كثيرك من مال أو دور أو سيارات أو مزارع أو متاع، هو كثيرك وكثير غيرك في الأصل، ليس كثيرك أنت لا لا لا فقط، يعني لا، هو كثيرك وكثير غيرك. إذا أشركت غيرك فيه حل به الأنس والطمأنينة والسعادة والراحة وصار له طعما ومعنى. أشرك في كثيرك غيرك، لأنه ليس كثيرك وحدك. خلينا نجوها بلغة عربية نظيفة، وحتى واللي بيكتبها يكتب. أشرك في كثيرك هذا غيرك، لأنه ليس كثيرك وحدك، بل هو كثيرك وكثير غيرك. أصلا من أين أتى هذا المال؟ تقولي فلان تغول في المال وهو ليبي ومن ليبيا، ونعرفوه كان عبارة عن موظف أستاذ أو مهندس أو طبيب. من أين أتى المال؟ أكيد أتى المال من ثروات الدولة، من ثروات الناس، دار مشروع معين، تجارة معينة، أتته الأموال من أين؟ من جيوب هؤلاء البشر الذين يعيش معهم، من هذا الوطن، من ميزانيتي حقيقة الأمر. نعم، إيه؟ تقولي لا، أتى به بجهدي. إيه ماشي الحال، هو اشتغل لا بأس، يعني اشتغل. هذا إن لم يكن طبعا، أنا أستثني هنا في الحديث عن أصحاب الحرام والرشوة والاعتمادات الزائفة والقصص التي مضت على الليبيين، نسأل الله أن يعوضهم خيرا، وأن يجزي أولئك بعدله. نحن لا نريد العدل من رب العالمين، نحن لا ننتقم له، ما عندناش نفس انتقامية هيك حاقدة وإن شاء الله نشوفه. لا لا لا، المؤمن هادي هيك وراكز. ليش؟ أنا ثقة في الله سبحانه وتعالى. بس أقول لك، رب العالمين بإذن الله، بإذن تعالى، يحاكمك بعدله، عدل الله. يريك كيف هذه الأموال التي تغولتها من جيوب الليبيين بالحرام وبالرشوة وبالتزوير وبالتدليس. أنا ليش ما نبيش نخلي الحلقة كلام عن هؤلاء المال؟ لا، أنا نبي نتكلم في حاجة مفيدة، كيف إحنا أصحاب الأموال بلاش مناش مركزين على الأصول منين يا سيدي. أنا ما نبيش نركز، ركز أنت في في في مؤسسات خاصة، وأن المحاسبة والمحاربة الفساد والرقابة، أجهزة ما شاء الله وعلى ناس رائعة وإدارات وشغل. لا، هذا مش شغلي، أنا أقول شيء هنا. أقول أنت يا سيدي صاحب مال، أنا ما ندققش معاك، لكن بنوجهك اليوم توجيه لطيف وجميل جدا، وهو هذا الكثير اللي أنت فيه، الكثير اللي أنت عايش فيه، وما ناش قايلين منين. هذا موضوعنا، مش موضوعنا يعني موضوعي كيف أن تشرك فيه غيرك. يجب أن تشرك فيه الآخرين لتشعر أنت بالسعادة أصلا. ولا يصلح حال المجتمع إلا بتوظيف كلمة بتوظيف هذا الثراء عند الأفراد لعامة الناس. راه مش ماشي بيكم للاشتراكية في الكلام. طب بعض الناس يقول الشيخ رائحة الكلام، في كلام عن نظرية الاشتراكية. إيه في نظرية الاشتراكية اللي تقول مال الأغنياء يؤخذ من، لا لا لا، كارثة هذه. جي تقبض عليه ومن أين لك هذا، وتأخذ منه ماله وتنزع منه بيته وتعطيه. لا لا، الإسلام يؤيد هذا. الرجل هذا يملك كيف يملك ومن أين له هذا؟ في أجهزة رقابية تبحث عن هذا. الإسلام يدعو ماذا؟ يدعو أصحاب المال إلى إشراك الناس، توسيع عليهم. كم من بطون جائعة، كم من أبدان مريضة، كم من شباب لم يتزوج بعد حتى أنه يكاد يدخل الكهولة والشيخوخة، كم من بيوت سعى الشباب لبنائها ولم يستطيعوا إكمالها. كم وكم عد، ترى دير قوائم، دير بحث اجتماعي هكذا وشوف في كل مدينة. ما تقوليش لا مدينة، في كل مدينة موجود هذا. ولا تغرنك الأسماء ولا المدن ولا مكانها، لأن احنا أصلا ما نتكلموش لا بشكل مناطقي الحمد لله، ولا عندنا النزعة هذه الحمد لله. نعتبر في كنا مسلمين وأصحاب وطن واحد، وحتى اللي برا من الوطن الآن ويسمع في الرسالة وهو مش ليبي يعني يمشي معه كلام. ليش؟ مصري ولا تونسي ولا جزائري، أخ من دولة خليجي ولا شامي ولا. هذا كلام ديني يتماشى مع الجميع. أنت ثري ثراءك تأكد لم يأتي عليك من السماء. أنت لم تفتتح خزائن فرعون. أنت لست من سدنة الأهرام ففتحت هكذا فوجدت خزنة مليئة باللؤلؤ والمرجان والياقوت والأثار. لا لا لا، أنت استغنيت من هذا المجتمع، مالك هذا من هذا الوطن الذي تعيش فيه جيد. نحن لا نحسدك وما نقوش عليك، لا بالعكس فرحانين انك انت قادر. ليش؟ لانك انت معلم مهم في المجتمع. عندكم علم، الاثرياء مهمين جدا في المجتمع. بعض الناس يسحب النظره الدينيه ضد الثراء، وأن الثراء أثرياء هؤلاء مغضوب عليهم وسيدخلون النار. لا لا، هذا فهم للأسف. يعني عبد الرحمن بن عوف كان ثريا وطلع من أماله 4 مرات، صحابي مبشر بالجنة، 4 مرات يخرج من ماله يوزعه يعطيه يهديه يتصدق به، ثم يشتغل شوية يأتي المال. سبحان الله، مرزاق، الليبيين يقولوا مرزاق، عندها طريقة يأتي المال في أي تجارة يديرها تنجح، أي صنعة يديرها تمشي، توفيقه هو المسألة، توفيق كويس. إذن الإسلام لا يكره الأثرياء، النظرة هذه التي موجودة عند أكثر من الوعاظ، الأثرياء ستدخلون النار بإذن الله. ليش الله إيش يدخلون النار؟ كيف يعني؟ كيف الأثرياء يدخلون النار؟ من يدخل الجنة؟ أنت يعني؟ من أدراك؟ بثرائهم، هذا طبعا إن كان حلال، وإن شرطية طبعا عند أهل النحات، إن كان من حلال بثرائه هذا يدخل الجنة. كل صدقة يتصدقها، كل شاب يعينه على الزواج، كل مرأة مطلقة يعطيها، كل أرملة يعينها، كل يتيم يسدد عليه رسوم دراسة أو يشتري له كتب أو يعينه في الكورسات مثلا، ماذا صنعت أنت؟ قول أني ما عنديش مال أحاسب عليه. إيه، لكن أنت لم يسلم الناس من لسانك، على الأقل هذا لا يتكلم عن الآخرين. فالكلام ليس ضد الثراء، بالعكس. أنا اليوم وأسجل هذا عليه أقول لكم، الأمم لا تقوم إلا بالفائض، بالثراء. مش لابد يكون الأشخاص كلهم أثرياء، لا لا لا لا، مش شرط. لكن الأثرياء في أي مجتمع الفائض عندهم هو الذي يبني المجتمعات، مش دائما الدولة. ناس شادين غير في الدولة وميزانية الدولة، نعم دولة المتريحة واللي ظروفها كويسة تعاون الناس لا شك، ومكلفة بأنها تعطيهم من مالها، لكن الأثرياء هم الذين يملكون القدرة، يبنون المستشفيات الأثرياء، ويبنون المدارس والمساجد في كل البلدان. عاد يشوف المساجد، أغلب المساجد أهلية، أغلب المساجد أهلية، حتى هذا المسجد الطيب الرائع الجميل الذي نسجل فيه هو أهلي، يعني أشخاص أعطوا الأرض، البناء، الطلاء، الفرش، رواتب الأئمة والمشايخ. موضوع مش سهل، مش سهل. راجل مؤسسة الأوقاف، مؤسسة الأوقاف إن شاء الله تقدر بقية المساجد البسيطة أو في الأحياء اللي بالكاد يقدروا يعطوا رواتب مثلا للقيم أو للخطيب. فسبحان الله، ترى مش دائما كما يتصور الناس أنه كارثة، لا لا. إذا كان الثراء جاء عند مؤمن وإنسان صالح، هو معين، هو داعم من دعامات البناء. فاللي بنقول لكم اليوم، الفائض، ركزوا معي، رأوا كلام فيه جانب علمي وجانب ديني، الفائض هو الذي تبنى به الحضارات. تعرفوا الحضارة اللي موجودة في الأندلس، شوفوا في جامع قرطبة الرائع هذا اللي فيه 360 نافذة، كل يوم الشمس تشرق من نافذة، مش الشمس اللي تتحول، الجامع يتحول، الشمس في الثواني التي بعد الفجر في الصباح، كل يوم إشعاعها الأول عندها إشعاع يدخل من نافذة. التصميم والهندسة راقية جدا. إيه، لولا الثراء ولولا في فائض في الدولة ما يبناش هذا. وهذا اللي أضرف به المدرسة الصوفية، تقول المدرسة الصوفية مدرسة رائعة وأنا معها ونحبها، الصوفية الحقيقية، رأي مش صوفية الجديب والإكال والشراب ولا لا لا لا لا لا، صوفية الزهد، الزهد. أنا دائما أقول هذه، أنا مع التصوف الزاهد الرائع الجميل، لكن عندها منحة سيء، التصوف المبالغ فيه. الزهد يدعو الناس إلى ترك العمل أحيانا والتكفف بالدخول البسيطة، فيصبح غالب الناس فقراء. لا، هذا مش في صالح الدولة ولا في صالح المسلمين. الأثرياء لابد يكونوا موجودين في المجتمع، وتكلمتكم توا على الأندلس كيف بنائها وقصر الحمراء، أشياء لولا الفائض لم تكن هذه موجودة. إذن نحن نحتاج إلى فائض، فائض في المال، فائض في الناس، فائض في الرجال. عندكم علم الدولة البسيطة اللي 1.2 و3 مليون من الصعب تبني حضارة؟ صعب. لابد للحضارات من فائض في البشر، شوف، فائض في المال، فائض في البشر، فائض في الإمكانات في الدخول، دولة يكون عندها أو المؤسسة أو الأمة دخول، فائض في القدرات، قدرات تكون كثيرة جدا، علم ولغات وميكانيكا ورياضيات وفلك وفيزياء وقرآن وتفاسير ولغات ونحو وطب، تكون الأمة مبدعة، الكفاءات الكثيرة والفائض فيها هو الذي تتحضر به الأمم. جانب آخر مهم جدا، قال لك الفائض هذا، الفائض هذا لا تصلح به الدولة ولا على صعيد الأشخاص والدول، لا تصلح به الدولة ولا الأشخاص إلا أن يكون في شرط، مبدأ يسمونه مبدأ تصدير الزائد أو الفائض. كيف؟ أنا صاحب مال أو الدولة صاحبة مال وبجيرانها جياع وفقراء. الدراسة هي دراسة عموما عندها مبدأ معين اسمه بالإنجليزي ما أحفظهاش، بس قال لك وجدوا في الدول اللي فيها رفاهية فيها دخول عالية في حالات انتحار، في حالات اكتئاب اللي هو الدبريشن، اكتئاب شديد واكتئاب حاد جدا. قالوا الحل شنو؟ الحل هو إعطاء الفائض من المال للمحتاجين. جينا الإسلام إذن، وإلا كيف كان الإسلام حل؟ هو حل غربي كلامك؟ لا، حل نظري، نظري عملي ونظري.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المستمعون، أخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد معكم في برنامج حل القرشك و شرحا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية. وكنا قد وصلنا إلى مقدمة بيوع الأجال، هذه هي المقدمة الخامسة، بيوع الأجال. وكنا فيما سبق قد شرحنا في الحلقات الماضية، المقدمة الأولى كانت حول البيع، والثانية كانت عن معاملات منهي عنها في الشرع، المقدمة الثالثة كانت الربا، والرابعة كانت السلم. الآن وصلنا إلى بيوع الأجال. شو معنى بيوع الأجال؟ هذه سميت بالأجال لأن الأجل أو الزمن أو المدة في عقد البيع دائما موجود فيها، يعني لا ينفك عنها أبدا. الأجال أو التأجيل أو يعني السداد بأجل، هذا دائما موجود في هذه العقود. هي شن تعريفها؟ هي بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل. يعني يبيع شخص سلعة لشخص، إذن هو بائع، باع سلعة لمشتري ثم اشتراها منه، اشتراها منه والله من وكيلا لأجل. هذه هي التعريف العام لبيوع الأجل. طبعا هي لها صور كثيرة، لكن حرمت بعض صور بيوع الأجل. لماذا؟ سدا لذريعة الربا، لأن الأصل عند الإمام مالك أن سد الذرائع هذا من الأصول التي يستند عليها أو يحكم بها على الأحكام الشرعية، فهذا أصل عند سد الذريعة. فكل ما يتوصل به إلى محرم سدا لذريعة الوصول إلى ذلك المحرم يحرم الشيء. يعني كل ما كان يؤدي إلى الواجب فهو واجب، وكذلك كل ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. يعني ربا أحيانا يأتي إليه الإنسان مباشرة، كما هو معلوم أنه أقرضه قيمة مالية، قال له بأجل ترجعها لي بعد فترة لكن بأكثر منها، هذا ربا صريح، هذا الربا صريح، ربا الجاهلية، سلفه وقال له زيدني عليه ونمد لك في الأجل، أو قال له رجع كما هو لكن بعد ما جاء الأجل وما قدرش، قال له راه من زيدك الزمن شهر شهرين ثلاثة أخرات لكن راه بتزيد في السعر، في سعر الدين اللي أقرضتك له، هذا أجل. أحيانا ما يكونش بهذه الكيفية المباشرة لكن يتحايلوا عليه محايلة، هناك غطاء وهمي، غطاء للتحايل على الربا سدا لهذه الذريعة، الالتفاف على الربا بصور كبيع الإينة مثلا سنأتي نتكلم عنها، أو هذه البيوع الآجال. الشريعة أو الفقه أو الإمام مالك أو العلماء حرموها، هذه بعض الصور التي تؤدي إلى الربا في نهاية المطاف، يعني ستؤول إلى الربا. إذن هذه الفكرة، إن هي المعاملة أراه في الأصل إن لما نراها يظهرها الجواز، لأن هذه بيعة وانتهت وتم فيها لزوم وتم فيها قبض سلعة وتأجيل الثمن ثم بتشترى من جديد، هذه أيضا بيع مستقل آخر لا علاقة له بالأول، لكن هذه الصفة اللي حدثت بينهم وقتي شبهة تؤدي إلى ممنوع، لو حتى لو كان بعد فترة، بعدها خمس سنين ست سنين سدد له وكذا ثم جاء باع حليه بعد فترة، هذا موضوع آخر. لكن إذا كان بهالكيفية
في بنفس البائع أو المشتري، البائع والمشتري أو أحد أو وكيل هذا أو وكيل هذا حصل، تمنع إذا قلنا سدا للذريعة. سدا للذريعة، الذريعة يعني كل ما يكون سبب لشيء آخر يسمى ذريعة. يعني زي الواحد يقول له والله اتخذتني ذريعة للوصول إلى مآربك، يعني اتخذتني وسيلة، طريق للوصول إلى أهدافك. إذن لم يجوز العلماء التعامل بها، وحتى لو لم يقصد بها التحايل والتوصل إلى الممنوع، حتى لو كانت النية أحيانا تكون غير واردة، لكن العلماء سكروا هذا الباب، قفلوه، لأن بعدين الإبليس يعرف كيف يدخل. لا، هذه رأوا أنت باهي نيتك كويسة وكذا، والآخر يقول نيتك نص نص، وواحدة يقول غير أنت دير، وواحدة هيك وشوي هيك. لا لا، ولذلك مدام هذه الصور موجودة تمنع. فإذا ندخل في هذا الموضوع بعد هذه التقدمة حول بيوع الأجل. لو اشترى شخص سيارة مثلا في شهر ربيع الأول، شهر 3 من السنة الهجرية، أو تسميه حتى بشهر مارس والله شهر يناير، لكن احنا نحب نذكر الأشهر العربية لأن هي هذا الأصل في الحسابات الإسلامية. لو شخص اشترى سيارة في شهر ربيع الأول، هذا شهر 3 في السنة، شراها بقداش؟ 20,000. ماذا اتفقوا؟ استلم السيارة واستلم المفتاح، أنت بتسدد لي 20,000؟ قال له نسددها لك في شهر ذي الحجة، في شهر 12، آخر بعد 8 أشهر أو 9 أشهر، في شهر ذي الحجة. وتم العقد، وكتبوا العقد وتمام، خلاص سدد لي 20,000 بعد ولزم بذلك. وهم بقاعدين وهم في نفس المجلس، شن يقول للبايع؟ توها وباع وتم خلاص وسلم المفتاح. يقول له أنت ليش شاريها؟ يقول له منبيعها مثلا، نبي فلوس، أنا نبي فلوس، منبيعها ونبي فلوس توا نقبض فيها ونبي نتورق زي ما يقول، نحصل فلوس في ديه. يقول له لا لا، ما فيك، ما تعبت روحك، خليها عندي أنا في نفسها، نشريها منك ونخلصك نقدا الآن كاش مباشرة، لكن مش بـ20، لا راهي حتكون بـ15 وتو نخلصك فيها، 15 17 18، ونعطيك فلوسك وتمشي، على أن مثلا تسدد أنت القيمة اللي عليك المتبقية في ذي الحجة، تسدد الأقساط قصدي 20,000، تخلصهم لي في ذي الحجة، مستمر العقد الأول مستمر. والآن دخلنا هذه البيعة، اشتراها منا ويقول له أنت خلاص الدين عليك، تم البيع بهذه الصفة. إذا تم، لما احنا تو نحولوا الآلية اللي تمت بين الاثنين، البيعة الأولى والبيعة، نزيلوا هذه الصفة، صفة البيع. شنو الحقيقة اللي وقعت؟ الحقيقة شنو اللي وقع؟ إن البائع أقرض المشتري 18,000 دينار من أجل أن يسددها لي في ذي الحجة 20,000، أو أقرض 15,000 على حسب البيعة الثانية من أجل يسددها لي 20. ما أعطاه في النهاية، طلع السيارة من القصة هذه كلها، هاللفة والدورة هذه، لوح السيارة. شنو اللي صار في الزبدة؟ شين اللي طلعوا منها من ذاك المجلس وذيك القعدة؟ أنه وجه أخذي 15,000، لا أخذي السيارة ولا ريحتها، أخذي 15,000، وقال في هذا في ربيع الأول، وقال له في ذي الحجة جيب لي 20. هذه قصة كلها. إذن هي ريبة، هاللفة والدورة اللي صارت على البيعة والشرية ريبة، لكن أنت مشي بيها لشخص آخر، نقول لك ما تقصد بها الربا. أنت في الحالة هذه ما تقصد الربا. ليش؟ ولذلك جعلوا لبيوع الأجال شروط، جعلوا لبيوع الأجال شروط. يعني البيع حتى يقع في، حتى نسموه بيع أجال وتنطبق عليه الأحكام اللي بنتكلم عنها، الشرط الأول أن تكون البيعة الأولى لأجل، والبيعة الثانية الشرية الثانية، هذه الصفقة الثانية تكون حالة يعني وقتي، ما تكونش
يعني مؤجلة حتى هذا حتى نحسبوها من بيوع الأجل. يعني تكون البيعة الأولى لأجل إلى شهر ذي الحجة، والبيعة الحالة الآن ما تكونش من بيوع الأجل إنما تكون وقتي. كويس، هذه الأولى، الشرط الأول قصدي. الشرط الثاني إن المشتري اللي اشترى ثاني في الصفقة الثانية هو نفس البائع الأول أو وكيلة أو يكون من متفق معاه أو يعني زي ما يقولوا فرع من فروعه. ما هو تصير أحيانا هو في قصة المرابحة هذه يشري السيارة من المعرض ويقول له بلاش أنا ما نشتريهاش منك، لكن هو الفرع اللي بجنبنا بيحلق وهم متفقين مع بعض متواطئ معاه ومشتركين في نفس الشركة أو فرع له في المنطقة الفلانية. لا خلاص، ما دام الرزق واحد لا، أنت بتطلع تبيعها لشخص ثاني ممكن. فإذا كانت المشتري الثاني هو البائع الأول أو وكيلة أو كما قلنا متواطئ معه أو فرع من فروعه أو تابع له، إذن في الحالة هذه من بيوع الأجل. نفس القصة أن البائع الثاني هو المشتري الأول، نفس الكلام، يعني البائع والمشتري هم نفسهم في الصفقة الأولى في الصفقة الثانية. وزي ما قلنا مش بالضرورة يكون في شخص، أحيانا يكون راهو باعث ولده أو باعث زوجها، خلاص المهم من ينوبه أو هو نفسه. الشرط الرابع أن المبيع ثانيا هو المبيع أولا، يعني السيارة نفسها مو سيارة أخرى، لا سيارة أخرى ما ليش علاقة، شري منا السيارة هذه ب20,000 إلى ذي الحجة، قال بقى نشري منك السيارة الأخرى اللي عندك تبيعها لي ب15 توا، هذا موضوع آخر ما ليش علاقة. لكن إذا كان نفس السيارة نفس الأثاث نفس السلعة صار من بيوع الأجل. وأن يقع الشراء بجنس ثمن البيع نفسه، يعني جنس ثمن البيع، يعني باع بالدينار واشترى بالدينار، باع بالطعام واشترى بالطعام، المهم يعني بنفس الجنس اللي اشتروا به الثمن هو نفسه واحد. إذن هذه هي المقدمة. والآن كله ولم نتكلم عن الصور الجائزة والصور الممنوعة في بيوع الأجل. قبل أن نتكلم عن الصور الممنوعة احنا خلينا مازال نزيد نتصوره، كيف زي ما يقولوا الفقهاء يقولوا الحكم على الشيء فار من تصوره. لما تتخيل معي أو تعيش معي الفكرة، فكرة بيوع الأجل، هتعرف كيف وقع الربا فيها، ما هي الصور اللي تكون. أولا الصور اللي ممكن تكون في هذه الصفقات أن يقع الشراء الثاني بأقل من الثمن، باع ب20 الشراء الثاني، الشراء الأول ب20 الشراء الثاني ب15. كويس، وقد يقع العكس، يقع الشراء الثاني الأول ب20 الثاني ب25 مثلا، أو يقع الشراء الثاني بنفس الأول، باع الأول ب20 لأجل ثم باع اشتراه منه البائع بنفس الثمن. توا الآن ثلاث صور، هذه ثلاث صور في قيمة السيارة، إما تكون الصفقة الأولى بسعر الصفقة الثانية بسعر أكثر أو بنفس السعر أو بأكثر من السعر الأول. تمام، هذا بالنسبة لشني للثمن. الآن بالنسبة للشراء، إما الشراء الثاني، إما يكون نقدا دفع وقتي، الأول تو بأجل قلنا إلى شهر 12 إلى شهر ذي الحجة، الثاني الآن الصفقة الثانية إما أن تكون نقدا حالا مناجزة أو تكون مؤجلة إلى نفس الأجل، مش راح بنا ب20 يقول له خلاص 15 لكن في نفس الأجل في شهر 12 حتى هو،
كويس. قد يقع هيك ما يكونش محتاج فلوس، او يكون مؤجل الى قبل شهر 12 قبل ذي الحجة، يقول له خلاص انا توفي ربيع الاول، احنا يقول له تمام تسدد لي في رمضان، او مؤجل الى بعد الاجل الاول، يعني يؤجل السداد الثاني الى مثلا في ربيع الاول من العام القادم، العام الذي يليه. هذه اربع صور، اذا عندنا ثلاث صور لها علاقه بالثمن، واربع صور لها علاقه بالاجل، اما وقتي او في نفس الوقت الاول او قبل او بعد نفس، يعني الصفقه الاولى في نفس الموعد، الصفقه الثانيه يكون نفس صفقه الاول، او الصفقه الاولى اجل الاول اللي في العقد الاول بعد الثاني يكون بعد الاول او يكون قبل الاول. هذه اربع صور وثلاث صور عليها، تجتمع عليها 12 صوره. 12 صوره تو نشرحوها بشوي بشوي بعدين في في في لما نخرج الصور المحرمه. هناك قاعده تقول هذه الصور كيف الصور، يعني مثلا يقع الشراء الثاني باقل من الثمن لكن نقدا ومناجزه، او يقع الشراء الثاني بمثل الثمن نقدا ومناجزه وقتي، ويقع الشراء الثاني باكثر من الثمن ويدفع وقتي. هذه حاله. الحاله الثانيه ان يقع الشراء الثاني بمثل الثمن وكاش داون الان، او يقع الشراء الثاني بمثل الثمن الاول ومؤجل الى الاجل الاول، او مؤجل الى دون الاجل الاول، او مؤجل الى بعد الاول. وكذلك في حاله الشراء لما يكون الشراء الثاني باكثر من الثمن. العلماء يقولوا فيه قاعده، يقولوا قاعده اذا اتفقت الاثمان فلا تبالي بالاجل. اذا اتفقت الاثمان، كان الثمن في الصفقه الاولى هو نفس الثمن في الصفقة الثانية، ما يهمنا، هذه كلها جائزة. المعاملات اللي تتم سواء كانت بيدفع له في نفس الوقت، والله بيدفع له قبل الوقت، أو بيدفع له قبل وقت الأجل يعني اللي حددوه في الصفقة الأولى أو بعدها، ما دام السعر هو نفسه إذن ما فيش تحايل على الربا. شنو الربا؟ ما هو البايع مكسب شيء، ما تحايل، ما هو إحنا خايفين من الحيلة على الربا، الالتفاف على الربا. لكن هو إذا كان الثمن نفس الثمن، إذا ما صار شيء، خلاص تمام، ما يهمنا. أنت تبي تخلص خلص، تبي تعطيه توه، قال لا. نعطيك صورة مثلا، قال والله نبي نشتري السيارة، قال بقداش؟ قال ب20. تمام، لكن ما عنديش حق هذا، أنت بتخلصني؟ قال له في شهر ذي الحجة. نفس المثال اللي ضربناه في أول الحلقة. باي كويس، شو رأيك تبي حاليته بنفس السعر به، وأمتى بتخلصني؟ هذا اللي شرى السيارة الآن خلاص ملكها وبيبيعها لصاحبها الأول، قال نخلصك تو، إذا ما صار شيء، ما عادش في لفة، ما تصير شيء، مش متصورة به. يقول له لا مش مشكلة، نخلصك في شهر رمضان ورضي الثاني، ما فيش مشكلة. قال نخلصك في ذي الحجة نفسها، ما فيش مشكلة. قال لك خلصك في ربيع الأول اللي بعده، ما دام نفس السعر إذا خرجنا من الحيلة على الربا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يقولوا إذا اتفقت الآجال فلا تبالي بالأثمان، لا تبالي بالأثمان. إذا كان الأجل نفس الأجل، إذا كان نفس الموعد، ما يهمناش، خلاص ما يهمش. لو قال له أمتى بتخلصني؟ قال في ذي الحجة. قال بأنا نشريها منك أيضا ونخلصك في ذي الحجة، سواء كان، قال له ماشي موافق، سواء قال له بأقل أو بأكثر ما يهمش، أو بنفس الثمن، ما دام الأجل نفس الموعد في ذي الحجة القادم، إذن بذلك خرجنا من امتنعت صورة الإقراض اللي بزيادة، امتنعت صورة السلف اللي جر منفع. وهذا طبعا العلماء يقولوا مع مراعاة إذا اشترط نفي المقاصة تمنع. هذه أشياء دقيقة ربما تجي في وقت آخر لعل نتكلم عليها. لكن إذا اختلفت الأثمان، انظر إلى اليد السابقة بالعطاء،
إذا رجع إليها أقل. الآن الصورة الثالثة، إذا اختلفت الأثمان، الثمن الأول غير الثمن الثاني، سعر السيارة نفسها انباع من الأول وبعدين بالعكس شراها منا، إذا اختلفت هذه الأثمان انظر إلى اليد السابقة بالعطاء، البايع الأول إذا رجع إليه مبلغ أقل جاز، لأنه ما فيش تحايل على الربا، ما يبيش يتكسب منه في هالقصة هذه بيضحك عليه، لكن إذا رجع إليه أكثر إذا نقولهم أنتم بتلفوا الآن على الربا كأنك أنت أقرضت، زي ما قصة العشرين والثمنتاش اللي تكلمنا عليها في أول حلقة أرجع لها تفهمها. فإذا كان اليد السابقة بالعطاء في حالة اختلاف الأثمان، وما قلنا إذا اتفقت الأثمان أو الأجال ما عاش في مشكل، لكن إذا رجع إلى اليد السابقة بالعطاء اللي هو البائع الأول، البائع مش المشتري، الصفقة الأولى، رجع له أكثر فلوس أكثر ربا، رجع له أقل أو نفسه، إذن لم تقع الربا، لا يقع الربا. ولذلك القاعدة هنا بالاتهام، يقول المتهم عليه كالمدخول فيه، اللي متهم عليه في البيوع الأجال كالذي دخل فيها. إذن بالحالة هذه يمكن تلخيص هذه الصور الممنوعة، واحد بتبيعه بعشرين، تبيع سلعة بعشرين إلى ذي الحجة، إذا بتشتريه ثلاث صور ممنوعة، إذا بتشتريها بثمانية مثلا هي بعشرين بتشتريها بخمسطاش الآن نقدا ممنوع، بتشتريها بخمسطاش قبل الموعد ممنوع، بتشتريها بأكثر بخمسة وعشرين بعد الأجل كذلك ممنوع لأنه ربا. أعيدها بصورة مبسطة، إذا واحد باع شيء لأجل، باع سيارة لشهر 12 باش يقبض أجلها، واشتراها من المشتري، هو نفسه أو وكيله اشتراها من المشتري بنفس جنس الثمن بالفلوس بالدولارات ولا بالدينارات اللي اتفقوا عليهم نفسها، إما ما إذا كان اختلفت الأثمان معناه خش فيها الصرف، وأيضا البيع والاجتماع البيع والصرف هذا موضوع آخر تكلمنا عنه في أول المحاضرات الأولى هذه والدروس الحلقات الأولى. قلنا إذا باع شيئا لأجل ثم اشتراه من المشتري، باع سيارته إلى شهر 12 وأراد أن يشتريها من المشتري، إذا اشتراها بأقل من شراها بعشرين، قلنا عفوا باعها بعشرين واشتراها بأقل بخمسطاش بسبعطاش بثمنطاش وزي ما يقولوا بالعامي كاش داون على طول نقدا، يعني وقتي دفعها لي كاش، هذا لا يجوز. هذه الصورة الأولى، ثلاث صور ممنوعة والباقي كيف كلها مش مشكلة. الصورة الثانية يشتريها هذا البائع الأول، يشتريها من المشتري الأول بأقل من ثمنها 15 ولا 17 و18، لكن مش في نفس الموعد، في أقل من الموعد، الموعد في شهر 12 قال نشتريها في شهر 10 8 في 9 في 4 في 5، ربا ممنوع من بيوع الأجال المحرمة، الأولى محرمة لأنها كاش داون وأقل بسعرها، والثانية أقل في الموعد وبأقل بالثمن، أو أكثر في الموعد وأكثر في الثمن حتى هي ممنوعة. يشتريها هي وباعها في الأول بعشرين، قال باين أنا نشتريها منك باثنين وعشرين بخمسة وعشرين، لكن بعد الأجل أنت تبيع في ما خلاص خليها السيارة وأنا شريتها منك، ولكن رأى مش مخلصك في ذي الحجة، مخلصك في العام اللي بعد، مش في شهر 12 في شهر 4 اللي بعده أو في شهر 2 أو في شهر 1 إذن أكثر في السعر وأكثر في الأجل، هذا صار محرما، والباقي الصور اللي تنتج كلها جائزة لما تسلم هذه الثلاث منها، الباقي كله صور جائزة.
يمكن يعني ذكر بعض الأمثلة هيك نختم بها الحلقة. لو مثلا واحد بيشتري سيارة، بيشتري سيارة من مالكها في ليبيا، كويس، بيشتريها نقدا من مالكها في ليبيا، لكن بتصل بعد أسبوعين أو ثلاث، هذا في بيع السلم، هذا جائز. لكن إذا كان بيبيعها نقدا وبيشتريها من مالكها نقدا ولو بأقل من الثمن، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. ويمكن يقال كذلك إن لو مثلا اشترى سيارة وما نقدهاش، هذه في بيع الخيار، واشترط الخيار 3 أيام وكان معجباتها، يقول لمالكها بشرط إذا كان معجبتني نرجعها لك وتقبلها، وهي في بيع الخيار، هذه أيضا لا تجوز. هذا ملخص لبعض الدروس الماضية، رأي كلها بالحلقات الماضية، ما تجوز أن يجبره على، قال إذا كان ما عجبتنيش نرجعها لك وتقبلها وجوبا. لا، أنت لما اشتريت ودفعت الثمن ولزم البيع، ما ينفعش تقول لي راه كان ما عجبتنيش. لا، إما أن تشترط الخيار، تقول والله أعطيني فرصة نشوفها، يشوفها الميكانيكي، يشوفها كذا، اللهم بارك. أما أنك أنت

0: 1000 هذه نقدا، و25 لو تبيها بالبطاقة والله بالصك مثلا. والله خلاص ما أعطيني فرصة نفكر ونقرر حسب إمكانياتي تو نجيب لك السعر، هذا لا يجوز، هذا ممنوع، لأن هذا تردد فيها. لازم يتحدد مباشرة، لازم يتحدد مسألة الاختيار السعر، لأن هذه على جهالة في الثمن، على جهالة في الثمن مش التردد، هذه فيها جهالة في الثمن. أنا ما عرفتهاش، لو أنت خذيتها مني ولزم البيع دون أن نتفق على سعر، دون أن نتفق على سعر، فهذا هو اللي لا يجوز. وأما التردد في السلفية والثمنية هي اللي لو قال له والله لو ما عجبتنيش نرجعها لك أو نقبلها، معناها أنت إما ترجع لي القيمة صارت سلف عندك أو أنك أنت تشتري بها. وفي كل الأحوال المهم الإنسان ينتبه في هذه الأمور في مسألة بيوع الأجال، لأنه يقع فيها كثير من الوقوع في الربا، وخاصة في المرابحة الإسلامية، لأنه قد يقع أنه تضعف الناس لحاجتها إلى المال وتبيع السلعة لنفس المعرض بأقل من الثمن أو بأقل من الأجل، وهذا كله لا يجوز إذا اختلفت الأثمان، فينتبه لأنه راح حيكون مستفيد، وإذا استفاد راح كأن قرض جر نفع وصار فيه من الربا. ولعلنا إن شاء الله لما نأتي في باب الشرح في بعض الأبواب هذه تتضح الصورة أكثر ويتبين فيها جليا وين مواطن الحرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم للعمل بكل ما فيه تقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام، مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضارتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلاً، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبراً معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً، أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعاً واقع للأسف الشديد لم يكن رحيماً ولا رؤوفاً بنا. لذلك نحتاج دائماً أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئاً ما بقدر عالي جداً من الأصالة. والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك إحنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين، وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. ولذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافتنا وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس، ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي تطور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلا استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعا استراتيجيا سياسيا تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحا سياسيا يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحيانا بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت. الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، الشرق منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلب قلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزور هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح همًا مقدسًا وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان يجلس فيه يعني، وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا، الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلتنا به، انقطع تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطبرة يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهند إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو. لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة يعني، لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا يعني، هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن نجمع أن نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخ الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض يعني، بعد المحن المفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة. ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعية كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز، هنا أسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام. من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة، كنا نتدافع، يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة، فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا القلب في المنطقة، القلب، يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام، يعني مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود، يعني لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائما يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف، حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق، تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرنا، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ، هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. الإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف والتفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيأجر فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور له قرن، يتطور تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية. لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك. وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم. لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة، طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية. لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين. ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أن نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه لحقيقي واقعي الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظرياتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حلول هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه حسن العبادة والطاعة والصيام والقيام مع القبول والثبات بعد رمضان على الطاعة إلى أن نلقاه. وخير ما نستفتح به حلقتنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم في وجه من وجوهه نتدبر ونتوقف عنده، نستخلص منه الدروس والعبر، ونحيي به قلوبا قست وجفونا وأعينا جمدت. اللهم ألن قلوبنا لذكرك، واجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا ذاكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. في هذه الآيات من تأمل وتدبر وهذا كثير في كتاب الله دلل الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي أعطاها الله للإنسان على صدق ما وعد به من البعث بعد الموت. اتفق الناس قاطبة كلهم كافرهم ومؤمنهم شرقيهم وغربيهم أينما كانوا ومن أي زمن كانوا اتفقوا على ما ذكر الله تبارك وتعالى من المرور على المراحل الابتدائية في حياتهم أو على مبدأ خلقهم أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلق الله من تلك المضغة عظاما فكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا وشق السمع والبصر وصور هذا الإنسان بهذه الصورة البديعة العجيبة تحت ظلمات ثلاث لا تحت الكشافات والأنوار ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم كما قال في آية أخرى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث نفخ فيه من روحه وأحياه جنينا في بطن أمه ثم يسر له الطريق وسهل له السبيل فأخرجه أضعف ما يكون من خلق الله لا يعلم شيئا لا يفهم اللغات لا يحسن الإشارات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإنسان خاصة يا هذا الملحد الذي ينكر على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجتك وأنك لا تستطيع أن تأكل طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار فأجرى لك من ثدي أمك لبنا وأشغل مصنعا في بطن أمك لم يكن من قبل يشتغل حتى يعطيك حاجتك ثم حبوت بأربعين زحفت أولا بصدر فترة من الزمن تريد الحراكة ولا تستطيع إلا الزحفة مشيت حبوت بأربع ومشيت فوقعت وقمت فعثرت والله كالئك والله حافظك ثم مررت بالطفولة ثم بشابا ثم كهلا ثم شيبة وشيخوخة مرت بك تلك الأطوار كلها وهي من خلق الله فيك وفي جسدك وكل مرحلة من المراحل تظهر فيك ما برمج فيك وأنت جنين في بطن أمك ألم ترى وتتعجب أن الطفل حين يولد لا لحية له لحيتي هذه متى نبتت كانت مبرمجة برمجها الله في وقت بل الأسنان لم تكن لك أسنان برمجت في وقت حاجتك لا انظر وتأمل إلى أن الذي
خلق هذا الخلق وابتدأه من غير مثال سابق يدعوك إلى الإيمان به أنه كما خلقك من ميت، فالتراب ميت وكنت ميتا فأحياك الله، قادر على أن يحييك بعد موتك ولو ذهبت في الأرض أيما مذهب. لا تكونن كالمجادلين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني يستجمعون فيقولون على سبيل الهزء والاستهزاء: تريدون ترون رجلا يقول من السخافة ومن أنكم إذا مزقتم كل ممزق وتناثرت عظامكم وأجسامكم في التراب تكونون في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا كلامهم، فرد الله عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال المبين. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. دائما ترى الله سبحانه وتعالى يربط بالأدلة المرئية للإنسان والمحسوسة بحواسه

دائما أيسر وأهون من الابتداء. أنت مقر أن الله ابتدأك، فلما لا تقر أنه يعيدك؟ وأنت بعقلك تعرف أن صناعة أول سيارة صعب، لكن استنساخها سهل. صناعة الجوال الذي في يدك في بدايته واختراعه صعب، لكن الاستنساخ من الملايين منه أمره سهل. الله ابتدأ خلقك بهذا الخلق البديع العجيب، فلما تنكر عليه أنه يحييك بعد موتك؟ هذا ما جادل به الكفار وأبوا إلا أن يكفروا برب العالمين، وقد غضب الله غضبا شديدا من أنكر قدرته على إحياء الموت على إحياء الميت. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء سوف يخرجهم الله من قبورهم أحياء كاملين لا ينقص منهم شيء، ثم تغل أيديهم إلى أعناقهم، ثم يساقون ويرمون في جهنم كما مر بكم في هذه الآيات، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وانتهت الآيات بالتصبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبالي بأولئك المجادلين، وأن جدالهم لا ينفعهم فيه شيء، وسوف يندمون كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن لا يسلبنا الإسلام عند موتنا، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن يبعثنا ويحشرنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا في زمرة المتقين وتحت لواء نبينا سيد المرسلين، وأن يدخلنا الجنة ويجعلنا من مرافقه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: الوطن.
1: ما هي الحركة الصهيونية؟ ولماذا تأسست؟ وكيف استطاعت أن تجمع يهود العالم وتعلن احتلال فلسطين؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومفتاح جديد. حين نسمع لأول مرة لفظ الحركة الصهيونية نظن أن الصهيونية نسبة إلى قائد من قادة اليهود أو رموزهم، لكن الواقع أن الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون الواقع في مدينة القدس. إذن معنى هذا أن لهم حق في المدينة؟ بالعكس تماما، إذ لأنهم لا يجدون أي برهان أو دليل فهم يحاولون أن يربطوا بين أسمائهم وأسماء معالم هذه الأرض، فما عاد لهم شيء يستدلون به على حقهم الواهم. أما الحركة الصهيونية فهي حركة تتبنى عقيدة أنه آن الأوان أن يعود لليهود تجمعهم في مكان واحد وأن ينهوا الشتات. والحركة أول ما نشأت في أوروبا وتحديدا في شرقها، وكانت تفاعلا مع صعود المد القومي في أوروبا، وكذلك كانت امتدادا لما كان يعرف بالمسألة اليهودية. كل ذلك ساهم في نشأة الحركة وبدئها في شق طريقها لجعل الحلم حقيقة. وقد كان من أبرز قادتها ومنظريها ثيودور هيرتزل، صاحب كتاب الدولة اليهودية الذي صاغ فيه التصور السياسي لدولتهم. وكان لهذا الكتاب

0: أثر واضح في صياغة الفكر الصهيوني. ثم عقد أول مؤتمر للحركة الصهيونية في مدينة بازل السويسرية عام 1897، فتشكلت هيكلية الحركة وبدأت في تحشيد اليهود حول العالم للهجرة إلى مكان واحد. ومع أنهم أول الأمر لم يحددوا بلدا معينا، فقد وضعوا لأنفسهم اختيارات عديدة، لكنهم استقروا على اختيار فلسطين لأسباب عديدة، منها مكانتها الدينية بالنسبة لهم، وكذلك موقعها الجغرافي وتضاريسها وازدهارها بالثروات. إذن استمرت الحركة الصهيونية في حشد الدعم لفكرتها، لكن العمل لم يكن فقط متجها لليهود، بل كان لابد من البحث عن دول وحكومات تدعم هذا المشروع. اتجهوا أولا للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، يطلبون منه التنازل عن فلسطين في مقابل حل مشكلة ديون الدولة العثمانية، فرفض السلطان، وكان موقفه مبدئيا مشرفا، ولأن ذلك لم يرق للصهيونية بحثوا عن دولة أخرى تدعمهم، فكانت بريطانيا، حيث صار فيها وجود لكبار قيادات الصهيونية، ووجد الصهاينة حينها من يستجيب لطلباتهم. وكان ذروة ذلك وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بولفور بتأسيس وطن قومي لليهود، وكان ذلك مقدمة لاحتلال فلسطين والسيطرة عليها. لم يتوقف طمع الصهاينة عند هذا الحد، بل استمروا أكثر فأكثر في السعي وراء أطماعهم وتنفيذ مخططاتهم. تابع معنا في الحلقة القادمة أهم ملامح المرحلة التي تلت وعد بلفور. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: صحتك بنديك، صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بنديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو سرايا اف ام. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أحبتي المستمعين والمستمعات، ورحيوا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بين يديك. كثير من الناس يعانوا من فقاعات أو أصوات تخرج من البطن، وقد يسبب لهم هذا إحراج، خصوصا عند تواجدهم مثلا بين الناس أو مع الضيوف. هذه الحاجة تخليك مش مرتاح ومتحشم مرات، ومش قادر لا تتحرك لا تتوجع لا قادر تدير حاجة. فهذه الغازات قد يعاني منها الإنسان في جميع الأعمار، ما لهاش يعني علاقة بالكبر والصغر، حتى الأطفال الرضع يصابوا بهذه الغازات، أسمان الضعاف كلهم أحيانا يصابوا بالشيء هذا. يتساءل كثير منا كيف يمكننا التخلص من هذه الغازات، كذلك هل هناك حل لهذه المشكلة؟ نبدو أولا، شنو هي أسباب اللي تؤدي لانتفاخ البطن واحتباس هذه الغازات الضارة؟ أولا عندنا السبب الأول التدخين، العصبية، تناول المستكة العلكة بشكل مستمر، في اللي يمضغ ديما في اللبانة والمستكة دائما بشكل مستمر. هذا شنو يدير؟ الدخان والمستكة يعمل على استنشاق هواء بشكل كبير وعدم انتظام في التنفس، فيدخل الهواء في البطن بكمية أكبر من العادي وتنتفخ بطنه. عندنا السبب الثاني الحمل، يعتبر أحد أسباب الانتفاخ. كذلك السمنة، تراكم الدهون في منطقة البطن من أسباب كذلك الانتفاخ. عندنا رقم ثلاثة الإفراط في تناول الوجبات الغذائية، وغالبا الوجبات السريعة اللي متعود يعني يأكل في المطاعم هلبة يتعشى برا، فهذه يعني عدم اهتمام بالحمية الغذائية يؤدي للسمنة ويؤدي إلى انتفاخ البطن. عندنا كذلك رقم أربعة شرب الماء، وهذه الأمر مهم هذا أثناء تناول الطعام. عندك من يحب يعدي بالمية، وفي حتى من يعدي بالمشروبات الغازية، البيبسي متعود يشرب بيبسي مع الغداء مع العشاء مع كل وجبة، فهذا يؤدي لشني؟ يؤدي لانتفاخ البطن. فلذلك ينصح الأطباء ديما قبل ساعة أو بعد ساعة، أي واحد بيأخذ سائل من السوائل قبل ما يأكل الوجبة أو بعد ما يأكل بساعة، فهذا باش ما يسبب لاش شيء انتفاخ البطن. عندنا رقم خمسة أكل بعض الحبوب اللي فيها ألياف زي العدس زي البازيليا زي الفول، هذه كلها عندها مواد يعني ألياف وغيرها تؤدي لي انتفاخ البطن. وفي بعض يعني الحاجات هي كويسة لكن اكتار منها يؤدي، زي الجرجير مهم فيه الحديد وفيه مركبات أخرى قوية تساعد لكن تؤدي لانتفاخ البطن أحيانا. عندنا بعض أمراض من أسباب كذلك تؤدي لانتفاخ البطن والغازات، زي اللي عانوا في خلل في القولون، كذلك اللي عندهم مشاكل في المكرياس جماعة السكر وغيرها، وما عندهم مشاكل في كنسداد الأمعاء مثلا تضخم الغدد اللمفاوية اللي متواجدة في البطن، هذه أسباب من كلها تساعد في انتفاخ البطن وظهور الغازات. كذلك بعض الأدوية لها علاقة بانتفاخ البطن. نوصلوا توا كيف يمكننا الوقاية من حدوث هذا الانتفاخ، وكيف يعني يعني نتوقع من الغازات هذه الضارة اللي موجودة في البطن، وكيف نتعالج منها لو سمح الله يعني أصبنا بها. عندنا الوقاية زي مضغ الطعام بشكل جيد، واحد يمضغ كويس يعني ما يبلعش على طول، حتى الماكلة السخونة يعني يحاول يخليها يعني تبرد شوية. عندنا زي ما نقول ناكل واحدة واحدة، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصينا ديما ناكل ونهدرز، علاش نقولك من السنة إنسان يأكل ويتكلم، مش يعني في مقولة غلط يقولوا أدب الطعام عدم الكلام عليه، هذا يعلموا فيها الأطفال ممكن في المدرسة، وهذه مقولة خاطئة 100%. عندنا كذلك الابتعاد عن مأكولات اللي تسبب أو حتى التقليل منها، اللي قلنا الفول والبازيليا والفاصوليا، حاجات هذه الواحد يقلل منها ما يأكلش كتير منها. عندنا الاهتمام بغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وعدم زي ما قلنا شرب الماء والسوائل إلا قبل ساعة أو بعد ساعة مع الأكل. هذه حاجات الوقاية من انتفاخ البطن والغازات الأصوات اللي تصدر فيها. لكن لو أصيب بها الإنسان لا سمح الله يعني كيف يتعالج منها؟ عندنا بعض الأنواع العلاجات المنزلية الإنسان يقدرها يديرها في حوشة، وهي مجربة ولها تأثير ناجح بإذن الله، زي عندنا النعناع. النعناع يعتبر من أفضل الأعشاب اللي يمكن بها طرد الغازات من البطن. علاش؟ لأنه يحتوي نعناع على المنثول اللي هو المنت نقوله لحنا، هذا المركب يعمل على تقليل من تقلص العضلات لا إرادية. لا إرادية هذه العضلات الموجودة وين؟ في الجهاز الهضمي، وهذه العضلات هي لما تبدأ تنقبض وتتقلص تسبب لنا في الصوت والوجع الموجود. فالمنت هذه أو المركب المنثول هذا يعمل على تقليل من تقلصات هذه. عندنا مثلا واحد في قاعدين في النعناع يتناول كوب مثلا شاهي خفيف ويغلي معاه كمية أكبر من ورق النعناع، يديرها كل ليلة أو كل عشية مع الشاهي العشية، هذا يساعد في التخلص من الانتفاخ بإذن الله أيام معينة يعني، ويشعر بالتحسن إن شاء الله. عندك الزنجبيل، الزنجبيل يقولوا له يعني بالمصطلح الليبي، يعتبر الزنجبيل من أنواع العلاجات لكثير من الحالات اللي فيها غازات البطن وانتفاخ البطن. فعلاش الزنجبيل مثابة مهضم للطعام، هي المشكلة كلها في هضم الطعام، يساعد في عملية الهضم، وطبعا هذا يقلل من الغازات لما يهضم الطعام كويس. حتى لو يعني شرب الواحد يعني كمية مثلا من أو حتى كوب نقول كوب من الزنجبيل مغلي ويحط عليه كشيك عسل، يلاحظ الفرق بعد أيام لو يديرها كل ليلة، هذه يلاحظ فرق بعد أيام إن شاء الله. عندنا الليمون أو الليم العصري، الليم القارص نقولوا له، عندنا هذا يعمل على تطهير الجسم طبعا بشكل كامل، هذا غير في البطن، تطهير الجسم والأمعاء وكل حتى البشرة، احنا نقول يمسح زي ما يقول على البطن بعد الماكلة. فهذا عندك طاسة ليموناتة وطاسة مية في الصبح حتى يعصر فيها شوية ليم، يساعد في تنظيف الكبد، الجهاز الهضمي، وكل هذا يساعد طبعا بعدين في بعد أيام في يساعد آسف يعني يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي، فيساعد من يقلل من الغازات، يقلل من انتفاخ البطن وغيره. وحتى له فوائد طبعا قلنا على البشرة والشعر، الواحد يشربها المية هذه اللي من العصر شوي. عندنا العلاج بالأدوية وكثيرة، فيه مثال يمكن نعطيه هنا، أنزيم بيانو، هذا فيه يعني موجود في الصيدليات، عبارة عن قطرة موجود بأسماء عديدة تجارية طبعا، هو يعطيها لك الدكتور الصيدلاني، هو قطرة يبلعها الشخص المصاب بالغازات قبل ما يأكل وجبة، يحط قطرة يبلعها مع يساعد هذا في هضم السكريات المعقدة لهذه اللي ما تهضمش يعني، ويمنع من تراكم البكتيريا في القولون، فيقلل من هذه الغازات السامة أو الضارة الناتجة أو اللي تساعد أو تسبب في انتفاخ البطن. فهكذا يعني أختم بهذه الحلقة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالحلقة، وإلى لقاء آخر ومعلومة طبية جديدة في برنامجكم صحتك بين يديك على راديو السرايا FM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: صحتك بين يديك. صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو السرايا FM. صحتك بين يديك. صحتك بين يديك.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: قبل أن نبدأ، سمعتموني قرأت فلا يخاف عقباها، وربما أشكل هذا على بعضكم، وقد أشكل على بعضكم، وهذا طبعا من انتباه هذا الذي أشكل عليه، فليس ممن سهى في الصلاة ولا عرف بماذا قرأ القارئ. وهذه قراءة طبعا، قال الشاطبي: وعم بلاواوي، العم المشار إليه بعم، وهم نافع وابن عامر يقرؤون فلا يخاف عقبها، والباقون يقرؤون ولا يخاف عقبها. و يعني جيد أن من سمع شيئا لم يعتد عليه، ممن يظن أنه يعني من أهل هذا الشأن لا يسرع بالتخطئة. إذا كان هذا الذي يقرأه مجهولا أو يعلم من شأنه أنه ليس من هذا الشأن فلا بأس بتخطئته، لكن إذا كان هذا مما يحضرني في هذا أن هارون الرشيد كان يصلي به الكسائي. الكسائي هذا أحد القراء السبعة، له قراءة معروفة، قراءة الكسائي. يقول الكسائي: فأخطأت، كنت أصلي بالرشيد فأخطأت خطأ لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، فوالله ما استطاع الرشيد أن يردها علي. لماذا؟ الإمام الكسائي هذا ما هو الخطأ؟ قرأ وأراد أن يقول لعلهم يرجعون، فقرأ لعلهم يرجعين. فلما انتهت القراءة قال هارون: يا علي، أي حرف هذا؟ بماذا قرأت؟ فقال الكسائي: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. الجواد ربما عثر. فقال هذا الرشيد: أما هذه فنعم. طيب، نرجع إلى ما نحن بصدده. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو المتصف بالفسوق، والفسوق الخروج. العرب تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. العرب تقول: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفسوق والخروج، ثم استعير الفسوق لخروج ما، وهو الخروج عن الشرع، فهو خروج لكنه خروج عن أمر الشارع. طيب، قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ الخبر. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه أيضا قراءة. أنا قرأت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أنتم تقرؤون: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم. ويقال نبأ وأنبأ، وقد اجتمع في قول ربنا: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. فاجتمعت اللغتان في هذه الآية. وبعض أهل التفسير يقول إن النبأ ليس الخبر مطلقا، ولكنه يعني بينه وبين الخبر فرق. أبو هلال العسكري فروقي يقول الخبر، يقول النبأ هو الخبر الذي له شأن عظيم، هذا النبأ، ولا يكون الخبر نبأ إلا إذا كان ذا شأن عظيم. طيب، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا، تبين هو طلب البيان، والبيان حقيقة الشيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا حقيقة هذا الخبر الذي جاء بكم هذا الفاسق، الخبر الذي جاء به إليكم هذا الفاسق، فاطلبوا حقيقته، لا تقبلوه من الفاسق ولا تطلبوا بيانه من جهة هذا الفاسق، واطلبوا بيانه من غير جهته. وفي قراءة حمزة الكسائي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي اطلبوا الثبات. طيب، هذا إن جاءكم فاسق، فاسق هذا نكرة ولا لا؟ تعرفون النكرة؟ نعم سيدي؟ لا، أنا أسأل عن النكرة. معروف النكرة؟ نكرة المعرفة. أنا تفزعونني، والله تفزعونني. معروفة؟ طيب قولوا معروفة نستريح. طيب، فاسق هذه نكرة، بنبأ، نبأ هذه أيضا نكرة. طيب، قال ربنا إن جاءكم، هذه إن ما هي؟ شرط. طيب، عندما تكون عندك النكرة وتجيء في سياق الشرط، هذه صيغة عند علماء أصول الفقه يقولون تدل على العموم. معنى الكلام، إن جاءكم أي فاسق بأي نبأ فتبينوا. ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. شيء نكرة في سياق شرط تفيد، يعني أي شيء تنازعتم فيه فردوه إلى الله ورسوله، تعريفه حكم الله فيه. مفهوم؟ طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، كيف ما كان فسق هذا الفاسق، جاءكم بنبأ كيف ما كان هذا النبأ، فاطلبوا البيان فيه، انظروا حقيقته، لا تقبلوا كلامه كيف ما كان، لأن ربنا قال بنبأ، أي نبأ. والفاسق كيف ما كان فسقه، لا يقبل الخبر من جهته حتى يتبين فيه، يتبين فيه من غير جهته. طيب، لماذا ربنا سبحانه يأمرنا أن نتبين قبل أن إذا سمعنا خبر الفاسق؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لماذا تتبينون وتتثبتوا؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، بجهالة، الجهل يطلق على ما يقابل العلم، ويطلق على ما يقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهلنا. هذا الجهل يقابله ضده الحلم، قد يكون عالما جاهلا في هذا النوع من الجهل ولا؟ طيب، قال ربنا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تقبلوا خبر الفاسق كيف ما كان خبره. لماذا؟ لأنكم إن قبلتموه ربما أصبتم قوما بجهالة، بجهالة التي هي ضد العلم والتي هي ضد الحلم، يستفزكم الخبر الذي جاء به فتغضبون فتصيبون قوما بجهالة، أي تجهلون عليهم هذا الجهل الذي هو ضد الحلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون على هذه الإصابة التي أصبتم بها قوما براء، أصبتموهم بجهالة. فهذه الآية دليل أصل في أنه لا يقبل خبر المجهول، فضلا عن الفاسق، حتى يتبين، حتى تكشف حقيقته. فلما ترك هذا الأصل وقوبلت أخبار المجاهيل، ترتب عليه هذا الشر المستطير الذي ترونه. يجيء كاذب فاسق فيتكلم في عرض إنسان، ويتكلم فيه بكلام لا يخاف الله بتبعته، ويكون الشر المستطير الذي أدركناه في هذا الزمان. والله الموعد، الله الموعد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا كلامك تملأ به صحيفتك. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني لا يمحوه الزمان هذا السب الذي أسبك. فقال له الأحنف: معك يدخل لا معي. صحيفتك هذه أنت تملأها فمعك يدخل. قال ربنا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. الخطاب لمن؟ هم الذين فيهم رسول الله ولا لا؟ طيب أهم يجهلون أن رسول الله فيهم؟ فلماذا يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ أي تأكيد؟ هم يرونه؟ هم يعني عندما تقول تأكيد كأنهم يشكون. هم النبي صلى الله عليه وسلم يرونه بين أظهرهم، كيف يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ هم يعلمون هذا فهذا لا يخبر عنه؟ لا، شوف ربنا يقول لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. هم لا لا لا لا، كيف يقول كيف هذا التقدير؟ كيف يكون زيادة التقدير؟ لا يراد به الخبر، هم يعلمون هذا واعلموا أن فيكم رسول الله، يعلمون هذا. أنت عندما تخبر إنسان بشيء تعلم أنك أنه يعلمه فلا تريد إخباره بذلك الشيء ولا مثلا تقول لصاحبك الشيخ سعيد جاء الكويت وأنت تعلم أنه يعلم أني جيت، فأنت لا تريد إخباره بالشيء وأنت تعلم أنه يعلم، ماذا تريد؟ حضور المجلس. هذا بيسمى عند أي بلاغة لازم الخبر، لا يراد الإخبار، هذا الخبر. اعلموا أن فيكم رسول، يعلمونه أبو بكر يعلم هذا، هو عمر يعلمه، أبو جهل يعلمه، كلهم يعلمونه ولا لا؟ لكن ما الذي يراد؟ لازم هذا العلم ولازمه أن يطاع صلى الله عليه وسلم ولا يعصى، وأن يتبع ولا يخالف، وأن يعظم شأنه وأن يعزر وأن يوقر. واعلموا أن فيكم رسول الله، فينبغي أن يترتب على هذا العلم فائدته، وأن شأنه صلى الله عليه وسلم أن يطاع ولا يطيع، وأن يتبع ولا يتبع، وأن يقتدى به ولا يقتدي، وأن يكون أمره المقدم وأمر الخلق جميعا وراء صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أنظر قضية هنا مهمة جدا، واعلموا يقول ربنا سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه أن تعرفونها تعرفونها وقولوا نعم وقولوا نعم هذا أحسن وأحسن. طيب يجيء بعدها اسمها ويجيء بعدها خبرها. طيب اسمها يكون منصوبا، خبرها يكون مرفوعا، ممتاز. لأنه أحتاج أعرف أن الناس ما يتفهم ما أقول، ماذا الناس نقوم بالسلام عليكم. لا ما يصلح، لابد من أن أفهم أنكم تفهمون. الحمد لله قد اطمأننت عليكم من بعدي. فيقول ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله، ما الذي يتقدم؟ الاسم أم الخبر؟ ترتيب الاسم. تقول علمت أن زيدا قائم، لا علمت أن القوم يفهمون. طيب ربنا قال واعلموا أن فيكم رسول الله، ماذا فعل ربنا في هذا؟ قدم الخبر، أخر اسم إن. ترتيب الكلام واعلموا أن رسول الله فيكم، هذا ترتيب الكلام ولا لا؟ هذه شوف، وإن لم تدرسي النحو حياتك كلها لكن هذه الجزئية تفهمها. واعلموا ترتيب الكلام، واعلموا أن رسول هو اسمه إن من أن اسمه إن منصوب، رسول الله فيكم. طيب لكن ربنا لم يدع ترتيب الكلام على ما هو عليه، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. دائما قلت لكم أمس لا يكون في القرآن شيء لغير شيء، لغير علم، لغير حكمة، لغير نكتة. فلماذا هذا كسر الترتيب؟ تقديم ما يؤخر وتأخير ما يقدم، لأن ربنا سبحانه يريد أن يبين قدر لا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدر كونه فينا، قدر كونه فينا. واعلموا أن فيكم الاهتمام بهذه، فيكم أنه فيكم، يعني اغتبطوا بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، فإن كونه فيكم صلاح لجماعتكم، شرف لكم. من كان يعرفكم؟ من كان يأبه لكم؟ من كان إذا حدث عن الناس جاء العرب في ذهن السامع؟ يوم قال هرقل لبطارقته وكان حزاء ينظر في النجوم، حديث البخاري، قال إني رأيت لما نظرت في النجوم أن ملك الختان، وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من أمر هذه الأمة؟ ماذا قالوا له؟ قالوا اليهود هم يختتنون، فلا يهمنك شأنهم، إلى آخره. طيب هم يعرفون العرب والمناذرة واللخم وغسان، كلهم من نصارى العرب، وكلهم يتولون، منهم الملوك يوليهم قيصر، ويعرفون هذا من شيء، لكن ما يجيئهم في البال أن هؤلاء هذو يكون منهم شيء؟ لا، يهودية، لأن كان فيهم الأنبياء وكان فيهم الملوك وكان فيهم، ونحن الروم وهذو الهند وهذو الصين، العرب هذو أكلة الضبابة والبولون على الأعقاب، يكون منهم شيء؟ ما يجيئهم. ربنا يقول اعلموا أن فيكم، لما كان صلى الله عليه وسلم في ناس صار لنا الذكر عند الناس، صار لنا القدر بين الأمم، ربنا سبحانه ينبه على هذا الكون فينا، على كونه صلى الله عليه وسلم فينا، لنختبط به، لنفرح به. ربنا وكونه فينا بلغ مبلغ ما يمتن به الرب سبحانه علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله علينا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بالأوصاف الجليلة الجميلة، وصفه سبحانه بأنه رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، وصفه سبحانه بأنه ذو خلق عظيم. أنا ذكرت لكم أمس هذا الوصف بالعظم لما يصف به الرب سبحانه، وإنك لعلى، انظر المؤكدات بإن وباللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه سبحانه بأنه ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه سبحانه بأنه عزيز عليه ما عانتنا، عانتنا عزيز عليه، يشتد عليه صلى الله عليه وسلم ما نكون فيه من العنت، نحن نكون في العنت وهو يحس بالألم، هو صلى الله عليه وسلم يشتد عليه عانتنا، عزيز عليه ما عانيتم. ليس ربنا يقول عزيز عليه ما عانيته هو، لا، عزيز عليه ما عانيتم أنتم، يشق عليه الصعوبة التي تدخل عليكم. وصفه سبحانه بأنه حريص عليكم، حريص علينا صلى الله عليه وسلم، حريص على من لم يسلم أن يسلم، حريص على من لم يهتدي أن يهتدي، حريص على من لم يستقم أن يستقيم، حريص على أن على بذل الخير لنا صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن فيكم، شوف هذا التقديم، هذا الكسر الترتيب، لأن ربنا يلقي الكلام إلى من إلى من يفهم عنه، إلى من يلتقط هذه النكت عن ربنا. واعلموا أن فيكم، اغتبطوا بهذا الكون بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، لم يجعله في أمة غيركم، ولو شاء لجعله، لجعله في الصين، في الروم، في ما يشاء، لكنه اختاركم أنتم ليفضلكم به على العالمين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ما روى البخاري ومسلم الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تكون في النار يقعن فيها وجعل هو يحجزهن فيغلبنه فيتقحمنها. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازكم عن النار. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجاز أمته يلا يقع في النار، أنا آخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وتغلبوني فتتفلتون من يدي تتقحمون فيها. يا إخواننا، ربنا سبحانه أجزل لنا العارفة ببعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منا، أجزل لنا العطية بجعله على ما جعله عليه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه رحمة، انظروا إلى الحصر، لم يقل ربنا وأرسلناك رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة، لست شيئا آخر. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك عن نفسه في الحديث رواه الحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بالحصر أيضا، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يقول له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر ربنا سبحانه وربنا أعلم، فقال الرب سبحانه جبريل: أخبر محمدا أن سنرضيك في أمتك ولا نسوك. يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبكي ويقول: يا ربي أهل بيتي، يا ربي فاطمة ابنتي، يا ربي فلان وفلانا من خاصة، يا ربي أبي بكر وعمر من أصحابي، يا ربي فضلنا صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، عندما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، دعوة أي مقطوع بالاستجابة بها فيها، مقطوع، وتعجل كل نبي دعوته، وادخرت اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم، لأمتي، لا لفاطمة ابنتي، ولا لعلي صهري، ولا لأبي بكر وعمر صاحبية، ولا لعائشة وأم سلمة، أمتي بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها رضا بهذه الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنها لدعائي لأمتي عند كل صلاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفليس يحق حينئذ أن يقال: واعلموا أن فيكم رسول الله؟ بلى بلى. ثم قال ربنا سبحانه: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، فيما تريدون، فيما تقترحون عليه لأنفسكم، لأصابكم العنت. فأمره فيكم أتم من أمركم لأنفسكم، حكمه لكم خير من حكمكم لأنفسكم، رفقه بكم أعظم من رفقكم بأنفسكم صلى الله عليه وسلم. يا إخوانا، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث عجب. شو يقول؟ لو يطيعكم. طبعا أنتم عندما تشيرون عليه، تشيرون عليه فيما تظنون أن فيه النفع لكم. لو يطيعكم لعنتم. لا يمنعه من طاعتكم في كثير من الأمر إلا حب الرحمة بكم والرفق لكم والاعتناء بكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكن ربنا قال لو يطيعكم في كثير من الأمر، لم يقل لو يطيعكم في الأمر كله، ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيعهم في بعض الأمر ويعمل بمشورته. لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم ما شرع لكم وزينه في قلوبكم. حبب إليكم وزين ذلك الذي حببه إليكم. تدرون لماذا زينه ربنا؟ لأنك قد تحب الشيء ولكن لطول ملازمته قد تمله، هذا معروف. قد تشتري سيارة لا يوجد في الدنيا مثلها في الفخامة، تحبها حبا، تحب أن تنام بجانبك السيارة أو تصحى، ولكن تركبها شهرا وشهرين وثلاثة وخمسة، فتنزل تقول أحو أي أنت هذه تعشقها عشقا كثير يا عزة، لأنها لم تزين فيحصل الملل. ربنا سبحانه يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فلا يحصل منه الملل أبدا. الإيمان وشرائعه كل يوم تزداد في جمالا في نفوسكم. ولذلك تفهمون كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين أحب شيء، ويقوم حتى تتورم قدماه. لا ألم، في رواية صحيح حتى تنتفخ، وفي رواية حتى تتورم. جعلت قرة عيني لأنها مزينة. ولكن الله حبب إليكم وزين. ولهذا يروي مالك في الموطأ ونحن قريبون من رمضان أن الذين قبلنا أهل المدينة كانوا يقومون في في في صلاة التراويح في رمضان، يطيل القيام حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام. كم يقومون، كم يقومون في الموطأ. أنه روى مالك أنهم كانوا في المدينة إذا انصرفوا من التراويح استعجلوا الخدم بالسحور خشية أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. أين كنتم؟ كانوا في القيام. من يطيق هذا؟ نحن نصلي ركعات أحركب أنت ما تعبد عبادة الصبيان عندهم، عبادة العجائز، عبادة المرضى، عبادة الزمنة، عبادة المقعدين، هذه أحسن منك. والله يا إخوان رأيت أنا مرة في واحد مقعد رجلاه مقطوعتان يطوف بالكعبة، مقعد ما عنده يعني يزحف زحفا. كان شيخنا وهو ثاني ويعتمد على العكاز ويطوف يطوف يطوف يطوف يطوف. هذه النفوس، هذه ليست عضلات. أنت تدخل كمال الأجسام وهذا بيسبس وتريسبس وما تشاء، وثم في القيام تتعب، ثم في الطواف تتعب، وتجد امرأة عجوزا. أنا واحدة من آل بيتنا، والله يا إخوان أنا أحدثكم كما حدثتني، امرأة عجوز جوز 70 تطوف في الكعبة. طبعا أنتم الآن تعلمون الصحن هذا لا يدخله إلا المحرمون، فتطوف في السطح في رمضان، تطوف. قالت فسمعت طرق في رجلها، كسر شيء عندها مسكينة وهي تمشي. قالت سمعت ما استطعت أن أتحرك حركة. قالت فدعوت الله يا ربي لا تحرمني، كان ترى ناس تحرم من الطواف الآن بيتحرمني، وما أدري لعل كان في ضرار عندها إخلاص شيء. قالت فوطئت ما أحسست بشيء، كانت لا تستطيع تحرك. هذه أنا أعرفها معرفة شخصية، هي تحدث ما تحرك، سمعت طرق شيء انكسر، ما عجوز دعوة لأي شيء، هي لا تريد أن تركض، لا تريد أن يحمل عليها. أنا يعني أذكر وأنا شاب في العشرين أصلي التراويح بجانب واحدة، ونحن في المغرب نطيل شوية على ما عندكم أنتم. في المغرب كل مساجد المغرب تختم القرآن في رمضان، كل مساجد المغرب يصلون بجزء في كل ليلة منذ بداية رمضان، نصف جزء لواحد بعد صلاة العشاء ونصف جزء قبل الفجر، يقرأ يصلي بنصف جزء ثم يصلي الشفع والوتر ويجلس الناس خمس دقائق فيؤذن الصبح. هذه عادة المغاربة عندنا دركناها منذ عقلنا إلى اليوم. المهم أصلي، يصلي بجانبي رجل ليس في وجهه شعرة سوداء، كله أبيض، فهو طبعا أنتم تعرفون فطور المغاربة هذا ثخين شوية، فيه حريرة، فيه شباكية، بيض، أشياء، هذا الفطور فقط. إن شاء الله أنا أتعمد ذكرى الأسماء لعلكم. ثم نذهب للتراويح، بعد نرجع عن التراويح تعشينا، ثم بعد ذلك نقوم إلى السحور أيضا، فيكون رمضان حافلا بالأكل. الله المستعان، ما أظن في مغربي ينقص وزنه في رمضان كل. فالمهم كنا نذهب إلى فيصلي بجانب هذا الشيخ العجوز. عندما يسلم القارئ أجلس شوية، يدخل شوية بالقرآن، يعني يقرأ الفاتحة، أخفف على نفسي يعني. وهذاك الذي بجانبي بمجرد أن يسلم القارئ هو يقوم يعتمد على يديها ويقوم. والله أنا استحيت هذا العجوز فيه من النشاط ما ليس فيه ولا من العشرين. رياضة قاعدة ها ها ها. شو هذه نفوس، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ما فعل بكم ربكم من هذا التحبيب والتزيين والتبغيض للكفر والفسوق والعصيان، إنما فعله ربكم بكم فضلا منه ونعمة، لم تستحقوا شيئا من ذلك على ربكم، ولكن الرب المتفضل تفضل على عباده فضلا من الله ونعمة. فنسأل ربنا سبحانه أن يتفضل علينا بتحبيب عبادة إلينا، وأن يحببها تحبيبا عظيما إلينا في هذا الموسم القريب. عسى ربنا أن يغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا، وأن يجعلنا من العتقاء الفائزين في هذا الشهر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

0: خير الوطن.
1: أيا قطرات الرحمة سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة ولمعان بنجوم المساء روعة تحتوي جوانب الروح عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع حينما ترى خفقات السماء في المساء وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها أشواق للرواء قد كانت ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ بسمات الفرح قد علت الوجود وحداء الأشجار قد لفه حفيف أيا رب البرايا أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح يا قلب يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب همك إرضاء ذاتك همك إشباع رغباتك لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله كيف ستهدأ جفونك كيف سيعلو نبضك ويخبو أيا قلب أحبك فأنت وجودي وروحي بداخلي تسري هلا تعاهدنا العودة هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا فنحن سنرضي الإله فنحن سنرضي الإله مع عتمة الليل ومع إقبال السحر فأبتهل عند أعتاب بابك فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء فأرتجيك فيا إلهي فيا إلهي من لي غيرك في ذنبي في تقصيري حين سعدي وحزني من لي سواك ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك مولاي أقبل بين جنبيك كسير ذليل فكم أحتاج قربك أرى نفسي طريحة عند بابك بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو تتوسل إليك بذل ترجو عفوك فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين تشتاق روحه لجوارك تتعطش أنفاسه لقربك إلهي غير رضاك لا أرجو فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها وإلى غيرك ربي لا تكلها وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها سبحانك ربي ما أعظمك سبحانك ما أكرمك فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

يا ربي يا ربي، من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب؟ يا ربي، من إلاك للنجوى سميع قريب؟ يا ربي، من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي؟ يا ربي، من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه؟ يا ربي، من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته؟ يا ربي، من إلاك إن ضاق الجنان دعوته؟

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء.

Ha ha ha!

ليل بارد ووحدة مستوطنة، وجسد مرتجف يلتحف التراب الممزوج بدم الشهداء ودمع الثكالى، لعله يجد دفء يؤويه. هذه حياتنا يا رب، أمل يصارع ألما، روح تصارع جسدا، وحياة تصارع موتا، ووجود يصارع عدما، ونحن من يذهب رفاة في أرض المعترك. هذه حياتنا يا رب، فقد لا متناهي، رحيل أبدي بلا وداع، دموع لا تجد من يكفكفها، وليل ألم بألمنا فعزم عقدة البقاء. هذه حياتنا يا رب، ليل يأخذ بنواصينا إلى ذاكرة نقشت على جدران عقولنا وقلوبنا الدامية حتى نخرتها، نحاول

التشبث بقبس من نور مفتعل. نخادع الظلام وأنفسنا، فلا نحن نبايع الليل بسلام، ولا نحن نجد النور ولا أنفسنا. هذه حياتنا يا رب، ضباب أرهق أحداقنا المتعبة من فرط السهر، وقطرات من الندى تتشبث بأهدابنا المهترئة لتزيدها. هذه حياتنا يا رب، شك لا يليه يقين، ووحدة لا يليها أنس، وقلم قد جف حبره بفعل أحرفنا المرصوفة على سطور منسية، ومن يقرأها؟ هذه حياتنا يا رب، خيط رفيع بين الفائت والمنتظر، نسير بأقدام عارية وأرواح جافة عطشة في صحراء قاحلة باردة منفية نحو المجهول، وما من بوصلة نستدل بها. هذه حياتنا يا رب، عافت شكوانا وعفنا قسوتها الأزلية الأبدية، لا هي تحن فتلين علينا، ولا نحن نستكين فنكف عن ذمها. هذه حياتنا يا رب، ما من أحد فينا زدته بسطة في العلم والجسم كطالوت، وجنودنا بحت حلوقهم وهم يرددون ألا إن نصر الله قريب، فلا تخيبنا وتخيبهم. هذه حياتنا يا رب، أحفاد فرعون وسحرته ملأوا الأرض بمكرهم وثعابينهم، ونحن المستضعفون في الأرض، حتى رجالنا نفذت أنفاسهم وما من عتاد. أين عصا موسى فتلقف ما صنعوا؟ وأين التابوت فيزرع فينا السكينة ونحن في قلقنا الدائم هائمين؟ هذه حياتنا يا رب، فنفخ في الصور، ثم بعث من بعد موت، ثم حساب من بعد عمل، ثم جنة من بعد صلاح، ثم لقياك يا الله. فها هنا حياتنا حقا، موتى نحن بلا مقابر تأوينا، فعجل إحياءنا يا الله، عجل.

يا من له تعلو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أحنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع. كم ساعة فرطت فيها مسرفا وأضعتها في زائل لا ينفع. كم بت ليلي كله متثاقلا وذو التقى حولي قيام ركع. كم بال في أذني شيطان الكرى فإذا الصباح على نؤوم يطلع. كم زينت للنفس سوء فعالها فأطعتها ضعفا وبئس الطيع. كم وسوس الخناس في صدري فلم يجد الذي يعلو قفاه ويصفع. كم أقرأ الآيات لو نزلت على شم الجبال رأيتها تتصدع. ما لي أردد وعدها ووعيدها ما رق قلبي أو جرى لي مدمع. يا رب يا رب حكمتك اقتضتني مذنبا لأجيء بابك أستجير وأضرع. أنا إن عصيت فذاك من نقصي، ومن غير الإله له الكمال الأرفع. يا رب يا رب أنت خلقتني من طينة، ومن الذي لأصوله لا ينزع؟ لولا هداك ونفحة علوية أودعتها روحي لكان المصرع. الطين يجذبني إليه بشدة، والروح تصعدني إليك وترفع. فإذا ارتقيت إلى هداك فغايتي، وإذا هبطت فدائما أتطلع.

0: بابك مفزع. آوي إليه إذا يعز المفزع، ما لي سوى دمعي إليك وسيلة، وضراعتي ولمن سواك سأضرع. إن لم أقف بالباب راجي رحمة، فلأي باب غير بابك أقرع؟ هذا أوان العفو فاعف تفضلا، يا من له تعنو الوجوه وتخشع.
1: يا من له تعنو الوجوه وتخشع.
0: بتصرف من كلمات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، قراءة حارث بن محمد القرضي.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
1: أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة السادسة، نحن دائما وخاصة في بناء الشخصية وتطويرها والارتقاء بالشخصية دائما نديروا مفاصل للمحاسبة، نسمي فيها تقييم وتفتيش على الشخصية، كما نحن نفتش على الآخرين ونفتش في المدرسة على الطلبة ونفتش على المعلمين في المدرسة ونفتش على المحاسبين ونفتش على الموظفين بصفة عامة ونفتش على قيافة قيافة الشرطي بنظافته بلياقته بأنه يقف أمام في المفارق الطرق ليعيننا على الحركة والسير. نفتش على الجميع، نفتش بحيث أن ننظر ما إذا هم سائرين على طريق سليمة ونقيم على الآخرين. دائما نحن وضعين أصبع اتعام على الآخرين، نريد أن ننظم حركة الحياة في المدينة في البلد على مستوى الدولة، مستوى الرئاسة الدولة، على مستويات مختلفة ومتنوعة. لكن فيه نقطة رئيسية غابت علينا، ممكن بعض منا غابت علينا، هو التقييم وتفتيش أنفسنا. يعني بدل ما نضع المتابعة والمراقبة والتفتيش على صدور الآخرين أو وضع أصبع التهام على الآخرين، لا، خلينا نضع أصبع التهام على أنفسنا، أي بمعنى على أنفسنا، ونحاسب أنفسنا ونقيم أنفسنا. نقيم أنفسنا، نحن الإنسان مؤسسة كبيرة معجزة من الخالق جل وعلا، خلقنا الله عز وجل بعقلنا بتفكيرنا بمهاراتنا بعلاقتنا بالآخرين بوجدانياتنا بمشاعرنا بنفسياتنا بعناصر متعددة مختلفة، وفيه إدراكنا البصري وإدراكنا السمعي وذاكر، يعني عندنا يعني عالم كامل. هذا العالم كثير من الناس يمر بالسنة واثنين يخش على عمرين 20 سنة ولا ينظر يضع أصبع التهام على نفسه ثم يقيمه تقييم دقيق جدا، يذهب إلى 20، يذهب إلى 30، يذهب إلى 40، لم يقف وقفة معينة ويحاسب هذه الشخصية محاسبة دقيقة بحيث ينظر ما إذا هي سائرة صح أم خطأ، هل هي في دائرة النمو والصعود أم في دائرة الهبوط والتخلف وغيرها. لم نقم بهذه، قليل جدا، لا توجد لدينا ثقافة التقييم والتفتيش على أنفسنا. عندما تأتي لشخص يقول لي أنت الآن في نهاية السنة قيم نفسك، أنت قاعد في منتصف السنة قيم نفسك، احسب نفسك، انظر إليها، وين ماشية، وين أنت ماشي، وين أين أنت ذاهب بهذه الحياة. أنت حتحاسب، أنت حتحاسب على كل يوم، تحاسب على كل دقيقة، حتحاسب على عمرنا فيما أفنيناه. يعني إذن معناها لازم تكون عندنا ثقافة المحاسبة أنفسنا، لازم تكون عندنا ثقافة التقييم والتفتيش أنفسنا. نحن مؤسسة ضخمة خلق الله عز وجل، هذه المؤسسة هتقف أمام الله عز وجل، تقف أمام الله عز وجل تسأل على كل صغيرة وكبيرة قمنا بها. إذن لماذا لا نكون عندنا محاسبة قبل أن نحاسبه، تكون عندنا محاسبة، وهذه المحاسبة لها ميزات كثيرة جدا لما نحاسب ونقيم أنفسنا، بعيد إذا وجدنا أنفسنا ضعف فنقوي، إذا وجدنا إحنا لم نعطي حق الآخرين نعطي حق الآخرين، إذا وجدنا أنفسنا سائرين بطريقة غير صحيحة نصحح طريقنا. تصحيح الطريق، بدل ما ننظر إلى تصحيح طريق الدولة، تصحيح طريق المؤسسة، تصحيح طريق المدرسة، تصحيح طريقها، تصحيح مسار المدرسة، أين أنت؟ هل صححت مسارك؟ عندما نقول نحن تصحيح مسارنا إلى في المدرسة، والله المؤسسة نحسها مش ماشية صح، باي ونفسك اللي ماشي صح، باي والله نحن نرى ان العمليه والله الناس جيراني والله نحس ما مش اسوياء تعبونا كذا، باي وانت ما ضعتش اصبع التهم على نفسك. الطالب يشكي من المدرسين وكذا، به أنت هل نستطيع نضع تضع أصبع تجمع نفسك هل أنت مقصر أم لا؟ المدرسين يقول والله المشكلة هنا وهنا، به أنت يا أيوة المدرس باي. نجي نحن أي واحد أي واحد، أبدأ بنفسي وبغيري، كل إنسان بدل ما يعطي يرفع أصبع اتهام على الآخرين لا، يضع أصبع اتهامه، ما نقول إنه اتهام، أصبع المحاسبة على نفسه. أكيد جزء كبير جدا من نفسك كانت مشاركة. لو كان كنا نحن جميعا في ليبيا هذا البلد الطيب أهلها الطيبون، لو كل منا وضع أصبعه وقال لا خلينا نقف ترى اليوم لما نجلس ورقة وقلم ونحاسب نفسي في عناصر متعددة جدا، لا حقيقة رأى انحلت كل قضايانا، قضايا سياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل والصراعات ما بين أهلينا وقبائلنا والسرقات اللي حادثة والاختطاف، كل هذه الأمور حتختفي إذا كنت كل منا يعني وضع أصبع اتهام على نفسه، لا وضع أصبع اتهام عن محاسبة على شخصه، لا وجدنا تغيرات كبيرة جدا بإذن الله وبتوفيقه. هذه الحلقة حقيقة حلقة هي نريد أن نرسخ ثقافة التقييم والتفتيش على أنفسنا، أي بمعنى نضع أصبع المحاسبة أصبع التقييم على صدورنا وليس على صدور غيرنا، لا نضعها على ابني، لا نضعها على صدري، لا نضعها على الطالب، لا نضعها أنا كمعلم على صدري. هذا الأصبع المحاسبة والتقييم والتفتيش على هذا ما بين جنبي الذي لا نتحرك به، الذي لا نقر به، الذي لا نتحدث به، أنا اللي نقف ونشارك بهذه النفس لازم نقيمها تقييما دقيقا جدا. هذا التقييم والتفتيش على أنفسنا على حسب يعني في بعض من يعمل مفاصل زمنية للتقييم، نحن عندنا ثلاثة مفاصل زمنية، يعني في بعض منا من كل بعد 4 أشهر يجلس ورقة وقلم ويسأل نفسه مجموعة من الأسئلة ويجاوب عليهم بصراحة لا يراه أحد إلا الله عز وجل، لا يرى أحد، وهذه محاسبة حتى تنبه نفسك تقول لا نحن نريد أن نحاسبك بدون وجود بشر أمامك، لأن مرات تستحي النفس أن تخرج عيوبها أمام الآخرين، ولكن لا تستحي معك أنت كنفسك يعني، فبالتالي قل لها أنت معي نفسي فلا يرى هذه العيوب، لا يرى هذه التقصير، ولا يرى هذه الإشكال اللي منك أنت يا نفس أمام الآخرين الله عز وجل، لأنه يحاسبك هو الذي خلقك الله عز وجل. فإذا نفس حتى تفسح لك. نحن عندنا المحاسبة قد تكون أو التفتيش والمحاسبة النفس، وضع أصبع التهام على أنفسنا، أصبع المحاسبة على صدورنا كل 4 أشهر، يعني بمعنى 3 مرات في السنة، 4 أشهر ثم بعدين شهر 8 بعدين شهر 12. في محاسبة هذه أدق كثيرة جدا، في محاسبة أخرى اللي هي على 6 أشهر، و4 أشهر اللي عنده علاقات كثيرة مع الناس ودائما يسألوا ويناقشوا فيه، ويحس أن كثير من الناس يشتكون منه في شكاوي، في أنه قاعد في موقع يعني متطلبات المواطنين عليه كثيرة، متطلبات البيت عليه كثيرة، في موقع حساس، في موقع كذا زي وزير، زي مثلا إنسان في موقع كبير، موقع له قرار كبير جدا موجود، موقع قرار كثير جدا موجود، ففي الحالة هذه عليه بأن يقوم المحاسبة على كل 4 أشهر، على كل 4 أشهر يقوم بهذه المحاسبة لموقعه الحساس. إذا كان موقعه موجود يعني معقول جدا في متوسط ممكن كل 6 أشهر، يعني مرتين 6 أشهر الأولى ثم بعد ذلك 12 شهر، وإذا كان طبعا أقلها وأدناها أنه هو في نهاية السنة يقوم بالمحاسبة، وهذه أقل شيء، نجي في نهاية السنة مثلا في نهاية 2016، في نهاية 2017، في نهاية 2018، في نهاية 2019 يدير هذه المحاسبة. كما ذكرنا ممكن تكون المحاسبة على 4 أشهر، محاسبة على 6 أشهر، محاسبة على 12 أشهر. ما هي عناصر المحاسبة؟ ما هي الأشياء التي يحاسب نفسه فيها أو يقوم بالتفتيش والتقييم نفسه؟ أول نقطة رئيسية الإنسان يقيم نفسه فيها أو يحاسب نفسه فيها هو الجانب الإيماني وعلاقتك بالله عز وجل، هذه أمر في غاية الأهمية، أول نقطة تأخذ ورقة وقلم وتقولنا أنا بنشوف الجانب الإيماني وعلاقتي بالله عز وجل. حرصي على الصلاة بخشوع في المسجد للرجال مثلا وفي البيت للنساء، يعني لا نريد أن نكون الصلاة هي عبارة عن يعني سريعة جدا ويزري وكأن لم يصلي يعني ويخرج بعدين للعمل وخش فيها وما ترك الحياة. هذه رقم واحد مهمة جدا بالنسبة له الصلاة. المواظبة على الدعاء والذكر وحرص على الورد التلاوة القرآن الكريم يوميا، يعني يجب أن يكون عنده ورد قرآني قريب من الدعاء، دائما يرفع يديه لله عز وجل، دائما يدعو الله عز وجل دعاء في أوقات الذكر. هل هو يقوم بهذه ولا سؤال أسئلة يطرح نفسها؟ هل هو صلاة في المسجد؟ هل صلاة بخشوع؟ هل أنت تصلي بخشوع؟ هل تصلي في أوقات مواظبة على كل أوقات بخشوع أم لا؟ لا، إذا نحط كلمة لا. إذا نجي للدعاء، والله اللي يجي ستة شهور ما كانش في عندي دعاء يعني إلا في اضطرار كثير جدا. ما هذه النقطة الذكر؟ هل ديما لساني ذاك اللي أجل سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر؟ لا، معنا في ضعف. الحرص على ورد التلاوة القرآن؟ لا، وين اللي يجي أربع شهور ما فتحت القرآن؟ لا أصلا مش واخد على الوضع. إذن معنا أنا في ضعف. نقاط: الابتعاد عن مناطق الحرام وتجنب ارتكاب الذنوب. هل دخلت مناطق الحرام؟ دخلت في منطقة حرام معينة فندير إشارات معينة، هل فيه ذنوب قد ارتكبت نتيجة علاقتي بالآخرين أو بوالدي أو بكذا في ارتكاب ذنوب؟ هذه ذنوب كبيرة وذكوب صغيرة نسجل النقاط. هل اتبعت هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل حركة حياتي في كل أمورنا؟ نبحث عن ما أمرنا به الله عز وجل، ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة لما نجي في موضوع معين في نشاط معين في حركة معينة أم لا؟ هذين أربعة أنا ذكرت، أنه حرص على الصلاة، المواظبة على الدعاء والذكر وتلاوة كتاب الله عز وجل، الابتعاد عن مناطق الحرام، اتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أنا ركزت على بعض النقاط، وفي نقاط كثيرة جدا تختص بعلاقتك بالله عز وجل. ندير جدول معين نشوف نقول والله لا الآن أنا في منطقة ضعف، حنأكد على تحديد جوانب التقصير التي كان فيها. هذه رقم واحد، هذه السؤال استراتيجي الأول. السؤال الاستراتيجي الثاني: بناء شخصيتك وتطويرها. هل بدأت تقرأ في كتب وحضور المحاضرات ومشاركة في الدورات المختلفة؟ يعني هل تشارك في دورات مختلفة، تشارك في تقرأ في كتب؟ كم قرأت كتاب في خلال سنة؟ كم قرأت كتاب في خلال 6 أشهر، في خلال 4 أشهر، في كذا؟ في بعض الناس يقول لك أنا لي يجي كم، يقول لي والله لي دكتورة أكثر من 2 سنين عمري ما فتحت كتاب ثقافي ولا كتاب مهم ولا كتاب جيد تطرحوا عليه الناس وكذا أبدا. بين المحاضرات التي ممكن تدعى في أكثر من في مكان، في دورات ومشاركة دورات كثيرة جدا، في بعض الدورات هي مجانا، هل حضرت وحاولت أننا نحضر حتى نزيد من القاعدة المعرفية من معرفتي من قدراتي على يعني على على توسيع خارطة الثقافية التي موجودة لدي؟ هل فكرت بأني أنا أن نزيد المعرفة بأني أنا كنت أنا عندي ثانوية بناخذ البكالوريوس، دخلت للجامعة جامعة المفتوحة أو الجامعة لنحصل على دراسة؟ جوانب هذه الجوانب أسئلة أطرحها على نفسي. هل أخلاقي هل أنا عندي أخلاق من التعامل مع الناس؟ عندي لساني في شيء من البذاءة حشاكم فحفظت لساني؟ هل أنا كثير الكذب عفاكم الله فمن قلل منها؟ إذن تهذيب أخلاقي، وجدت نفسي في خلال 6 أشهر خلال 12 شهر وجدت نفسي في شيء من الأخلاق الذميمة، هل حاولت أني نلغيه؟ حاولت أني نهذب هذه الأخلاق؟ هل فكرت أني نزداد قيم معينة، قيم داخل البيت، قيم داخل الأسرة، قيم في المجتمع، قيم في مع المؤسسات، في قيم كثيرة جدا؟ هل أنا حاولت نفكر نجمع القيم هذه ونحاول أن نكتسب هذه القيم؟ أسئلة مطروحة كثيرة جدا. المهارات، هل اكتسبت خلال 6 أشهر خلال السنة اكتسبت مهارات؟ مش مهارة الإلقاء، مهارة الحوار، مهارة مثلا التفاوض، مهارة التخطيط، مهارة إدارة الوقت، في جملة مهارات. هل أنا اكتسبت خلال السنة الماضية؟ لا والله ما اكتسبت أي شيء. إذا معنى عندي في نقطة ضعف هنا. هل أنا مثلا التحكم في الانفعالات، هل أنا شديد الانفعالات وأنا حاولت أني خلال السنة هذه نضبط انفعالاتي بحيث أني ندخل على السنة القادمة بشكل متميز ونتحكم في فعلاتي حتى لا ينفرمي الناس؟ أسئلة كثيرة جدا تخص شخصيتك في المعرفة، في أخلاق، في القيم، في تطوير التفكير، في تطوير القيم، في تهذيب الأخلاق، في توازن الانفعالات، في توازن العاطفة لدي، نبغى غير هذه الشخصية. أنا كثير الكلام بمنخف وأنا قاعد على الأقل مقبول، أنا قليل الكلام فالناس قاعدين نفري مني، فبنزيد الحوار والحديث بشكل أوسع. وجدوني أنا دائما مؤذي للآخرين، أنا دائما معاندي مثلا كما نقول إحنا معاندي، فينفروا مني الناس، فبنا نحاول نقلل هذا العناد وهذا الاعتداد برأيي. مثلا هل أسئلة مطروحة على شخصيتي، خارطة الشخصية بما فيها من تفكيري، بما فيها من المعرفة، بما فيها من ثقافة، بما فيها من مهارات، بما فيها من قيم، بما فيها من أخلاق، بما فيها من جوانب نفسية، ثقة بالنفس، المغامر، الإقدام، بما فيها من انفعالاتي، بما فيها من دوافع للحركة، من نشاطي، من مبادرة. هل أنا عندي روح المبادرة أم لا يوجد لدي روح المبادرة؟ كل ندقق بشكل كبير جدا على هذه شخصيتي أنا وسلوكياتها ونشاطها. هل في ناس لا يحبون مني شيء معين، دائما يخرج مني صورة معينة سلبية؟ وأنا كل هذه الأمور سجلت، وجدت نفسي أني في السنة لما أقوم بهذا النشاط في هذه 6 أشهر الماضية لم نقوم باعتناء والتركيز على شخصيتي، بحيث ندخل للسنة القادمة، ندخل على 6 أشهر القادمة أو ندخل على 4 أشهر القادمة وأنا واضع نقاط معينة جدا لتطوير شخصيتي. نجي للنقطة السؤال الاستراتيجي الثالث اللي نسأل نفسي فيه، جانب الأسرة وعلى حسب موقعك. جانب الأسرة، إذا هي زوج، إذا هو زوج أو زوجة، هل أديت واجبات الزوجية بالكامل؟ أسأل نفسي بشكل كبير، أصبع التام على نفسي، هل أديت، هل أعطيت حقوق الآخرين؟ إذا كان زوجها أعطت حق زوجها، هل قدمت واجبات الزوجة كزوجة؟ هل قدم واجبات الزوج؟ هل حرصت على الأولاد في تربيتهم، في غمرهم بالحب والحنان؟ هل أنا عدلت ما بينهم، عدلت ما بين أبنائي؟ هل صنعت حوار أسري للتفاهم والتقارب؟ نحن مرضنا لا يكون في البيت حوار ولا شيء، تجد الشخص، أنا سألت واحد قال لي لا لي عجي، أنا متزوج لي 15 سنة، ما يوم جلسنا قلنا خل ننظر ماذا ما الشيء اللي تجديه فينا عيب. قلت له ليش ما تسأل سؤال لزوجتك، تقول لها تجلس لمدة مثلا ساعة، تعال خل نجلس ونتحاور، ما هي العيوب التي تجديها في نفسي تكرهيها؟ وقول أنا حنقول لك ما هي العيوب اللي في نفسك يا زوجتي نكرهها، ثم نجلس عليه، تقول لك قائمة هي بالنقاط وأنت تقول لها قائمة النقاط، ثم نتحاور على هذه النقاط حتى تجدوا تفاهم وتقارب وحب وود ما بين زوج وزوج. هذه حقيقة مفقودة، تجد بعد 15 سنة تجد أن يتحاول أن هي تفصل عنا، وهو لا سامح الله وهو يقول أنا زهقت، تعبت، بهدلتني هذه الزوجة. والحقيقة مرات يكون الإشكال بسيط جدا يحتاج إلى حوار، ونحن عندنا بإذن الله مستقبلا حيكون في برنامج على برنامج أسري سؤال نطرحه لنفسي، هذا سؤال استراتيجي بالنسبة للأسرة. لأن الحقيقة عندما تكون الأسرة سعيدة انطلاقاتي في واقع حياتي تكون كبيرة وجيدة، ونعيش حياتي جيد، ونعيش حياتي سعيد بسعادة البيت، نعيش حياتي سعيدة في نفسي، ثم ننطلق لعملي بإنتاجية عالية جدا. نجي للأولاد، إذا كانوا ليس بزوج وزوجة، أولاد، بر الوالدين وتأديت واجبات البيت من مسؤولية وخدمات، إذا ابن ولا بنت، بر الوالدين عنصر أساسي ومهم جدا، منطلق مهم جدا، وتأدية واجبات البيت من مسؤولية وخدمات، والكل عليه. نقطة رئيسية، صناعة السعادة والابتعاد عن ثقافة النكد. ثقافة النكد هذه من ثقافات يعني سيئة جدا جدا، هذه الثقافات، ثقافة النكد. هذه كل الأسئلة نطرحها على نفسي، مجموعة أسئلة، هذه مجموعة أسئلة في جانب الأسرة، أسئلة كثيرة جدا، وأسئلة مع نفسي، ما تجيش تقول والله منها هي، منه هو، لا والأولاد يقولوا والله باتي ديما معاندي، باتي كذا، لا لا لا، هذه انتهي منها. نحن نتكلم على ورقة بيضاء تحاسب نفسك، أنت مشارك في أي إشكال موجود، أنت مشارك بكل تأكيد بشخصيتك، بعقلك، بتفكيرك، في مشاركة معينة، أنت ممكن تكون مصلح، ممكن تكون مغير للأمور اللي موجودة في البيت. في بعض الأحيان ولد وبنية تلقاها تغير البيت وتجعله في دائرة السعادة. النقطة الأخرى، السؤال الاستراتيجي الرابع، الدوائر الاجتماعية، دائرة الأقارب وصلة الرحم ودائرة الجيران وأهل الحي ودائرة الأصدقاء والأحباب. حاسب نفسك في كل هذه الدوائر، دائرة الأقارب وصلة الرحم ودائرة الجيران وهل الحي وديت الأصدقاء والأحباب؟ التواصل والاتصال، هل تم بينكم بينهم التواصل والاتصال؟ الحمد لله النقال، أن ترفع النقال ممكن تتصل وتدرس مع مجموعة، وهل يعني اتصلت وحاولت أنك أنت تتواصل معهم وتدرس معهم ولو على قليلا، وليس مشرط أنك تذهب إليهم إذا كان هم بعيدين عنك مثلا في القرابة بعيد، فيمكن تتواصل بالتليفون أو تقوم بزيارتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم. هذا السؤال استراتيجي الرابع. السؤال الاستراتيجي الخامس هو مجال عملك، حبك في مجال عملك وحرصك على الإنتاجية والإتقان. الإنتاج والإتقان هذين أمرين مهمين أساسيين في صناعة الحياة وبناء البلد وتطورها ورقيها. الإنتاجية والإتقان، هل أنت تنتج في عملك وتتقن؟ هل انضبط بساعات العمل المقررة وعدم الغياب؟ أنت مفروض تدخل العمل ساعة 8:30، تخرج ساعة 2، هل أنت قمت بهذا الواجب أم لا؟ هل تغيب عن العمل؟ وهذه إشكال كبير جدا موجود. حاسب نفسك الله يبارك فيك، حتى رزقك من العمل، رزقك والراتب اللي يأتيك هيكون حلال، وتوكل أبنائك وزوجتك بالحلال، وتوكل أبنائك وزوجك بالحلال عندما يكون عملك على إتقان وإنتاجية. وهذا سؤال استراتيجي مهم جدا. السؤال الأخير هو مجال العمل، مجال العمل الخيري. مجال العمل الخيري، هل لديك أي انضمام لمؤسسات المجتمع المدني والعمل المستمر بها بإنتاجية وإتقان بمشاركة أعضاء المؤسسة كفريق عمل؟ ونحن يعني في بعض منا والكثير يريد الكثير ينضموا إلى المؤسسات المجتمع المدني ثم يشاركون بها بعدد ساعات معينة، لا مستغرق مني ساعات كثير، ممكن أخذ 4 ساعات في الأسبوع أو 8 ساعات في الأسبوع على حسب وقتي وحسب عملي، طبيعة عملي، طبيعة أسرتي وقرب مني هذه المؤسسة وما تريده مني هذه المؤسسة. لو أعطيت حتى 4 ساعات أو 6 ساعات أو 8 ساعات ممكن يكون إنتاج جيد، وهذا الإنتاج له دور كبير جدا، لأن مؤسسات المجتمع المدني يعني عندنا فيها كلام كثير جدا، لكن بنحاول نأكد وجودها في الدولة الحديثة، نأكد وجودها في الدولة الحديثة. إذن كم عندي باختصار شديد جدا، أنا عندي 6 أسئلة استراتيجية لمحاسبة وتدقيق نفسي: الجانب الإيماني، بناء شخصيتي، الجانب الأسرة، دوائر اجتماعية والحاضن الاجتماعية، مجال عملك اللي هو يعني مصدر رزقك، ثم مجال العمل الخيري. وأنا أخذ هذه الورقة فيها نقص كبير جدا، وفيها أسئلة كثيرة، في نقص وفي تقصير مني، ثم نضحن أمامي ونبدأ بناخذ ساعة أو ساعتين أخرى حاول كيف أنا أتجنب هذه النقاط، ونضع خطة متواضعة بسيطة في الست أسئلة استراتيجية. نضع خطة بسيطة دل جدبا، قلنا والله جانب الإيماني أنا نحرص صلاتي في المسجد، نجي لبناء شخصيتي نقول والله أنا نقرأ كتاب كل شهر مثلا، نجي لجانب الأسرة ندير حوار مع الأسرة ونحاول نلغي ثقافة النكد الموجودة، ينقصنا حوار الأسرة، ينقصني نجلس مع أبنائي وبناتي ونحتضن كزوج أو كزوجة، أنا كابن نحاول نبر الوديم معه، ندير نكد في البيت ونبدأ كذا. وإذا كان نعم، وفي دوائر اجتماعية بالتليفون تواصل مع الناس، وإذا كان في العمل نحاول نحرص كل الحرص على أساس نودي عملي عليك من وجه وبنتيجية عالية، وإذا كان تقصير ونمشكيات في عمل خيري في مؤسسة مجتمع مدني نحاول أننا نشارك في أي مؤسسة مجتمع مدني نحبها ونرغبها هذه المؤسسة مؤسسة مجتمع مدني. ودائما نسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا جدا ما مضى منه، وهذا شعارنا دائما، هو نسأل الله عز وجل أن ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا ما مضى منه، ويكون أي آخر أيامنا هي أفضل أيامنا في حياتنا، وبالمحاسبة وبالتقييم نستطيع بإذن الله أن نكون إن شاء الله وكلنا جميعا نكون حسن الخاتمة. نكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن التأمين التجاري. التأمين التجاري، ما هو التأمين التجاري؟ طبعا هذه من المعاملات المعاصرة، وقد انتشرت انتشارا فاحشا وانتشارا واسعا، وأصبحت من الأعراف التجارية، بل أصبحت في كثير من الأحيان، في كثير من الأمور، في التعليم مثلا، في السفر، في يصبح التأمين الصحي جزءا من الحاجيات الحياتية، فقد أصبح شيئا أساسيا من الحياة المعاصرة. التأمين هو عقد بين جهة وبين جهة تسمى شركة التأمين. هذه الجهة تسمى المؤمن، وتلك المؤمن لديها. فالمؤمن والمؤمن المؤمن له وهو الشخص أو الجهة، وأما الجهة التي تصدر بطاقة التأمين فهي الشركة المؤمنة بالكسر أو المؤمن لديها. إذن فعندنا شخص يؤمن، عندنا جهة تكون لديها التأمين، أو شركة تؤمن وشركة تستقبل التأمين وتصدر بطاقات التأمين. هذه بطاقة تأمين، هناك تأمين في المجالات الصحية، هناك تأمين في المجالات التجارية، هناك تأمين على الأشياء، هناك تأمين على الحياة، هناك التأمين له صور عديدة. نحن سنتكلم عن حكم التأمين كعقد، عقد التأمين. العقد التأمين على في الجهة الصحية سنفرد له إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة من الحلقات، لكن هنا سنتكلم عنه كعقد من العقود. وينقسم إلى تأمين اجتماعي، وتأمين تعاوني، وتأمين ما يسمى بالتأمين التجاري. سنتكلم عن التأمين التجاري، لأن التأمين التعاوني كذلك سنلحقه في حلقة من الحلقات، لأنه عبارة عن تعاون أشخاص معينين، عن تعاون أشخاص معينين على أن يجمعوا مبلغا معين في صندوق تعاوني يرجع عليهم حين نزول خطر ما، أو يقسم عليهم حين نزول خطر ما على أحدهم، أو فهذا هو التأمين التعاوني. لكن التأمين التجاري هو عقد من بين شخص وبين جهة مؤمنة، يقدم فيها مالا معينا، كمثلا أن يقدم 1000 أو 2000 أو 4000، تروح تأمن، تذهب تأمن على سيارتك فتدفع ما يقارب $200، سواء كان تأمينا شاملا، الشامل طبعا يكون أكثر، أو يكون تأمينا جزئيا يكون $100، $250. هذه الشركة تعطيك تأمينا بحيث إذا حصل حادث تغطي الأضرار الناتجة عن هذا الحادث. هذا هو محل بحثنا. أما المحل الآخر وهو القسم الثالث، فهو التأمين الذي يرجع إلى التأمين التقاعدي التي تعطيها الدولة، وهذا لا غبار عليه ولا غبار في جوازه. بالنسبة للتأمين التجاري إذن، ما حكمه؟ شخص يدفع مالا معينا، مبلغ وليكن $200، لجهة معينة، لشركة من شركة التأمين. حصل حادث في الطريق مثلا، فله الحق أن في تصليح سيارته إلى حدود معينة بشروط معينة، يمكن أن صلحها ب5000، ب10000، ب15000، وهو لم يدفع سوى $200. هذه أحدثت إشكالية لدى الفقهاء، فقالوا كيف يدفع 200 ويأخذ 5 إلى 10 آلاف تعويض، ويأخذ 5 إلى 10 آلاف تعويضا عن ذلك الضرر، كيف هذا؟ ما هو في الشرع؟ هل يجوز هذا شرعا؟ وهل هو مال
200 مقابل 5000 أو مقابل 10 مال مقابل مال، إذن هذا بيكون من جهة ربوية. كذلك فيه غرر، فيه غرر، فيه نوع من المقامرة، فيه نوع من المراهنة، فيه أكل أموال الناس بالباطل. جمع فقهاء كثر ومنهم مجمع الفقه هذه المسائل وحشدوا فيها الأبحاث وتناقشوا فيها، واختلف فيها فقهاء العصر، انقسموا إلى قسمين، إلى مجيزين ومانعين. والمانعون هم الأكثر، ولكن في الحقيقة اليوم بدأ جانب المانعين يضمحل، يعني يقل شيئا فشيئا، لأن القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية قديمة قبل 20 سنة أو 30 أو 25 سنة تقريبا في التأمين، ولم تكن الصورة قد اتضحت كوضوحها في هذه الأيام، وكانت العلل التي لأجلها منعوا واضحة لديهم لمعطيات معينة في عصرهم. أما في بعد ظهور الأمور جديدة واحتياجات جديدة ومصالح أكيدة لهذا، فربما لو أعادوا النظر في هذا لتغيرت فتواهم. لذلك نطالب بإعادة النظر المجمعي في فتوى التأمين. قبل مدة طويلة كنت مهتم بهذه المسألة وبحثتها أبحاثا متعددة وأفتيت فيها فتاوى متعددة، وانضممت صوتي إلى صوت المجيزين. لا أريد أن أهجم على الحكم الشرعي هكذا، وإنما سأناقش المسألة نقاشا مستفيضا، بدءا بعرض أدلة المانعين ثم بعرض أدلة المجيزين. أما المانعون هم الأكثر، الذين كانوا الأكثر، والله أعلم كم اليوم، كم يبلغ اليوم المانعون، كم يبلغ من العدد، هل هم الأكثر أم تساوى العددان أم أصبحوا قلة، لأن التأمين اليوم أصبح قلنا أساسيا من أساسيات الحياة وضرورة أو حاجية من حاجيات الحياة، والحاجيات تنزل منزل الضروريات خاصة وعامة كما هو معلوم في القواعد الفقهية، وسيأتي شرحها في أدلة المجيزين. المانعون نظروا إلى التأمين فقالوا هو ممنوع شرعا. لماذا ممنوع شرعا؟ قالوا لعدد من أمور. الأمر الأول أنه عبارة عن مقامرة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا ميسر، والميسر هو القمار. طيب لما نسألهم لماذا ميسر قالوا لأنك تدفع 200 دولار وتأخذ عليها 5000 أو تأخذ 10000 وربما تأخذ أكثر وربما لا تأخذ شيء أصلا، لا تصاب أبدا أصلا، فتذهب عليك 200. إذن هذا نوع من المقامرة. القمار والميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى طبعا هو أن تشتري سلعة مجهولة، ولذلك أن تشتري سلعة مجهولة بين سلع برمي حصاة مثلا أو باليا نصيب الذي كان تدور الساعة أو السهم، فإذا توقفت على سلعة معينة فأنت تأخذ، هذا نوع من أنواع القمار المعاصرة ولا يجوز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الحصى. بيع الحصى هو نوع من أنواع المقامرة، أن ترمي الحصى، فأي سلعة وقعت عليها تلك الحصى فقد تم فيها البيع، لا بصيغة كما يذهب إلى الشافعية ولا كذلك تحديد السلعة ما هي، فتصبح المعاملة نوعا من أنواع المغامرة والمقامرة، فلذلك دخلت في أنواع الميسر. ومن الميسر كذلك ما تصنعه شركات الاتصالات من المسابقات، حيث تفتح الباب وتفتح رسائل SMS، وكل شخص يدخل برسالة معينة، من رسالة إلى رسالة، وكل شخص يدفع مبلغا معينا على الرسالة الواحدة ليحصل على المليون المدعى، وهذا المليون قد يحصل عليه واحد في 50 مليون مشترك، أو في 10 مليون، أو في مليون، فيربحون عشرات الملايين ويخسرون مليونا واحدا لشخص، فأنت نسبة نجاحك إلى نسبة المليون مشترك واحد إلى المليون، يعني فكأنها عدم، ولذلك نهت عنها الشريعة لأنه نوع من التغرير والقمار.
ولذلك يقولون أن شخصا مثلا عرض بيته ومنزله بمليون دولار وأنزل له في السوشيال ميديا نوعا من الدعايات فلم يجد مشتريا، فعمل خطة من هذه الخطط القمارية، فقال أنا أريد أن أعمل سحبا على البيت وأريد مليوني مشترك. الإنسان يشترك بدولار واحد، اشترك فقط بدولار واحد وادخل السحب. فأنت تقول والله هذا الدولار شيء يسير، فأنا سأشترك وقد أحصل مقابل هذا الدولار على كم؟ على هذا البيت. في الحقيقة هو جمع 2 مليون دولار من 2 مليون مشترك في هذا السحب، 2 مليون دولار. فبدلا من أن يبيع بيته بالمليون الذي لم يشتريه به أحد، أخذ 2 مليون دولار وأعطى بيته كجائزة لأحد الذين فازوا بالسحب. هذا هو القمار المحرم شرعا. فالفقهاء الذين ذهبوا إلى المعنى قالوا هذا قمار، لأنك تدفع لشركة التأمين 200 دولار وأنت بعد ذلك قد تصاب بحادث فيدفع لك أضعاف مضاعفة، وقد لا تصاب أصلا فيأخذ عليك المال. فإذا هذا نوع من أنواع القمار. ثانيا هو نوع من أنواع الربا الفضل وربا النسيئة. كيف ذلك؟ الإسلام جاء بتحريم الربا. يعني أنا إذا أقرضتك 100 ريال فأنت تردها 100 ريال، أقرضتك 1000 جنيه فأنت تردها 1000 جنيه. لا يجوز لك أن تأخذ مقابل 1000 جنيه 1100 جنيه أو 10% أو أن تأخذ أي زيادة من الزيادات، فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالنص، وهو من قواطع الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة. فإذا هذا الربا يسمى ربا الفضل. لماذا سمي ربا الفضل؟ لأن فيه زيادة، فضل، الفضل هو الزيادة، فسمي ربا فضل. ربا النسيئة هو أن أقترض منك 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وبعد مضي شهر، كان الموعد بيننا مثلا إلى شهر رجب، جاء شهر رجب وليس عندي هذا 1000 جنيه، فقلت لك أمهلني إلى شهر شعبان أو إلى شهر رمضان، وبدلا من أن أعطيك 1000 جنيه سأعطيك 1100 جنيه، أو بدلا من أن أعطيك 1000 ريال فسأعطيك 1200 ريال. هذا يسمى نسيئة لأنها عبارة عن فيه تأخير وزيادة، كذلك ربا فضل وربا نسيئة. وكذلك من ربا النسيئة أن أبيع الذهب بالذهب، مثلا أن آتي إلى محل الذهب فأقول له أريد أن أشتري منك ذهبا، هذا ذهبي 100 جرام فأعطني بدلا عنه 100 جرام، لكن أنت تدفع في نفس اللحظة وهو يقول لك ارجع بعد يوم واستلم الذهب، هذا يسمى ربا النسيئة وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها، يعني متقابضين، هاء وها معناه متقابضين، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وها، يعني متقابضين في نفس اللحظة وفي المجلس، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وها، ولا تبيع غائبا منها بناجز. والأحاديث في هذا الباب تبلغ 16 نصا من أحاديث عدد من الصحابة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. فما دخل هذا بالتأمين؟ يقول الذين منعوا التأمين التجاري هذا الذي يؤمن في الحقيقة اشتملت التأمين على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. لماذا وكيف ذلك؟ قالوا لأنه يدفع 200 دولار مثلا أو 200 أو 2000 جنيه مثلا، ومقابل ماذا؟ ومقابل معالجة الأخطار إن وقعت. طيب وقعت هذه الأخطار، فإنه ستدفع لك شركة التأمين، تدفع لك ألوفا مؤلفة. طيب ألوف مقابل 1000 معناه ربا فضل، ولم يكن وكان بينهما زمن، إذن ربا نسيئة. فاجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في هذا العقد، وهو عقد التأمين التجاري. كذلك مما استدلوا به على تحريمه وعلى منعه أن فيه الغرر، والجهالة.
الغرر والجهالة من الأمور المؤثرة على العقود، لأن المؤثرات على العقود ستة أشياء، إما أن تكون يكون التأثير

فهذه المؤثرات الستة التي تؤثر على العقود. فمنها إذن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغرر، وهو ثلاثة أقسام وسنأخذها في حلقة مستقلة إن شاء الله، وما يترتب عليها من مسائل العصر. لكن هدفنا من هذا هو أن نبين ما له تعلق بمسألتنا، مسألة التأمين. طيب كيف يكون التأمين غررا؟ قالوا لأنك الغرر ثلاثة أقسام، قسم أعلى وقسم وسط وقسم أدنى. القسم الأعلى هو أن تشتري شيئا ولا والغالب عليه عدم قبضه، والغالب عليه أن لا تستطيع أن تتصرف به، هذا يسمى غررا. كبيع الطير في الهواء مثلا، بعت الطير في الهواء هذا من الغرر، لأنك لا يمكن أن تقبض عليه. بعت النحلة في الهواء فلا يمكن أن تتبعه في الهواء، فهذا يعتبر من الغرر الفاحش. وهناك غرر وسط، غرر وسط وهو ما هو مجهول من جهة ولكنه مضبوط من جهة كالحرج والتخمين، مثلا أن تبيع مزرعة كبيرة من البطاط، يسمى البطاط المعروف، وهي مدفونة تحت التراب فتشتريها، أو تشتري فاكهة مزرعة معينة بعد نضجها فتشتريها وهي لازالت على رؤوس الشجر أو تحت التراب، وهذا فيها جهالة، لا شك في أن فيها جهالة، لكنها جهالة من معلومة من جهة ومجهولة من جهة، فكانت مرتبة وسطى، ولذلك المرتبة الوسطى تنازعت فيها أنظار الفقهاء، وفيها المعارك الفقهية هنا في الوسط. أما في الغرر اليسير، فليس فيه خلاف في جوازه، فما من تقريبا من معاملة تجارية إلا وفيها نوع من الغرر اليسير، ولذلك تباع الأبراج وتباع العمارات مع أن الأساسات يعني مخفية. هذه الأساسات المخفية لا، الشريعة تشترط الرؤية للسلعة، فأنت تشتريها وهي أساساتها مخفية وأنت لا ترى إلا الخرائط، خاصة في عصرنا تستطيع أن ترى الخرائط، فهذا غرر يسمى الغرر اليسير ولا يؤثر. إذن التأمين التجاري المانع جعله من الغرر رقم واحد، وهو كبيع الطير في الهواء، يعني كأنك إذا وضعت مالك في شركة تأمين كأنك اشتريت طيرا في الهواء أو سمكا في البحر أو اشتريت نحلا في الهواء أو أو اشتريت لبنا في الضرع أو نحو ذلك من الأمور التي فيها غرر شديد جدا، أو اشتريت المؤشر، تعرفون المؤشر هذا كالمراهنة والمقامرة، فيشتري المؤشر إن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وإن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وهو نوع من الرهان أو المقامرة لما فيه من الغرر. وكذلك أن يشتري سلعا تسمى بيع المستقبليات، وسنأخذها إن شاء الله في مجلس مستقل، وفيها غرر شديد، وهو لا يعلم ثمنها ولا يعلم ما تبلغه حينها، ويحصل تؤول إلى الخسارة لأحد الجانبين أو تؤول إلى الخصومة. فإذا الغرر جعله هؤلاء المانعون من الغرر رقم واحد. بقي عندنا أنه من الرهان المحرم. الرهان المحرم هو أن تراهن على شيء، أن تقول إذا كسب فلان فأنا أعطيك 1000 ريال مثلا، فهذا رهان محرم في الشرع لأنه لا مصلحة شرعية فيه. أما الرهان الذي فيه مصلحة شرعية فهو جائز، كالمسابقات مثلا، المسابقة البدنية أو المسابقة الحسية، أو الرهان لأجل إظهار حق معين، مثلا أن تراهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فتراهن برهان مالي وتناظر في ذلك، فهذا لنصرة الشريعة لا أرى فيه بأسا، وقد جاءت أحاديث ونصوص تثبت شيئا من هذا. فالمسألة إذن إنما هي محرمة فيما إذا لم تكن فيها أي مصلحة من المصالح الشرعية. فالفقهاء الذين رأوا منع الغرر ماذا قالوا؟ قالوا هذا نوع من الرهان، لأنك كأنك تضع 200 دولار هذه الذي قلنا في أول المجلس، أو أن تضع 1000 جنيه ثم يمكن أن تفوز ويمكن أن لا تفوز. طبعا هم يريدوا أن يقايسوها على مسألة الرهان المحرم. أخيرا قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل

0: أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. طبعا سنجيب عن هذه الستة الأمور في بعد قليل. كذلك الأمر السادس، والأمر السادس والأخير، قال هو من التزام ما لا يلزم، لأن شركة التأمين لم تتدخل في الحادث التي وقع عليك، أنت الذي جنيته وأنت الذي سويت الحادث وأنت الذي ارتكبته، فالشريعة لا تحمل إلا المباشر أو المتسبب، وهي ليست مباشر ولا متسبب، فكيف هي تتحمل عنك الغرامة؟ فهذا من إلزام ما لا يلزم في الشرف. هذه ستة أدلة استدل بها المانعون، واستدلت بها أكثرية من فقهاء المجامع الفقهية، وسنناقش هذه الأدلة ونجيب عليها ونذكر أدلة المجيزين في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة تانية من الطريق إلى النجاح. والمحطات اللي احنا ماشيين فيها كل محطة بتبني أكنها سلالم، كل سلم بيطلعك لسلم فوقها لغاية ما توصل إلى أعلى القمة إن شاء الله. وبدأنا ببساطة كده، مش هاخد وقت كبير في نعمل مراجعة. أنا عارف في ناس كتير بتطلب مني راجع تاني عشان خاطر نقدر نكمل بقية المعلومات اللي حدها لكم إن شاء الله في طريق إلى النجاح. فأول حاجة اتكلمنا فيها أن جذور النجاح الأولانية هي الله سبحانه وتعالى، التوكل على المولى عز وجل، حق التوكل. وبعد كده المعرفة بقدراتك اللي محدودة وبإمكانياتك، والفرق بين الاثنين القدرات هي اللي ادهان الله سبحانه وتعالى بدون حدود، والإمكانيات هي اللي انت بتتعلمها في الحياة، خبراتك وتجاربك، اللغات اللي بتتعلمها، الدراسات دي إمكانياتك ودي ممكن تحسن فيها. فأنت بتستخدم القدرات في الإمكانيات، والإمكانيات تحطها في الفعل. ولو لقيت النتيجة مش مبسوط منها ارجع تاني وغير اسلوبك وغير الفعل وحسن في استخدم القدرات وحسن في إمكانياتك. وبعدين اتكلمنا في المفهوم الذاتي، قلنا ايه هو المفهوم الذاتي، انه بيتكون من ايه، وان في الإدراك، إدراك ادالك معنى جواها الأسماء جواها المعاني، وبعد كده ده اتكونت لك لغة، واللغة بنستخدمها عشان نطلب احتياجاتنا أو نتصل بها مع نفسنا أو مع العالم الخارجي. فعندنا الإدراك ادانا معنى، المعنى كون لنا لغة، واللغة جواها قيم واعتقادات وجواها مبادئ وجهات النظر تجاه الأشياء، وده بيوصلك للسلوك والأحاسيس. وبدأنا نتكلم شوية شوية على المفهوم الذاتي، إنه مكتسب وإنه منتظم وإنه ديناميكي. كلمة مكتسب يعني مكتسب من العالم الخارجي، يعني معنى كده ممكن نقدر نعمل تغيير فيه إن شاء الله. ومنتظم إنه منتظم عشان يضمن بقائك وأمنك في المكان اللي هي منطقة الأمان اللي اتكلمنا فيها، ولا هي بسميها منطقة الأمان لو زادت عن اللزوم بسميها منطقة الموت. الإنسان لما يرتاح زيادة عن اللزوم يبقى في الحالة دي مفيش تقدم، مفيش نمو. وبعد كده بدأنا نتكلم على جزء الديناميكي، إن هو سبب مسؤول عن النشاط. جزء الديناميكي اللي فيك نشط، ده اللي بيتحرك، ده اللي بيحركك عشان تخاطر تقدر تحقق أهدافك. وكلمنا إن المشكلة بين الجزء الديناميكي والجزء المنتظم، معظم المشاكل اللي بتوصل للناس أكن جزئين موجودين جواك بيتخانقوا مع بعض. الجزء المنتظم بيشدك عشان تفضل زي ما أنت، مش معنى كده مش عايزك يتقدم، لكن عاوز يضمن بقائك، عاوز يضمن ان مفيش حاجة ممكن تهدد حياتك. فانت لو عملت تغيير كبير في حياتك هتلاقي جزء منتظم يشدك تاني ترجع تاني زي ما كنت عايش قبل كده. اما الجزء الديناميكي ده اللي بيحركك لقدام، بفرض مثلا عايز تنزل وزنك او تبطل التدخين او تتعلم لغة او تعمل دراسة او تنزل تعمل اي حاجة او تشتري كتاب، هتبص لها ده انت بتعمله بالجزء الديناميكي. اما الجزء المنتظم ده اللي بيخليك بتحافظ على امنك واسلوبك في الحياه اللي انت متعود عليه. اما الجزء الديناميكي بيخرجك عن حيز التعود هنا. وكلمتكم قبل كده عشان الجزء الديناميكي يبقى منتظم والمنتظم يبقى ديناميكي لازم تعمل حاجه اسمها التغيير التدريجي، وانا بتتقبل نفسك تماما. لازم تعرف تسامح عشان تخلي مفهومك الذاتي نظيف، غير كده هي لله سبحانه وتعالى وبتاخد عليها كمان حسنات. فسامح أول بأول، ريح الطاقة بتاعتك أول بأول، ومن هنا تلاقي مفهومك الذاتي دخل فيه التسامح، أصبح عندك سريع لأنه لله سبحانه وتعالى. فالتقبل الذاتي، التسامح المتكامل، وبعد كده اتخاذ القرار، بتاخد قرار وعندك رهبة وعندك أهدافك بتحطها في الفعل، ده اللي يخليك توصل. مفهومك الذاتي يبدأ يتحسن كل يوم لأنك متعود أنك عندك أهداف بتحطها في الفعل وتتعلم منها وتحطها تاني في الفعل لغاية ما توصل وتحقق أهدافك. وبعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، لأن أول حاجة جوه المفهوم الذاتي، أول حاجة جت لنا في الحياة هي الإدراك. وكلمنا على الإدراك اللاواعي، إن الناس عايشة بطريقة لاواعية، وحطينا وقت كبير فيها إن زي الناس ممكن حد مثلا يكون عايش بطريقة لاواعية بالنسبة للجزء اللي هو الروحاني، الجزء الديني. ممكن يكون إنسان متدين جدا بيقرأ القرآن حافظه وفي الأحاديث، وتلاقيه يبكي وهو يعني بيتكلم على الله سبحانه وتعالى من حب للمولى عز وجل. وبعدين ممكن يكون بينصب على الناس وهو مش واخد باله، يقول لك والله دي حاجة ودي حاجة. طب إزاي؟
يعني يقولك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك والحاجات الخايبة دي. ممكن توصل لمرحلة انه متزن روحانيا لكن مش متزن، لأن لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم بطريقة تكون سيئة جدا، لكن هو مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى يصلي ويصوم ويدي الفرائض، فمش واخد باله بيعمله خطر جدا عليه، لأن بيضيعه تماما في الدنيا وفي الآخرة. فدوس الإنسان ممكن يكون روحانيا بيصلي ويصوم، لكن شخصيا ومعاملاته مع الناس ما هيش معاملة روحانية اطلاقا. أنا فاكر في وقت من الأوقات وأنا برة طبعا، خصوصا لما يتعامل مع الناس بيكون في عارف في محامين بيجوا، وبعدين بتكون في عقود بتتعمل، فالمحامي بتاعي والمحامي بتاعه ممكن ناخد وقت كبير على ما نخلص العقود. فالراجل ده قال لي تعرف ايه رأيك بلا محامين بلا بتاع تعالى نقرأ الفاتحة. أنا أول ما قال لي نقرأ الفاتحة دخل قلبي، فسلمت عليه قرينا الفاتحة ما عملناش عقود. بدأت أشتغل معاه، نصب عليا في 100,000 دولار. الله، هي الفاتحة بتاعتك غير بتاعتنا ولا ايه؟ فتبص تلاقي انه مش واخد باله، لكن هو تقي جدا وخدمني كتير، ولكن مشكلته انه مش عارف لما بيتعامل مع الناس بيستغلهم او بينصب عليهم، او عارف باستمرار في حاجة مخبيها لك، هو عاوز اناني. فلما توصل للمرحلة دي بتوصل لمرحلة تقول ازاي يا ترى انا عندي ادراك ان انا روحانياتي دي ما هيش متزنة، ان انا بشتغل بروحانيات لكن في نفس الوقت بتعامل مع الناس بطريقة تانية خالص، يبقى انت مش روحاني بقى، يبقى انت مش مدني زي ما بتتقول، انت ملخبط داخليا. فممكن انسان يكون في وقت من الاوقات يكون انسان روحاني كويس لكن بينصب على الناس بيتعامل معهم غلط، يكون بيدخن التدخين. اسأل اي حد في الدنيا حلال ولا حرام، واحد يقولك طب بلاش الحلال ولا الحرام، طب هي صحية؟ هل فيها فيتامينات؟ فيها اكل؟ طب دخل ليه؟ فالتدخين نفسه خطر جدا في الدنيا والآخرة. دلوقت انت بتعملها بطريقه تلقائيه، بدات وانت صغير اتعلمت العاده، بدات تكررها اكتر من مره لغايه ما وصلت لمرحله بقت عاده، بدات تعملها من غير ما تفكر، اصبحت بتعملها بعد الاكل، تلاقي نفسك تقول لك عاوز احبس بقى بسجارتين. هي دي هتحبس، هتحبس نفسك بحالها، بس انت مش بتحبس بسجارتين، خليني اخد سيجاره عشان اعرف. في ناس عنده عاده عشان يوم من النوم يعرف يتكلم معك كلمتين لازم سيجارتين واحد قهوه. الله، ما بتتنفس حتى هوا نظيف، الرئة بتجيها ايه؟ المخ بتجيله ايه؟ عارف جواك كل حتة فيك هديتك من الله سبحانه وتعالى، وهتشهد ضدك يوم القيامة يما هتشهد معاك. عارف دول اولادك، دول اللي هم بيدعموك عشان تنجح في حياتك. لكن لما توصل لمرحلة وانت بتدخن بتتعب الكبد وبتتعب الكلى وبتتعب القلب وبتتعب مخك، كل حتة فيك تعبانة، فتبص تلاقي بعدين عايز تكون عايز تنجح ازاي في حياتك طالما عندك سلوكيات سلبية. فالنهاردة الناجح اللي بيفكر ويستخدم قدراته اللا محدودة وصحته وحافظ عليها، لأن غير كده دي لله سبحانه وتعالى مش بس لك. ولما نيجي نتكلم على القيم، الجزء الصحي قيمة كبيرة هنتكلم عليها، ركن كبير منقسم لثلاث أقسام، ودي الحياة اللاوعية، ده بس الجزء الروحاني. الجزء الصحي شخص ما يعملش أي حاجة لصحته، بيفكر تفكير سلبي، يكون متضايق، ينبه حاجة اللي متضايق بيها، يخلي المخ يشغلها له طول الليل، يوم الصبح تعبان، القرحة العصبية. النهاردة بص ليه، حسب الإحصائيات العالمية 1 من 2 في العالم بيموت بالسكتة القلبية، 1 من 3 بيموت بالسرطان، 1 من 4 عنده القرحة العصبية. إيه الأرقام العجيبة دي؟ فالناس عاوز يكون صحته كويسة لكن ما بيعملش أي حاجة عشان يحسن صحته. إيه اللي انت عملته أخيرا؟ الإدراك يخليك تبدأ التغيير. فتبص تلاقي العيشة اللاوعية ان الشخص بيتعامل بطريقة غير صحية. وبعدين اتكلمنا بعد كده غير حكاية الصحة، وجي حاجات مهمة جدا خد بالك من الحياة اللاوعية، انك عايش لاوعيا روحانيا، لاوعيا صحيا، لاوعيا شخصيا، ما بتقراش، ما بتنميش نفسك، عارف ما بتتعلمش حاجة جديدة، ما بتقدمش نفسك باستمرار. وبعدين لاوعيا عائليا، ممكن حد من غير ما ياخد باله يقول لمراته هطلقك لو عملت كذا. وبالنسبة للمرأة مهما كانت ناجحة، مهما كانت قوية، المرأة عندها حاجة مهمة جدا بالنسبة لها اللي هي بنتكلم عليها، الأمان والضمان. على فكرة هتكلم على أسرار العلاقات الزوجية الناجحة، وجي حاجة في منتهى الروعة، في 12 سر لو ما مشيتش وراهم دول هتطلق. هبص هتلاقي الشخص اللي قدامك مختلف عنك تماما في القيم، في نظام التمثيلي، في الشخصيات، في الإدراكات، كل دي اختلافات. لما تعرفش تعامل معها ازاي هتختلف، ولما تختلف العقل البشري بيركز بتركيز واحد،
والعقل البشري بيبني على آخر تركيز، فممكن كل ما تفتكر في الشخص المخ يفكرك بآخر تجربة وبعدين يبني لك عليها. هنتعلم المبادئ دي إن شاء الله مع بعض. دلوقتي عندك العيشة اللاوعية اللي هي الاجتماعية، انك ممكن تزعل اصدقائك، تزعل الناس. ايش معنى انت؟ لان هم حاسين ان هم مش بيتمتعوا بيك، فمش يعني ابعد انت عن احسن، خلينا نرفع عقلنا ناخد لنا حسنات. فتبص لي الموبايل بتاعك ما بيرنش لانك لوحدك. ايه السبب؟ علاقاتك مش كويسه. اللي بتتعلم فن الاتصال، الادراك يخليك تتعلم فن الاتصال مع الاخرين ومع نفسك. تعرف ان في 4 شخصيات مختلفه: الشخص الودود والقيادي والمحلل والشخص المعبر. لما تتعلم الشخصيات دي بتعرف انت مين، فبتحسن علاقتك مع نفسك، وبتعرف الناس مين كمان، بتحسن علاقتك معهم. فمن هنا ده الجزء الاجتماعي. لما توصل للجزء المهني، انت بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ انت مبسوط من شغلك؟ طب ليه مش مبسوط؟ طب ممكن تحسن نفسك زي في شغلك؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تكون افضل في شغلك؟ يا ترى حسنت نفسك اخيرا؟ اتعلمت حاجه تحسنك في شغلك؟ لو لا، يبقى انت عايش بطريقه لا وعيه، بس عملت الشيكه وخلاص. ما تحسن نفسك في شغلك وجهز نفسك للي انت عاوزه بعدين. وبعدين ماديا، اخبارك ايه ماديا؟ مبسوط ماديا ولا بتشتكي بس؟ ايه اللي انت عملته اخيرا عشان تحسن حياتك الماديه؟ فبص لي، معظم الناس عايش بطريقه لا وعيه من غير ما يفكر. دلوقتي ده الادراك اللاواعي. بنتكلم بعد كده في الادراك السلبي. انت في دي حياه لا وعيه، الناس عايش فيها بطريقه من غير ما تفكر. ده دلوقتي الادراك السلبي. الادراك السلبي انك تدرك ان في حاجه سلبيه في حياتك، ما بتعملش اي حاجه عشان تغيرها. الكلام ده معناه ايه؟ ادركت ان التدخين غلط، صحيا حرام، روحانيا حرام من كل ناحيه، ومع ذلك اكنها دخلت من ودن وخرجت من ودن الثانيه، ولا كانك سمعت حاجه. ده الادراك السلبي. الادراك السلبي انك بتدرك تماما ان في حاجه خطر عليك، وانها مش مظبوطه، وانها عاده سيئه، ما بتعملش اي شيء عشان خاطر تغيرها. طالما ما بتعملش اي عشان تغيرها، هتزيد فيها، هتكون اكتر فيها، هتكون اقوى فيها. لان العقل البشري مش ممكن اطلاقا. العقل البشري شغال بحاجه اسمها سكسس ميكانيزم. سكسس ميكانيزم يعني عنده زي ما يكون مصنع للنجاح. النجاح العقل البشري لا يعي الفشل، هو بينجحك في اللي انت فيه. طب واحد يقولك طب انا فاشل. لا، انت مش فاشل. لو انت بتفكر بالفشل، المخ هيخليك فاشل ناجح، هينجحك في الفشل. ادي اللي بيعمله المخ. فخد بالك، العقل البشري يعرف فقط اتجاهات. ادي اتجاه سلبي، ادي اتجاه ايجابي، هيوديك ويدعمك في اي حاجه انت تقولها له، لان الله سبحانه وتعالى خلقه وادهولك هديه عشان يدعمك. اشتغل بيه هيشتغل معاك، تشتغل ضده هيشتغل ضدك. اللي انت بتلهوله هينفذه لك. علشان كده تاخد بالك من العيشه اللاواعيه، خد بالك من الادراك السلبي. هنبدا نتكلم عن الادراك الايجابي وبقيه الاصناف من انواع الادراك، وزي نحول الادراك السلبي الى ايجابي. وده اللي احنا بنتكلم عليه، ده جذور النجاح في الطريق الى النجاح. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لأهدافنا وتخلينا نعيش أحلامنا. فكنا بنتكلم على الحياة اللاواعية، على العيشة التلقائية، لأن 90% من كل سلوكياتنا بنعملها تلقائيا من غير ما نفكر. السلوك تلقائي، الأفكار بنعملها من غير ما نفكر. يعني إيه فكرة من غير ما تفكر؟ لأن الفكرة اتزرعت جواك، فمش محتاج تفكر فيها تاني، فبتعملها تلقائيا. عشان بتحصل تلقائيا لو سلبية، هتلاقي نفسك عايش في تعاسة برضو بطريقة لاواعية. عشان كده اتكلمنا في الحياة اللاواعية وقسمناها في 7 أركان: الجزء الروحاني، وجزء الصحي، وجزء الشخصي، وجزء العائلي، وجزء المهني، وجزء المادي. طول ما احنا ماشيين اتكلمنا في طول. وبعدين عندك الإدراك السلبي، واتكلمنا قلنا الإدراك السلبي انك بتدرك ان في شيء خطأ ومستمر فيه، انك بتدرك انك بتصلي غلط ومع ذلك برضو بتصلي بنفس الطريقة، بتصلي بسرعة ما انتش فاهم حاجة ومع ذلك برضو بتصلي بنفس الطريقة، انك صايم وبتتكلم على الناس وبرضه بتصوم بنفس الطريقة، انك بتكلم عنها شو دي غيبة ومفيش تغيير، انك بتدخن وعارف ان دي مصيبة ومفيش تغيير، انك بتكلم عارف في بتتعلم لغات وبعدين ما تكملش، تشير كتاب وبعدين ما تقراهوش، عارف ان في حاجة اللي بتعملها، بدأت تدرك، عارف دي حاجة من ضعف التقدير الذاتي، وهنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل. ناس تشير حاجات مش محتاجة لها،
تشتري كتب ما تقراهاش، تتفرج على كتير على التلفزيون بتضيع وقته على الفاضي، ممكن تتفرج على حاجات بتحبها. لا ليه طول النهار بعملش حاجه خالص؟ ابص لي التدخين، الاكل وانت بتاكل وانت مش جعان، كل دي مشاكل بتوصلك. ده اللي احنا بنسميه الادراك السلبي. دلوقتي الادراك الايجابي. الادراك الايجابي في فرق ضخم بينه بالادراك السلبي. انت عايش بطريقه تلقائيه لا واعيه، لان احنا اتبرمجنا على الاسلوب ده وتعودنا ان احنا نتصرف بهذه الطريقه. انك بتتعصب من لما تاخد بالك، بدات تدرك ان انت بتتعصب على اولادك. عارفين قبل ما اتكلمكم في الادراك الايجابي، في قصه في منتهى الخطوره، وده حد انا اعرفه شخصيا. الراجل ده بلد من بلاد العربيه، في يوم من الايام راجع بيته وهو تعبان جدا وتعبان نفسيا، وكان عنده مشكله مع مديره. وبعدين زوجته قالت له ابنك عمل كذا وكذا، عمل حاجه ضايقته. الولد عنده 4 سنين، راح واخد عصايه راح ضارب ابنه بيها، ما خدش باله ان العصايه كان فيها مسمار، فالولد رجله اتفتحت اخدت 12 غرزه. 4 سنين يكون عمل ايه يعني؟ ودوه المستشفى. المشكله بقى الولد كان المسمار كان مصدي، فعمل غرغرينه في رجله ورجله دخل فيها تسمم، فالاطباء اضطروا يقطعوا له رجله اليمين لغايه الركبه. الراجل ما كانش بيصدق نفسه، كان واقف بره اوضته مش قادر يجمع قوته عشان يخش يشوف ابنه. وبعدين اخيرا مسك نفسه من البكا ودخل قعد لابنه، هو بيقول له سامحني. والولد بيقول له بابا مش عاوز اشوف دموعك ابدا، عمري ما هعمل اللي انا عملته ده تاني، بس لو سمحت اديني رجلي تاني وانا مش هعمل كده تاني. الاب ما استحملش، طلع فوق سطوح المستشفى ورمى نفسه من فوق. ايه السبب؟ اتصرف بطريقه لا واعيه، ضرب ابنه من غير ما فكر، مش عارف ان ابنه ده هديته من الله سبحانه وتعالى. على فكره احنا لا نملك اولادنا، دول هدايانا من الله سبحانه وتعالى وهنتحاسب عليهم او نتحاسب بيهم. لازم تاخد بالك، ابني او بنتي اربيهم احسن تربيه. كلنا غلطنا في تربيه اولادنا، ولكن لازم كل واحد يعرف يرمي بالعقل. انا لسه دلوقتي بقول يعني لو رجعت تاني للماضي كنت ربيت اولادي بطريقه افضل من كده بكتير. يعني احنا علاقتنا اتحسنت كتير، كل يوم بتتحسن افضل. لكن لما جابوا هم اولادهم انا اصبحت اكتر بكتير جدا مع احفادي، ما عندكش فكره بحبهم قد ايه، واقعد العب معاهم. واولادي بربوهم باحسن طريقه، لان قلت لهم من صغرهم كلموهم اكنهم كبار، بتديله ثقه في نفسه. لكن احنا تعودنا لما حد من اولادنا يقول حاجه ما تمسكش دي، الله، ما الطفل كل حاجه بالنسبه له جديده، عاوز يلمس كل حاجه. ما تمسكش دي، لما ماما تاخدش بالها همسكها، لان لازم اتعلم. فما حدش علمني، فانا بص اولادي بيعلموا اولادهم بيتكلموا معاهم، فاولادهم طالعين مش خايفين، مش خايف حد يضربه او حد يشده او يعنفه او يشخط فيه، لانهم اتربوا على الراحه، وفي نفس الوقت عارفين كل حاجه فيها حدودها فين، ويكلمهم بالله سبحانه وتعالى من صغرهم. دلوقتي بيكملوا سنه قريب وما شاء الله الثقه في نفسهم عاليه جدا. ايه السبب؟ بيعرف ازاي الاب والام يعاملوهم صح. فبص لما نيجي نتكلم على الادراك الايجابي، ان انا ادركت انا شخصيا ان انا كنت بربي ولادي بالاسلوب اللي انا اتعلمته، زائد ان انا قريته، زائد شخصيتي انا، وبعدين ربيتهم باللي انا اعرفه، لكن كنت عاوز اربيهم افضل. فبدأت روح دورات وروح أمسيات وروح بتاع عشان أتعلم. ومع ذلك برضو ال7 سنين الأولينين جذور الشخصية بتاعتنا بتبقى فيها صعوبة أنك تعمل فيها تغيير، لكن مع الإلحاح ومع الإصرار والتكرار. لأن على فكرة هنتكلم في العادات إن شاء الله بالتفصيل، هي العادة بتتكون إزاي؟ عبارة عن فكرة كانت صعبة، جيت تحطها في الفعل معرفتش، فكرت فيها تاني حطيتها في الفعل، كررتها أكثر مرة بقت سهلة. طالما بقت سهلة فعلها بقت عادة، وبعد كده التعود عليها خلاص بقت عادة. هنتكلم في العادات وزي بتتكون، وزي العادات السلبية موجودة، وزي نحولها إلى إيجابية. الإدراك الإيجابي أصبحت تدرك أن في حاجة سلبية بتحصل في حياتك وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تغيرها. عرفت أن التدخين غلط، سواء صحيا أو شخصيا أو نفسيا أو من كل ناحية، وكمان حرام، ومع ذلك برضو بتدخن. ده بإدراك سلبي. لكن أول ما تقررت ثانية واحدة بقى، أنا عرفت أنا يا رب بسيبها لله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله أعوض الله خيرا منها. فأنت بتقول يا رب أنا سبتها،
لان دي لا اكل ولا شرب ولا فاكهه ولا فيتامينات ولا حاجه، دول شويه دخان محطوط فيهم نيكوتين بتبوظ لي كل حته جوايا، وكمان حرام في اللي انا بعمله ده. وبعدين لما اطلع ادخن اذي الناس اللي حواليا وابقى انا ظالم، وبعدين ابوظ الكون. عارف يعني ايه ابوظ الكون؟ هل انا مسؤول للدرجه دي؟ بتاخد اكسجين، تطلع ثاني اكسيد الكربون بالنيكوتين. النباتات المفروض بتاخد منك ثاني اكسيد الكربون عشان خاطر تتنفس بيه، فانت بتموتها. وبعدين الذره اللي انت خدتها نظيفه بتطلعها مش نظيفه، تاخد عليها سيئه. فتبص تلاقي لازم تبدا تفكر تقول انا ادركت، فمن اول النهارده مش هدخن تاني. ليه؟ تركتها لله، لانها مش صحيه، مش روحانيه، خطر. ده بقى الادراك الايجابي، بتعمل كل تقدر عليه. في اطباء، في دكاتره النهارده، في حاجات، في التنويم بالاحاء على فكره، اساليب التنويم بالاحاء تساعدك تتخلص من التدخين في اقل من ساعتين. تاخد منك انت القرار والرغبه، التوكل على الله سبحانه وتعالى. اي مختص في التنويم بالاحاء ممكن يساعدك تخلص من التدخين. فتش، دور، اقرا، فتش، خش في الانترنت ازاي ابطل التدخين، هتلاقي معلومات جميله جدا. المهم انك بدات. طالما بدات ربنا سبحانه وتعالى لك وقل اعمله، فابدا على الاقل تقول انا نويت شرب، وربنا تشوف هيساعدك قد ايه. فمن هنا ده الادراك الايجابي. الادراك الايجابي بتدرك في حاجه سلبيه وبتبدا تغيرها من حياتك. دلوقتي عندنا ادراك قوتين اساسيتين بيتحكموا فينا. القوتين دول قال عليهم فرويد السعادة والألم، وكارل يونغ بعد كده سماها بنفس الطريقة، السعادة والألم، البهجة والألم، السعادة والألم، pain and pleasure، pain and hope. طول ما انت ماشي في الدنيا كل حاجة بنعملها في حياتنا عشان نكون سعداء فيها، وكل حاجة برضو بنعملها في حياتنا عشان نتفادى الألم فيها. خد بالكم الحتة دي، لأن الحياة كلها مرتبطة بالاثنين دول. كل واحد فينا بيلبس اللي بيلبسه عشان بتحسسه بسعادة، بيعمل حاجات بتحسسه بسعادة، ما بيعملش حاجات لأن بتحسسه بالألم. الإنسان هيعمل كل شيء عشان يتفادى الألم، وهيعمل كل شيء عشان تنجذب إليه وياخد السعادة. هنا بقى في مشكلة. لو الإنسان، خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا، لو الإنسان ربط سعادته بحاجة سلبية هيستخدمها. التدخين هو التدخين إيجابي، لكن الإنسان ربطها بالإيجابيات، إنها بتريحني، لازم أدخن بعد الأكل، لو ما دخنتش هتخن، لو ما دخنتش هتعصب، لو ما دخنتش ما عارف أفكر، مش عارف أقرر، ودي نفسه أعذار ما لهاش لعمة إطلاقا بالحقيقة. لكن أنت ربطتها، طالما ربطت أي حاجة بالسعادة حتى ولو سلبية هتلاقي نفسك رحت لها. هنا بقى لو ربطت أي حاجة بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. والدليل على كده هتبص تلاقي مثلا، هقول لك حاجه، ممكن حد يربط الالم بالالعاب الرياضيه، بانه يحسن صحته. يا راجل بلاش كلام فارغ، هو انا عيل ده لعب عيال ولسه هاخد دش، وانت عارف لسه هستحمى، وانت عارفين في ناس كتير بتستحمى بس في العيد، فيعني يقول لك ولسه هستحمى، يا راجل بلاش كلام فارغ وروح اتبل وعرق. لا بلاش، لا انا احسن كده، انا براحتي وبعمل مجهود كبير قوي وبتعب. ربطها بالالم، طالما ربطتها بالألم ممكن جدا يروح يلعب رياضة وهو خارج جسم مدغدغ وتعبت وعملت مجهود. طالما بيتكلم كده يبقى ربطتها بالألم، وطالما ربطتها بالألم شوية شوية شوية الجزء المنتظم هيشده ويقعده زي ما كان قبل كده. الجزء الديناميكي يقول له تعالى، انت مش عايز تحسن صحتك، مش عايز تنزل وزنك، مش عايز تظبط حياتك، طب ما تتحرك يا اخي شوية. لكن الجزء المنتظم يقول له فاكر ده انت اتألمت، انت ربطتها بالألم. ده اللي بيحصل. عارفين اي حاجة تربطها بالألم تبعد عنها، واي حاجة تربطها بالسعادة تقرب منها. مهما كان لو ربطت الألم بعلاقة زوجية هتلاقي نفسك بتتفاداها وتطلب الطلاق. الناس لما بتتجوز، بكلم على اول اسبوع طبعا، لما بيتجوزوا اخر روعة واخر حلاوة واخر الكلام كله متقبلينه، ويعني بتبقى روعة. ايه السبب؟ الواحد بيربط كل سعادته بالعلاقة دي، بالزواج ده، وبعدين يختلفوا في الرأي، يبدأ يركز على السلبيات ويربطها بالسلبيات. والعقل البشري بيبني على آخر تجربة وبيكبرها لك ودعمها لك، وبيبص لنفسك كل ما تفكر في زوجها أو زوج يفكر في زوجته، المخ يفكره بآخر تجربة.
وتبني عليها شوية شوية شوية لغاية ما تربط الألم بحياتك الزوجية. والنتائج اللي في العالم النهاردة بتثبت الكلام ده. شوف النهاردة الطلاق، نسبة الطلاق عاملة ازاي. بص حواليك هتلاقي حد في الحي إذا كانش حد في بيتكم انتوا، الناس بتطلق ليه؟ بسبب الروابط دي. فلازم تاخد بالك من روابط السعادة والألم. انتوا عارفين روابط السعادة والألم مليانة قصص تحفة. كل الإعلانات اللي موجودة في أي حتة سواء في جورنال، لو كانوا يعرفوا المبادئ دي، أو موجودة في التلفزيون، أو موجودة في السينما، أو موجودة في مجلة، لو يفهموا الموضوع ده كويس يمكن بيعملوها من غير ما يعرفوا، لكن لازم يربطك بسعادة والألم. طبعا في وقت من الأوقات القصة دي تحفة، أنا قلتها مرة بس هقولها لكم تاني. في وقت من الأوقات كنت بتفرج على قناة من القنوات، كنت في كندا، وبعدين كان قناة وكان في أخبار وكله بيخش في كله، وبعدين فجأة راحوا موقفين وكان في فاصل، وبالفاصل بصيت الواحدة عمالة تبكي وتقول يا رب، ومعاها حتة كده عيل حتة لحمة بيبي، وعملها مسكاه وعملها تهز فيه تقول يا رب ساعدني يا رب ساعدني. انا افتكرتها داخله في المصيبه، حد ضربها بقنبله ولا بتاع، يا رب ساعدني. وفجاه الباب بيخبط، واحده صاحبتها قالت لها مالك مالك تعبانه كده، قالت لها ابني، قالت لها ماله، قالت لها على طول بيوسخ نفسه مش عارف انضفه، قالت لها اعمل ايه، قالت لها بامبرز يا حبيبتي بامبرز انت نسيتي احلى حاجه في الدنيا، قالت طب يجيبه منين، من الاجزخانه اللي جنبها، طب خدي الولا، راحت البوم راحت نازله جري، راحت الاجزخانه جابت البامبرز وقعدت نظفت ابنها وراحت ملبسه له، والولا كان سعيد وفرحان، والام بتضحك ومبسوطه وبتبص لصاحبتها مش عارف اشكرك ازاي، قالت لها ما اشكرينيش انا، اشكري بامبرز يا حبيبتي. وانا قاعد بتفرج على الاعلان ده حسيت ان انا عايز بامبرز لنفسي، مش معقول ده، ايه ده؟ عارف يربطك بالألم لو ما اشتريتش السلعة دي، وربطك بالسعادة والبيبي اهو، مش مجرد اشتري من عندنا، لا ده يجيب لك ام ويجيب لك بيبي وسعادة وألم عشان تتحرك وتشتري. ده يا راجل حاجة عجيبة جدا، سلمة تطلع سلمة وتنزل سلمة وتطلع سلمة وتنزل سلمة، وحطت لك ناس وجيب لك احلى ناس وصحتهم ايه واخر حلاوة، مش كده وبس كده، عارف رفيعين يطلع سلمة وينزل سلمة عشان تشتريها. السلمة دي $50 تشتري سلمة، هو ما فيش سلالم كفاية في الشوارع، ما فيش سلالم في بيتكو، لا تشتري السلمة دي عشان خاطر وزنك يبقى أحسن. فتبص تلاقي إدراك الألم وإدراك السعادة والروابط بتاعتهم، تدرك أنت بتربط إيه بالسعادة، وتكون إدراك إيجابي وتكون رابط إيجابي عشان تروح لها وتتمتع بيها. وانت بتدرك ايه بالألم ورابط ايه بالألم، اربط الألم في التدخين، اربط الألم في الغيبة، اربط الألم في النميمة، اربط الألم في السلبيات والحاجات السيئة، واربط السعادة في تقربك من الله سبحانه وتعالى، اربط السعادة من انك تصلي الفجر في وقته، اربط السعادة انك تكون افضل انسان لك وللي حواليك، اربط السعادة بانك تكون افضل مدير في حياتك، اربط السعادة بحياتك، اربط السعادة بالدنيا، اربط السعادة تبقى عارف الدنيا ممكن توصلك للآخرة، اربط السعادة بالحاجات اللي تنميك وتخليك تكمل رحلتك في طريقك الى النجاح. لغاية ما اشوفكم المرة الجاية افتكر انا احب اخلص بدي، ولا انت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا انت الاسم اللي دولك الناس، ادرك بقى، خلي عندك ادراك، بنتكلم على الادراك، ما تخليش حد يقول لك حاجة، لان انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ما تخليش حد يقول لك اي حاجة، قل رأيك فيا لا يدل علي ولن يدل علي، لان انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده من اول النهاردة عش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، ادرك، بنتكلم على الادراك، تدرك ان اللحظة دي ممكن تكون آخر لحظة في حياتك، فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل الأنبياء الصحابة والأئمة الصالحين، وبعدين عيش بالكفاح، إدراك أنك تكافح أنك تقرأ أنك تفتش، حسن نفسك كل يوم، ولما تحطها في الفعل وعارف أهدافك تحطها في الفعل، بتدرك أنك تكون ملتزم، بتدرك انك مصر على هدفك، بتدرك انك مرن في اسلوبك، بتدرك انك منضبط وبتعملها باستمرارية باستمرار، وبتدرك انك من اول النهاردة عيش بالحب وقدر قيمة الحياة. لغاية ما نشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على الطريق الى النجاح،
عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، وزع الحب حواليك، خليك تبقى حب، خليك منور لنفسك وللناس، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نلتقي مع آداب الذكر، آداب ذكر الله عز وجل. تعال معي إلى الأدب الخامس من آداب ذكر الله عز وجل، استحباب البكاء عند ذكر الله في الخلوة. إذا جلست وحدك تسبح الله أو تكبر الله أو تحمد الله أو تستغفر الله أو تقرأ القرآن، فحاول أن تبكي، لا سيما أنت وحدك، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة. فإذا ظرفت من عينيك دمعتان في الخلوة فاعلم أنك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. سادسا، من آداب الذكر استحباب ذكر الله في الصباح والمساء. في هذين الوقتين بالذات يستحب أن تخلو بربك ولو ربع ساعة، بعد صلاة الفجر وقبل المغرب بنصف ساعة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تذكر الله عز وجل. ومن هذه الأذكار التي يستحب أن يقولها المسلم في هذه الأوقات سيد الاستغفار. ما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار يا إخواني ينبغي لكل مسلم أن يحفظه. أتدرون لماذا؟ لأنها كلمات قليلات، من قالها في يوم ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قالها في ليلة ثم كتب الله له الوفاة في هذه الليلة دخل الجنة. سبحان الله، كلمات خفيفات. اسمع ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يومه موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. ولكن ما معنى هذا الحديث؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أحاول أن ألتزم بشرعك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي أعوذ بك من شر ما صنعت أنا من الذنوب والخطايا والمعاصي. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمك النازلة علي، أعترف بنعمك النازلة علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، تحفظه جيدا إن شاء الله. وهناك حديث آخر: يجعلك أفضل رجل يوم القيامة، أو يجعلك عملت عملا ما جاء أحد بأفضل منك إلا من عمل مثلك أو زاد. ما هو؟ تقول: سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي 100 مرة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم حرك ألسنتنا بذكرك يا ربنا. واسمع إلى هذا الذكر أيضا الذي تقوله في الصباح والمساء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخر الحديث. هكذا كان يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، فينبغي أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. ومن الأذكار الواردة في الصباح والمساء التي أعجبتني أيضا أذكرها لكم: ذكر إذا قاله الإنسان في ليلته فلا يمكن أن يضر، لا يلدغ عقرب ولا ثعبان ولا يؤذيه أحد ولا يصيبه شر في هذه الليلة. ما هو هذا الذكر؟ اسمع. روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول، يعني سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ماذا يقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء. لو قالها في الليل لا يصيب طول الليل، لو قالها في النهار لا يصيب طول النهار. أبان بن عثمان روى الحديث عن أبي عثمان بن عفان، وكان أبان قد أصيب بالفالج، الفالج يعني الشلل النصفي والعياذ بالله. فنظر إليه الرجل فقال: لما تنظر إلي؟ إنك يعني لماذا لم تقل هذا أنت أصبت بالفالج؟ لماذا لم تقله يعني؟ نظر إليه فقال: لا تنظر إلي، والله ما كذبت على عثمان وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني في تلك الليلة غضبت فنسيت أن أقولها فمضى قدر الله في. سبحان الله. إذن تقول هذا 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، عند الصباح والمساء. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا لدغتني البارحة، يعني ما نمت طول الليل، لم أنم طوال الليل لأن عقربا لدغتني. فماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال له: كلمة لو قلتها ما لدغتك عقرب ولا حية ولا أصابك شيء. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهذا دليل على أن هذه الكلمة تحفظ الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. الأدب السابع: استحباب الذكر عند الهم والضيق. إنسان متضايق عنده ضيق في الصدر بدون سبب، أو ركبته ديون أو هموم، ماذا يصنع؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقوله الإنسان عند الكرب، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بأبي هو وأمي يقولها عند الكرب. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مرة واحدة. أعيدها مرة أخرى: الإنسان الذي جاءه كرب يقول هذه الكلمة يرددها حتى يزول كربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأدب الأخير: استحباب الذكر عند عيادة المريض. هناك دعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذهبت إلى مريض فقلته شفاه الله عز وجل، بشرط ألا يكون هذا المريض قد كتب الله أجله في هذا المرض. دعاء تقول 7 مرات يشفي الله عز وجل المريض بإذن الله، ما هو؟ تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفية. وأخيرا، وهو الأدب التاسع والأخير، عدم الجلوس في حلقات الذكر المبتدعة، لأن بعض الناس يظن أن ذكر الله أن يقفوا في حلقة ويتمايلون: الله حي الله حي الله حي، ويظن أن هذا هو ذكر الله. أقول يا أخي الكريم: لا يجوز هذا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الطرق الأخرى يقول: الله حي الله حي، وينزل برأسه على هيئة الركوع والقيام والسجود: الله حي الله حي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو سبحان الله سبحان الله، ويتميل ويرقص. أسألهم جميعا سؤالا واحدا، وهم يقولون: أتنهون عن ذكر الله ويأتيك بالآيات والأحاديث في فضل ذكر الله؟ نقول: لا، نحن لا ننهى عن ذكر الله عز وجل، وذكر الله له فضل عظيم، لكنني أسألكم سؤالا واحدا: هل ثبت في حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حلقة في وسط الصحابة وقال: قولوا يلا الله حي الله حي الله حي، أو قال الله حي الله حي بهذا التمايل؟ ائتوني بأي حديث، ائتوني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ائتوني بأثر عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذا نحن لا ننكر الذكر، ولكن ننكر الكيفية والهيئة، فإنها مبتدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب الكرام، أوصيك بكتاب حصن المسلم، أو كتاب صحيح الأذكار للشيخ مصطفى العدوي، أو كتاب الأذكار للنووي، أو كتاب النصيحة في الأذكار والأدعيات الصحيحة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، أو أي كتاب من الكتب التي جمعت الأذكار الصحيحة. وحاول كل يوم أن تحفظ ذكرا من أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الوضوء، أذكار الركوع، أذكار السجود، وهكذا في خلال 3 أشهر ستجد نفسك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم معالم هادئة، وأرحب بكم في هذه الحلقة التي ستكون مقدمة لمجموعة من الحلقات، نعتبرها هي الجزء الثاني من هذا البرنامج. نحن بدأنا هذا البرنامج على أساس من مسألة جوهرية وأساسية. هذه المسألة هي نحن ننطلق من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ننطلق من مبادئ ديننا الحنيف، ننطلق من ثوابت هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبالتالي هذا المنطلق نريد أن نؤكد عليه مرة أخرى. حياة الإنسان، ظروف الإنسان، أفعال الإنسان، أحكام الإنسان، كل ما يمكن يتعلق بهذا المخلوق الذي استخلفه الله سبحانه في هذه الأرض كله منطلق أو مبني على أسس هذا الدين. بالتالي عندما نتكلم عن أي موضوع رأوا هذا أساسنا، هذا هو منطلقنا. نحن لا نتكلم من منطلقات عقلية أو منطقية، وإن كانت هي جزء أحيانا أو تضاف، لكن الأساس هو منطلقنا، هو هذا الدين اللي هو محصور في مصدرين رئيسيين. المصدر الأول هو القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والمصدر الثاني هو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مصادرنا، هذه هي منطلقاتنا. لا شك أن اجتهاد أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا سيكون هو المنارة التي تنير الطريق لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أساسية، لأننا نحن ننطلق من فهمنا الخاص، وإنما ننطلق من أيضا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من علماء الأمة. طيب، البرنامج بتاعنا في المرحلة القادمة، أو خلينا نقول الموسم الثاني منه، حينطلق الحقيقة من في مجموعة من قيم، مجموعة قيم. وأنا في الحقيقة خلال الفترة الماضية بعد شهر رمضان وقع بين يدي كتاب كريم لمؤلف كريم رحمة الله عليه. هذا الكتاب اسمه القيم الدعوية، منهج تربوي متكامل، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد الراشد. هذا الأستاذ محمد الراشد طبعا هو من علماء الدعوة، رجل مارس الدعوة والتربية، وكتب عدد عديد من الكتب التي تهتم بالتربية ومنهجية التربية والدعوة ومنهجية الدعوة تأصيلا وتبويبا ويعني تنظيما ومنهجا متكامل. الحقيقة يعني رجل له خبرة وباع واسع في الدعوة والتربية والعمل الإسلامي، وهو أيضا مهتم بالتأصيل الشرعي لكل القضايا التي يطرحها. هذا الكتاب الحقيقة لعلي اليوم هنستعرض لكم استعراض، بالتالي باش تكون عندكم الصورة واضحة. قسم تقريبا إلى ثلاث مواضيع أو أبواب رئيسية.
جعل القيم، طبعا هو منطلق نفس المنطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منطلق من هذا الدين مش منطلق من منطلقات أخرى، فجعل عندنا مجموعة من القيم اعتبرها قيم فردية، وهي ما يجب على الفرد في سلوكه تجاه ما حوله من الأشياء والأفراد. فقيم مع المولى سبحانه وتعالى، قيم مع نفسه وذاته، قيم في التعامل مع الآخرين، قيم في التعامل مع التجمعات والجماعات والمؤسسات، وقيم فردية في المجتمع، يعني في التعامل مع المجتمع عموما. يعني هذه مجموعة قيم فردية. كويس، في قيم أخرى وضعها في عنوان القيم المؤسسية الجماعية، يعني بمعنى أنه أي مؤسسة عندها مجموعة من القيم، مش مجرد مؤسسة تعمل في جانب معين وخلاص، وإنما لابد أن تحكمها مجموعة من القيم، وقسمها الحقيقة إلى 16 مجموعة، لعلنا إن شاء الله تعالى بدمية الوقت نستعرضها جميعا. كويس، ثم جعل هناك يعني قيم، مجموعة قيم أخرى، وهي عرف بها اللي هي قيم المشروع الحضاري الإسلامي، ولعلنا يمكن في حلقات أو في برامج أخرى تكلمنا على مسألة المشروع الحضاري عموما وبناء النهضة والحضارة، وقلنا أن العالم كله تحكم مشاريع أو تؤثر في سيرة مشاريع، هذا مشروع صهيوني، هذا مشروع شيوعي، هذا المشروع الغربي، هذا المشروع الشيعي، هذا المشروع ومشروع أهل السنة أو المشروع الإسلامي عموما هو مشروع من هذه المشاريع، وبالتالي لابد أن احنا نعرف قيم هذا المشروع التي تحكمه، حتى لا يعني تنطلق من الطرق أو السبل في اتجاهات أخرى، ونكون بالتالي نفقد البوصلة التي بدأنا بالسير على نهجها. مهم جدا أن احنا نكون عارفين قيم هذا الكتاب قسم هذه القيم إلى هذه المجموعة من الأقسام، ولكن خلينا نشوف بالله بس تعريفه هو للقيم، ما هو التعريف الذي عرف به القيم؟ قال القيم هي مبادئ تتعاهد بها الجماعات والأفراد والمجتمعات بالالتزام في جنبها في جميع نواحي أعمالها. يبقى هي القيم المبادئ التي تتعهد الجماعة وأفرادها بالالتزام بها في جميع نواحي أعمالها، وهي مجموعة أحكام ومعايير واتجاهات مركزية تعبر عن المعتقدات الأساسية للفرد والجماعة. يبقى إذن هذه القيم هي ليست شعارات لا أساس لها في الواقع، وإنما هي واقع موجود في سلوك الأفراد والمؤسسات. أيضا هي مجموعة أحكام ومعايير تحكم الحركة هذه المجموعة، وتعبر عن معتقداتها الأساسية، وتعبر عن قضاياها الأساسية، ثوابتها الأساسية، الأشياء التي تشكل الهيكل الرئيسي لها. هذه القيم التي نتحدث عنها أو يتحدث عنها الكاتب في هذا الكتاب. نحن نحاول نأخذ هذه القيم، نحاول ندرس قطات عملية من خلال ربما بعض القصص، من خلال بعض الأمثلة، وأيضا نحاول أن نبين كيف ممكن الإنسان يتشكل بها، لأنه لا شك أنه يعني ليس من الحكمة أني أنا نتعرف إلى قيمة معينة، وهذه القيمة هي عبارة عن شيء موجود في ديني أنا ملزم باتباعه، مش مسألة هي القيمة دي ليست مسألة يعني نافلة أو تطوع، لا، هي مسألة ضابط، وبالتالي الالتزام بها يكاد يكون واجب في كثير منها، وبالتالي مهم جدا أن نعرف كيف أيضا ممكن نلتزم بها، كيف نبدأ نتشكل بهذه القيم، وبالتالي نكون مثال حي لهذه القيم، واللي ساعدنا فيش في الدعوة إلى هذه القيم، وأن الناس تتمثلها وتلتزم بها.
هذه هي ربما الفكرة اللي حنمشوا عليها في هذا البرنامج خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كتب الله لنا في العمر بقية. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك الجزئية اللي هي نحن ماشيين عليها في هذه المرحلة. لعلي أقف هنا وقفة قصيرة في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الموضوع.

0: أهلا وسهلا بكم أخوانا وأخواتنا المستمعين الكرام لهذه القناة، قناة السرايا. كما ذكرت لكم، لعلنا نبدأ اليوم في مقدمة أو في بعض القواعد في أول مجموعة من مجموعة القيم الفردية. مجموعة القواعد هي اللي خلينا نقول تحكم هذه القيم، وليش هي فردية؟ يعني ليش قلنا فردية؟ لأن في قواعد يشعر الإنسان فيها أنه هو في جزء هو مكلف به كفرد، كإنسان، كواحد، وفي جزء مكلف به خلال من مع المجموعة اللي هو ينتمي إليها، وفي جزء مكلف به في البيئة التي يعيش فيها وفي العالم الذي يعيش، الأرض كلها بل بالكون بكامله. بالتالي في قواعد تحكم هذه المسائل، وبالتالي نحن ممكن نتعرض هذه القواعد. أول قاعدة من هذه القواعد هي أن الله سبحانه وتعالى استخلف هذا الإنسان في هذه الأرض، عندما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة معناه إذن هو سيكون مسؤول عن القيام بالأعمال التي تطلب منه على هذه البسيطة، على هذا، على هذه الأرض. أي إنسان عندما يكلف أو يوكل إليه مهمة، المهمة هذه ستكون لها مهام ومواصفات وصلاحيات وإجراءات، كل شيء، برنامج كامل. ما فيش وظيفة من غير منهج، من غير برنامج. وذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان واستخلفه أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب ليبين له المنهج الذي يسير عليه في هذه الأرض، لأنه هو ليس فاعلا ابتداء، وإنما هو خليفة مستخلف، هو مكلف بمهمة. كويس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. هذا جزء من الاستخلاف، السير والنظر والأكل من الرزق وهذه الحياة. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المسألة مسألة مرتبطة ب شروط ومنهج، وليس مرتبطة به. بالتالي هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة أساسية. أنا الآن في الأرض عبارة عن مستخلف. أنا حتى المال الذي أملكه، يعني في القانون الشرعي والبشري، ملكي هو عبارة عن استخلاف، أنا مستخلف فيه. هذا المال ليس لي، هو مال الله، والله استخلفني فيه، فناظر ماذا أعمل فيه، هل أكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، أم أكتسبه من حرام وأنفقه في حرام. إذن وإذا وحتى تأتي من ذلك مسائل كثيرة، من قضية الإنسان الصبر والرضا بالقضاء والقدر وبالأخير، لأني أنا أصلا هذه الأشياء ليست لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عز أحد بناته قالها: إن لله ما أخذ، لله ما أخذ، هو أصلا لله، الولد اللي قبض روحه هو لله، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه جاية منين؟ جاية من هذه المسألة، أني أنا جاي راه مؤقتا، جاي نشتغل في ملك غيري مش ملكي الخاص، وبالتالي عندما يعطيني هذه من فضله، لما يأخذ مني من حقه. فيكون مسألة الرضا ومسألة القناعة ومسألة القبول طبيعية جدا، لكن اللي يغفل عنها الإنسان أحيانا يظن كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أنا هذه ملكي، جبتها بشطارتي، جبتها بقدرتي، جبتها بإمكانياتي، بالعلم اللي عندي، بكذا بكذا بكذا. كل ينسب في شيء لنفسه، وعندما يؤخذ منه صعب، لا مش سهل. أنا لما يجيني واحد يعطيني مبلغ ويقول لي هذا سلفة اشتغل بها، وممكن يجي يطلبها منك في لحظة، فلما يجي يطلبها خلينا نطلعها له ونعطيها له، صح نعم نتعلم ربما لأني أنا شبه اعتدت عليها وكذا، لكن مش نظريا أنا قابل مسألة أنه يأخذ حاجته لأن هذه له أصلا. لكن لو أني أنا المال هذا أنا أخذه ملكي خاص بي ما فيش حد يشاركني فيه، لا عندما يأخذ مني صعبة جدا. فهذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي مسألة المسؤولية. في ديننا المسؤولية فردية، مسؤولية ذاتية، كويس؟ كل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا قول الله سبحانه وتعالى، كل نفس بما كسبت رهينة. وقول سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل إن أنا جيلي ليس مسؤولا عما أحدثه الجيل الذي سبقني، وذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن في سورة البقرة لما تكلم عن الأمم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذا يخاطب المسلمين بأن الأمم التي سبقتنا اليهود والنصارى والآخرين هذه كلها تلك أمة قد خلت خلاص انتهى، لها ما كسبت، اللي حصلت حصلت ولها وعليها ما اكتسبت. نفس العملية، نحن لنا ما كسبنا وعلينا. يبقى إذا أنا منش في المسؤولية الذاتية وأني أنا كل جيل هو عبارة عن مسؤول عن نفسه، بل كل شخص هو مسؤول عن نفسه. يعني أنا عندما أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى القيامة سيسألني عن نفسي، لن يسألني عن أحد إلا إذا كان هذا الأحد هو يقع ضمن نطاق مسؤوليتي، وبالتالي الآن أديت مسؤوليتي تجاهها أم لا. لكن فعله هو الإجدار هو كذا ما مش حنسأل عنها. وأيضا لن ينفعني أن نقول والله لقيت باتي يديركي أو لقيت جدودي يديرهكي أو لقيت الناس يديركي أو لقيت الشيخ فلان يديركي، لن ينفعني. إذا علمت أن هذا الحق أن هذا حق وهذا باطل، علمت أن هذا حرام وهذا حلال، وتحق في الناس تدير في الحرام، ما ينفعنيش، مش هينفعني أن أعتذر بالآخرين. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا ويقول وطنوا لا يكون أحدكم إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس وأحسن وإن أساء وأساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا. يعني ماشيين مع الحق، ماشيين مع الصح مع الصواب، مش ماشيين مع الباطل والخطأ، كويس؟ وإن أساءوا أن تجتنبوا أو تتجنبوا إساءتهم. فإذن ليش؟ لأن أنا في الأخير بكل سأكون مسؤول عن نفسي، تمام؟ وبالتالي هذه من القواعد. إذن كوني خليفة، كوني أنا مسؤول شخصي، هذه قاعدتين أساسيتين. المسألة القاعدة الأخرى اللي هي الحكمة يكمن فيها خير كثير. الأحكام الدين عموما كل ما جاء به فهو حسن، وكل ما جاء به فهو خير، وكل ما أمر به فهو في مصلحة الإنسان، وكل ما نهى عنه فهو في غير مصلحة الإنسان. يبقى إذا مسألة أننا وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. والحكمة مسألة أنك تعرف هو أن تضع الأشياء في نصابها، الأشياء تضع في مكانها، تعرف الحق من الباطل، تعرف الصواب من الخطأ، تعرف الخير من الشر، تميز الأشياء، هذه من الحكمة. كيف تتصرف بحيث أنك أنت تحصل على أكبر قدر من الخير، أكبر قدر من الأجر. نشوف حتى في ديننا في بعض الأعمال أحيانا أو بعض الظروف بعض الأزمان أو بعض الأوقات أو بعض الأماكن الأجور فيها مرتفعة، فيستغل الإنسان وقته ومكانه في أن يحصل أكبر قدر ممكن من الأجر. ما يعاملش كيف ما يعامل وقت آخر ماليش نفس الأجر، أو زي مكان آخر ليس له نفس الأجر. يعني أنا في يوم في رمضان مش كيف يوم في أي شهر آخر، ليلة القدر مش كيف أي ليلة، العشرة ذي الحجة اللي ربما قريبا إن شاء الله ندخل عليها ليست مثل أي أيام أخرى من السنة. وبالتالي فيه أوقات، هذه أوقات في أماكن، المسجد الحرام مش كيف بقية المساجد، وكذلك المسجد النبوي وغيره ليست كبقية المساجد. المساجد الثلاثة التي شرفها الله سبحانه وتعالى الأجر فيها مضاعف أكثر من المساجد التي في غيرها من المناطق أو وهكذا. يعني أنا الأجر اللي حصل في بري لوالدي مش كيف الأجر حصل في بري لصديقي أو لجاري، أو هو كل بر وكل بأجره، لكن مش الأجر مش واحد. الأذى اللي يمكن سبب الوالدي مش كيف الأذى اللي سبب الواحد تاني، مش واحد. بالتالي هذه، وهذا دليل عليه، لأن أنت الآن لو أنك أنت استطعت أنك أنت تستفيد من الأعمال اللي فيها أجور كثيرة في وقت قصير، هذا من حكمة توفر وقتك وتوفر جهدك ويكون في شيء مفيد إن شاء الله تعالى. بالتالي هذه، ولذلك الإنسان قراءتنا للتاريخ، قراءتنا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة رضوان الله عليهم وأخبار الصالحين، قراءتنا لأخبار أجدادنا من الناس الكرام النبلاء اللي كانوا مشهود لهم بالخير والصلاح، كل يعطينا يعلمنا هذه الحكمة ويعلمنا هذه كيف نستفيد من واقعنا ومن أرضنا، وبالتالي يعطينا خبرة كافية لنتعامل مع الواقع اللي نعيش فيه ونحصل أكبر قدر ممكن من الفائدة. وذلك الإنسان قد يعيش عمر قصير جدا. الإمام النووي رحمة الله عليه عاش تقريبا 42 أو 43 سنة، لكن ترك كتب الناس تعيش عليها إلى اليوم، تقرأ فيها إلى اليوم. هذا عمره وأجره، هل هو بالأربعين سنة اللي عاشها؟ والله من يوم ما بدأ، من يوم ما خلق إلى اليوم قاعد أجره يسير ويضاعف ويزداد. لا شك أنه مش واحد، مش كيف من عاش في زمانه ومات ولم يترك أثر. وذلك احنا على مرت بنا في حلقات سابقة في هذا البرنامج قصة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالعلم اللي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له والصدقة الجارية التي تركها، هذه أشياء تمد في عمر الإنسان، هذه من الحكمة. أيضا القاعدة الأخرى الرابعة في هذه القواعد، نحن في ديننا في حاجة اسمها حلال وفي حاجة اسمها حرام. الحلال طيب، ومن قيم هذا الحلال الطيب أن نستمتع به. يعني المسألة مش مسألة أني ناكل أكل حلال وبس، لا، الاستمتاع بهذا الأكل الحلال من طريقة الجلوس، من طريقة الأكل، من طريقة الطهي، من طريقة التقديم، من طريقة الأكل مع مع العائلة، مع الإخوان والأصحاب، استمتاع بهذه النعمة كويس، استمتع بها، هذه قيمة في ذاتها. نستمتع بها لأنها حلال، ونأنف من الحرام، يعني نتأزز، نتأذى، نتعفف، نبتعد. يعني كيف اللي مثلا الآن جالس في مكان فيه رائحة طيبة وفيه ضوء جميل وفيه مناظر حلوة يستمتع بها كلها لأنها من الحلال، بينما جيت في مكان آخر رائحة شينة ومنظر خبيث وأشياء مش كويسة، لا أستطيع استمتع بها. هذا هو الحلال والحلال والحرام. فالمؤمن يستمتع بالحلال وهذه قيمة، ويتجد وذلك الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. زينة سماها زينة، زينة زينة شنو الاستخدام اللي بيدروا فيها؟ هو الاستمتاع، نستمتع بها، ومش مجرد الإنسان يأكل هكذا وخلاص. وذلك حتى في الأكل سبحان الله، يعني السنة علمتنا تأكل وانت جالس، جالس معتدل مش متكي، تأكل بتسمي الله وتأكل بيمينك وتمضغ، وبين بين اللقمة واللقمة تتحدث قليلا، تترك، هذا كله يعطيك مجال للاستمتاع وللشعور الجيد الذي يسحب هذا الفعل هو أكل هذا الطعام. وتجد نفسك أنك تتذوق هذا الطعام وتشعر بما فيه من حرارة وما فيه من ملوحة وما فيه من مذاق نكهة ولا كل تجدها وتستمتع بها، فهي قيمة. الآخر ربما قاعدة هي عمارة الأرض اللي هي ناتج من عملية الاستخلاف، كويس، تنبع منها قيم كثيرة جدا جدا في مجالات كثيرة، في مجال الزراعة ومجال الصناعة ومجال العلم ومجال التعليم ومجال الطب ومجال الهندسة، كل مجالات الحياة فيها قيم تحكمها، وحتى يقولوا هي قيم لكل مهنة من المهن، كل مهنة عندها قيم، مجموعة من القيم تحكمها. هذه مجموعة من القواعد حنجدها أن هي تصبغ القيم اللي تكلموا عليها كلها، أو تصبغ الأشياء الأساسية اللي احنا حنتعامل بها في حياتنا ونلتزم بها. أعتقد أنه حلقتنا شرفت على الانتهاء، فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا أستاذ سالم، حياك الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: طبعا تناولنا في الحلقة الماضية أثر الخلاف الديني في الحضارة الرومانية، وتحدثنا عن اجتماع نيقيا الذي دعا له الإمبراطور قسطنطين، وكيف أملى يعني إرادته أو أملى ما يريد تمريره من أفكار أدخل الوثنية في الدين المسيحي، وانشطرت يعني هي مشاطرة، لكن أصبح هناك مدرستين رئيسيتين في المسيحية. صارت بعد ذلك اللي هو الديانة أو المذهب الكاثوليكي اللي هو الدين الرسمي لأوروبا أو للإمبراطورية الرومانية، مشوبا بأفكار كثيرة وثنية. وصل يعني تدرج الحال بأوروبا بهذا الأمر إلى أن حدث فارق، يعني اللي هو ظهور فكر جديد. ستكون هذه الحلقة حول هذه الأفكار، يعني ظهور فكرة جديدة أو تصحيح جديد أو رد فعل على هذا التدخل اللي هو حدث من قسطنطين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الفكرة، طبيعة المسيح كناسوت أو لاهوت، يعني كإله أو إنسان، بدأت يعني طبعا فكرة الصراع اللي حول اليمن ما ويستفيد منه الإمبراطور قسطنطين. ونقول لك أنا على فقرة في مجمع اسمه مجمع، أو في رواية شخص اسمه عزازيل، يقول القسطنطور في مخطوطة طبعا منشورة تحت اسم عزازيل، أن ما جرى في مجمع نيقيا المسكوني ما هو إلا باطل في باطل. فقبل أن يكمل الإمبراطور قسطنطين الأول بناء مدينته الجديدة القسطنطينية، تعجل عقد المجمع المسكوني في قرية قريبة منها تدعى نيقيا ليفرض سيطرته على المسيحيين. إذا كان هذا المجمع عبارة عن هدف متاعه هو السيطرة على المسيحيين وقيادهم كما تحدثنا في الحلقة السابقة، وهذا يعطيك أن علاقة المملكة بالدين والإمبراطورية قيام الممالك وكيف تقوم. وكانت القرية تدعى لسوء اختيار، يعني سوء اختيار مضحك اسمها مدينة العميان. وكان الإمبراطور قسطنطين قد انتهى قبلها بعام من تثبيت سلطانه بالحرب ضد قدامى العسكريين. إذا الآن أصبح مجمع، يعطيك مؤشر كبير أن مجمع نيقيا كان يعني في ظرف سياسي معين، لأن توطيد حكم الإمبراطور بعد المرحلة الأولى قضاء على منافسيه من العسكريين، الآن بدأ يوظف الدين أو يحاول أن يحتوي الدين، فظفر بعد العسكريين. فأراد أن بعد أن تولى السياسة العسكرية وسيطر العسكريين، تولى أن يظهر بالولاية الدينية حتى لا تخرج من بين يديه، وما أكثر توظيف الأباطرة والملوك إلى الدين والمتدينين،
0: نعم،
1: واقتيادهم كالعميان إلا ما رحم ربي طبعا في الولاية الدينية التي رعاها. فدعا كل رؤساء الكنائس للمجمع المسكون اللي تحدثنا عليه في الحلقة السابقة، اللي هي 21 يعني قسيس أو 21 أسف مجمع احنا كلنا على بعضهم متدخلا. ها بدأت الآن الإشكالية، التدخل الآن في توجيه التدين مسار الدين. انت شوف مرات حتى بعض الدول تلقى ان هذا يرفع من طائفة معينة أو فكر معين أو مجموعة معينة على حساب مجموعات أخرى. فمن هنا أراد الإمبراطور أن يتدخل في الدين حتى يرفع من شأن طائفة على حساب طائفة حتى يحكم بهم الدولة. فتدخل في جلسات الحوار، ولو تجد حكام يشعرون كل شيء ولكن يحاولوا يميعوا الدين حتى يخدموا سلطانهم وسلطتهم. ثم أملى على رجال الدين جميع القرارات التي خرجت في مجمع نيقيا. أين نستطيع أن نقول بكل ارتياح بأن نتائج مجمع نيقيا ما هي إلا إملاءات من الإمبراطور قسطنطين أو القرارات. ويعتقد نسطور أن قسطنطين لم يقرأ كتابا واحدا في اللاهوت المسيحي، لأنه نقل على طول، هو اعترف بالمسيحية بجرد ما قالت لزوس ثاني. إذن هو لم يتشرب المسيحية كعقيدة أو كدين، وليس لديه أي معلومات عميقة عن هذا الدين. كذلك لم يعرف اللغة اليونانية التي دارت سجالات المجمع وجدالاتها بها، لأن كانت اللغة السائدة في تلك الفترة هي اللغة اليونانية، وهو روماني وما عرفش حتى الحديث اللي صار بيناتهم ما يعرفش، لكن هو أعطاهم إملاءات فأصبحت قرارات. وهو أصلا لم يلقي بالا في أحد الأيام، حسنا نقول بالجدل أو الصراع اللاهوتي بين القس آريوس وأسقف الإسكندرية حول طبيعة يسوع المسيح عليه السلام، ويظهر ذلك في رسالة الإمبراطور إليهما أي للمتخاصمين القصصين المختلفين المتضادين، إذ نعت الخلاف بأنه تافه وسوقي بدليل على هذا الجهل وأحمق ووضيع. إذا أنا حتى شتم حتى هؤلاء القصصين، يعني أن معقولة بهذا الرجال بهذا المستوى يخاطبون بهذا الخطاب، ولا أنه من باب إلا الاستعلاء والاستكبار كما يفعل الحكام الآن. وطلبهما أن يحتفظا بآرائهما في باطنهما ولا يشغل بها الناس، أي بمعنى أن الآن بدأ تسير إلى دار المجمع وفرض الرأي الذي يريده. في الحالة هذه إحنا الآن بعد أن انتهينا من قراءة هذا النص اللي هو نص نسطور، نقول بأن زي ما تحدثنا في السابق أن الإمبراطور قام بهذه العملية لتوطيد حكمه وتوسيع الإمبراطورية ومحاولة جذب أكبر عدد من الناس ومن القساوسة حتى يسيطر على الدين، بعد أن تخلص من خصومة العسكريين أصبح أن يطوع الدين ويجعل من الدين أداة يستخدمها ضد خصومة، أو قد يجعلها أداة من أداة انتشار وتوسع الإمبراطورية الرومانية. نتيجة لهذا الخلاف حدث في أوروبا صراعات كبيرة ودماء كبيرة جدا جدا، من قتل بالذات الآن الدولة في يد من؟ الدولة الآن في يد القائلين بأن المسيح إله أو طبيعة لاهوتية بتأييد من الإمبراطور، بل هي هذه فكرة الإمبراطور وإرادة الإمبراطور. فوظف هؤلاء القوم كل الإمكانيات وإمكانيات الدولة في الفتك بخصومهم من الذين يقولون بالطبيعة المسيح بكون إنسان وهو عبد الله أو عبد لله ونبيا ورسولا. وهذا ما نعتقده نحن كمسلمين، المسيح هو عبد لله ونبي ورسول الله عليه السلام، وهو الذي يعني بشر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في كم ذكرين في كم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقولوا إن في إنجيل اسمه وجد في إيطاليا أخيرا في ممكن في 50 سنة أو 100 سنة الأخيرة اسمه إنجيل بوناربا، وهذا لم تعترف به الكنيسة، يعني أربع نجيل تعترف به الكنيسة الآن في روما اللي هي متى ولوقا ويوحنا ومرقس، هذه تعترف بها. أما بوناربا فوجدوا فيه نصا قاطعا يعني تحدث عليه تقريبا الشيخ عبد الحميد عبد المجيد الزنداني، وانظني تحدث عليه حتى الدكتور موريس بوكاي، اعتقد أنه في كتاب القرآن والإنجيل والتوراة دراسة مقارنة، أن النص قطعي واضح وضوح الشمس في ضحاها، حتى النصوص الأخرى يعني واضحة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل أوضحها هو ما بشر به وذكر ذكره الله سبحانه وتعالى بتبشير عيسى عليه السلام بمحمد بأن اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. مرت الإمبراطورية بحالة تمزق ديني كبير وصراع طائفي وفكري يعني عجيب جدا، لدرجة أن شرد وقتل وامتحنوا كما امتحن الغلام وامتحن أصحاب الحدود أصحاب الأخدود، يعني في طبيعة المسيح عليه السلام، وتعرضوا لابتلاءات. ولكن كل هذه الابتلاءات وكل هذه المحن جعلت من هذه من دعوة الدعوة التي تؤمن بإنسانية عيسى عليه السلام ثابتة وباقية، وكانت نواة لنقلة نوعية زي ما ذكرت أنت في بداية حلقتك يا شيخ إلى حركة بين قوسين تصحيحية في العقيدة الإسلامية نتيجة بالعقيدة المسيحية آسف نتيجة لما رأت فيها من خلط وصورة ذهنية مشوشة في طبيعة إنسان هو ثالوث ناسوت لاهوت وأب وابن وروح القدس، قصة معقدة جدا لا يدركها العقل. فمن هنا ظهرت ما يعرف في أوروبا بحركة الحركة البروتستانتية.
0: نعم يعني مذهب ثالث، يعني نعم. نحن نتكلم عن مذهب ثالث في المسيح.
1: نعم الآن نقدر نقول حتى بمعنى آخر داخلي، يعني هو مذهب تصحيحي
0: داخل الكاثوليكية.
1: نعم، وأصبحت الآن أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت.
0: نعم
1: الآن ظهرت البروتستانتية على يد مارتن لوثر، وهو شخص ألماني يعني مفكر وعنده يعني فكر ودراسة عميقة إلى المسيحية وطبيعة الإنسان العاقل البسيط جدا. لا يمكن أن يتصور أن في آن واحد إله وإنسان وتجسد الإنسان، حتى أن آريس يقول فيها يقول أنت لما تقولوا أن أن أن المسيح ابن أو المسيح إله، لما كان الإله يعني غير موجود وين كان؟ مين الإله؟ وين كان قبل أن يولد؟ وين كان؟ أنا سؤال يطرح نفسه، سؤال خطير، فلم يجد عليه له إجابة. وهذه حجة الضعيف إلا القمع والتكفير والتبديع وغير ذلك، وهو سؤال وجيهي ردوا عليه قبل أن يولد أين كان؟ وكيف من يسير في الكون؟ فسؤال لم يجيبوا عليه. فكانت أيضا موضع شوف هذا في القرن الثالث الميلادي، الآن نحن في حوالي في القرن بين القرن السابع عشر تقريبا، ظهرت حركة الإصلاح ما عرفت بالحركة الإصلاح الديني البروتستانتي، أي تحديدا عام 1000 و 1517 جاءت هذه الحركة أو الدعوة لإصلاح النظام الديني السياسي في البلدان الكاثوليكية. ونسأل سؤالنا، لماذا جاءت هذه الدعوة لإصلاح النظام الديني السياسي الكنسي؟ لأن السلطة الكنسية تغولت بعد قسطنطين وبعد الأباطرة الكبار وغيرها، ونازعت الحكام في السلطة السياسية، حتى أن أصبح الملك أو الإمبراطور لا يتولى الحكم إلا بمباركة الكنيسة، وأصبحت الكنيسة مسيطرة على الناس في كل شيء، في كل كبيرة وصغيرة، جانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي. وهذه السيطرة أيضا صنعت، شوف هذا الظلام الآن، الكنيسة، ولا أقول الدين المسيحي، الأديان دائما أديان خير وعلم ونور وثقافة وحضارة، أوصلت هذه الطريقة الإمبراطورية الرومانية الواسعة والإمبراطورية الكبيرة، وتحدثنا فيها من مظاهر مادية عظيمة جدا جدا، إلى ما عرف بمرحلة العصور الوسطى أو المظلمة. هذه نتيجة لإيش؟ نتيجة أثر العامل الديني في الحياة، أما أن يكون العامل الديني الحقيقي هو يكون عامل إيجابي وعامل تنوير وعامل ثقافة وحضارة، كما حدث في الحضارة الإسلامية. إنما إذا كان استغل الدين وفق مصالح شخصية أو تنظيمية أو زي ما نقوله كنسية أو غيرها، فستؤدي النتيجة طبيعية جدا، لا أقول الدين، ولكن الذين يحصرون الدين أو يجعلون الدين حسب تفسيرهم وحسب أهواهم وحسب مصالحهم، يؤخرون الأمة ولا يقدمونها. النص الديني والدين جاء لإعمار الأرض أصلا، وعبادة الله عز وجل، وإلى الحضارة والتقدم.
0: في مقاصد كبرى يعني يحافظ عليها الدين وجاء بها، المفروض أنها أي تأويل لا يخرج عن هذه المقاصد يعني.
1: نعم،
0: وأولاها هي حرية الإنسان.
1: نعم، والآن أبعد الدين، الآن أنا أشكال أبعد الدين، وأصبحت كل المقاصد وكل الأفكار وكل التصورات هو ما لدى من مصالح وتصورات لدى رجال الدين. وإحنا من نعمة الله عز وجل علينا في الإسلام لا يوجد رجال دين، يوجد فقهاء يتعلمون الدين ثم يشرحونه، وهناك علماء آخرون، وهكذا لا يوجد رجل الدين قوله الفصل في مسألة معينة. لأن نحن الدين لأنه ثابت وغير محرف، هو قطع القرآن الكريم هو قطعي ثبوت، ثم الدلالة فيه أغلبه هو قطعي الدلالة، وما فيه يعني ظنية الدلالة فيه حوار علمي ويتحدث فيه العلماء، وليس حكر على شخص معين أو فئة معينة أو طائفة معينة، بقدر ما يكون هو من اختصاص أهل العلم. وهذا السؤال يجب أن يكون موجود، اختصاص ما نقولش عالم واحد، أهل العلم هم العلماء هم الذين يتحدثون فيه. المسيحية أصبحت كل شيء، حتى العلم حرمات الكنيسة وليس المسيحية.
0: نعم.
1: يعني الدين بريء من مثل هذه الأشياء. هذا
0: يعني التحريف الذي حدث في نيقيا سبب ضررا، كأوصل أوروبا، أسقط الحضارة الرومانية أو حجمها، وأوصل أوروبا إلى العصور

0: والتحريم والتجريم، وكل من يجيب يأتي بفكرة يقتل، ولعل ما فعل بجليل وغيره من المفكرين، هذا على يد الكنيسة لا على يد الدين. وهذه إشكالية كبيرة يجب أن نعيها نحن. الدين أو عامل حضارة وليس عامل ظلام. وأن القياس الفاسد على أن الكنيسة البيزنطية كانت سبب في تخلف أوروبا وأبعادها عن الحياة العامة أدى إلى تطور أوروبا، يسقط فيه على ما هو في الحضارة الإسلامية، وهذا قياس فاسد ولا أبرئ أحد من يضعه، سواء كان من المستشرقين أو من تتلمذ عليهم من أبناء المسلمين، لأن الثقافة والحضارة الإسلامية هي قائمة على الكتاب وعلى السنة، وأن ما يحدث في الحضارة الإسلامية هو عكس تماما ولا يتطابق مع ما يحدث في ما أو حدث في أوروبا أثناء العصور الوسطى. إذا كان الأوروبيين حملوا الكنيسة مسؤولية التخلف متاعهم وتأخرهم، هذا قضية ناتجة لتصرفات رجال الدين، بينما في الحضارة الإسلامية لا يوجد هذا الشيء، لا نصوص الدين والعلماء وغيرهم لم يحرموا شيء من إلا ما حرمه الله، والأصل عندنا إحنا في الأشياء هي الإباحة إلا ما وجد فيها نص، إذا المندوحة عندنا. والقرآن الكريم على العكس هو يحث على استخدام العقل والإبداع والتطور،
1: تفكر
0: فلا يندرون فلا يفقهون فلا يعلمون غير. النبي صلى الله عليه وسلم أول مجال المدينة، وهذا في تاريخ الطبري، أول ما وصل للمدينة بعد اثنين من الصحابة يتعلموا صناعة السيوف في اليمن وغيرها، ولما استخدم عدول استجلب الخطط العسكرية، وفي غزوة الخندق كان على طول. هذا الدليل على أن الإسلام دين مفتوح على الحضارات وعلى الثقافات بما يفيد الناس أولا، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المصالح إطلاقا للبشرية، ولكن تنظم هذه المصالح وفق مبدأ العدل. فالحضارة الغربية غائب عنها مبدأ العدل، هذا يجب أن ندرك، أن ندرس، لا ننبهر بما هو موجود بقدر ما علينا نتعمق كيف، هل هو صالح ولا غير صالح، هل هو أحيانا بعدش يعني لو ندير صورة جميلة لما
1: نعم.
0: مبنى جميل جدا وممتاز ومبهر وفيه إضاءات وفي غيره، ولكن الأرض التي بني عليها غصبت، هل هذا يشرح القلب؟
1: نعم.
0: على العكس هذا يدمي القلب.
1: نعم.
0: هذه ليست حضارة، بل هذا الآن إسقاط لمبدأ العدل، وهذا ما حدث عندنا في كثير من البلدان العربية. يجي حاكم والله مسؤول ويحتل قطعة أرض ولا كذا يبني فيها مشروع، أو مشروع كذا والأرض مغتصبة والبيت لساكنه أو غيره، هذا فيها إشكال كبير. فإذا الحضارة هي، نعود إلى البيت القصيد، وهي أن الحضارة الأوروبية التي ولدت بعد سقوط الكنيسة، يعني هذا لا ينطبق على الإسلام، فالإسلام قائم ومستمر، بل هو داعية وداعم ورافض لروافد الحضارة. بالنسبة للظهور بعد نتيجة لهذه الحياة المظلمة وفي ظل هذه الظروف، ظهرت حركة الإصلاحية، يعني حركة البروتستانتية حكينا عليها، بدأت في 517 وجاءت الإصلاح الديني، وبلغت طبعا، هذا طبعا لم يقبل في أوروبا، وبدأ الصراع الآن واضطهاد البروتستانت بحكم أنهم حركة دينية خارجة عن الدين، وتم تكفيرهم وتم حرقهم وصلبهم، مجموعة كبيرة منهم بالذات في فرنسا تحديدا، حتى قامت عدة مذابح كبيرة في فرنسا، وبتأييد حوالي قتل من الكاثوليك، قتل من البروتستانت في فرنسا أعداد كبيرة، حتى أن البابا أيد وبارك هذه المذابح التي أقيمت في على البروتستان. وهنا قضية كبيرة جدا، الخلاف أو الاختلاف بين الناس، هنا الكنيسة نادت بالقتل والسحق والحرق، والبابا يؤيد ذلك، في حين أن الصحيح هو الفكر يناقش بالفكر والرأي والبيان والبرهان، هذه الأشياء التي تقوم عليها الحضارة، وهذا الدين الواثق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي في حق المشركين وغير وجادلهم بالتي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا هو الدين الحقيقي وهذا الدين الصح، ولا يمكن أن نناقش ناس بالقوة وبالسيف وقطع الرقاب أو غيرها، بالعكس هذا ما يقوم به إلا بالذات في النقاش والحوار، لا أقول في مدافعة العدو، هذه قضية ثانية تختلف تماما، ولكن في النقاش أو الخلاف الفكري أو غيره يجب أن يأتي الحجة بالحجة والبيان بالبيان والبرهان بالبرهان، وهذا ما لم تقم به الكاثوليكية مع البروتستانت لضعف حجتها، لأنها التصور الذي تتصوره هو تصور ضعيف، واستمرت بيناتهم الحروب، شوف حتى عرفت في مرحلة يسمون فيها بحرب 30 عام، اللي هي ما بين 1600-1618 إلى عام 1648 دمرت ألمانيا وقتل ثلث سكان، لأن نشأ المذهب البروتستانتي في ألمانيا. وشوف سبحان الله الآن أين المذهب البروتستانتي، أين يوجد الآن؟
1: في بريطانيا.
0: في بريطانيا، يعني معناها سحق تماما فكرة البروتستانتية تماما، وهذا وهذه

0: النفسيه، وهذه نتيجه الظلاميه ونتيجه الاستبداد ونتيجه السحق وهذا القصور في الفهم وعدم استيعاب الاخر واقناعه.
1: وايضا دليل على ان الفكره لا تموت
0: يعني. نعم الفكره لا تموت. نعم الان بريطانيا شبه مستقله يعني حتى في كنيستها. فبالذات تقريبا في وسط منستر الدوق سموا فيه ولي العهد دائما دوق ويلز في ويلز. فمن هذه الحرب لم تتوقف بين الكاثوليك والبروتستانت، وأزهقت فيها الأرواح وانتهكت فيها الحرمات وغيرها من ما نقدر نقول عليها يعني معارك طائفية كبيرة، إلا بعد أن عقد ما عرف بحلف وستفاليا حوالي سنة 1648 انتهت الحرب، ولم تنتهي تداعيات هذه الحرب في بعض المناطق إلى عام 1710، يعني من 1618 إلى 1710 يعني حوالي 100 سنة 108 سنوات تقريبا بالضبط. وهي يعني هذه بداية اندلعت الحرب، انتهت 48 رسميا ولكن استمرت تداعياتها كذلك. وهذا ذكرنا باضطهاد المسيحية في اليمن. إذا بداية احنا نحن مجموع أثر الدين في قيام الحضارات وسقوطها له دور كبير. فسقطت البروتستانتية في ألمانيا ولكن ولدت مع الحضارة الإنجليزية، وبداية التقدم الصناعي في بريطانيا 1600 وكسر التقدم الصناعي بدأ في بريطانيا،
1: كان النتاج هذا التنوير
0: يعني. نعم التنوير، لأن النتاج البروتستانتية حتى الثورة الفرنسية 1880 أو حاجة هكي كانت يعني بتحديد صلاحيات الملك وإنشاء برلمان وجميع الثورات، وكانت مع اختلاف طبيعة إيقاعها الفرنسية والأمريكية هي تأثرت بالثقافة الإنجليزية في بلد تخلص من قبضة الكنيسة لا قبضة الدين.
1: نعم.
0: بعدين أتت ردة الفعل في عند الفرنسيس بأنهم جعلوها من نادوا بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وسحق، يقولوا حتى أن أشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. لا عاد ردة فعل عدائية للدين، والدين براء دين الصحيح، لا أقول الدين المزيف الكاثوليكية أو الكاثوليكية التثليث، وحتى الكاثوليكية الأخرى جاء بعد أو البروتستانتية جاء بعدها الإسلام، وهو الدين الخاتم وهو الدين الأكثر تشريعا وأكثر انتشارا. كذلك ذكرنا أيضا بغزو الحبشة لليمن، هذه أولا ثم ثانيا حتى لأن حركة الدين سبحان الله وقيمة المملكة أبرهة الحبشي في اليمن كان ذات دعوة دينية كبيرة وبنى بها القليس وكانت منافسة وحاول يهدم الكعبة. هذه كلها تأثيراتها في حركة الحضارة وحركة التاريخ وأثر الدين والتدين في قيام الحركات وقيام الدول وسقوطها وتوسعها وضيقها. يعني حين المنطقة كل مقدسة في شيء محمد يصير عليها صراع، فمن هنا جاءت البروتستانتية كنوع من التحرر والخلاص من الكبت الكاثوليكي. فهذا ما ظهر في أوروبا، وكان انعكاسه طبعا انعكاس كبير وعظيم على الحضارة الأوروبية، بأن طبعا أصبحت الآن الكنيسة في الإطار الضيق أو في الإطار التضيق عليها، إلى أن نتجت عن هذه أو ردة الفعل عن الكبت باسم الدين إلى الخلاص حتى من الدين. وطبعا كلا طرفي الأمر ذميم، يعني بمعنى نحن التدين الآن عندما يمارس شخص شيء خطأ لا ننسبه للدين لكن لشخصه، فنحن ديننا الحمد لله ثابت ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. فنحن علينا أن نتمسك بالدين، ولعل الدين يكون لعل مثل لا يكون، ولكن من الحقائق الطبيعية جدا والتي أجمعت عليها الأمة وأجمع عليها الخصومة قبل الأصدقاء، بأن الحضارة العربية الإسلامية لولا الإسلام، أو حضارة العرب كما يسمونها لولا الإسلام لم تقم حضارة بمثل هذه الحضارة، لأنها جمعت ما بين الجانب المادي والجانب الروحي. وإن شاء الله من ندخل في باب الحضارة الإسلامية سنتحدث عنها بتفاصيل أكثر. نحن نعود الآن إلى قضية أثر الدين في أو أثر الدين
1: خلاف الديني
0: أو الخلاف الديني والصراع الديني وما نتج عنها عنه من حروب ومن اقتتال ومن تشرذم ومن استخدام الدين السيء، سواء كان من يعتبروه كمكسب يعني تزع، سواء كان من الإمبراطور ابتداء من الإمبراطور قسطنطين وكذلك حتى من بعض القساوسة الكبار الذين كانوا أحيانا لما يصير صراع ما بين السلطة الدينية والسلطة السياسية تغولت الكنيسة، فيرفعوا كرت التحريم إن الإمبراطور تقريبا الإمبراطور هنري ملك ألمانيا عندما خالف البابا فأعلن عليه التحريم، يعني خلاص بمعنى إحنا اللغة الهنية نقوله كفرة واصبح
1: حرمان حرمان الكنسي
0: البابا طبعا حرمان الكنسي ومن هنا يضطر احيانا برضو ياتي راكعا خاشعا ذليلا ويقبل اقدام البابا حتى يرفع عنا هذا الحرمان او الشخص الاخر الذي يمنحه سك الغفران ليقوم كامبراطور باسم الدين. واحيانا تاتي صراعات واحيانا يكون البابا يعني ضعيف يستقوى عليه فيحوله ويجيب بابا مطيع, مرات العكس البابا جيش الجيوش والشعب وغيره حتى يسقط الامبراطور, والبابا احيانا يوجه الملك او الامبراطور في ان يقوم حروب, ولعل الحروب الصليبيه قامت على اساس ديني من خلال البابا, ولكن الذين سيرهم وجعلهم ادوات لهذه الحروب هم الشعب وهم
1: هو اصلا هم حتى فكره البابويه اصلا هي اصلا فكره مختلقه يعني لم تكن اصلا باساس الدين المسيحي, ولعل هي نوع من يعني تسييس الدين او يعني جعل الدين منصب يعني في بمعنى يعني تدخل في
0: نعم الله يفتح عليك. هذه جزئيه مهمه جدا نبدا بها من عهد قسطنطين الكبير, كيف ان البابا ما فيش اسم مصطلح بابا في عهد قسطنطين, كانوا عباره عن قساوسه كبار يعني هم يعتبروا يعني لما نقول القرن الثالث معناه يمكن يجيل الرابع بعد المسيح عليه السلام, يعني تلاميذ الحواريين بغض النظر عن بعدين انشطارهم وتأثرهم, هذه المرحلة الجيل الثالث أو الرابع. فهؤلاء الناس كانوا ناس عاديين يعني عبارة عن وهذين أغلبهم كانوا مطاردين وغير, ما فيش كرسي بابوية ولا في كنائس, حتى كان الأماكن التعبد والكنائس في البيوت وفي الكهوف وفي غيرها, حتى أن مرقس هذا جاء وعاش في كهف في في, في درنة
1: غالي.
0: عرفت؟ فمن هنا ما كانش هذه الطقوسية الموجودة الآن يعني أو حتى في عهد, لكن قسطنطين حاول أن يدجن يعني هؤلاء القساوسة وأن يجعل لهم أماكن حتى تطورت إلى أن تكون البابوية عندما استقر البابا الأكبر وأصبحوا يتبعوه كصناعة شكلية لفرض الهيمنة, بمعنى أن الأبة التي يعيش فيها البابا كأنه تماثل بل أحيانا تفوق الأبة التي يعيش فيها الإمبراطور أو الملك, وأحيانا البابا في هذا المكان العظيم الفخم والمكانة الدينية يستدعي الملك فيأتيه كرها لا طوعا أحيانا غصبا عنه يعني زي ما نقوله بالليبي, واحيانا يجد الامبراطور مصلحته في في في تبريكات البابا او في دعم البابا او اعتراف البابا, فاصبحت الصراع حتى بعدين في اوروبا العصور الوسطى ساد فيها نظام كبير جدا, الكنيسه والاقطاع اللي هي البابويه والاقطاع والنبأ طبقه النبلاء او الملك او ثلاث طوال اللي الاقطاع والملك والبابا, والبابا الاقطاع يدعم فيه خاف منه يعني, والملك يدعم فيه خاف منه, ولما يصير نزاع هنا ممكن تريحوا الشعب شوي, ولكن دائما يكون الصراع اكثر مش طبقة الاقطاع لان تقدم في الولاء والطاعه للطرفين, قوه العسكريه لا تضاهي قوه البابا الروحيه ولا القوه العسكريه بتاع الامبراطور, بل احيانا الاقطاعيات هي من الامبراطور او من البابا, فمن هنا اصبحت الهيمنه الدينيه متاثره جدا جدا او تقول لها درجه عليها اصبحت متنافسه واحيانا تكون متساوقه مع الامبراطوريه, وكذلك الملك او الامبراطور هو دائما مهما كان يضع مقام البابويه والكنيسه في محل نظر واحترام وتقدير او خوف ووجل
1: يعني ايضا اخرى ربما يكون فكره ان هو ان الحضاره الغربيه لم تتقدم ولم يعني تتطور تطورا كبيرا الا بعد تخلصها من التشوهات التي حدثت ابتداء من يعني التشوهات, لا نقول من خلعها رداء الدين ولكن من خلعها لهذا يعني الدين اللي هو المحرف, الدين اللي هو فيه سيطرة غير منصوص عليها يعني اللي هي فيه تغول غير
0: نعم. هذا أدى أشوف العشاق الحرية دي من قدموا بتضحيات بغض النظر عن عقائدهم يعني أعلى عشاق حرية هم على عقيدة الإسلام, هذا رأيي, ولكن أقول لك تضحية البروتستانت ما تعرض لهم المذابح, أعطيك نص واحد بس مذبحة سان بار تيملي في فرنسا سنة 1572 ذبح خلالها ما بين 5,000 و30,000 بروتستانتي, تطهير عرقي تطهير عقدي طائفي مسح كما يحدث الآن في بعض الدول الإسلامية الآن صراحة نقولوها يعني يحدث بها وما فعلته إسرائيل الآن في أرض فلسطين. شوف 30,000 بروتستانتي فرنسي من مواطنين 30 بين 5,000 و30,000 على يد السلطات الكاثوليكية اللي هو المتعصبين للكاثوليكية تمام. لما حدث هذا الحدث المفزع زي ما حدث في فلسطين الآن حوالي 60,000 شهيد وغيرها وحوالي 100 أو أكثر من 100,000 الآن جريح, فأوروبا لا بذات السياسة وغيرها مش فاضيين ما يعتبر. كيف تلقى الآن البابا هذا الخبر اللي هو غريغوري 13 نبى قتل البروتستانت يقولوا بفرح غامر. شوف النص يقول وهنا وهنا على هذا وهنا وهنا فرنسا على هذا العمل الجليل الذي استعصر طاعون الزندقة في مملكة فرنسا الطاهرة.
1: هذا هو يعني
0: هذه هي البابوية وهذا أثر الدين في التحولات التاريخية عندما يستغل الدين أو يستغل الخلاف الديني والطائفي والفقهي والفكري. كيف يأتي هذا البابا الذي مفروض يعني رسالة المسيح يعني رسالة السلام ورسالة المحبة ومن صفعك على خدك الأيمن أعطيه خدك
1: الأيسر ويحمي المسيحيين أصلا
0: ويحمي ومفروض أن يحمي جميع المسيحيين وأن يكون هو حلقة زي ما نقوله حصاد ميزان ما بين المختلفين أو أقل حاجة يرسل الرسل للدعوة والتبشير. بل إنه هنى فرنسا على هذا العمل إزالة هذا الطاعون أو طاعون الزندقة ويذكرني بأشياء أخرى طبعا بالتطهير العرقي في جميع الحضارات والثقافات.
1: حتى مصطلح الزندقة استعمل يعني
0: طبعا
1: بنفس الاستعمال
0: نعم التوظيف
1: أي مخالفين للنظام
0: نعم
1: يدخلون تحت هذه المظلة. مشكلة
0: سلاح الدين سلاح خطير جدا جدا نعم. سلاح الدين سلاح خطير جدا يستعمل وإذا خاصة إذا استعمل ضد المخالف أو ضد الخصم حتى وإن كان من أن كان يكون من دينك زي ما حصل هنا البروتستانت وكاثوليك فيما بينهم فهذه عبر التاريخ تكون أنكى وأكبر المذابح هي التي يستعمل التي يقوم أحد الأشخاص من المتخاصمين باستخدام الدين ضد خصمه فيبيع دمه وماله وعرضه وتصبح يعني هذه الأشياء كلها يعني تعمل بأيدي باردة بل على العكس يرى فيها أصحابي أنها قرب إلى الله عز وجل والعياذ بالله.
1: نعم إلى هنا وصل بنا أستاذ فرج والسادة المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا FM برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة الرابعة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. ونستهل حلقتنا هذه ببيان جزئية وظيفتي الهداية بالدعوة والتذكير والنصح والإرشاد والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مبتدئين بالفرق بين الوظيفتين، فنقول إنه يوجد فرق بين وظيفة الهداية بالدعوة إلى الله وإلى سبيله بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة الناس جميعا بغية إنقاذهم من الضلال والكفر والشقاء وعذاب الله الأبدي في دار العذاب يوم الدين، وخدمة الإسلام بنشره وخدمة جماعة المسلمين بتوسيع قاعدتهم البشرية، وبين وظيفة الإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر والنهي بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم بغية إصلاحهم وحمايتهم من الانحراف عن صراط الله إلى سبل الضلال والغي والفسق والفجور فالردة والكفر والشقاء العاجل والآجل، وبغية حماية المجتمع الإسلامي من التفكك والانهيار بعوامل الفساد التي قد تظهر فيه من قبل ذوي الانحراف فيه عن صراط الله، وما يكون من نتيجة انحرافهم من عدوى وتأثير على هيكل المجتمع الإسلامي بوجه عام. وبما أن الإسلام هو صراط الله المستقيم اعتقادا وخلقا وسلوكا نفسيا وجسديا، فمن كان خارجا عنه غير سالك فيه مع المسلمين فإنه يدعى دعوة إلى دخوله والانتماء إلى أمة الإسلام وسلوكه مع السالكين فيه على ما يختار من مراتبهم ودرجاتهم في هذه المراتب. فالمرتبة العليا هي مرتبة المحسنين وفيها درجات كثيرات، والمرتبة الوسطى هي مرتبة الأبرار وفيها درجات كثيرات، وأصحاب هاتين المرتبتين سابقون في الخيرات بإذن الله. والمرتبة الدنيا هي مرتبة المتقين وفيها درجات كثيرات، ولمرتبة المتقين درجة عليا تبدأ بعدها مرتبة الأبرار، وأصحاب الدرجة العليا من مرتبة المتقين هم المقتصدون الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات ومن يلحق بهم. وتأتي دونها درجات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم تزد سيئاتهم على حسناتهم زيادة فاحشة. وتأتي دون هذه الدرجات درجات الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي والمخالفات وزادت سيئاتهم على حسناتهم زيادات فاحشات. وأصحاب هذين المستويين الهابطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والذين أسرفوا على أنفسهم يشتركون بأنهم ظالمون لأنفسهم. هذا ما دلت عليه التعبيرات القرآنية في عدة نصوص متكاملة الدلالات فيما بينها. ومن كان داخلا في الإسلام وسالكا في صراط الله المستقيم مع المسلمين ضمن درجة من درجات مراتبهم ومنتميا إلى جماعة المسلمين، فالمفروض فيه أن يجتهد ليتعلم شرائع الإسلام وما أمر الله به من خير وما نهى الله عنه من شر. فما أمر الله به في الإسلام من خير يدخل تحت عنوان المعروف، وما نهى الله عنه في الإسلام من شر يدخل تحت عنوان المنكر. والأصل أن تكون وظيفة عمل إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته من الانحراف والانهيار بالبيان نصحا وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، إذ المفروض في المسلمين أن يكونوا قد علموا أوامر الدين ونواهيه، فعلموا ما يدخل تحت عنوان المعروف وعلموا ما يدخل تحت عنوان المنكر. ولكن انتشار الجهل بين المسلمين وانتشار الانحرافات الفكرية والمفهومات الباطلات والبدع والخرافات ووافدات الغزو الفكري مما صدره أعداء الإسلام إلى شعوب الأمة الإسلامية أدى إلى أن يكون كثير جدا من المسلمين لا يعلم المعروف في الدين حتى يعمل به ويحث عليه أهله وذويه، ولا يعلم المنكر في الدين حتى يجتنبه ويحث على اجتنابه أهله وذويه. فهؤلاء لا يلائمهم أن يوجه لهم الأمر بالمعروف الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المعروف، ولا يلائمهم أن يوجه لهم النهي عن المنكر الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المنكر، بل ينبغي أن توجه لهم الدعوة بغاية الرفق والحكمة ليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المعروف وأنه يجب عليهم أن يعملوا به، وليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المنكر وأنه يحرم عليهم أن يفعلوه ويرتكبوا إثمه. فإذا علموا وأعلنوا استجابتهم وطاعتهم صار من المناسب أن يوجه لهم بالنسبة إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يضاف إلى ما سبق أن الأعمال التي تدخل في درجات مرتبة البر أو درجات مرتبة الإحسان من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يندب المسلمون إليها ندبا تطوعيا لا تصلح معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تلائمها الدعوة بغاية الرفق والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب الندب التطوعي. فمن وجد في نفسه استعدادا وهمة لأن يرتقي في درجات السابقين في الخيرات بإذن الله توسع في أعمال البر ليرتقي في درجات الأبرار، وزاد في إحسان عمله حتى كأنه يرى ربه وهو بين يديه يعبده، ليرتقي في درجات المحسنين. إن ترك المندوبات والسنن والآداب وارتكاب المكروهات وما هو خلاف الأولى ليس من المنكرات حتى تستعمل فيها عبارات النهي الإلزامي التي تستعمل في النهي عن المنكر. واتخاذ سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى هذه الأمور سياسة سيئة منفرة. وإذا وجد في بعض هذه الأمور خلاف عند أهل الاجتهاد من علماء المسلمين بين الوجوب أو الندب أو بين التحريم والكراهة، فمن الخير في الإرشاد إليها الابتعاد عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاقتصار على الدعوة بالرفق والحكمة والتشجيع. لكن ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخذ نفسه بالأكمل دواما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليكون إسوة حسنة للمتقين وإماما صالحا يقتدى به، على أنه قد يكون لبعض هؤلاء ظروف خاصة بيئية في مجالات أنشطتهم يحسن معها الأخذ بسياسة الترخص بعدم الالتزام بما هو الأفضل والأكمل دواما، كمن يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أقليات مسلمة في بلدان أهل الكفر أو في بلدان كثيرة الانحراف من بلدان العالم الإسلامي. الخلاصة، نقول إن سياسة الدعوة إلى سبيل الله وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات الدعوة وآدابها، وهي توجه أولا لمن هم خارج صراط الإسلام الذين يدعون إلى الدخول فيه وسلوكه مع المؤمنين المسلمين على وفق مراض الله فيه، وإلى الانتماء الإرادي إلى الأمة الإسلامية الربانية الواحدة. ثانيا، وللمسلمين الذين هم بسبب جهلهم بشرائع الإسلام وأحكامه وبسبب انتشار الأفكار الباطلة والانحرافات والخرافات والبدع لديهم بمثابة غير الداخلين في صراط الإسلام. ثالثا، وللمسلمين الذين يندبون ندبا تطوعيا للارتقاء في درجات الأبرار ودرجات المحسنين. وأما سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات هذه الوظيفة وآدابها، وهي توجه أولا للمسلمين العالمين بالفروض والواجبات الإسلامية، فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المعروف، والعالمين بالمحرمات الإسلامية فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل إرشادي تذكيري يوجه لكل مسلم في حدود ما يعلم عامة المسلمين من الواجبات والمحرمات الدينية، فما هو واجب معلوم الوجوب عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المعروف كما سبق بيانه في التعريفات، وما هو حرام معلوم الحرمة عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المنكر كما سبق بيانه في التعريفات. فالتذكير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجه للذين عرفوا الواجب في الدين فهو معروف لديهم، وعرفوا المحرم في الدين فهو منكر لديهم. والمذكر إذا رأى شخصا مسلما جاهلا ببعض الواجبات أو المحرمات الدينية فعليه أن يعلمه، ويكون بالنسبة إليه في ذلك داعيا هاديا مرشدا، ولا يصح أن يقف منه موقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لأن الأمر الذي يريد أن يقدم له النصح حوله لم يصر بعد لديه معروفا إذا كان من الواجبات، ولا منكرا إذا كان من المحرمات. جزئية منزلة الدعوة إلى دين الله في سلم الأولويات الجهادية. على المسلمين جميعا ولا سيما الدعاة إلى الله أن يضعوا نصب أعينهم دواما أن الدعوة إلى دين الله بين الناس بعد مجاهدة النفس لإصلاحها تحتل منزلة الدرجة الأولى في مدرج الأولويات الجهادية لإعلاء دين الله ونشره في العالمين. إن الوضع الذي يتهيأ به انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو الفتح الحقيقي الأعظم عند الله، أما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدان الكفر في أيدي المسلمين بالقوة المسلحة فهو فتح من الدرجة الثانية، إلا أن يكون سببا لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. فقد وصف الله عز وجل صلح الحديبية الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة بأنه فتح مبين، فقال تعالى خطابا لرسوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي إنا فتحنا لك فتحا واضحا جليا لانتشار الإسلام وامتداده عن طريق الدعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم، وذلك لأن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تقف في وجهها عوائق من ألد أعدائها يومئذ، وهم مشركو قريش. لقد انطلقت الدعوة إلى الإسلام بعد صلح الحديبية في مكة وفيما حولها وفي قبائل العرب، وأخذ الإسلام ينتشر بحرية، وسعى الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف قبائل العرب. ودخل في الإسلام بالدعوة بعد صلح الحديبية خلق كثير. قال الإمام الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين، أي من صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة حتى فتح مكة، مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام رحمه الله: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. ونلخص القول في هذه الجزئية فنقول: ويغلط كثير من حاملي راية الجهاد في سبيل الله فيقفزون عن إدراك هذه الحقيقة، ولا يضعون من صور الجهاد في سبيل الله نصب أعينهم إلا الجهاد بالقتال الذي هو بمنزلة ذروة السنام من الجمل، ومعلوم أن ذروة السنام تقع في الحاشية المرتفعة من جسم الجمل، فلا يبدأ بها قبل أن يستوفي الجمل مطالبه حتى ينهض ويقوم على قوائمه الأربع ويصير قادرا على حمل الأثقال واجتياز الصحارى والوديان وارتقاء الجبال. الجزئية الثامنة: أقسام الدعاة إلى دين الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فريق حملة رسالة الدعوة إلى دين الله وفريق حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل منهما ينقسم إلى فئتين كبريين، وكل فئة من هاتين الفئتين الكبريين ينقسمون إلى أقسام ذوات مستويات ودرجات متفاضلات على حسب تفاضل المؤهلات والقدرات والمواهب لدى الأفراد. وأقتصر على ذكر الفئتين الكبريين، وهما الفئة العامة والفئة الخاصة. أما الفئة العامة فهي فئة غير المتخصصين، ويدخل فيها كل مؤمن مسلم يعلم شيئا من دين الله علما يقينيا شهد له به عالم متخصص من علماء الدين الموثوق بهم لدى جماهير علماء الدين الإسلامي المتخصصين. وأفراد هذه الفئة العامة يتحملون من مسؤولية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقادير ما يعلمون بيقين من أمور الدين، ويؤدي هؤلاء رسالاتهم ما وجدوا لأدائها سبيلا خلال أعمالهم وأنشطتهم وفي أوقات فراغهم، ويتحرون أداءها متلطفين بالتوجيه والتبليغ والتعليم والنصح لمن يأنسون أنهم ذو حاجة لها، تعليما أو تذكيرا أو موعظة بالترغيب والترهيب. ومن الخير دائما أن يكون أداؤهم لرسالاتهم بصورة غير مباشرة، وأن تنتهز فيها المناسبات العارضات والمحادثات والمذاكرات والمداولات في مختلف أمور الحياة التي لا يشعر معها المقصود بالتوجيه والتعليم والنصح والموعظة أن الحديث موجه له قصدا، ويكون هذا في مجال الأسرة وفي مجالات الأعمال والأنشطة التي تكتسب بها معايش الحياة، وفي مجالس التسلية ومجالس السمر، وعند كل لقاء مع إنسان مستعد لأن يستمع حديثا في إقامة أو سفر. ويكون هذا أيضا في مختلفات الأحوال، في الصحة والمرض والسلم والحرب والنعمة والمصيبة والعسر واليسر والاستمتاع والبؤس والمسرات والأحزان والجد والهزل إلى غير ذلك من أحوال. ومن صور الأنشطة التي يمكن ويحسن أن يؤدي أفراد هذه الفئة العامة رسالتهم بها ما يلي: أولا، بيان إتقان صنعة الخالق في كونه أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، فلا يصح عقلا أن يشرك الناس بعبادته شيئا، حديث حول عدل الله وحكمته في خلقه، حديث حول أن الله قد خلق الخلق ليمتحنهم في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم، حديث حول الدار الآخرة والجنة والنار، حديث حول إعجاز القرآن وأنه حق لا ريب فيه، وأن المنصفين من علماء العلوم الكونية من غير المسلمين يدخلون في الإسلام كلما اكتشفوا ما جاء في القرآن من حقائق علمية، إلى غير ذلك مما يصلح في الدعوة. ثانياً، تعليم آية أو سورة من القرآن، تعليم حديث صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه حامل الرسالة بالضبط التام عن عالم بالدين متخصص، نصيحة حول خلق من أخلاق الإسلام كالصدق والأمانة والعفة والوفاء بالعهد والوعد ورعاية حقوق الجار ورعاية حقوق الفقراء والمساكين واليتامى والضعفاء. ومن الخير أن تكون هذه النصيحة بأسلوب غير مباشر كعرض قصة فيها تحقيق المقصود والإقناع بالمراد، ونصيحة بشأن وجوب اجتناب رذيلة خلقية أو سلوكية كالظلم والعدوان على حقوق الناس أو أعراضهم وكراماتهم والقتل وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة والربا والزنا وغيرها من كبائر الإثم. ومن الخير دائما أن تكون النصيحة بأسلوب غير مباشر. ثالثا، عرض حدث من أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قصة من قصص الأنبياء أو قصص الصحابة وفضلاء التابعين وعلماء المسلمين
2: أو قصة من قصص المجرمين الذين أهلكهم الله أو عاقبهم بعذاب معجل في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قراءة بحث من كتاب من كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كتب الأخلاق، أو قراءة تفسير آية أو سورة من كتاب معتمد لدى العلماء المتخصصين بعلوم الدين، قراءة قطعة أدبية من شعر أو نثر تتضمن معاني دينية صحيحة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة جدا يتفتق عنها ذهن حامل الرسالة لتوصيل الفكرة أو النصيحة أو الموعظة لمن يقصد تبليغه أو توجيهه، كإسماع شريط مسجل لأحد العلماء المتخصصين، وكعرض شريط فيديو قد سجل عليه حديث ديني أو حوار ديني بين كبار العلماء من أهل الفكر والرأي، أو الاستماع إلى قناة من قنوات الهداية في الفضائيات. وقد دل على هذه الفئة العامة بالنسبة إلى رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ودل عليها بالنسبة إلى رسالة الدعوة إلى دين الله ذكر الله عز وجل قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه، وقد كان من آحاد الناس غير المتخصصين، ونظيرها قصة مؤمن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون والتي جاء بيانها في سورة ياسين، ونصوص من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق بيانها في هذا الباب. أما عن الفئة الخاصة وهي فئة المتخصصين من حملة رسالة الدعوة إلى دين الله أو من حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الفئة يجب أن يتحقق في كل فرد من أفرادها المؤهلات الملائمات للمستوى التخصصي الذي يقوم به، ومنها المؤهلات العلمية والمؤهلات الفكرية والمؤهلات البيانية والمؤهلات النفسية والخلقية، مع الأوصاف الإيمانية والسلوكية التي ترشح صاحبها لأن يكون من عباد الرحمن وإماما للمتقين، ومع الالتزام بواجبات وآداب الدعوة إلى الله إذا كان يحمل رسالة الدعوة إلى الله، والالتزام بواجبات وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يحمل بين المسلمين هذه الرسالة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حلقات قادمات. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكاملت حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد، فقه الدعوة إلى الله، برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معاني وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير، والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا فيما مضى من حلقات هذا البرنامج بصدد الحديث عن أم الكتاب وما حوته من كنوز لطيفة، وما زال الحديث موصولا في ذلك. إن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية، وبه يتضح معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة على الجملة لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من الخلق، ولما كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك عرفنا الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جميعا لعظيم المعاني في جملة واحدة، وهي جملة إلا ليعبدون. لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإجلال، وهو إما عن محبة وإما عن خوف مجرد، وأهمهما كان عن محبة لأنه يرضي نفس فاعله. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبه. ويستلزم الخوف من غضب المحبوب، قال محمود الوراق أو منصور الفقيه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب محبة الله، وأن المحب يود أن يحبه حبيبه، كما قال المتنبي: أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب. وإلى هذا النوع ترجع عبادة أكثر الأمم، ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع، لأنها مبنية على حب الله تعالى. وكذلك عبادة المشركين أصنامهم، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة، وإنما هو لاتقاء الشر، كما عبدت بعض الأمم الشياطين والعياذ بالله تعالى، وعبدت المنوية من المجوس المعبود أهرم، وهو عندهم رب الشر والضر، ويرمزون إليه بعنصر الظلمة، وأنه تولد من خاطر سوء، خطر للرب برذان إله الخير. قال المعري: فكر برذان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. والحصر المستفاد من تقديم المعمول في قوله تعالى إياك نعبد حصر حقيقي، لأن المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله. وإياك نستعين جملة معطوفة على جملة إياك نعبد، أي نخصك بالاستعانة أيضا كما نخصك بالعبادة. والاستعانة طلب العون، والعون والإعانة تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده. والاستعانة بالله هي طلب المعونة على ما لا قبل للبشر بالإعانة عليه، ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده. ولذلك فهي مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل، ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة المستعين على تحصيله بمفرده. فهذه هي المعونة شرعا، وقد فسرها العلماء خلق ما به تمام الفعل أو تيسيره. والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين، وكل ما يعصر على المرء تذليله من توجيهات النفوس أو من توجهات النفوس إلى الخير، وما يستتبع ذلك من تحصيل الفضائل. وقرينة هذا المقصود رسمه في فاتحة الكتاب، ووقوع تخصيصه الإعانة عقب التخصيص بالعبادة ولذلك حذف متعلق نستعين الذي حقه أن يذكر مجرورا بعلى. وقد أفاد هذا الحذف الهام عموم الاستعانة على الطلب من الله تأدبا معه تعالى. ومن توابع ذلك وأسبابه وهي المعارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم، وكلها من الإعانة، كل هذه من الإعانة المطلوبة وكلها من الله تعالى، فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالأول إيماء إلى طريق المعارف وأصلها المحسوسات وأعلاها المبصرات، والثاني إيماء إلى النطق والبيان للتعليم، والثالث إلى الشرائع. والحصر المستفاد من التقديم في قوله وإياك نستعين حصر الدعاء للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شؤونهم. ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله، ويفيد القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره، لأنهم كانوا فريقين، منهم من عبد غير الله على قصد التشريك، إلا أن ولعه واستهتاره بغير الله تعالى أنساه عبادة الله تعالى، كما عبدت سبأ الشمس، وعبد الفرس النور والظلمة، وعبد القبط العجل وأله الفراعنة، وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعابين. ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره، وهذا حال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب، فقد عبد الضب وتيم وعكل الشمس، وعبدت كنانة القمر، وعبدت لخم وخزاعة وبعض قريش الشعرى، وعبدت تميم الدبرات، وعبدت طي الثريا. وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى. فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة لهم لأن جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة. وضمير نعبد ونستعين يعودان إلى تالي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين. وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات، ففيه إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة، لأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين، لئلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله. وقريب من هذا قول النابغة في رتاء النعمان بن الحارث الغساني: قعودا له غسان يرجو أوبه، وترك ورهط الأعجمين وكابل. إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته. ووجه تقديم قوله إياك نعبد على قوله إياك نستعين أن العبادة تقرب لله تعالى، فهي أجدر بالتقديم في المناجاة، وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه، فناسب أن يقدم المناجي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك. ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه للمستعين به، ولأن من جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة، فكانت متقدمة على الاستعانة في التعقل. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي الحلقة الرابعة، وسيكون الحديث موصولا في الحلقة المقبلة إن تيسر لنا ذلك وبلغنا ذلك الأجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتفاصيل.

السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضارتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلاً، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبراً معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً.

سياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك. إحنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة، مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول، التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافتنا وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس، ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي تطور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية،
إنما كان لو

0: تصفي حالة تنظيمية سياسية أصلاً استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعاً استراتيجياً سياسياً، تشكل عبر ذلك عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحاً سياسياً يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحياناً بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت. الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، الشرق منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزر هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح همًا مقدسًا وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان جالس فيه، يعني وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا. سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس إنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود. لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطبرة يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع، السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو. لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة يعني، لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا يعني، هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن نجمع أن نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخ الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي، والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض. يعني بعد المحن المفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة. ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعيات كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز هنا أسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام. من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة، كنا نتدافع، يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة، فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا القلب في المنطقة، القلب يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام يعني، مع الزمن حنتكلم بشكل أفضل تفصيلي على الخرائط والحدود يعني، لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم، العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائما يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف، حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، احنا خسرنا في القلب من الشرق تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرنا، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلاً، ما بنستاهل، وإحنا أصلاً أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جداً. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. الإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف هو التفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيء فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور له قرن، تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية، لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك، وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم، لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة، طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية، لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين، ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أن نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه لحقيقي واقعي، الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم، حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة، أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظريتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة، هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حلول هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه حسن العبادة والطاعة والصيام والقيام مع القبول والثبات بعد رمضان على الطاعة إلى أن نلقاه. وخير ما نستفتح به حلقتنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم في وجه من وجوهه نتدبر ونتوقف عنده، نستخلص منه الدروس والعبر، ونحيي به قلوبا قست وجفونا وأعينا جمدت. اللهم ألن قلوبنا لذكرك، واجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا ذاكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

يعملون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. في هذه الآيات من تأمل وتدبر وهذا كثير في كتاب الله دلل الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي أعطاها الله للإنسان على صدق ما وعد به من البعث بعد الموت. اتفق الناس قاطبة كلهم كافرهم ومؤمنهم شرقيهم وغربيهم أينما كانوا ومن أي زمن كانوا اتفقوا على ما ذكر الله تبارك وتعالى من المرور على المراحل الابتدائية في حياتهم أو على مبدأ خلقهم أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلق الله من تلك المضغة عظاما فكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا وشق السمع والبصر وصور هذا الإنسان بهذه الصورة البديعة العجيبة تحت ظلمات ثلاث لا تحت الكشافات والأنوار ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم كما قال في آية أخرى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث نفخ فيه من روحه وأحياه جنينا في بطن أمه ثم يسر له الطريق وسهل له السبيل فأخرجه أضعف ما يكون من خلق الله لا يعلم شيئا لا يفهم اللغات لا يحسن الإشارات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإنسان خاصة يا هذا الملحد الذي ينكر على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجتك وأنك لا تستطيع أن تأكل طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار فأجرى لك من ثدي أمك لبنا وأشغل مصنعا في بطن أمك لم يكن من قبل يشتغل حتى يعطيك حاجتك ثم حبوت بأربعين زحفت أولا بصدر فترة من الزمن تريد الحراكة ولا تستطيع إلا الزحفة مشيت حبوت بأربع ومشيت فوقعت وقمت فعثرت والله كالئك والله حافظك ثم مررت بالطفولة ثم بشابا ثم كهلا ثم شيبة وشيخوخة مرت بك تلك الأطوار كلها وهي من خلق الله فيك وفي جسدك وكل مرحلة من المراحل تظهر فيك ما برمج فيك وأنت جنين في بطن أمك ألم ترى وتتعجب أن الطفل

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. دائما ترى الله سبحانه وتعالى يربط بالأدلة المرئية للإنسان والمحسوسة بحواسه بما غاب عنه من وعده ووعيده. نعم، إنك لا ترى أمامك ميتا يحيى، ولكن الله أراك من آياته الكبرى ما لو تفكرت في عقلك، كما قال ربنا جل جلاله: ولعلكم تعقلون، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى، ولعلكم تعقلون. لو عقلت لاستدللت أن إعادة الشيء دائما أيسر وأهون من الابتداء. أنت مقر أن الله ابتدأك، فلما لا تقر أنه يعيدك؟ وأنت بعقلك تعرف أن صناعة أول سيارة صعب، لكن استنساخها سهل. صناعة الجوال الذي في يدك في بدايته واختراعه صعب، لكن الاستنساخ من الملايين منه أمره سهل. الله ابتدأ خلقك بهذا الخلق البديع العجيب، فلما تنكر عليه أنه يحييك بعد موتك؟ هذا ما جادل به الكفار وأبوا إلا أن يكفروا برب العالمين، وقد غضب الله غضبا شديدا من أنكر قدرته على إحياء الموت، على إحياء الميت. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء سوف يخرجهم الله من قبورهم أحياء كاملين لا ينقص منهم شيء، ثم تغل أيديهم إلى أعناقهم، ثم يساقون ويرمون في جهنم كما مر بكم في هذه الآيات، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وانتهت الآيات بالتصبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبالي بأولئك المجادلين، وأن جدالهم لا ينفعهم فيه شيء، وسوف يندمون كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن لا يسلبنا الإسلام عند موتنا، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن يبعثنا ويحشرنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا في زمرة المتقين وتحت لواء نبينا سيد المرسلين، وأن يدخلنا الجنة ويجعلنا من مرافقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان في هذه الدنيا لا تصح حركته إلا إذا عرف سر وجوده، هذه الحقيقة الأولى. الإنسان كائن متحرك. لماذا هو كائن متحرك؟ لأن الله أودع فيه حاجات ثلاثة كبرى. أودع فيه حاجة إلى الطعام والشراب، إذا يتحرك ليكسب المال.

وليأكل، وأودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر ليتزوج، وأودع فيه حاجة لتأكيد الذات حفاظاً على الذكر. فالطعام والشراب حفاظ على الفرد، والزواج حفاظ على النوع، وتأكيد الذات حفاظ على الذكر. إذن هو كائن متحرك، ولأنه متحرك يصدق أو يكذب، يحسن أو يسيء. ويا أيتها الأخوات الفضيلات الكريمات، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم وتياراتهم وألوانهم وشرائحهم وأطيافهم، لا يزيدون عند الله عن نموذجين. النموذج الأول إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن نجد نموذجاً ثالثاً. والدليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. زواجه موفق، حياته موفقة، نفسيته مريحة، راضي عن الله، يشعر بالأمن، يشعر بالتفاؤل، يشعر أنه في جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيتها الأخوات الفاضلات، المرأة في الإسلام مكرمة أعظم التكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وفي للحديث زيادة: وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. طيب، ما هو أعلى شيء في الإسلام؟ الجهاد في الإسلام ذروة الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد. يقول عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لذلك علة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذا كلام دقيق. علة وجودنا أن نعبد الله. لذلك مرة أخت كريمة اتصلت فيه في دمشق تشكو لي مشكلة تعاني منها مع زوجها. قلت هذه الكلمة وهي والله تمشي في دمي: المرأة المؤمنة الطاهرة إذا عرفت ربها هي أكبر من أكبر مشكلة، هي أكبر. أما إذا ما عرفت ربها هي أصغر من أصغر مشكلة. لذلك مثلاً، يعني معقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب امرأة فتعتذر؟ لماذا رشحت؟ لأن تكون السيدة الأولى في المجتمع، الأولى، فاعتذرت. فلما سألها قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. فأكبرها النبي أيما إكبار، هكذا رب النبي الصحابيات. ورد في بعض في كتاب البخاري
أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني، معقول؟ تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت من هذه يا جبريل؟ مين هي؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجله، ربت أولادها. يعني أعظم مهمة أنيطت بالمرأة تربية الأولاد، شهاداتها أولادها. إذا دفعت إلى المجتمع أولاداً صالحين صادقين أمناء أعفة يخدمون أمتهم فكل أعمالهم في صحيفتها. والدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل أعمال ذريتهم إلى يوم القيامة في صحيفة الأم التي ربت ولدها. لذلك من جاءته بنت فأحسن تربيتها فأنا كفيله في الجنة. يعني أي بيت في بنت ربيت تربية عالية فالأم والأب إلى الجنة. لذلك أنا أقول هناك عبادة عامة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قلت قبل قليل طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في بها التعريف جانب معرفي، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى مسلم هنا على كل شخص مسلم، عند علماء الأصول المسلم هنا على كل شخص مسلم ذكراً كان أو أنثى. لذلك المرأة المؤمنة الصادقة حينما تطلب العلم تطلبه أداءً لفريضة فرضها الله عليها، والآن العلم مبذول الحمد لله. لذلك المرأة التي إذا علمنا فتاةً ماذا فعلنا؟ علمنا أسرةً. أما إذا علمنا شاباً علمنا واحداً، إذا علمنا شاباً علمنا واحداً، أما إذا علمنا فتاةً علمنا أسرةً. أيتها الأخوات الفضليات، أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال، غير الصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة، هذه عبادة شعائرية على جميع المسلمين من دون استثناء. أما العبادة التعاملية هناك عبادة الهوية، أنت مين؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت قوي؟ صاحب منصب رفيع؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً ويقر معروفاً ويزيل منكراً ويقرب مخلصاً ناصحاً ويبعد فاجراً منافقاً. أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. سيدنا عمر جاءه بدوي من فزارة، هو قدم إليه ملك الغساسنة، قدم إليه ملك الغساسنة جبل ابن الأيهم ملك، وأسلم. وفي أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائه، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت هذا الملك نحو جبل وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا بدوي من عامة الناس بالتعبير المعاصر من سوقتهم من دهمائهم، اشتكى إلى عمر. سيدنا عمر استدعى جبل، وقف الملك أمامه، وقف جبل، وقف هذا الأعرابي البدوي من فزارة إلى جانب الملك. في عندنا شاعر بالشام صاغ الحوار شعراً، قال سيدنا عمر لجبل أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟
قال لست ممن ينكر شيء، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. فقال له عمر أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال عمر نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. فأنت قوي، عبادتك الأولى إحقاق الحق، هي تمهيد لكل. أنت غني، عبادتك الأولى إنفاق المال. أنت عالم، عبادتك الأولى تعليم العلم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. الآن محط الشاهد، أنت امرأة عبادتك الأولى رعاية الزوج والأولاد، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، معي في الجنة. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فنظام الإسلام أساسه الأسرة، والمربية الأولى في الأسرة هي الزوجة، لأنه قالت يا رسول الله هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه التي رآها عمر وهو يركب دابته فنزل عن دابته وتأدب أمامها، فلما سأله بعضهم ما هذا؟ قال لقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، أفلا أصغي إليها؟ قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، دققوا أهلي، إن ضممتهم إليه ضاعوا أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا هو ينفق عليهم، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن المرأة عبادتها الأولى تربية الأولاد، يعني هي شهادة كبرى، وكل ولد شهادة وكل ولد دكتوراه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم. إذاً العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد، والمرأة مساوية للرجل تماماً وتفصيلاً في التكليف والتشريف والمسؤولية. لذلك إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات إلى آخر الآية. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. أيتها الأخوات الكريمات، الله عز وجل يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض من آياته الدالة على عظمته، والكون كله سماوات وأرض، السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. ومن آياته
خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. الآن دققنا، ومن آياته الدالة على عظمته، كما أن الكون من آياته، وكما أن الشمس والقمر من آياته، وكما أن الليل والنهار من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. وأنا أدعو أخواتي الفضليات أن أي بيت فيه بعض التشويش، فيه بعض المشاحنة، بعض الإعراض، هي حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما، أبدا. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. يعني أنا حينما أكون مستقيمة على أمر الله، وحينما يكون الزوج مستقيما على أمر الله، فالود مستمر ومتنامي،

مرضية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. من علامات إيمان المؤمن ومن علامات إيمان المؤمنة أنه يحب زوجته وزوجته تحبه، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب ما المودة وما الرحمة؟ الحقيقة بالقرآن ما في ترادفات، الاختلاف في المبنى دليل اختلاف في المعنى. العلماء قالوا: المودة تعبير مادي عن الحب، حينما تكون الزوجة ملء سمع زوجها وبصره ومحققة لطموحه، وحينما يكون الزوج ملء سمع زوجته وبصره ومحققة لطموحه ينشأ بينهما الحب، يعبر عنه بالابتسامة. كان إذا دخل بيته بساماً ضحك، كان يقول: أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم. كانت إذا دخلت عليه فاطمة وقف لها، حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. يعني النبي علمنا دروس لا تنتهي. فلذلك المودة هو التعبير المادي، الابتسامة، الهدية، الاعتذار عن حب. لكن لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، المرأة أصيبت بمرض والمرض موجود. ما الذي يحل محل المودة؟ الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من خلق الله. فنحن أنا يعني بسمع كثير بدمشق مئات عقود القران، الذي أجرى العقد يقول: على كتاب الله وسنة رسوله. يا ترى الزوجان هل عرفا كتاب الله وسنة رسوله؟ في بماليزيا تجربة رائعة جدا، حينما ارتفعت نسب الطلاق في ماليزيا، يعني المسؤولون في ماليزيا أنشأوا مدرسة لا يعقد عقد قران بين خطيبين إلا إذا نجحا في هذه المدرسة. ستة أشهر يتعلمنا النساء في المدرسة حقوق الزوج، واجبات الزوجة، مسؤولية الزوج، الآداب، تربية الأولاد. هو يتعلم حقوق الزوجة، واجبات الزوج، مسؤولية الزوج. يعني العلم أساس. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. لذلك البيت يجب أن يبنى على العلم. المرأة حينما تعرف واجباتها، والزوج حينما يعرف واجباته، هذا الركب سار في بر الأمان وحقق الهدف. فلذلك ما في مشكلة إلا سبب الجهل، والدليل أن الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. من أين يأتي الشقاء؟ من الجهل. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. أيتها الأخوات الفاضلات، أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من واقع مر يعيشه المسلمون. في خصومات، في شحناء، في بغضاء، حتى في آية من أروع الآيات قبل أن أتلوها على مسامعكم، هذه الآية تنطبق على الزوجين وعلى الشريكين وعلى الصديقين وعلى الأخوين وعلى الجارين وعلى الزميلين وعلى الأسرتين وعلى العائلتين وعلى القبيلتين وعلى العشيرتين وعلى الشعبين وعلى الأمتين وعلى الحضارتين. في غير هيك بقى الآية: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء
إلى يوم القيامة.

لذلك ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الزوجة حينما تتقدم إلى زوجها إلى نصف الطريق، وهو إذا تقدم إليها إلى نصف الطريق، كانا مأجورين معاً على أنهما توافقا. ومن الذي يقطف هذه الثمار؟ الأولاد. فلذلك الله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أرأيتم آية أوضح من هذه الآية؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هي درجة القيادة، كيف عندنا طيار ومعاونه، في ربان سفينة ومعاونه، الطيار ومعاونه بينهما مسافة قليلة جدا، لكن بالأزمات القرار لواحد. هذه درجة القيادة. لذلك أيتها الأخوات، المرأة حينما تتعرف إلى ربها وتتعرف إلى واجباتها تعبد ربها فيما أقامها. البطولة أن تعبد المرأة ربها فيما أقامها، أقامها زوجها. هناك إنسانة تقصر في حق أولادها، فلذلك تدفع الثمن باهظاً. يعني أنا الآن أقول لكم كلمة من القلب: لم يبقى في أيدي المسلمين حقيقة من ورقة رابحة إلا أولادنا. وأنا أقول: لو بلغت أعلى منصب وارتقيت إلى أعلى رتبة وجمعت أكبر ثروة ولم يكن الابن كما نتمنى، فنحن أشقى الناس. قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنا أتمنى صلاح البيوت. يعني القاضي شريح، هذا قاضي لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. من 20 سنة. والله أيتها الأخوات، أنا أحد أصدقائي توفيت والدته، عمرها 80 عام، والده 90. حضرت التعزية، بكى الأب بكاء غير طبيعي. مو معقول، شو ميتة بال17؟ بال80 ميتة. فلما انتهت التعزية حاولت أن أخفف عنه، قال لي: والله يا بني، كبير بالسن هو، 90 سنة عمره، قال لي: والله يا بني، عشت معه 55 سنة ما نمت يوم زعلان منه ولا يوم. هكذا كانت بيوتات المسلمين، مودة ومحبة ورحمة. فالآية التي تنطبق على كل الحالات: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلذلك قال له: والله مضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. قال: كيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها. صلاحاً في دينها وكمال في خلقها. ما في أروع من امرأة فقيها، ما في أروع من امرأة تعرف ربها وتعرف واجبها تجاه ربها وتجاه زوجها وأولادها. يعني في مرة زوج نصح زوجته، قال: إن في خلقي سوءاً. قالت له: إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق. إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق. قال: والله مضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها. فصليت ركعتين شكراً على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي،
وتسلم بسلامي وتشكر شكري مثله. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، قالت لي على رسلك يا أبا أمية انتظر، وقامت فخطبت، خطيبة طلعت. قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت، ألقت أمامه خطبة وقعدت. هو منا ويخطب به الوقت، قال فألجأتني إلى أن أخطب، اضطر يخطب. قال وقفت وقلت أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك زخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. يقول عليه الصلاة والسلام إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. المؤمنة ستيرة والفاسقة فضاحة. المؤمنة تبقي أي خلاف بينها وبين زوجها فقط، أما غير المؤمنة فضاحة. لذلك لما الله عز وجل أعطى حلولاً للناشزات واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لماذا في المضاجع؟ لو هجر إلى غرفة ثانية الأمر كشف أمام الأولاد. الهجر بغرفة النوم فقط من أجل أن يبقى هذا بين الزوجين فقط، والخطأ أكبر خطأ أن يصل الخلاف إلى الأولاد، لأن صحة الأولاد النفسية أساسها الوفاق بين الأبوين. لذلك حينما، والله قبل فترة لي أخ من إخواننا بالمسجد قال لي أنا عم بتناقش مع زوجتي، ارتفع صوتي، رفع الصوت قام بكي الصغير، بكي ما تحمل. يعني الابن الصغير سعادته الوفاق بين الزوجين. أنا أقول لأخواتنا الكريمات، لما الإنسان يكون عنده أولاد يضع حظوظه من الزواج تحت قدمه من أجل أولاده. فلذلك المرأة التي تعتني بأولادها لها عند الله مكانة كبيرة. إن الملائكة في السماء والحيتان في البحار تصلي على معلم الناس الخير. والابن أغلى شيء بحياة أمه وأبوه. أنا أقول دائماً الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ يعني أنا بتمنى كيف الإنسان في عنا جهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، في عنا دعوة إلى الله، في عنا إلقاء كلمات، عقد مؤتمرات، سفر، والمرأة يمكن أن تصل إلى أعلى درجة في الجنة من بيتها، من رعاية زوجها. كلما ازداد هذا الفقه في حياتنا، كلما أصبحت الأسر متماسكة، أسر سعيدة. بيوتات المسلمين ليست سعيدة وليست مستقرة بسبب التقصير في أداء العبادات. يعني الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بيت تقام فيه الصلوات، هذه الصلاة تشيع في البيت المودة والمحبة والسكينة. يعني نحن في عنا بالفقه حكم لطيف جداً، أنه من عامل الناس في بعض الأحاديث، من عامل الناس فحدثهم، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. في عندنا بحث اسمه العدالة والضبط.